قلبك وروحك. الله يسعدك، الله يسعدك عبد الله الشايبة ابن عمران مديرية ريدة، سلام الله عليك. بسلاك بين أذكرك على الهواء، وهي ساعة أخبار، قصي ساعة استجابة، قال لك ساعة أخبار. لا تنسانيش من دعائك يا عبد الله، والسامعين الأكارم سلام الله عليهم أجمعين.

والذي بيسمع عبد الله الحيفي من اجل الاخبار اقول لا يسمعش. الصدق اخي انا ما بينجيش حسب الاخبار، وكما هي الدنيا يعني حارك كذا انتو دارين، ويوم كذا ويوم كذاك، تنوع مطلوب والفوائد ونتنوع، هذا عملي التنوع، نتنوع كلنا نرفع ايدينا نتنوع ولا ما نتنوع، بسرعة على نوعة. فايدة حكمة حديث قال الله قال رسوله، نتنوع ما نجلس على الأخبار، نشط أعصاب المستمعين لو ما يجننوا لو ما يقرح البيوت. واحد والله العظيم والله انه قال قاسما بالله يا سعدي قلت ماو، قال يا سعدي لو مات احنا قال مره اسمعك براحتي. والله انه ضحكني من انائها من وسط حقاوي. قلت له اصايا جني لا عاد اسمعك، قال لك سعدي هكذا ما له الا هكذا لو ما يعقل.

والله أن محبتكم شرف وعز وكرامة، ودعاءكم لنا خلف ظهورنا أمانة إنها هنأها ساعة النعمة، ما نزيدها إلا حمد وشكر لدوام هذه النعمة. فسلام الله عليكم يا سامعينا، كل السامعين بلا استثناء، حتى الذي ما بيحبناش

انا شو اقولش، ما اقول لكم حفظ عاوني دقيقة هلا ربع بس التيلي في صحات دقيقة هلا ربع. انتاني ليش عاصب نقول للناس قبل ان نغادركم؟

0: نغادركم.
1: أيامه أيا بزلو قايد أنا ما قلت شبال خالص قبل أن نغادركم ولا أنا ذاكر لي. كل الأخبار في آخر الأخبار: من لبنان أكثر من 21 شهيدا جراء العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من لبنان خلال 24 ساعة الماضية. حزب الله يعلن تنفيذ 25 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة. من فلسطين: قوات العدو اقتحمت بلدات عتيل وعلار شمال طول كرم وتداهم منازل المواطنين خلال اقتحام قرية تياسير شرق طوباس.

قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة علار شمال طول كرم وبلدة دير جرير شمال شرق رام الله. قوات العدو الإسرائيلي داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام قرية أم التوت شرق جنين في الضفة الغربية. في آخر الأخبار، قبل أن نغادركم والأخ ماجي المشامي قادو يقوم يلفلف لداته وكذا، خلينا نكمل الأخبار يا ماجي. قال ما بيعجبني جزمعك قبل أن تغادر، قال واقوم لفلف حكي العده للمم ما مع ماجي معد أساميس ومضارب ومناجير الله على الله. بس قبل أن نغادركم كل الأخبار ومجيد المشامي. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. مصادر فلسطينية، قوات العدو داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة علار شمال طول كرم. في آخر الأخبار، وكالة بلومبرغ الأمريكية أسعار شحن الحاويات من آسيا ارتفعت 109%. شل يا بيشل، ارتفعت أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أمريكا وأكثر من 50% إلى أوروبا منذ بدء الحرب على إيران. وذا قالوا كأس العالم في أمريكا، قال لك ما يحضروا كأس العالم هذا السنة، مجاني العالم قدوم بيستعدوا لكأس العالم وكلنا مجاني. مجاني العالم قال لك ما يحضروا كأس العالم هذا السنة إلا المزلطين لأنه غالي قوي. قال لك التذاكر، تذكرة دخول مباراة هكذا بيتحاكوا في الأخبار، كنوا قلبوا الروادي وسمعوا. قال لك من $2,000 إلى $10,000. هيا بالله عليك، دالحين الأمريكي عملي بطنه وكل والله كأس العالم. يقول لك كأس العالم في ظروف غلاء معيشية نارة في أمريكا. ومليون كيس قمح بفضل من الله من أول متارس الاكتفاء الذاتي محافظة الجوف. قوة، هذا كأس العالم الحقيقي. الوكالة الأمريكية وكالة بلومبرغ مؤشر مديري الخدمات اللوجستية الأمريكية سجل في مايو أسرع ارتفاع لتكاليف النقل في أمريكا خلال 10 سنوات. كان مفتوح مضيق هرمز، خليته المدلوز يعكمها، ماذا الحين خلوا المدلوز يعكمكم. بلومبرغ الأمريكية، اختناقات بمراكز الشحن، عبيد نفسوش في جنوب شرق آسيا بسبب أزمة مضيق هرمز وإعادة توجيه الشحنات، وشركات النقل تفرض رسوما إضافية على الوقود مع ارتفاع تكاليف الطاقة. ما كلفكم الله، هكذا الذي يخضع بعد المدلوز المجرم الكافر الصهيوني ترامب والمجرم الكافر نتنياهو، هكذا يقعبه.

0: في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام قرية تياسير شرق طوباس. إليك الخبر، CNN الأمريكية، القناة الأمريكية CNN، إطلاق نار بالقرب من مهرجان في ولاية أوهايو. أوهو، واحد يحلل الخبر ده. أوهو، CNN إطلاق نار بالقرب من مهرجان في ولاية أوهايو الأمريكية ونقل العديد من المصابين إلى المستشفيات. شل منه ناولة، بنقول لك مليون كيس قمح من محافظة الجوف من المال. هذا هو المهرجان الحقيقي.
1: اعزف يا البنادق حارق وخارق واعلن لل

0: قبل أن نغادركم. هذا الفاصل اللي نزول بدون الصدق دانا مذي خلفنا المستمع كبي وقعد تعلي مكسر عليكم. حزب الله يعلن أنه استهدف دبابة مركافة عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بالأسلحة المناسبة.
1: إلا قواهم ربي.
0: كل الأخبار

فتاة أوكرانية ترش ضابطا بالغاز لمنعه من اختطاف حبيبها للتجنيد الإجباري في أوكرانيا. ما عندها حجة، نين ما رشتش الحبيب الذي ما لعناه واحتجب.

إعلام أوكراني: انفجارات ضخمة في منطقة سومي وسط انذارات بغارات جوية. الصحة اللبنانية: 3593 شهيدا ونحو 11,000 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس. عضو البرلمان الألماني البوندستاغ ستيفن كوتري: العقوبات المفروضة على روسيا فاقمت التراجع الصناعي الكارثي في ألمانيا. عقوبات على روسيا والوجع في ألمانيا، شل يا أبي شل. قبل أن نغادركم كل الأخبار.

0: حادث إطلاق نار جماعي في ولاية أوهايو الأمريكية ونقل العديد من المصابين إلى المستشفيات.
1: يا الله وهي في رأسه، يا الله وهي في رجله، يا الله وهي في ظهره، يا الله وهي في حقاوة. منو؟
0: ترامب. قلوا يا الله. أي ما كورونا إطلاق نار في أمريكا، إطلاق نار في أمريكا على أساس أنه مستهدف. الله يلعنه. من هو؟ ترامب، المجرم الكافر الصهيوني الإبستيني. لكن لا زد بقي لا أثر مع وروار.

0: وكالة يونهاب الكورية أعلنت كوريا الشمالية عدم التراجع نهائيا عن وضعها كدولة نووية، وتعهدت بعدم التسامح مطلقا مع أي تهديدات.
1: حاكو هم بيحاكو بس قالوا صاحب العنب أدران.

كل الأخبار. نيويورك تايمز عن مصادر: إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر في التجسس للحصول على مزيد من المعلومات حول موقف الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران. الصهيوني بيتجسس على الأمريكي يشيد لا ما فعل للمما بيحاكوهم ما بلا يكونوا يحاكوهم كونوا حاكوهم بحجروا واتفعلون من هذا الأخبار ما بش من هذا المشاكل. إسرائيل هيوم إعلام العدو الإسرائيلي: الانتخابات أمامنا والبحر من ورائنا. عباق الله يقولوها كذا: الانتخابات أمامنا والاستقطاب حاضر بالفعل، ونص اليهود نص الصهاينة يخشون خراب الهيكل الثالث. يا للكلب. الفلسطينيين انتبهوا على الأقصى، قباب نقول لكم. إذا عدو جيش العدو الإسرائيلي: مستوطنون أغلقوا شارعا جنوب بيت لحم ومنعوا مرور المركبات الفلسطينية، وأثناء ذلك تعرض أحدهم للدهس. يعني مشو بعاني. كل الأخبار شركة النفط اليمنية تعلن التزامها بجبر الضرر وتكشف أسباب إشكالات المشتقات النفطية والمعالجات المتخذة. هذا ندخل هذا الخبر ندخل في التفاصيل. احنا في خدمة المواطن كيف؟ شركة من موقع وكالة سبأ الأنباء، الوكالة الرسمية، شركة النفط تعلن التزامها بجبر الضرر وتكشف أسباب إشكالات المشتقات النفطية والمعالجات المتخذة. أكدت شركة النفط اليمنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للقضاء على أي إشكالات قد تظهر أثناء تداول ونقل المشتقات النفطية بمراحلها المختلفة وإزالة أسبابها، وبما يكفل تطوير العمل وانتظام سير العملية التموينية. أشارت الشركة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أنه انطلاقا من مسؤولية شركة النفط اليمنية تجاه المواطنين وحرصا منها على متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لأعطال ناتجة عن تموينها بمواد بترولية من بعض المحطات، فإنها تؤكد بأنها فور علمها بالموضوع باشرت في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه تلك الإشكالية. أكد البيان بأنه تم تكليف فرق ميدانية بالاشتراك مع مختصين من وزارة النفط والمعادن للنزول الميداني إلى المحطات المبلغ عنها لأخذ عينات من المواد المفرغة فيها لفحصها في مختبرات الشركة للتأكد من مواصفاتها ليتسنى لها البت في موضوعها، أفاد البيان. بين أقرأ البيان كما هو بأنه وتزامنا مع تلك الإجراءات تواصل إدارة الشكاوى بالشركة وعلى مدار الساعة استقبال أي شكاوى تخص المواد البترولية، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتس أب 7822-00930. الرقم مرة أخرى على رقم الواتس أب، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتس أب 7822-00930. الرقم لآخر مرة 7822-00 930. ليقوم المختصون بالشركة بمراجعتها والتأكد منها والرفع بنتائجها. عادنا في البيان.
أكدت الشركة أن النتائج الأولية للتحريات التي تم التوصل إليها أن ظهور مثل تلك الحالات ناتج عن ظروف العمل والبيئة التي يتم العمل فيها أثناء تفريغ ونقل وتخزين المواد البترولية، حيث قامت الشركة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواد المفرغة في المحطات وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتطوير العمل وحل أي إشكالات قد تعترض سير العملية التموينية. وفقا للشركة فإنها ستقوم بإطلاع المواطنين على أي نتائج أو مستجدات تستدعي الإعلان عنها فور انتهاء الفرق المكلفة من أعمالها. وقالت نظرا للاستهداف المباشر الذي تعرضت له خزانات الشركة من قبل العدو الأمريكي والإسرائيلي والذي نتج عنه تدميرها كليا في الوقت الذي كانت تمثل فيه تلك الخزانات خط الدفاع الأول للشركة والتي يتم عبرها استقبال المشتقات النفطية من السفن وإبقاء المواد فيها لفترة مناسبة بعد اكتمال التفريغ للسماح للشوائب بالترسب في قاعها وتنظيفها أولا بأول وعدم الضخ منها إلا بعد التأكد من استقرار المادة فيها وخلوها من أي شوائب، وهو ما تعذر على الشركة تطبيقه في الوقت الحالي بسبب تدمير تلك الخزانات. وأضافت ونتيجة لما سبق فإن الشركة لم ولن تسمح بتفريغ أي شحنات إلا بعد إجراء الفحص المختبري لها في مختبراتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. أكدت الشركة أن تأخرها في إصدار هذا البيان لم يكن تجاهلا لتلك الشكاوى، وإنما لحرصها الشديد على عدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات إلا بعد التأكد من تشخيص المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، معتبرة أن مسؤوليتها لا تقتصر على متابعة تلك الشكاوى والتحقق منها، بل تشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحلها بما في ذلك جبر الضرر الناتج عنها، وللحالات التي تم الإبلاغ عنها رسميا وثبت ارتباطها بالمشكلة فنيا، والذي يأتي كمبادرة متواضعة من الشركة استشعارا بمسؤوليتها وواجبها الوطني والأخلاقي والديني. وأهابت الشركة بالمواطنين تحري الدقة عند إرسال بيانات شكاواهم ليسهل على المختصين مراجعتها والبت فيها، مثمنة صمود أبناء الشعب اليمني في مواجهة الحصار المفروض على بلادنا

أنا داري بتقول وين سهر المذيع؟ ليش ما يكمل بقية الأخبار؟ موجود والله أنا موجود، بس يا خبير قل جرينا شاحن جديد بدل الشاحن الأول بهرلاك، وأنه بيعلق لي بالتلفون. عيب بسرو كيف زادوا علي. التحية لإضاعة صنعاء الذي بدي لي قيمة الشاحن. الله ما نلقى إضاعة صنعاء، ما ألقاش إضاعة صنعاء.

0: وما بنفعل احنا بنكافح
1: بعد التعب مضمون تشعر براحه
0: قال لك اذا حصل عبتي لي قيمه الشاحن اي من هذا الخبر هذا قبل ان نغادركم

إعلام العدو الأمريكي: حادث إطلاق نار جماعي. حادث إطلاق نار جماعي كيف يعني إن سبعة منهم سبعة انفار ولا كيف؟ إنه كيف جماعة إطلقوا نار ضربوا واحدة؟ بس المشكلة في الخبر يقول لك في ولاية أوهايو الأمريكية، وتم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى. لا شكل إطلاق نار جماعي، بيتنصعوا. إطلاق نار بالقرب من مهرجان في مدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، ونقل العديد من المصابين إلى المستشفيات. الله يزيد ويبارك. لا ما تقرح عندنا وعندهم ما تقرحش، بنفرح لا قرحت عندهم. الصوتك أنه يحسسك أنهم على الصراط المستقيم. لا لا، عندهم جوارح وعندهم سرق وعندهم بيسرقوا حتى القات هناك في أوهايو. والله كأنهم يعني في الجنة، مش هم في الجنة، والله ما هم في الجنة، وعندهم أزمات وبدق للطماطيس، عازبنا أمنكم بس، وعندهم أزمة في النفط، وأزمة في التيزل، وأزمة في البترول، وأزمة في الماء، وأزمة في قلة الأدب، وعندهم كل حاجة، مش هم في الجنة. الدنيا هذه جنة الكافر وسجن المؤمن، طبيعي. النقصي لا يزيدوش علينا الإصلاحي. أيوة، يقول لك في أوروبا هناك الأخلاق، ده انتو ضلعتو بلا أخلاق. الله يقلعكم، بتعتو بنا، بعتو وطن بأكمله. جاي يقول لي معتقن الله فوق سرته. كل الأخبار مش بعدها مبسرة ما ريته. إيران للوكالة الذرية: استهداف منشآتنا النووية يهدد الأمن الدولي ونظام عدم الانتشار. أيوة، ما بش أحلامنا الصدق. إلنا وهم يوبعوا في الوكالة الدولية هذا الذرية، ما يشتوا من إيران. ها ما ما ما مصهاني يقع عندهم مفاعل ديمونة هما ونووي عادي، بس في إيران ممنوع، في الدول الإسلامية ماشي، ما بش علينا إحنا، عندهم ما بش معاكم، ما لهم حق وحق الناس مرك. أيه من هذا الجنانة؟

0: للصلاة على النبي وآله. كل الأخبار الرابطة الدولية للنقل الجوي إياتا حذرت من أن تأجيل شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبيات شراء الطائرات نتيجة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار وقود الطائرات قد يفرض كلفة مرتفعة على المدى الطويل. قبل 11 سنة كنا ننتقل لكم أخبار من يمن الصمود من إذاعة صنعاء، هذا الإذاعة دي بتسمعوها قبل 11 سنة نتيجة للحصار المفروض على بلادنا اليمن، وإحنا بندور في الشوارع بيدوروا للبترول والغاز والديزل والشعب هذا محاصر وما زال في حصار. اليوم بعد 11 سنة حكمتك يا رب، اليوم قال لك ارتفاع أسعار وجود الطائرات ما عاد حدا يسافر إلا ونعم، لكن تتغلق الكرة الأرضية من طرف على الطرف. يا نعيش مع بعض يا تموتوا لوحدكم ساعة الكلاب.
1: والحرب حرب المضايق زادت العالم
0: حرب المضايق حكي ومن قال حكي.

0: صنعاء تحذر كيان الاحتلال من التصعيد في لبنان وتدعو الأطراف اللبنانية لإسناد الجيش والمقاومة. نيويورك تايمز: مسيرات حزب الله هزت صورة التفوق الإسرائيلي، فضل من الله. أخبار ونص.
1: يا فضايحة، الخبر هذا فضيحة كبرى. ما به فجعت أنا. اغتيال قايد عسكري بارز، هكذا أهم، بارز مذنب في قوات طارق عفاش بالمخاء. يا جنة لما الجن.
0: تعرض العميد يحيى وحيش، يا وحشتاه، قائد الفرقة الأولى، مش حكى عليه محسن، في القوات التابعة لطارق عفاش، لعملية اغتيال. بدأت مرحلة المغمغة السبت، عملية اغتيال السبت إثر انفجار عبو الناس فيه، استهدفت سيارته في مدينة المخاء الساحلية غربي محافظة تعز. في حادثة، أنتوا دارين ماذا تعكس هذا الحادثة؟ تصاعد التوتر بين الفصائل الموالية للتحالف جنوب غربي اليمن. الذي تبع السعودية بيصفه، والذي تبع الإمارات، والذي تبع الإمارات بيصفه، والذي تبع السعودية، ما تدرج من الغريب. في أول يوم دوام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في المخاء، دفعوا بأصحابهم. يا من هذا، ويعد وحيش من أبرز القيادات الميدانية في قوات طارق عفاش، حيث سبق له قيادة اللواء التاسع عمالق التامه، وقد جاء تعيينه مؤخرا لقيادة الفرقة الأولى، مش حق الفندم علي محسن، في إطار توجهات سعودية تهدف إلى إعادة هيكلة هذه القوات التي كانت تابعة للإمارات. هيا بسرتو، الذي قلت لكم أصحاب السعودية بيصفوا أصحاب الإمارات، وأصحاب الإمارات بيصفوا أصحاب السعودية. دخل بينهم الشك.
2: قولوا لطارق عفاش تقدم، لن تتشال لحقك بعد العم، منقعوا لك ذا ناس مرقم، أنا متهامي ومحرب ومحارب.
0: أنتوا سمعتوا تفاصيل الخبر، قلت لكم التفاصيل، قال لك تهدف إلى إعادة هيكلة هذه القوات التي كانت تابعة للإمارات. السعودي بتهيكلهم بتهيكلهم، تدفع بهم، شل يا أبي شل. أيام ستنبوع تذكروا لما كانوا يهيكلوا الجيش اليمني، هيكلوهم، وأول ما بدوا بالقوات الجوية كانوا ينكعوا الطائرات، حزب الإصلاح، عيال الذين يستهدفوا رجال القوات الجوية، أو ما كان أحد يصطايخ يخرج بالميري، قال لك هيكلوا الجيش، ما هم والله أنهم هيكلوهم، هيكل يصبح هيكل من خارج، دحين بيهيكلوهم في المخاء عن طارق عفاش. مما قال لك أين الخبر، أين الخبر هذا، بين صيح فوق الخبر. تعيين مؤخرا، ذي الذي اغتاله مؤخرا لقيادة الفرقة الأولى في إطار توجهات سعودية تهدف إلى إعادة هيكلة هذه القوات التي كانت تابعة للإمارات، وإلحاقها إلى الرفيق الرحلة، وإلحاقها تحت إشراف ما يسمى محور تعز العسكري، مما جعله هدفا في صراع النفوذ المحتدم بين الرياض وأبو ظبي. تأتي عملية الاغتيال هذا في ظل حالة من التوترات السياسية والعسكرية المستمرة بين فصيل طارق عفاش وحزب الإصلاح، كما تكتسب الحادثة دلالات حساسة نظرا لتزامنها مع الجهود السعودية الجارية نفدال الجهود هذه لإعادة هيكلة قوات طارق عفاش بهيكلهم براع ولا هيكل براع، بما يهدف إلى تصفية النفوذ الإماراتي في الساحل الغربي. يصفوهم، هذا ما بيصفوش الإماراتي بيصفو أصحاب الإمارة، لكن عبو الناس فيه صباح الخير وشلته. في مؤشر على أن الصراع بين الأخوين الرياض وأبو ظبي صارت وقف، كانوا يتشابحوا ومن في الوسط بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمة الدنبوع، وهو الكل شكل دخل مرحلة المغمغة وصفه في السعودية. بس هو كان تبع من؟ هو كان يشبح بالاثنين الصوت، والله إن كنا نبصره وهو شابع لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، بس من صفه؟ أنا داري. كيف تعرف هالمدبر؟ قالوا بعماله شاب حزن. على أن الصراع بين الأخوين الرياض، الأخوين الرحباني الرياض وأبو ظبي، ينتقل إلى أرض اليمن عبر اغتيالات تطال قيادات ميدانية حساسة. أوف، أنا بين أقول مالي بين أتكهرب من هذا الخبر. وقايد بارز، قايد الفرقة الأولى، مش حكى الجنرال علي محسن، حق طارق عفاش. شل منه ناولة، شل منه ناولة. ما تشتوا أماني، فعلوا لهم متحف للمرتزق والخوان والعملاء، فعلوا لهم متحف، فعلوا لهم متحف للسيارات، ما فعلوا المتحف للسيارات. يقول هذا خاين مع الإمارة، هذا خاين مع السعودية، هذا خاين مع الطارف، هذا خاين، شل من الناولة. بلا كذا يفعلوا لهم، حول ولا قوة إلا بالله. مسلحون إريتريون يختطفون 4 صيادين يمنيين. هؤلاء إريتريا هؤلاء ما بيجاوا رجورة الجنة، هؤلاء لا بيحترموا الصيادين ولا بيحترموا، يستحوا على نفوسهم، يستحوا على نفوسهم قسما بالله لقلب عليهم. وهم اشتوا بيتعبثوا بالصيادين في البحر الذين يبحثون عن أرزاقهم، رزقهم من الله مشو من إريتريا، ما يشتوا مننا هؤلاء، ما بندور لنا أعداء. لكن الصياد اليمني لكرامته ولحريته يجي الإريتري يتعبث بالصيادي، الله يلعن أبو هاجوره، جاور لك السعودي وإريتريا.

0: وزير الخارجية الإيراني: طهران تمتلك وثائق مفصلة تدين دول سمحت باستخدام أجوائها ضدها. يعني الكويت لا أدعك لا تصيح وتنيح، بيقول لك الإيراني مع التلائل وثائق
1: وبيننا المحكمة.
0: لا على ما عب المحكمة ولا يجي بيدقهم الصاروخ. قال الكويتي قال الإيراني مشروع أنا هذا أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية مشروع أنا بسلومنا الرازع. لا ونعم بعدها كيف تنطلق من عندك من القواعد الأمريكية اعتداءات على إيران، تشيء الإيراني يتفرج والله أنه يدق والد والد والد القواعد الأمريكية. الإيراني ما يعرف إلا غريمة، ما يستهدف حاجة مشي صلاي. أنا أعرفهم شخصيا، ما لك أنت طابع دي. بس بيقول لك وزير الخارجية الإيراني معهم وثائق، يعني لا تعكوا ولا تصيحوا وتنيحوا، الكويتين يلزموا الهدوء خلاص خالص. خرج القاعدة الأمريكية من عندك وش تحط على نفسك، والله ما حد يقول لك عود، وأنا أنا أكفي لك، أنا ضمينك. خرج القاعدة الأمريكية وقع ناس نومس وقع رجاء، والله ما حد يتعرض لك ولا حد يقول لك عود. ده أنا بين أقول لك أنا المذيعة المناوب شلها مني، بس مخفقني جالسين راكنين على الأمريكي، والأمريكي والله أنه يركب أقرب أصحابه خبرة ده الحبايب، أنه يفلتهم في منتصف الطريق وسألوا لي دومي. إيران تعلن انتهاء سياسة ضبط النفس وتدشين معادلة جديدة في المنطقة. ما عندهم حجة ولا نقيدة. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي السبت توعد بالرد الفوري على أي أعمال وصفها بالشر أو الفوضى قد تستهدفها، مشيرا إلى انتهاء سياسة ضبط النفس. من القاعدة الأمريكية في الكويت عيدكوها، من القاعدة الأمريكية في الإمارات عينفلوها، من القاعدة الأمريكية في قطر عيغلقوها. هي صغيره

0: الحاكم العسكري الجديد لتعز يحاصر المدينة مع تمرد الإصلاح.
1: خبار يا ولد، أخبار لا ربع، قد دخلنا في الأخبار لا ربع وأنا جالس بينتي لكم خبر بعد خبر يا ماو. قدي 49 عي أذن.
0: يقول لك الحاكم العسكري الجديد لتعز فرض حصارا على المدينة المعقل الأبرز لحزب الإصلاح جناح الإخوان المسلمي في اليمن، والذي اتضع أنهم لا مسلمين ولا إخوان. كاد أبو عبيدة أخبر ما معهم إلا إخوان الصدق. يقول لك يتزامن ذلك مع تمرد الحزب على توجيهاته، حزب الإصلاح يتمرد واحتجزت قوات المنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها حمدي شكري الصبيحي المعين سعوديا. يا صراع الإماراتي السعودي، أي حاجة أعرف أنه صراع سعودي إماراتي. الذي مع هؤلاء بيدكوا، الذي مع هؤلاء، والذي مع هؤلاء ببرمول، الذي مع هؤلاء الله شهدني. هذا أخبارهم. عشرات القادرات المحملة بالوقود عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز محاصرة لا مدر ولا ماء. وأفادت مصادر قبلية أن قوات شكري المتمركزة حاليا في التربة تمنع دخول النفط للمدينة مدينة تعز، مرجعه السبب لرفض شركة النفط في المدينة والمحسوبة على الإصلاح دفع قرابة 400 ريال عن كل جالون بنزين سعة 20 لتر لقوات شكري. يعني على الإتاوات، مختلفين على الإتاوات، والناس يدخلهم أزموا لا لازم تدخلوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرض جبايات على النفط يعد أولى خطوات شكري الذي تولى توا إدارة الملف العسكري للمدينة، وهي مؤشر على ما ينتظره الحزب الذي تسعى السعودية لإخراج قواته إلى الخطوط الأمامية من المدينة. صراع إماراتي سعودي وعليها، والناس يعانوا ولا ما عليهم، بخدمة السعودي وذيك بخدمة الإمارات، توجههم واضح وعفيف ونزيه واضح وصريح.

تخلي حكومي عن كهرباء عدن رسميا. دام قالوا دعمتها سعودية، كيف تخلي حكومي عن كهرباء عدن رسميا؟ يعني ما عاد رسمية، ما عاد يسرجوش، حول ولا قوة إلا بالله. دحين الكهرباء قديم ظنوا لما مشي داري ما تفعل تسرج ولا تطفي، ما دام ما عاد شي رسمية حكومي ما كان. تخلت الحكومة حق المرتزقة عن الكهرباء رسميا، يتزامن ذلك مع بلوغ الحرارة الذروة وسط انقطاع كلي للتيار. كانوا بيسرجوا من 9 ساعات مدري 7 ساعات، ماذا الحين؟ قال لك ظلم يحوس، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يلطف بأهلنا في المناطق المحتلة. عودة التوتر الروسي الأمريكي، جن لهم بعافيتهم، احنا يدخلوا مكان الولاء. محاولة تهدئة أمريكية وتهديدات اتساع رقعة المواجهات في الخليج برا وبحرا. الله يسمعنا خير، الله يسمعنا خير.

ستيفن كوتري: الشركات الألمانية ستعاود التعامل مع روسيا لو أتيحت لها الفرصة، إلا أنها تمتنع عن ذلك بسبب الضغوط الأمريكية. هذا في آخر الأخبار. رئيس شركة روسينفت في منتدى بطرسبورغ: لا يمكن لأي دولة حاليا تعويض 16 مليون برميل نفط التي تفقد يوميا في السوق العالمية نتيجة أزمة الشرق الأوسط. عدن ضافية. رئيس الاتحاد الدولي للنقل: ارتفاع أسعار وقود الطائرات بسبب حرب إيران من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس. إنما على حدا يضير إن أمان إنه قدر مطار صنعاء مغلق وهو مش تو يضيره والدنيا سلامات، إنه فضل من الله كذا من بالله، إنه عيد لحاله. شركات الطيران بتعلن إفلاسها، ما لك أنت ارتفاع أسعار الوقود، من عاد أي طير لا مجنون. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين في حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي في زوطر الشرقية جنوب لبنان. دعوا للمجاهدين في حزب الله بيسطروا ملاحم من الإباء والعزة والكرامة، حفظهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله، فضل من الله.

تمرد أمني في تعز. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد ما يامن هذا. الإمارات تدعو المواطنين لتجديد البيعة لمحمد بن زايد. والكبزرة بيعة وكبزرة وشوي صلدة وكبب من هنا. قال لك الإمارات تدعو المواطنين لتجديد البيعة لمحمد بن زايد. يجددوا لها البيعة والكبزر والكل. وأحمد علي، أحمد علي يبصر للبيعة الثانية. قدوا على الجرجير.

قيادات وأعضاء يعلنون انضمامهم لتيار استعادة دورة المؤتمر. استعادة قد أحمد علي بايع محمد بن زايد وهجعنا. صحفي في عدن يدعو إلى إنقاذ عدن. أو بتغرق مش طافي وتغرق علينا ما لا ينتبهوا. مقتل ذراع طارق عفاش. مقتل ذراع إنه ذراعه مش شو تقول عينه أذانه. يقول لك مقتل ذراع طارق عفاش المستمع لبيب.

0: مقتل ذراع طارق عفاش في أول يوم دوام رسمي. إلا ما هذا نسيو بقية الخبر. مفروض ما بلاك هوني يسمعوني. وردة وردة وردة الجزائرية يقول لك تأكيد دولي بإعادة المجلس الانتقالي إلى الواجهة. إنه يخلوه في الواجهة وهم ما لهم مولا. العليمي يصدر توجيها سارا أو يخطب. والإصلاح يكشف تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال قيادي في قوات طارق بلخوخة. سمعوا دعوا للمجاهدين في حزب الله والمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة أينما كانوا، ودعوا لقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. المخرج حفظ الله، المجاهد مع الله، والحمد لله مع الله يا مؤمنين مع الله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدفنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على خير العمل. الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الأخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، وطبعا هذه الملزمة هي في إطار سلسلة، وسلسلة آل عمران الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. وبدأت السلسلة من قول الله تعالى، الدرس الأول كان من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتحدث الشهيد القائد حول هذه الآيات. الدرس الثاني كان حول قول الله: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث في إطار الحديث عن مواجهة اليهود والنصارى. وهنا في هذا الدرس سوف يتحدث رضوان الله عليه عن أشياء أساسية ومهمة نحتاج إليها في مواجهة اليهود والنصارى على ضوء هذه الآيات من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عرفنا تفسير هذه الآيات في الجلسة السابقة في الدرس الثاني من آل عمران، من سورة آل عمران. وصلنا إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا يكون بيان من الله سبحانه وتعالى لكم من منطلق رحمته بكم، وأنه لا يريد لكم أن تظلموا، ولا يريد لكم أن تكونوا كافرين، ولا يريد لكم أن تعودوا على شفا حفرة من النار كما أنقذكم منها أول مرة فتعودوا إليها من جديد. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا فهو يبين لأنه رحيم بنا، فمن منطلق رحمته، وهذا أهم ما رسخه القرآن الكريم، هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده. فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. فمتى ما تفرقتم ستظلمون، متى ما توانيتم وقصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد ترتدون بعد إيمانكم كافرين، وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. متى ما قصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد ترتدون بعد إيمانكم إلى كافرين، بعد إيمانكم كافرين، وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تهتدون إلى ما أنتم بحاجة إلى أن تهتدوا إليه. أليس هناك حاجة ماسة ونشعر بأن لدينا حاجة ماسة إلى أن نهتدي إلى ما به نحافظ على أنفسنا، أن نبقى مسلمين، إلى ما به نبتعد عن أن يحولنا أهل الكتاب إلى كافرين بعد إيماننا، نهتدي إلى ما به نبتعد عن النار التي قد كنا على شفا حفرة منها. هل هناك حاجة إلى هذا أو لا؟ أقول أنا لست بحاجة إلى أن أهتدي حتى لا أتحول إلى كافر. ما الذي سيحصل إذا أصبحت كافرا؟ هل الكفر مشكلة كبيرة أم لا؟ الناس في الدنيا يرون بعض الأشياء مشكلة كبيرة جدا، وغايتها ما هي؟ النتيجة منها التي ترعبهم ما هي؟ قد يكون إما سجنا، أو يخسر قليلا من المال، أو وجعا في رأسه، أو قليلا من المغص في بطنه. أليس يعتبر هذه مشاكل في الدنيا أو مشكلة كبيرة؟ لأنه قد يؤخذ عليه قطعة أرض أو جزء من مشرب، فتصبح مشكلة كبيرة عليه إذا لم يشاجر بعنف ويبذل كل أمواله في سبيل أن لا تخرج من تحته، حتى وإن كانت حقا للآخرين، حتى وإن كانت حقا للآخر، تصبح مشكلة لديه، تشغله وهو يأكل، تشغله وهو يصلي، تشغله وهو متوجه إلى فراشه للنوم، تشغله وهو يمشي. إذا أصبح لديه مخاصمة، شجار، أخذ ورد على أرض أو على مشرب، والمشرب هو الذي ينحدر منه الماء من الجبل إلى المزرعة، أليست الأمور تحصل هكذا بالنسبة للذين يشاجرون على جزء من مشرب أو على أشياء من هذا؟ تصبح مشكلة لديه كبيرة، تشغل باله وتأخذ كل تفكيره وكل اهتمامه، فيعيش البعض في حالة تجشف، يتجشف، يحاول عندما يذهب ويعود من المحكمة، يحاول أن يصبر على أن يأكل أكلا كيفما كان، ليستطيع أن يواصل شريعته، لكي لا يربطه غريمة، لكي لا يربطه غريمة كما يقال، لأنها مشكلة كبيرة لديه، ليست مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، وهو يشاجر، يعني الشريعة الخصومة بين خصومة هو وشخص آخر ينازعه على قطعة أرض أو ما شابه. طيب، أليست مشكلة كبيرة أن تقع في حالة يمكن أن تؤدي بك إلى جهنم؟ أليست هذه مشكلة كبيرة؟ هل هناك شيء أشد من جهنم؟ هل هناك شيء أسوأ من جهنم؟ من عذاب النار؟ من عذاب الحريق؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا كانت تهمكم أنفسكم فتبحثون عما يهديكم إلى ما فيه نجاتكم، فلا تظلمون في الدنيا ولا تصيرون إلى ما تستوجبون به عذاب جهنم في الآخرة. ثم أي طرف في الدنيا، أي جهة في الدنيا يمكن أن تكون أكثر رحمة بنا من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أحد؟ وإذا افترضنا أن هناك من هو رحيم بنا، فهل هناك من يستطيع أن يهدينا كما يهدينا الله سبحانه وتعالى؟ لا. قد ترحمك أمك، قد يرحمك أبوك، قد يرحمك إخوتك، قد يكونون حريصين على نجاتك، حريصين على سلامتك، لكن لا يمتلكون علم الغيب، لا يمتلكون ما يستطيعون به أن يرسموا لك طريق الهداية التي تعتبر حقائق لا تتخلف. بل قد يحصل العكس، قد يحصل العكس، قد توجهك أمك أو يوجهك أبوك أو أخوك إلى الترك، ألا تتحرك في قضية يكون في الواقع سلامتك وهدايتك وعزتك ونجاتك في أن تتحرك فيها. فتنطلق أمك من باب العاطفة، من باب الرحمة بك، أليست تتحدث من منطلق الرحمة؟ لكنها لا تستطيع أن ترسم لك الهداية الحقيقية، لا تستطيع مهما كانت رحيمة. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى تجتمع أشياء كثيرة، رحمته العظيمة بنا، وعلمه، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم الغيب والشهادة، علمه بكيف يهدينا وما هو الذي فيه هدايتنا. ولهذا يتحدث بأن ما يهدينا إليه هو آيات. معنى آيات أعلام على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق هي تمثل هدايتكم إذا سرتم عليها وفي طريقها. فآياته أعلام على حقائق، نسير وراء هذه الأعلام، نهتدي بها، ولا بد أن تحصل إذا مشينا مهتدين بها، لا بد أن تحصل تلك الحقائق من ورائها، سواء ما كان منها في الدنيا من عزة ومكانة وشرف ورفعة واستقامة، وبالنسبة للآخرة الفوز العظيم بالجنة. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. أليست هذه أشياء تهم الإنسان أن لا يقع فيها؟ يعني هداية الله شاملة في الدنيا، سعادة وعزة وكرامة، هداك إلى ما فيه سعادتك، نجاتك، كي لا تظلم، كي لا تقهر، كي لا تذل، كي لا تهان، وكذلك تفوز برضوانه والجنة في الآخرة. وعلى الرغم من ذلك أيضا يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. وما أعظم الجنة، وما أعظم رضوان الله الذي هو أعظم من الجنة، أليست هذه هي منتهى الرحمة؟ ولهذا قال الله تعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون، كما سيأتي بعد في هذه الآيات. هذه هي الرحمة، يهديك إلى ما فيه نجاتك، سعادتك، عزتك في الدنيا، أمن لك كي لا تظلم، كي لا تقهر، وأيضا يكتب لك أجرا ويدخلك الجنة وتحظى برضوان الله إذا ما سرت على الطريقة التي أنت في أمس الحاجة إليها. أمك، أبوك، خالك، جدتك، أي أحد من أقاربك، أي شخص يهمه أمرك، يهمه أمرك، لو انطلق بكامل الإخلاص فلن يستطيع أن يهديك على هذا النحو. ومتى ما هداك فإنه لا يملك لك شيئا من بعد، لا يملك جنة ولا يملك نارا، وقد لا يملك فعلا أنك متى ما سرت على النحو الذي هداك إليه أنه سيقف معك بكل ما يملك، قد يكون مجرد نصح فقط. أما الله فقد وعد أنك عندما تسير على ما هداك إليه فإنه سيقف معك وسيؤيدك وسينصرك وسيهديك ويوفقك ويرعاك ويرشدك. الإنسان إذا تأمل لا يجد أي طرف إطلاقا يمكن أن يهديه كهداية الله، لا يمكن أبدا، ولا أن يتحقق له من أي طرف مهما كان ناصحا له كما يتحقق له على يد الله سبحانه وتعالى. هنا سوف يدخل في موضوع مهم جدا، من أبرز ما جاء أن أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. أيضا أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه، وأيضا يكتب لنا أجرا إذا ما سرنا في طريق هدايته التي نحن بحاجة إليها في الدنيا قبل الآخرة. ثالثا سوف يدخل في موضوع ثالث، يقول رضوان الله عليه: ولأن الآيات من سورة آل عمران، بدءا من قوله تعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، السياق سياق الحديث هو عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة. قال ولأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته ثم الاعتصام بحبله. هذا هداية من الله، وأنت تواجه اليهود والنصارى تحتاج إليها. الأمر بتقوى الله حق تقاته ثم الاعتصام بحبله ثم ماذا؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في طريق أن تكونوا بمستوى أن تواجهوا أهل الكتاب لا بد أن تؤهلوا أنفسكم لتتحركوا أولا في مجال إصلاح المجتمع من الداخل، لأن أهل الكتاب سينفذون إلى داخلكم، إلى أعماق بيوتكم، إلى أعماق نفوسكم، فلا بد أن تكونوا معتصمين بحبل الله جميعا ثم تنطلقوا بشكل جماعي بعد أن تؤهلوا أنفسكم وتجعلوا من أنفسكم أمة قادرة على أن تتحرك في الداخل أولا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. إذن فلا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة. لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فماذا؟ قد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، وهذا هو ما حصل، أليس هذا هو الحاصل؟ يعني لا يمكن أن تقف في مواجهة اليهود والنصارى إلا إذا كان هناك عمل من الداخل، إصلاح من الداخل، دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن المنكر. أما أن تتوجه نحو العدو وتنسى الداخل لا يمكن أن يتأتى، وهذا هو ما حصل، أليس هذا هو الحاصل؟ صفقة أسلحة للسعودية، لليمن، لمصر، لهذه الدولة، لهذا صفقات أسلحة، طائرات، دبابات، كل مرة نسمع بصفقة أسلحة، لكن من الذي سيحرك هذه الأسلحة؟ بدءا من الكبير، من الملك أو الرئيس إلى آخر شخص في المجتمع، من هو؟ لقد ضربت الأمة من الداخل، وعندما غاب الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف لا يعني فقط أن تقول لفلان يغطي ركبته فقط، بل بكل ما هو معروف، بكل ما الأمة بحاجة إليه، أن تهتدي به، أن تتحلى به، أن تسلكه، أن تعمل به في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الأخلاق، في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الدين. المعروف باب واسع جدا. إن من المعروف أن نقول للآخرين إن عليكم أن تهتموا بالجانب الاقتصادي فتجعل الشعوب قادرة على أن تقف على أقدامها مكتفية بذاتها فيما يتعلق بقوتها الضروري لتستطيع أن تقف في مواجهة أهل الكتاب، أليس هذا من المعروف؟ ليس المعروف هو ليس المعروف فقط هو فيما نتصور، حتى أصبح هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني فيما يتعلق بأشياء بسيطة، بسيطة جدا، قلق المسجلة، غط ركبتك، أليست هكذا؟ تقريبا تنتهي إلى هذا المعروف. ولهذا نحتاج إلى أن تكون هناك أمة، أن يؤهل الناس أنفسهم إلى أن يصبحوا أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير تحت عنوان الخير الواسع، وأن تكون أمة تأمر بالمعروف تحت هذا العنوان الواسع، وتنهى عن المنكر بعنوانه الواسع. ثلاثة عناوين واسعة جدا، ثلاثة عناوين مهمة تشمل كل مجالات الحياة، سواء ما كان منها من وجهة نظرنا لا نراه متعلقا إلا بالدنيا، وما كان منها متعلقا بالدين. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ إذا أحد تأمل فعلا تجعلك تثق بالله، تجعل الإنسان يثق بأنه يضع الخطط الحكيمة للأمة لتسير عليها، وهو يعلم ما سيعمل أهل الكتاب وكيف ستكون أساليبهم، وأنهم سيغزون الأمة من الداخل، فيجعلون الأمة تقف مستسلمة أمامهم، طائعة لهم، متولية لهم، كبارها جنود لهم، وصغارها ضحية لفسادهم، فتتجمد وتتعطل كل وسائل القوة الأخرى. البترول في الأرض يصبح لا يمثل ما يمكن أن يمثله من آلة ضغط عليهم. هذه الخيرات المنتشرة في معظم البلاد الإسلامية كذلك لم تعد تمثل وسيلة للضغط على دول الغرب اليهود والنصارى. هذه الأسلحة المتطورة التي يمتلكها هذا الشعب وهذه الدولة وهذه الدولة وتلك الدولة هي أصبحت قطعا متجمدة لا معنى لها، لا قيمة لها، بل ستصبح قطعا تتحرك بفاعلية في خدمة أمريكا وإسرائيل لضرب الشعوب نفسها. أليس هذا من الدهاء اليهودي؟ أليس هذا من الخبث اليهودي الشديد؟ وفعلا كم وجدنا أن الأسلحة العربية والجيوش العربية تحركت لخدمة إسرائيل وأمريكا، سواء من حيث تشعر أو لا تشعر. عندما تحركت جميعا في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران ومواجهة الإمام الخميني الذي برز كأعظم قائد يحمل أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى، تتحرك جيوش من مختلف الدول العربية وقطع عسكرية من مختلف دول العالم، قطع أسلحة تتحرك في مواجهة هذه الدولة المسلمة وهذه الثورة الإسلامية، فتكون النتيجة في الأخير هي أنهم حموا إسرائيل من أخطر جهة كان يمكن أن تواجهها في هذا العصر، كان يمكن أن تقضي عليها فعلا، كان يمكن أن تقضي على إسرائيل. الثورة الإسلامية في إيران كان يمكن فعلا أن تقضي على إسرائيل. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يرفع شعار أن إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تستأصل، وكان فعلا جادا في أن يستأصل هذه الغدة، لكن العرب الذين تحولوا إلى جنود لإسرائيل هم الذين وقفوا في وجه ذلك القائد العظيم وذلك الشعب العظيم والثورة العظيمة، لتقف إسرائيل محمية دون أن تخسر شيئا. ومتى ما انتهى خطر ذلك الشبح المخيف تستمر إسرائيل في عملها، لا تقدر على أقل تقدير، لا ترعى جميلا، إن هؤلاء خدموها فتتعامل معهم بوداعة وسلام. لم يحصل هذا، يعني انطلقوا لخدمة إسرائيل وأمريكا ووقفوا نيابة عنهم في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران، وبعد ذلك لم تقدر على الأقل تقدير جهودهم، لم ترعى جميلا لجهودهم. لم يحصل هذا، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ مهما عملتم لهم لن يقدروا لكم جهودكم لن يرعوا لكم جميلكم لن يرعوا لكم جميلا لن يكافئوكم بإحسان وهذا ما حصل وهذا الذي نشاهده الآن أما كان من المفترض أن إسرائيل ترعى ذلك الجميل لهذه الدول العربية التي انطلقت لتقف بدلا عنها في مواجهة الثورة الإسلامية والإمام الخميني فتزيح ذلك الخطر عن وجهها أما كان من المفترض أن تتحول إسرائيل إلى دولة مسالمة دولة تهتم بأمر العرب وشأنهم وهم من وقفوا لصالحها من أجلها في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران لكن لم تلتفت إليهم أبدا لاحظ العرب كان يقولون لاحظ العرب كانوا يقولون لا بد من تحرير فلسطين حتى آخر ذرة من تراب أرض فلسطين أصبحت المسألة بالعكس سيخدمون إسرائيل حتى آخر ذرة وآخر جندي من أبناء أوطانهم لكن تحت عناوين أخرى اليهود هم يعرفون كيف يرسمونها وكيف يشقلون الأمة ويشقلون الشباب في التحرك تحتها نكتفي بهذا المقدار وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار أولا أن من أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم وأن الله رحيم بعباده فلأنه رحيم بعباده يهديهم يبين لهم آياته ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا ثانيا أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة هذا شيء مؤكد لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط لا شيء قبلها بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه كي لا نظلم لا نذل لا نقهر لا نصبح جندا للشر والباطل لا نصبح عبيدا للشيطان وعلى الرغم من ذلك يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه فيكتب لنا أجرا عليه ويكتب لنا الفوز بالجنة إذن الله هدى ثالثا أكد أنه لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته ثم الاعتصام بحبله ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يعني تحتاج وأنت تواجه اليهود والنصارى الله هداك من أجل أن تواجههم لابد أن تتقي الله الاعتصام بحبل الله ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رابعا قال لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو إلى باريس أو نحوها من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة ويسعون في الأرض فسادا فسادا ثقافيا فسادا أخلاقيا فسادا اقتصاديا فسادا في البيئة فسادا في كل مجالات الحياة خامسا أكد أنه لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب حتى لا تتحول إلى أمة كافرة إلى أمة مرتدة بعد إيمانها سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وإلا فقد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك هذا لا يتأتى يعني لا يمكنك أن تواجه أهل الكتاب إلا بعد أن تحصن وضعيتك من الداخل تكافح الفساد الفساد الأخلاقي والفساد الثقافي والفساد الاقتصادي والفساد في البيئة وفي كل مجالات الحياة تدعو الناس إلى الخير تأمر الناس بالمعروف تنهى عن المنكر إذا لم يكن هناك دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، فلن تستطيع الأمة أن تقف على قدميها أبدا في مواجهة اليهود والنصارى. اصلح وضعك من الداخل من أجل أن تتمكن من مواجهة اليهود والنصارى بعد أن تكون متقيا لله معتصما بحبل الله. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان المؤمن المسلم أن يكون فاهما، أن يكون مستبصرا، أن لا يكون جاهلا وأحمق وقبي. لا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان المؤمن أن يكون مفتوحا متقبلا لكل ما يقدم إليه من ضلال ومن فساد ومن أفكار ومن عناوين زائفة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها السم الزعاف. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن أن يكون على علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف من هو ومن هي أمته وما هي هويته وما هي العزة والكرامة الذي أراده الله سبحانه وتعالى، أرادها الله له ولأمته، ومن هو عدوه، ومن الذي يحمل من أفكار ومن إجرام ومن خبث ومن نوايا سيئة للبشرية ولأبناء هذه الأمة خاصة. لأن الله لا يريد من المؤمن أن يعيش حالة السذاجة والسطحية في الحياة، لا يريد الله من المؤمن أن يخدع ببساطة من قبل قوى الطاغوت، لا يريد الله سبحانه وتعالى منك كمؤمن أن يستغفلك اليهود والنصارى، أن يستغفلك الأمريكيون والصهاينة، أن يغيروا قناعاتك ويسخرونك لخدمتهم بكل بساطة، أن يدفعونك للتضحية بأقوالك وأفعالك وأموالك وأفكارك وتصرفاتك خدمة لمصالحهم. وما أكثر من يتحركون في أوساط هذه الأمة ليخوضوا المعركة بديلا عن الأمريكيين وعن الصهاينة. تلاحظ وكم نشاهد في وسائل الإعلام من أولئك الذين يناصرون فكرة أمريكية ونظرية أمريكية وعنوان أطلقه الأمريكيون وخدعة أطلقها الأمريكيون. ما هو السبب؟ لأن هناك اختلال في الوعي، وهذه هي ثمرة التضليل الذي يقوم به اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى قدم لنا كمسلمين وعيا عاليا وبصيرة نافذة تستند إلى حقائق القرآن الكريم، الكتاب الذي قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تضمن هدى الله مساحة واسعة عبارة عن مفاهيم، عبارة عن أفكار، عبارة عن عقائد، عبارة عن تصنيفات ومعايير تعطي تقييم ورؤية صحيحة وتقدم هدى وبصائر ونور. تلك الأشياء التي قدمها الله في كتابه تمنح المسلم فهما صحيحا عن مسؤوليته في الحياة، تمنح نظرة واقعية للحياة والناس والصراعات والأحداث، ومعرفة بالأعداء والحلول في مواجهتهم، وما هي المسؤولية التي يجب أن يحملها الإنسان المسلم المؤمن في مواجهتهم. القرآن الكريم هو أعظم وأرقى وأهم مصدر يمكن للإنسان أن يحصل على الوعي والبصيرة من خلاله. جعله الله نور لعباده يستبصرون به أمام كل الظلمات، وهو المنهج الوحيد الذي يصنع وعيا إيمانيا وحصانة تامة من كل أشكال الجهل والغباء والخداع. لأن الله كما قلنا لا يريد أن يبقى المؤمن غبيا يتقبل الخرافات ويؤمن بالأباطيل ولا يفرق بين الغث والسمين. الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الوعي، القرآن يصنع وعي عالي جدا. لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يحمل الإنسان القرآن ثم هو كما قال عن اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل يريد أن يفهم وأن يدرك. القرآن يوفر الإنسان بصيرة عالية ومعايير واقعية ومؤشرات صحيحة تعطي الإنسان قدرة على التقييم. يستطيع القرآن أن يجعلك تقيم نفسك، تقيم من حولك، تقيم الأمة، تقيم اليهود، تقيم المنافقين، تقيم النصارى، تقيم كل فئات الناس. تعرف ما هو الحق وما هو الباطل، تعرف المجتمع البشري كله وأين يتحرك وما هي الأفكار التي أوصلت إلى تلك الحالة. القرآن يمنحك قنوات مأمونة سليمة تتزود منها بالقناعات بالعقائد والأفكار والثقافة التي أتت من الله سبحانه وتعالى. القرآن يعطيك وعي تعرف من خلاله من هم أعداؤك وما هي أهدافهم ومشاريعهم وما الذي يسعون له وما الذي يريدون منه وما هي الحلول في مواجهتهم. الإيمان هناك إيمان واعي صحيح وهناك إيمان مزيف يجعل الإنسان في هذه الحياة غبيا، لأنه ليس الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإيمان الناقص والقاصر لا يريده الله. الإيمان الواعي الصحيح هو الذي يريده الله، والإيمان الواعي الصحيح يصنع هدى، يصنع بصيرة كاملة، يجعل من الإنسان مشعلا من النور في هذه الحياة ومصدرا للبصيرة لغيره من الناس. لكن الإيمان المزيف يصبح وسيلة من وسائل الاستغلال، مثل الإيمان المزيف الذي حملته الجماعات التكفيرية. ذلك الإيمان صنع خصيصا من قبل الأمريكيين والاستخبارات الأمريكية ليكون وسيلة من وسائل التطويع والتشويه للإسلام في شكله الحقيقي الحضاري الراقي التحرري. لا يمكن بحال أن تكون مخرجات الإسلام من ذلك النوع وأن تصنع تربية الإيمان أغبياء وجهلة نشاهدهم وهم في قمة الغباء وقمة الجهل وقمة الذلة أمام اليهود. لأن من أهم ما في الإسلام أنه دين النور دين البصيرة، وهذا معيار مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه الظلمات هي الظلمات في الفكر، الظلمات في المشاعر، الظلمات في عدم إدراك المسؤولية، الظلمات في عدم إدراك الإنسان للواقع. وبالتالي نجد أن المشروع القرآني قدم الوعي اللازم والفهم المطلوب في مواجهة الأخطار والتحديات، في مواجهة التضليل وأساليب التضليل. المشروع القرآني قدم الوعي الكافي عن كيفية المواجهة وكيفية الانتصار في المعركة منذ اليوم الأول في معركتنا مع اليهود والنصارى. قدم شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من خلال دروس ومحاضرات من هدي القرآن كان يحرص على تعميم حالة الوعي، تقديم البصيرة، تقديم الهدى، المعارف الصحيحة، تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة والتصورات الخاطئة، باعتبار ذلك حاجة ماسة تحتاجها الأمة وضرورة تحتاجها الأمة لكي تنتصر في صراعها مع اليهود والنصارى. الثقافة القرآنية تضمنت كما هائل من المعارف التي تعطي الإنسان وعي في كل المجالات، وأولها الوعي في مواجهة التضليل الإعلامي الفكري الثقافي، الخداع الكبير الذي يتحرك به الأعداء. أعداء هذه الأمة يتحركون اليوم بحملات كبيرة جدا في الإعلان وفي الإعلام، يضربون وعي هذه الأمة، يجعلون هذه الأمة في حالة سطحية، في حالة تيه. لأن واقع الأمة اليوم يشهد فعلا ذلك، أنها بعيدة عن الوعي القرآني في مواجهة لمؤامرات الأعداء ومكائدهم، بعيدة كل البعد عن القرآن. وبالتالي ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الحالة التي يسيطر فيها اليهود والنصارى، يسيطر فيها من ضربت عليهم الذلة؟ لأنهم وصلوا إلى حالة سيئة جدا من البعد عن الله والبعد عن القرآن. فسيطر الأعداء على الأمة، ضربوها، أبعدوها عن كل ما يحقق لها الخير والعزة والنجاح، وغيروا واقعها. لكن الثقافة القرآنية تركز على أن تقدم فهم صحيح للواقع، تفهم وتدرك الواقع بكل ما فيه من أخطار والتحديات، وتعرف العدو وما هي مشاريعه، لأن هذه الثقافة من القرآن والقرآن من الله، فمعناها أنها نور من الله سبحانه وتعالى مستمدة من هداه، ونحن عبيد لله يجب أن نتعامل مع هدى الله بجدية وتفهم واستيعاب لنكسب الوعي. أمام كل التحديات والأخطار والمشاكل والمتغيرات ليس هناك للإنسان من مخرج إلا القرآن الكريم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو يتحدث عن القرآن قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الكثير من الناس يبحث عن الهدى في الإنترنت يبحث عن النور والبصيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، يصدق الفيسبوك أكثر مما يصدق آيات القرآن، يهتم ويركز على الواتساب وعلى منصة إكس وعلى اليوتيوب أكثر من تركيز على آيات القرآن، كأنه يوم القيامة سيسأل عن القرآن. وبالتالي لا مخرج للإنسان المسلم إلا إذا عاد إلى القرآن، لن يرتقي ولن ينجح في هذه الحياة إلا إذا عاد إلى القرآن، ولن تنجح الأمة إلا إذا عادت إلى القرآن. يجب أن نبقى في حالة ارتباط قوي بالقرآن بهدى الله سبحانه وتعالى، وارتباط مستمر، نتزود من ثقافة القرآن أمام كل محطة من محطات هذه الحياة، أمام كل واقعة، أمام كل مشكلة، لكي نتحصن بالهدى ونكون على درجة عالية من الوعي في مواجهة المستجدات والمتغيرات. كل فترة تظهر وسيلة جديدة للأعداء في ضربنا، وبالتالي يجب أن يكون اتصالنا بالهدى متجدد مستمر قوي حتى نتغلب على كل الوسائل التي يأتي بها الأعداء لضربنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار، فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين، للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه، ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى، وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا بارخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الأثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: صوت الرصاص.
2: أي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
2: أيوة.
1: كانت إشارة عسكرية علي.
2: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين.
3: أخي يحيى. أنا عايش لنا قبل حسين.
4: عايش رجاب الأمير الحاج يا حمادي.
3: ها. من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشية.
5: السلطان عبد العزيز يبيها عملية الوظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامية.
6: في وادي تنومة يا شيخ، وادي تنومة مكان زين ومناسب.
7: أصبت يا عم حمادي.
4: كم يا شو عجلسنا في ساعته؟ 10 أيام أو 8 أيام؟
7: مدري والله، ما عاد أنا متأكد. نسيت يا عمي.
4: أنت دارنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
8: 5
2: نقف حسين، يا نقف حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: صلاة على رسول الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: نقف حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يا نقف حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم. مالك يا
8: رجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 19.
9: شيخ عتيبان. وصل الشيخ خالد بالجامع ومعه كتائب الجيش والإخوان.
10: جزاك الله خير يا أخي، بشرك الله بالخير. وين المفر يا زيوف؟ جاكم جيش بن سعود. وعنك شاعر يا عتيبان.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك يا شيخ عتيبان؟
10: حياك الله يا شيخ خالد بن جاه مبيد المشركين. تفضل يا شيخ خالد.
11: السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: تفضل يا شيخ خالد، حياك الله. ترى الأخوان منتظرين منك كلمة تخطب فيهم وتحمسهم على الجهاد، جهاد المشركين الزيوف.
11: عجل، تعال قرب يمي. السلام عليكم يا أخوان. اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم شدة رجل واحد. هؤلاء الزيود مشركون وأصحاب بدعة، دماءهم وأموالهم حلال عليكم، واللي عندهم ما هو بقليل. الغنيمة هالغنيمة، الجهاد الجهاد. الله أكبر
12: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
11: الله أكبر
12: الله أكبر
11: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيك يا شيخ خالد، حنا جاهزين طوع أمرك.
4: قرب مني يا عتيبان قرب. اسمعني زين يا عتيبان، اسمعني زين.
12: تم.
4: بس المشافر قتين على الجبال المحيطة بالوادي.
12: تم يا شيخ تم.
4: والخيالة يحاصرون طرف الوادي من الخلف، والهجانة يحاصرونهم من الأمام.
12: تم يا شيخ.
4: فهمت يا عتيبان؟
12: أمرك مطاع يا شيخ خالد.
4: لا قل لي الزود، عندك علم متى يصلون؟
12: يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر. الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
4: مرحبا والله مسهل.
12: إيه الظهر.

0: الله يرحمه يعجبه هذا الحاجة. الله يرحمه صار مثل
1: الله يشفي الله برحمته جميعا يا أحمد. الله يشفي الله برحمته.
2: يا الله يا الله
3: يا با أنا متدير شيء ما كنتش هذا الحين قدر أبا قد لهم يا با
1: هاي جو قريب يا محمد هاي جو قريب إن شاء الله هم بعدنا في مؤخرة القافلة
3: إنا مؤخرة القافلة بعيد يا با
1: هاي يا محمد هم 3000 حاج قافلة هاي على مين أولها من آخرها
3: جو نزل عندهم يا با عند جدي حسي
1: ما يصبرش يا محمد ما يصبر
3: كان قد إحنا تعبين ومجاوعين يا با إحنا هنوقف نصبر الغداء ونفتن شوية
0: رضي الله عنك يا محمد التيث الذي في نفسي قد إحنا جاوعين قل لابو نشتي وبعمق لا سلتك
1: والله يهمك يا حمادي أبشر بالذي في نفسك
0: الحاصل يا أخي يحيى ولو حتى خبزي يا أبسة
1: يم هذا
0: أهم شيء العافية وسلامة الرأس
1: والله قد أنت حكيم يا حمادي بدأت ارتاح على
0: الله يحفظك
3: قالوا مني يا بس الأسير دي اليوم حطب مع خالتي خديجة هي قديب بخير ما لها شيء
0: جيت منك يا الله هيا سمعت يا أخي يحيى الحطب على محمد خالتي
1: مرحتك يا حمادي لكن ما بشبع يوم لك ويوم عليك
0: ويوم يكفيك شره

0: لا وصلنا يا ولد محمد. الحمد لله على السلامة. أنا ارتاحانا. سيرتي الحضب بساعتك أنت وخالتك خديجة.
1: ولا يهمكم يا بل.
2: الحمد لله على السلامة يا أخي يحيى.
0: الله يسلمك يا أحمد. هي اجلس اجلس ارتاح شوي. اجلس.
2: أين القهوة؟
0: والصالة. اجلس.
2: قد احنا جاوعين.

0: يجلس أنا حج أحسن وأنا سيرتي لنا حطب.
1: والله ما تطيع خطوة يا سيدي علي، الحطب علي أنا أخف منه.
0: أنا ولا أنت واحد يا حج أحسن، لكن قد صورتك تاعب، اجلس وناسي.
1: أنت نزل الحاجة حقنا وخلي الحطب عليان.
0: أنا أقول لك بعدك، لكن اسمع، زيد الحطب يا حج أحسن، قالوا ما عاد عن القش حطب خيرات في الطريق.
1: أها، أقول لك جينا كلنا لقمة من الحاصل بالحينة وبعد أسيرتي حطب، أعرف حطب يكفينا أسبوع. هيا جينا نزل حاجاتنا من فوق الجمع.
0: هاي هاي اشبح يا حج أحسن.
1: يلا
0: مزقم لا يفلت.
1: ها
0: مزقم يا حج أحسن.
1: ايوه والله
0: والماء على من يا حج أحسن.
1: ها الماء والماء والخل، اعرف ما يكفينا اسبوع. نزل هي
0: يا سعمك جمال.

0: شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد.
1: هلام هلام.
0: حجاج اليمن الزيود وصلوا الوادي وحطوا لحالهم.
1: الجنود الجنود الجنود جاهزين يا تيبان؟ جاهزين
0: جاهزين يا شيخ خالد، جاهزين. بس
1: تكلم يا تيبان.
0: بس طال عمرك
1: ايش بلاك؟
0: فيه مشكلة.
1: مشكلة؟ جاي الحين تقولي مشكلة؟
0: ايه.
1: وش هي؟ وش هي يا تيبان؟
0: مجموعة من الحجاج الزيود نزلوا في سدوان الأسفل، ومجموعة ثانية في سدوان الأعلى.
1: إيه.
0: بس مجموعات صغيرة.
1: إيه الله يهداك. وين المشاكل يا تيبان؟ نرسلهم مجموعتين من الأخوان المجاهدين. إيش المشكلة؟ عساك كنت تريدهم في قفص واحد. إيش بلاك يا تيبان؟
0: خوفتنا الله يهداك. تراني والله ما أفهم، ينقصني شوية فهم.
1: إيه. إلا قل لي صليت الضحى يا تيبان؟
0: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: أجل تعال
0: نصلي الضحى طال عمرك. نصلي
1: صلاة الضحى فيها ثواب كبير.
0: نصلي الضحى.
1: تعال قرب يمي، قرب يمي.
2: الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: اللهم لك الحمد لك الشكر. هذا العنب الأسود ما قد طعمت مثله أبدا. تسلم يا أحمد.
1: إيه هو عنب من عنب صعدة. إيه يحبة الطير. هنيئا يا حج حسين.
2: يا أنا قب حسين قد فسرت الحلم حق أمس.
0: ماشي يا حج علي.
1: وين حلم؟ وش حلمت يا نقيب حسين؟ عسى خير إن شاء الله.
2: قل له يا نقيب حسين يمكن يقدر يفسر أحلام.
1: حاكة حاكة وش حلمت؟
0: تقدر تفسر الأحلام يا أحمد؟
1: إن شاء الله. وش حلمت؟ وش حلمت؟
2: قلت حلم هذا الحلم ثلاث مرات. ثلاث مرات يا أخي أحمد.
1: الله يسمعنا أخي.
0: أقول لك يا أحمد، حلمت النبه غربان سوداء كبيرة مناقيرها من حديد هجمت على قافلة الحجاج من كل بقعة.
1: الله يسمعنا خير. ايوه يا نقيب حسين كمل.
0: وكانت تاكل لحوم الحجاج وما قدرنا نقاتلها لأنها كثيرة وإحنا قليلة. كنا نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك.
1: ايه يا نقيب حسين الله يسمعنا خير.
0: تكرر الحلم ثلاث مرات يا أحمد. آخر مرة أمس الليل.
2: أخي أحمد هي ما عندك.
1: الله يستر يا نقيب حسين.
2: تقدر تفسر لنا الحلم هذا؟
1: هيا اسمع. صلاة على رسول الله.
3: اللهم صل على رسول الله. الله
1: الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرم وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضهم.
0: الوهابين يا جماعة والله إن الحقد كان يطاير من عيونه.
1: إيه يا نقيب حسين عز الله انقدنا قلق. نصلي الظهر ونلحق يحيى وجماعتنا. يلا توكلنا على
0: الله. يكفينا شر.
2: الله يكفينا شر كل حسود وحاقد.
0: يلا
2: أنا أسألك.

0: ساتر هذا حرق يا فاطمة.
1: وانت تجلس تقهوى على راحتك يا يحيى، مالك مزاوط؟
0: ما حرق الله.
1: اجلس اجلس، انا عاد اصير ادي حطب انا وخديجة ومحمد من الوادي.
0: ما نفعل بالحطب يا فاطمة، قد تغطينا.
1: هنا حطب خيرات، ما عاد عن القش في الطريق، نجمع لنا حاجتنا.
0: ها الجميل، اجلس انت هنا وانا على سير انا ومحمد.
1: ماشي يا يحيى، قد حلفت خديجة ما تسير الا هي، وانا عاد اصير معاها.
0: عب علش يا فاطمة.
1: الله يكتب الاجر. اجلس هنا راعي لخالي، لا عاد يجي وما بحد.
0: وهذا يقع يا فاطمة، لكن الصوت يا فاطمة.
1: ما هو
0: خالي حسين؟ مدري ما نتأخر.
1: ان شاء الله خير يا يحيى.
0: انت داري ما قال لي خالي حسين يا فاطمة؟
1: خير يا يحيى، ما قال لك؟
0: قال لي انه حلم مرتين غربان سود معاهن مناقير حديد وبياكل اللحوم والحجاج.
1: أي حجاج يا يحيى؟
0: حجاج القافلة حقنا يا فاطمة، حجاج القافلة حقنا.
1: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، ما لهم تأخروا، قوة سير.
0: ما بش قلق، ما لش يا فاطمة، صلى على رسول الله وآله.
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله.
0: سير التحضب الحين انتي وهديجو محمد، لكن صاع الطير.

0: الكل يا قاضي الكل، قاضي حسان الكل تفضل، هذا رمان من حق صعبه.
1: تسلم يا احمد، تسلم
0: عظيم
1: ما شاء الله، ما شاء الله امام خدمه.
0: بسم الله بسم الله الكل يا قاضي،
1: بسم الله بسم الله
0: الكل يا قاضي حسان،
1: بسم الله ما شاء الله، كان قلبه عظيمه.
0: يهنا يهنا بالعافيه يا قاضي،
1: هناك هناك العافيه يا احمد.
0: هذا اخي يحيى صاحبي يا قاضي حسان، هيا يحيى ادخل اقدم كنا انا اقول عليك الرم.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته.
0: هذا القاضي حسن قريب مطهر جارنا، جاي حج مع ابن القاسم.
2: حي الله القاضي حسن.
1: لا وسهلا، حياك الله يا يحيى.
2: ما بلا جيت اشتي اعرفكم على الحج صالح اليمني والبيضاء، رفيقنا على مكه ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا حج صالح اليمني.
2: حياك الله جميعا.
1: تفضل تفضل يا حج صالح.
0: تفضل يا اخي يحيى، انت هو الحج صالح، وكلوا رمان من حق صعده يرد الروح. هيا تفضلوا.
2: بسم الله.
1: هي حج صالح.
2: بسم الله.
1: هي ضرب ضرب مالك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب اجرك يا احمد، راح تظلم.
0: سهل يا اخي يحيى، كل وارتاح في ظل اخوك حمادي.
2: أكرمكم الله يا أحمد، والله أنك كريم نفس وأصيل وأخ عزيز.
0: ما عذبك ينج يا أخي يحيى، شجيتني يا أخي يحيى، ما حد قال لي هكذا إلا أنت.
2: هي هي هي أقوم صلي الظهر ونتوكل على الله، عاد المسافة طويلة.
0: لا عز النعمة يعزك الله، هذا رمان يا أخي يحيى مشوح ثاول. ما خذ يا أخي.

0: يا شيخ خالد
1: اهدى يا تهبان.
0: يا شيخ خالد
1: اصبر يا تهبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تهبان اصبر، خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغنيمة.
0: لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
1: حلالك يا تيبا حلالك. اسقل لي الأخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد، خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
0: إيه يا شيخ حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
2: يلا يا شيخ خالد الجماعة منتظرين منك الإشارة. يلا يا بن جامع.
3: الله أكبر. اقتلوهم.
4: حول الغربان الذي يحلمهم خالد حسين. حول الغربان الذي يحلمهم خالد حسين. والله انهم الوهابين
5: المعاصرين.
6: اقتلوهم. وانتوا راعوا ليهانة.
7: ماشي يا محمد ما بشتري.
6: راعوا ليهانة.
7: ماشي يا محمد ماشي ما بشتري من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جيوا ما بشتري.
6: يا ليه.
3: خطة المحكومة الموزونة. خطة المحكومة الموزونة.
8: لا تخلوا واحد منهم.
3: الحق الحق الحق.
9: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا
10: ولا نستسلم لهول الملاعين القتلة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف،

0: إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفين. للمخرج محمد شرف.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
2: خبر
3: وعل.
1: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد غدير مبارك وكل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
2: يسألونك أين موقف الأكثرية من حديث الغدير المثبت المتواتر لدى سنة الأمة وشيعتها، حتى أنه مثبت في صحيح مسلم.
4: وكيف يسألونك هذا السؤال وهم يشاهدون اليوم تخاذل الأكثرية عن الجهاد واتخاذهم لليهود أولياء، وقد أخبرهم الحق سبحانه في القرآن بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا.
2: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الولاء لله ولرسوله وللذين آمنوا. نقدمها لكم لنكون من حزب الله الغالبين وبنصر الله واثقين. حياكم الله يا مؤمنين.

0: هل أبصرت الكائنات في هذه الأرض جلالة السماء اليمنية ليلة عيد الغدير؟
1: هذه هي الروح اليمانية الإيمانية البازلة، تنفض عنها غبار الحصار وتصعد من قلب الركام والوحشة لتكتب بمداد من لهب طاهر نقي اسمها في هذه المناسبة.
0: لم يكد يخلو سقف أو شرفة في طول المحافظات وعرضها إلا وتفجرت منها براكين من الضياء لتصنع شمسا جماعية في جوف الليل معلنة الولاء والانتماء.
1: بين صهيل الضوء ونعيق الحمير وبين هذا المشهد الإعجاز المهيب الذي تنحني له الجبال احتراما، يبرز على الهامش نعيق بائس لغربان خاوية تقبع خلف شاشات الارتهان وتتخندق في زوايا الخيانة.
0: كائنات ممسوخة استبدلت هواء اليمن العليل بغبار الفنادق في عواصم العمالة من الرياض إلى أبوظبي وبارات الخارج لتنفث سمومها وحقدها تجاه هذه المناسبة العظيمة.
1: أمر طبيعي، كيف لمن يقتات على فتات موائد الخارج ويبيع كرامته بالعملة الصعبة وهو خائن ذليل مهان مسير جبان أن يفقه معنى الولاية والحرية أو يعترف بعظمتها؟
0: اليوم لقد تمايزت الصفوف، فالشعب اليوم يسجل تاريخه لله ورسوله ووصيه بالبارود والضوء،
1: بينما يكتفي الخونة بامتصاص حبر الخيبة نعيقا في مزابل النسيان.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: من واشنطن 26 مارس 2015 أعلن الجبير بدء العدوان على اليمن. قال بحاح لاحقا بأنه علم بالعدوان من التلفزيون، وقال هادي أيضا الذي مات بأنه لم يعلم في حينه وفي تصريح منشور.
1: لكنهما كغيرهما رضوا بأن تستخدمهم السعودية وأطراف العدوان لعاجا، وإن شاءت الدقة بغالا يركبها العدو إلى حيث شاء، وتماما كما يفعل ترامب مع بغال الخليج التي تمتطي هادي وخلفائه وأتبعهما من البغال التي تتفاوت في الدرجة لكنها تقوم بنفس الوظيفة.
2: وبالطبع فليست مشكلتنا مع هادي الذي مات، فالموت علينا حق والجنة والنار بيد بارئهما ولا يظلم ربك أحدا، لكن مشكلتنا مع هادي الذي عاش وكيف عاش.
1: وإذا كان قد مات فما مات بيننا تاريخه ولا آثاره التي ما زال شعبنا يتجرع ويلاتها وآلامها، ولا مساميره التي لا بد من نزعها، ولا بغاله الذين لم ينفكوا يحنوا ظهورهم لكل عدو يمتطيهم إلى وجهته دون حتى أن يسألوه عن الأجرة، يبيعون بلادهم ولو دينا ويعرضونها على كل عابر ولو من باب الفضول.
2: وهذا لا يعني بالطبع أن من حقهم بيعها في الأصل حتى نتحدث بشأن الثمن المدفوع، لكنهم رخاص من أول عليمي حتى آخر دنبوع، ويكرهون هذه البلدة حتى أن يدأبوا للإضرار بها ولو نكاية للتشفي بها لأنهم الأنجاس، ويحقدون عليها لأنها طاهرة.
1: وإن مات هادي فإن خنازره تملأ حارتنا بعفنها وبخستها وبقذارتها التي منفكت من كل ركن تفوح. وإن مات فهذا لا يعني موت مطالب الحارة اليمنية الكبيرة بالثأر لذاتها من كل ما ارتبط به وبخنازيره وبالعدو الذي قام باستخدامه لإفسادها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
2: وإن مات فمن طفأت ثاراتنا ولا حساباتنا التي لا بد من تصفيتها مع العدوان الذي امتطاه حينا ثم ألقاه في إسطبلاته، وامتطى عوضا عنه بغالا ثمانية يمارسون أعمال الجر ذاته والخيانة الملعونة ذاتها والسيرة الحرام.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن مات فهو ذاهب إلى من لا يعزب عنه مثقال ذرة، حيث المحاكمة العادلة في حضرة الحي القيوم، وهذا ما كنا نبغي، أي إخضاعه وكل من معه لمحاكمة عادلة.
2: كان على هادي وينبغي على خنازيره والخنازير الذين استخدموه انتظارها، وإن اختلفت المواعيد فما تغيرت بالتأكيد الحتمية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: وافق ترامب خلال المفاوضات على الرسوم التي ستفرضها إيران بعد تغيير المسميات من رسوم عبور إلى رسوم خدمات حسب التسريبات.
3: ترامب موافق على رسوم إيرانية، لكنه لم يقبل برسوم عمانية. يريد من السفن الفارغة أن تعبر من الجهة العمانية مجانا، والمحملة أن تمر من الجهة الإيرانية برسوم خدمات.
2: لماذا يا حج ترامب؟ لأنهم عرب، وهل العرب مستباحون إلى هذه الرتب؟
3: هذا هو فرعون أمريكا، لا يرى العرب إلا محلوبين لا حالبين، وبأموالهم مسلوبين لا سالبين.
2: ورسوم المضيق يحسبها ترامب بالآلة الحاسبة، إذ تقارب 500 مليون دولار يوميا، قد تنقل البلدين إلى مرحلة ازدهار اقتصادي مهول ومكان في الرخاء مشمول.
3: وإيران لا تريد هذا الخير لنفسها انفرادا، بل تصر على إشراك السلطنة في المغنم إصرارا واعتمادا، ولا تراجع عن هذا المسار.
2: وقد أدرك السلطان هيثم أهمية الفرصة ورأى التوقيت بعين الحكمة، فبادر إلى توقيع اتفاقية اقتصادية مهمة مع إيران ليقطف البلدان من ثمار هذا التعاون رغد العيش في الحالين.

0: برقة.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
3: عندما تجد تخاذل الأمة عن المسجد الأقصى وركوعهم المهين لأعداء الأمة الذين يسعون لهده ويعتدون على حرماته كل يوم، فمن الطبيعي أن تراقب أحوال المسجد الحرام بقلق بالغ، وتراقب موسم الحج بخوف من يعلم ويستشعر أن عدو الأمة يستهدف المسجد الحرام بأشد مما يستهدف به المسجد الأقصى.
2: ويستهدف الحج باعتباره موسم اجتماع المسلمين على صعيد واحد يعيدهم إلى دينهم، بما يحبط باستمرار مخططات العدو.
3: وأنه لهذا يستهدف الحج بالصد عنه وبمحاولة قتل روحيته وإبطال أثره وبفصل مجاميع الحجاج عن هموم الأمة أيضا، وتحويله بقدر ما يستطيع العدو إلى محض تجمع كرنفالي سنوي مفرغ من كل مضامينه.
2: ويضاعف من الخوف عليه والقلق بشأنه معرفتك بأن القائمين على إدارته وتنظيمه يتولون العدو ويركعون له خوفا وطمعا،
3: كما أن مواقفهم المخزيات من المسجد الأقصى لا تجعلك تتوقع منهم أداء مختلفا في إفشال مخططات العدو، سواء بشأن شعيرة الحج أو مؤامراته على المسجد الحرام
2: أو على بقية المشاعر والمقدسات الإسلامية والآثار والنسك، وبمنأى عن المبررات والعناوين والأيادي التي يتخفى وراءها.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: خلف ستار الحدود الواجفة وفي عتمة ثكنة أفافيم، قبع قادة جبهة الشمال في اجتماع مغلق يلفه الهجوم.
3: كانت الجدران تضيق عليهم بما رحبت، وهم يحاولون يائسين اجتراح معجزة تطفئ لهيب الشمال المستعر وتعيد الحياة إلى أشباح كريات شمون التي هجرها قاطنوها.
2: كانت الطاولة مثقلة بالخيبات، تقارير تتحدث عن دبابات تفحمت دروعها ولم تشفع لها شباك الحماية.
3: قوائم لجنود يتناقص عديدهم على مدار الساعة كحبات رمل تسربت من بين أصابع الوقت.
2: وفي ذروة العصر الذهني وحين بلغت الحيرة مأربها، انشق الفضاء فجأة.
3: لم يكن صوتا فحسب، بل كان إعصارا صاعقا مسيرا قضادية هوت كقدر محتوم لتشق صمت الغرفة إلى شظايا ملتهبة.
2: وفي لمح البصر تحول الملاذ الحصين إلى أتون مستعر يلتهم الرقاب ويشق البطون.
3: خمدت الأصوات وانفض السامر، ولم يتبقى من صخب القادة إلا سيل داكن من الدماء أخذ يتسرب بهدوء مرعب من تحت شقوق الباب الموصد ليروي للتراب حكاية النهاية.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: أما لهذا الإعصار من رادع ومستجيب، ولما لا يشفق رجال المقام على المعتدي الغريب؟
3: ألا يعلمون أن خلف أولئك الغزاة عائلات تنتظر الإياب وتقاسي مرارة العذاب والانتظار خلف الأبواب؟
2: ساعات معدودة دارت فيها الدوائر حول قلعة شقيف الشامخة، فإذا بالضحايا بالعشرات تحت وطأة الصاعقة الساحقة.
3: مسيرة إثر مسيرة تأم الميدان وتقصد بالردى أقوى جنود الكيان لتجعل من مخابئهم رمادا وطين، ومن حشودهم فريسة لسباع الجو من اليسار واليمين.
2: وها هم الجنود يرسلون النداء تلو النداء لنتنياهو الغارق في البلادة والغباء ولحكومة الدمار والفناء، يصرخون بأنهم وقعوا في شباك حزب لا يعرف الهوادة، وبين يدي رجال لا يهابون المنية بل يسيرون إلى الوغى بعزيمة عالية.
3: إننا لنناشد أباة الجنوب وأولياء الله الأبرار أن يمنحوا بقايا الكيان فرصة للانكسار والفرار وسانحة للهروب بأمان قبل أن يلتهمهم الإعصار، فقد باتت مخابئ المجندين جحيما مقيما وغدا النوم الكريم عليهم محرما وعقيما.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: قال نتنياهو وأكد قوله ترامب بأن جحافل الكيان قد يممت شطر بيروت للحرب، وأن جو الطائرات سيمطر الضاحية بالوابل الصاخب.
1: وبيروت ثغر لبنان الأبي، وبلد عربي يجمعه بأمته رباط المصير والجامع والدين.
2: لكن العرب كعادتهم في الملمات لا حول لهم ولا قوة في النكبات، كأن الأمر خارج عن دائرة اعتنائهم، أو كأنه يقع في بقاع نائية لا تمت لشرف انتمائهم.
1: وهنا خرج الطهران لتسمع الأمريكان بأن استهداف الضاحية سيقابل صلي النار في شمال الكيان، وأن صواريخ الظفر الإيرانية ستقول كلمتها الفاصلة في الميدان.
2: فما كان من ترامب إلا أن بادر بالاتصال السريع يلجم ذلك الفار الساعي إلى الخراب الشنيع، فأوقف جنون طغيانه وأحبط مخطط عدوانه.
1: فشكرا لإيران المدد، ناصرة المستضعفين والسند، وأمل المجاهدين الأبرار، وكهف الفلسطينيين واللبنانيين الأحرار في وجه أدنى الشياطين وأحقر الأشرار.
3: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحب الذهن.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
17: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
18: هنا صنعاء،
19: هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
20: هنا صنعاء.
21: لقد أوصلنا أوائل المؤمنين وأهل الرأي إلى أعلى مكان من الأمر، وسوف نمسكه ما استمسك، وإن تداعى عليه تركناه للراغبين فيه غير مأسوف عليه. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب.
22: أيها السادة، إن ذكرى الغدير ويومه المشهود لمن أقدس الذكريات وأجلها في الدنيا لمن المجيد، وبكل بلد إسلامي لا تعرف أبناؤه غير التمسك بأهداب الدين الحنيف ولا غر. فشخصية أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كالشمس المشرقة في كبد السماء، وهي بنورها لا تضي جانبا واحدا دون غيره من الجوانب الأخرى، وإنما ترسل شعاعها إلى كل العالم وتنير كل جانب من جوانبه.
23: إذاعة صنعاء الصوت الأول لكل اليمنيين، وحكاية لا تنتهي فصولها ولا تنتهي مشاهدها الصوتية، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء مليئا بالكثير والكثير من الدرر البرامجية والأصوات الساحرة والأعمال الخالدة التي تؤكد أن إذاعة صنعاء ما تزال هنا.
21: أنا وجه الباحث وجهه لاقى علي بن أبي طالب إماما في جوانب الدنيا والدين، فهو إمام في الاجتماع، وإمام في السياسة، وإمام في الأخلاق، وإمام في الصلاح على إطلاقه. أقبل عقيل بن أبي طالب إلى أخيه وهو في ذروة الخلافة فاستمنحه مالا فأعطاه علي درهمين، فقال: أهذه عطية؟ قال: هذا ما يقبضه كل صحابي يوميا. قال: ولكني أخو أمير المؤمنين. قال علي: ما تأمرنا لكي نختلس من أناس ونعطي أناسا، ما أفاء الله علي من النعم أقسمه بالعدل، لا ناظرين إلى شرف نسب ولا معتبرين علو حسب، فالله أكبر وأعظم. فقال عقيل: إني ذاهب إلى معاوية. فقال علي: لقد سبقك من هو خير منك. وكانت أخبار ذلك اليوم عن التحاق أبي هريرة بمعاوية وما كان مضطرا. ولما التقى عقيل وأبو هريرة في الشام قال: كيف رأيت يا عقيل أخاك بالعراق؟ قال: رأيت أن الصلاة وراءه أفضل، وأن حضور مائدة معاوية أتسم وأحفل، فهذا لدنيانا وذاك لديننا. وما تركت العراق متسللا إلى الشام، بل مودعا أخي والحسنين. هنا يمكن التنويه إلى المخمنين والمتأولين الذين يردون خطابات نهج البلاغة إلى الشريف الرضي وأمثاله من متفلسفي القرن الرابع الهجري، لأنهم يرون على خطب الإمام ورسائله مسحة تفلسفية. والذي لا شك فيه أن الفلسفة اليونانية لم تصل في عهد الرسول والخلفاء الراشدين إلى جزيرة العرب، وإنما كانت ثقافة الإمام علي هي ثقافة النابهين من جيله، وكان أسخى مدداً لتلك الثقافة هو القرآن والسنة وما تواتر من الأخبار وما ورد من الأشعار والأنساب مدى قرنين قبل دعوة الرسول. ثم لم يتوقف هذا المدد من الثقافة وبالأخص الشعرية، إذ امتد تأثر الجاهليين من الشعراء إلى كعب بن زهير والحطيئة وعمر بن معدي كرب والنجاشي الحارثي وتميم بن مقبل. وكان الرسول يستمع إلى شعر زمانه ورواة الشعر الجاهلي، وكان الإمام علي يطرز خطبه ورسائله بالأقاويل الشعرية كما في خطبته الشقشقية: شتان ما يومي على كورها ويوم حياني أخي جابري. ويوم دخل سعيد الغامدي مدينة الأنبار بالعراق فأحدث فيها النهب والنكرات، قيل لعلي: كيف تركت الأنبار بلا حاميات من جميع جهاتها؟ فرد بقول دريد بن الصمة: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغدي. وهذا الاستشهاد بالشعر السلف الجاهلي يدل على أن عليا كان فقيها في الشعر كما كان إماما فقيها في الدين، لأنه ما تلا القرآن لتحريك شفتيه وإنما أكله وتغذى به، فعلم أبعد الأسرار فيه.
8: أولياء الله، برنامج يكتبه الأستاذ عبد الله البردوني، إخراج عبد الله علي السرحي.
18: من الأرشيف:
23: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
22: علي والغدير في رأي المسيحية. علي والغدير في رأي المسيحية برنامج خاص أعده بمناسبة ذكرى عيد الغدير السيد عبد الرحمن ابن علي الأمير، ويقدمه محمد البابلي محمد موسى.

0: أيها السادة، إن ذكرى الغدير ويومه المشهود لمن أقدس الذكريات وأجلها في الدنيا لمن المجيد. وبكل بلد إسلامي لا تعرف أبناؤه غير التمسك بأهداب الدين الحنيف، ولكن بمناسبة حلول هذه الذكرى المجيدة والتي اتخذت منها أمة اليمن والأمة الإسلامية بمختلف الأرجاء عيدا قوميا خالدا، تمجيدا لصاحبها وتعظيما للحق الذي حمل رايته الخفاقة، وتكريما لنضاله في سبيل الله ودينه الحنيف. ولكن بهذه الذكرى العظيمة الخالدة على مر العصور، ذكرى عيد الغدير الأغر، لا نريد أن نقدم لكم في هذا البرنامج الخاص شيئا مما قاله رواد الفكر الإسلامي المنصفون منهم أو المتحيزون. فخليفة الإسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وحديث الغدير فوق كل ما قيل وأسمى من كل ما تضمه مئات المجلدات بين دفتيها. وإنما كل الذي نعنيه من هذا البرنامج ونريده ليس إلا تقديم نتف مما قاله المسيحيون وما خلفته أقلامهم في الغدير، وشخصية من قلده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامة المسلمين وإمارتهم بيومه المشهود. وليس معنى هذا الانتقاص لرواد الفكر الإسلامي وعدم الاكتراث بما خلفوه من تراث في هذا المضمار، بل العكس من كل ذلك، وإنما لأن ذلك يرينا عظمة هذه الذكرى المجيدة الخالدة التي تجاوزت نطاقها وامتدت بسرها المقدس إلى أرجاء المسيحية ولا غر. فشخصية أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كالشمس المشرقة في كبد السماء، وهي بنورها لا تضي جانبا واحدا دون غيره من الجوانب الأخرى، وإنما ترسل شعاعها إلى كل العالم وتنير كل جانب من جوانبه. ومعنا من هؤلاء المسيحيين جبران خليل جبران، رئيس الرابطة القلمية بنيويورك، فلنستمعه يحدثنا عن عقيدته في الإمام علي كرم الله وجهه.
1: في عقيدتي أن ابن أبي طالب كان أول عربي لازم الروح الكلية وجاورها وسايرها، وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى أغانيها على مسمع قوم لم يسمعوا بها من ذي قبل، فتاه بين مناهج بلاغته وظلمات ماضيهم. فمن أعجب بها كان إعجابه موثوقا بالفطرة، ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية. مات علي بن أبي طالب شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه وفي قلبه المشوق إلى ربه، ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس الذين يدركون الفارق بين الجواهر والحصى. مات قبل أن يبلغ رسالته كاملة وافية، غير أني أتمثله مبتسما قبل أن يغمض عينيه عن هذه الأرض مات شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم في زمن ليس بزمنهم.
0: هذه هي كلمة الكاتب العربي الكبير الأستاذ جبران خليل جبران، رئيس الرابطة القلمية، وهذه هي عقيدته في الإمام علي كرم الله وجهه وفي شخصيته العظيمة بالرغم من اعتناقه المسيحية. ولندع جبران ما سطره قلمه في أعظم شخصية إسلامية عرفها التاريخ جانبا، ونعرج على قطب من أقطاب المسيحية وعالم من علماء العروبة الذين وقفوا كل حياتهم للبحث والتأليف والأدب، لنعرف ما سطره قلمه المنصف الجبار في أبي الحسنين رضي الله عنه وبنفس الغدير ويومه المشهود، وهو الأستاذ الكبير بول السلامة صاحب معلقة علي والحسين ومبدع أول ملحمة شعرية عرفها الأدب العربي، وهي كما سماها عيد الغدير. يقول الأستاذ بول السلامة في مقدمة ملحمة عيد الغدير وبعد كلام طويل عن موضوع الملحمة:
1: ولرب معترض يقول: ما بال هذا المسيحي يتصدى لملحمة إسلامية بحتة؟ أجل، إني مسيحي، ولكن التاريخ مشاع للعالمين. مسيحي ينحني أمام عظمة رجل يهتف باسمه مئات الملايين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها 5 مرات كل يوم، رجل ليس في مواليد حواء أعظم منه شأنا وأبعد أثرا وأخلد ذكرى، رجل أضل من غياهب الجاهلية فأضلت معه دنيا أضلها بلواء مجيد. وقد يقول قائل: لما آثرت عليا دون سواه من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا أجيب على هذا السؤال إلا بكلمات، فالملحمة كلها جواب عليه، ويعني ملحمة عيد الغدير. ويستأنف بولس السلامة حديثه بقوله:
0: وسيرى المتسائل في سياقها بعض عظمة الرجل الذي يذكره المسلمون فيقولون رضي الله عنه وكرم وجهه وسلامه عليه، ويذكره النصارى فيتمثلون بحكمه ويخشعون لتقواه، ويتمثل به الزهاد في الصوامع فيزدادون زهدا وقنوتا، وينظر إليه المفكر فيستضيء بهذا القطب الوضاء، ويتطلع إليه الكاتب الألمعي فيأتم ببيانه، ويعتمده الفقيه المدرة فيسترشد بأحكامه.
1: أما الخطيب فحسبه أن يقف في الصفح ويرفع الرأس إلى هذا الطود الشامخ لتنهل عليه الآيات من علن، وينطلق لسانه بالكلام العربي المبين، ويقرأ الجبان سيرة الإمام علي فتهدر في صدره النخوة وتستهويه البطولة، إذ لم تشهد الغبراء ولم تظل السماء أشجع من ابن أبي طالب. فعلى ذلك الساعد الأجدل اعتمد الإسلام يوم كان وليدا، فعلي هو بطل بدر وخيبر والخندق وحنين ووادي الرمل والطائف واليمن، وهو المنتصر في صفين ويوم الجمل والنهروان، والدافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وقيدوم السرايا ولواء المغازي.
0: ولم يقف كلام الأستاذ بول السلامة بعد كل هذا، بل يعود به إلى مجادلة فيقول له في سخرية اللادعة:
1: وبعد، فلما تجادلني في أبي الحسن؟ أبقي لك بعد هذا أن تحسبني شيعيا؟ فإذا كان التشيع تنقصا لأشخاص أو بغضا لفئات أو تهورا في المزالق الخطرة فلست كذلك، أما إذا كان التشيع حبا للإمام علي وأهل البيت المطمئنين الأكرمين، وثورة على الظلم وتوجعا لما حل بالحسين وما نزل بأولاده في مضاوي التاريخ، فإنني شيعي. فيا أبا الحسن، ماذا أقول فيك؟ وإن البيان ليصف، وإن شعري لحصات في ساحلك.
0: هذه أيها السادة نتف قصيرة منتزعة من مقدمة ملحمة عيد الغدير، وكان قد سطرها قلم صاحبها الأستاذ بول السلامة كفاتحة تصل بقارئه إلى صدر الملحمة الشعرية العظيمة، وتدرج به إلى نهايتها المشرقة الجميلة، لكي تعطيه صورة واضحة عن أعظم شخصية جاد بها الزمن على وجه البسيطة. وقد يظن المستمع الكريم من أن ملحمة عيد الغدير لا تشغل بمقاطعها الشعرية البارعة المنصفة غير عدة صفحات لا تتجاوز 50 على الأغلب، وقد لا يصدق إذا قلنا له بأن هذه الملحمة العظيمة التي تعد تحفة من التحف الأدبية النادرة، والتي لا يمكن للأديب أو المتأدب أن يستغني عنها بأية حالة من الحالات، تزيد صفحتها على 300 ب17 صفحة، وتعداد الصفحات لا يهمنا في هذا البرنامج بقدر ما يعنينا ويهمنا موضوع الملحمة نفسها.
1: ولكن بأي مقاطع الملحمة نبدأ؟ بالغدير أم بمواقف الإمام علي كرم الله وجهه في ميادين الجهاد والنضال الخالد؟ فتقديمها من ألفها إلى يائها شيء يمكن أن يستوعبه وقت برنامج من البرامج الطويلة المسرفة في الطول. وعلى كل، نقف في البداية مع الأستاذ الكبير بولس على جنبات بدر لنسمعه ينشد من سحر بيانه العذب ما يروي غلة صادي ويفي أوام قلبه المستعر. وهكذا يقف الشاعر المسيحي بولس السلامة على جنبات بدر ليسمع الأبدية قوله الرنان:
0: حمل الليل من صميم الدعاء ما أهاج الحزون في البيداء، سار طلا على جبين الروابي وضياء في معطف الظلماء، أحمد الساهر الوحيد يصلي يغرق الخوف في صباح الرجاء، يا إلهي اكفني قريشا وألبس أرض بدر، أرض بدر مطارف الخيلاء، يتحداك جهل أبطرتهم نعمة منك يا ولي السخاء، يبتغون انطفاء نورك إذ يبغون بدل السهاد والأبرياء، ودعا بالعقاب رايته السوداء منسوجة بكفر الضياء، واصطفى حيدر العصور عليا فلواء يعتز فوق لوائي، سوف يغدو لون العقاب عقيقا مستطيرا في الراية الحمراء، وتنادوا إلى البراز دراكا، وهبتش الأكفاء بالأكفاء كنسور يحف من كل سرب واحد يستهين بالأرزاء. تتلاقى الأحداق در شهاب يرتمي في المناسر الربداء، فإذا خر للحضيض قتيل بقي الحي سيد الأجواء. علي والغدير في رأي المسيحية.
1: جال في حومة البراز علي جولة الليث في قطيع الشاء، لا يدانيه في الصيال كمي غير عم موكل بالفناء. أسد الله حمزة لا يبالي بالمنايا، فالترس حلي نسائي. شيمة النار غلغلت في هشيم ليس تعنى بنظرة من ورائي، وعلي عند اللقاء عيون واتزان ودربة الحكماء. يخسف السهل والجبال، يخسف السهل والجبال، ويبقى وعيه الفذ في السنا والصفاء. كيفما جئته لقيت مجنا يصرف الموت نفخة في الهواء. يسحب السيف ذا الفقار رهيفا ويدوي بالضربة العصماء، لمعة البرق في السحاب ورعد وقتام ينجاب عن أشلائي. لمعة البرق في السحاب ورعد وقتام ينجاب عن أشلائي. صامت في الطعام صمت رياح منذرات بالعصفة اللهجاء. فإذا ولولت فظلمة نقع قد تريك الفضاء غير الفضاء. يعرف الكر حيدر ليس يدري، يعرف الكر حيدر ليس يدري الفر إلا سجية الأعداء. أعمل البتر في أمية حتى تخم السيف من سموم الرياء، حنظل والوليد وابن سعيد وحماة الوطيس في اللأواء. نالهم بالفقار نيل ضرام شب ضي السنابل الحسطاء، وتبار الجمعان ضربا وضعنا وانتشت كل صعدة سمراء. فترد الأفراس خيل قريش سابحات في بحرة من دماء، عابرات على جبين أبي جهل فبعدا للحية الرغضاء. كان فرعون أمة مستبدا ينهل الخمر من دم الضعفاء. إنما الله حرب كل عتي ونصير الصبابة الودعاء.
0: علي والغدير في رأي المسيحية. علي والغدير في رأي المسيحية برنامج خاص أعده بمناسبة ذكرى عيد الغدير السيد عبد الرحمن ابن علي الأمير، ويقدمه محمد البابلي محمد موسى.
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس تحدثنا حول موضوع الاصطفاء، ولا بأس أن نتحدث اليوم أيضا حول دوائر الاصطفاء لأجل هذه مفاهيم قرآنية ومواضيع قرآنية يجب أن تترسخ، وهي تعرضت للتشويه والحملات من الماكنة الصهيونية وأدواتهم. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يختار الأنبياء ويختار ورثة الكتاب ضمن مبدأ الكمال الأخلاقي الإيماني الإنساني، بمعنى هم أكمل الخلق على الإطلاق الأنبياء، وبعدهم ورثة الكتاب من ذريتهم ومن دائرة القرابة يعني بشكل عام. ورجعنا أيضا تحدثنا حول أنها إلى جانب موضوع الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي الإيماني، الله بيختار سنة كذا من دوائر معينة ذرية معينة، وهذا المسألة في القرآن الكريم مسألة مفروغ منها. اصطفى الله أولا آدم، أول الأنبياء وأول البشر، وبعدها بدأ يختار الأنبياء وورثة الكتاب من ذريته. جاءت محطة تاريخية مهمة وهي محطة نبي الله نوح. نوح هو من ذرية آدم بلا شك، لكن الآن بدأ الاختيار من دائرة نوح، من ذرية نوح أو دائرة نوح وقرابة نوح سلام الله عليه، لم تعد المسألة من دائرة آدم يعني. وقال الله في القرآن الكريم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ويعني الله يعلم لما بيقول بيوضح منهم مهتدين وكثير فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون. الباري داري إيش الذي يجول في نفوس كثير من الناس لما يقول لهم التفوا حول ذرية نبيكم، الناس هيقولوا كيف يعني فيهم السيئين وفيهم الله قد بيعالج المشكلة، بيقول فيهم وفيهم، لكن بالتأكيد لن يأتي نبي أو وارث كتاب الله من أرقى ما في الذرية، ما يختار شاء الله نوعية سيئة. استمر الاختيار من ذرية نوح رغم أنه أول شيء هو كان موجود مع قومه من غير ذريته، وبعدها الذين جوا معه أيضا من ذريته غير ذريته، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لكن مع ذلك لم يتم تحديد يعني أن عيجي أنبياء ورثة كتاب الله من ذريته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. مضت قرون انقرضت الذرية التي ليست من ذرية نوح، ليست من أصل نوح. قال الله: وجعلنا ذريته هم الباقين. ما عاد بقي إلا على وجه الأرض إلا ذرية إيش؟ نوح. ولذلك نوح يسمى الأب الثاني للبشرية بعد آدم، الأب الثاني للبشرية. وكما قلنا أنها استمر اختيار الأنبياء وورثة الكتاب من ذرية نوح، طبعا من أرقى ما في هذه الذرية. الله اصطفى نوح وذريته كاملة ضمن دائرة الاصطفاء، لكن وراثة الكتاب كانت تأتي لأفضل ما في هذه الدائرة، أنبياء ورثة الكتاب اللي هي النبوة ووراثة الكتاب. كان يختار من داخل هذه الدائرة التي اصطفاها، يختار الأنبياء ويختار ورثة الكتاب. استمر الموضوع وبدأت محطة جديدة من محطات الأنبياء، وهي محطة نبي الله إبراهيم. والآن انتقل الاختيار من دائرة نوح الواسعة إلى دائرة إبراهيم التي هي جزء محدود من دائرة نوح، من دائرة نوح الواسعة. الآن الاختيار الآن انتقل من دائرة نوح إلى دائرة من دائرة قرابة نوح سلام الله عليه إلى دائرة قرابة إبراهيم سلام الله عليه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. الآن الاختيار ما عدا من آل نوح، قده من آل إيش؟ من آل إبراهيم. قده الاختيار من آل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. الآن الله أيضا قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني اختيار الأنبياء واختيار ورثة الكتاب أصبح الآن ضمن إطار إيش؟ دائرة إبراهيم سلام الله عليه. وهكذا مثل ما بيقول سيدي حسين بيجي والاختيار يعني دائرة من دائرة، يعني اصطفاء من اصطفاء داخل دوائر الاصطفاء من الأنبياء. رجع الله بدأ يختار من دائرة الفرع الإسحاقي بني إسرائيل ذرية يعقوب سلام الله عليه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين. هذا نقطة يعني مهمة. وبعدها من داخل بني إسرائيل أيضا آل موسى وآل هارون. لكن لاحظوا التسليم لله ما أعظمه، كان كلما يختار الله من داخل دائرة بني إسرائيل كانوا البقية يرفضوا، ليش آل موسى، ليش آل هارون، ليش ما بالله مريم، ليش ما بالله يحيى، ليش ما بالله. وبعض الأحيان يتعرضوا للقتل. شوفوا التسليم ما أعظم منه، التسليم هو لب الإسلام، يعني تكون مسلم لله فيما يريد. الله قال آل فلان يعني آل فلان، امشوا بعدهم، يعني امشوا بعدهم. جاءت بعدها محطة أخيرة وآخر دوائر بني إسرائيل الذي هم آل عمران، يحيى وزكريا ومريم وعيسى سلام الله عليهم، هم آخر دوائر بني إسرائيل. الآن بعد أن فسق طبعا عيسى سلام الله عليه قد آخر أنبياء بني إسرائيل، واعتبرها الله في القرآن الكريم، اعتبر الله سبحانه وتعالى عيسى سلام الله عليه من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح. يقول الله وهو بيتكلم عن إبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب.

0: جهة فاطمة السلام الله عليها، لأنه الجينات الوراثية أيضا بتنتقل من النبي إلى أبناء وبناته، يعني تنتقل إلى بنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بعدها، بعد أن فسق معظم بني إسرائيل، بعد أن فسق معظم بني إسرائيل، نقل الله الفضل، نقل الله الفضل من ذرية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، من الفرع الإسحاقي إلى إيش؟ بني إسماعيل. وبدأ الاختيار مثل سنة الله، ولن تجد سنة الله تبديلا، يعني دائرة من دائرة. الرواية المتوارثة عند كل المسلمين إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. لاحظوا كيف بيجي اختيار من دوائر. جت بعدها محطة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الآن الاختيار ما عدا يعني النبي خاتم الأنبياء، لكن ليس خاتم المصطفين. الآن الاصطفاء ما زال ضمن دائرة آل إبراهيم، والنبي محمد والإمام علي من دائرة آل إبراهيم. والآن الاختيار الآن والاصطفاء في آل محمد، الاختيار والاصطفاء في آل محمد. ولذلك شوفوا كيف الله قال في القرآن الكريم: والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم بعد النبي محمد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما عاد قالش ثم اصطفينا أحدث اصطفاء جديد، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. ما هو قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، آل إبراهيم النبي محمد والإمام علي من آل إبراهيم. أصبح الآن الاختيار من دائرة القرابة الأقرب لرسول الله، وأقرب القرابة لرسول الله هم الإمام علي وبنت فاطمة الزهراء وذريتهم، يعني ذريتهم الحسن والحسين وما تناسل منهم. ولذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا نفس القضية، لأن عيجي عند الناس يقولوا طيب فيهم كذا وفيهم الملك المغربي فيهم الأردني فيهم السكير وفيهم السيء، بالتأكيد منهم ظالم لنفسه. يعني الباري قد كفاك ما أونك تطرحها هذا الموقف، قال لك فيهم وفيهم وفيهم، لكن لن يأتي وارث الكتاب إلا من أرقى ما في هذا الدائرة. شوفوا الآن لو الناس كلهم ملتفين حول السيد عبد الملك والسيد علي خامنئي، كيف الضربات الذي بيوجهها للإسرائيليين. والله لو الملياري مسلم التفوا حول هذول الاثنين، والدول العربية والإسلامية التفت حولهم، إن إسرائيل في خبر كان، وإن الأمة الإسلامية هي الأرقى على مستوى العالم بأكمله، الأرقى على مستوى العالم بأكمله. ولذلك لاحظوا النبي قال: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وفي التشهد الأخير بنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بيذكر في الصلاة بكلها أحد إلا آل محمد من هذا الأمة جنب محمد سلام الله عليه، عشان نفهم إن بعد محمد آل محمد نمشي بعدهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من طوكيو إلى باريس إلى ريو دي جانيرو إلى سواها، معاهدات واتفاقيات وتداعيات ونداءات دولية وأصوات تعلو بين حين وآخر وفي مناسبة وغيرها، منبهة وطالبة

0: الغوث للموضوع البيئي وقضايا المناخ المتصلة به، ولا جدوى جدية ملموسة أو أثرا فعليا لكل ذلك في وقف التدهور ولجم المخاطر المتفاقمة في هذا الشأن شديد التماس مع حياة البشر وسائر الكائنات الراتعة على ظهر هذا الكوكب الأرضي الجامع، لأن المسببين الفعليين للداء ولكل المشاكل والكوارث الماثلة في الموضوع البيئي والمناخي الإشكالي الهام هم أنفسهم الممسكون بأزمة تلك الجهود والمبادرات المزعومة لعلاج ما اعتل فيه. وأخيرا، وكما رأينا وراء العالم، انسحبت أمريكا ترامب من المعاهدات المعنية بقضية المناخ والإشكال البيئي العالمي، وهي أول أولئك المهيمنين المصممين والمهندسين لكل ما وقع ويقع على رأس البيئة والمناخ من مصائب، كما هي رأس الشرور والآفات المزرية بالإنسانية القابعة تحت ساطور عدواناتها وجرائمها التي لا تتوقف، سواء بفعلها الأصيل المباشر أو عن طريق أذرعها وأدواتها. في اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، وصادف هذا العام يوم أمس، يتبدى واضحا وجليا أن نهم وجشع تلك الدول الصناعية الكبرى والنشاط الصناعي الاستثماري الواسع والمحموم لشركاتها العملاقة العابرة للحدود والقارات يستأثر بنصيب الأسد في المسؤولية عن كل ما لحق بالبيئة من أضرار فادحة وإصابات خطيرة أدت إلى شدة الاحترار في أجواء الكوكب واستشراء مظاهر التلوث في البحار والهواء والمياه والتربة التي تهدد بتفكيك بنية التوازن الطبيعي الدقيق الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى في كل مكونات الوجود الحيوي على المستوى الكوني الواسع من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، بما في ذلك الأرض بكل ما تحتضنه من كائنات وعناصر. وأول المسؤولين بكل تأكيد عن هذا الذي أصاب البيئة من كوارث وإصابات خطيرة هو الغرب الصهيوني العدواني، غرب الأطماع الجامحة والنزعات الاستئثارية الاستحواذية التوسعية التي تجرف وتبيد وتحطم كل ما يقف أمامها من بشر وشجر وحجر، وعلى رأسه أمريكا. وكما اقترفت هذه القوى المتوحشة وتقترف أشنع الإبادات والمذابح بحق شعوب بأكملها في مختلف مناطق وقارات العالم، ليس بدءا بما تعرض له الهنود الحمر على يد الإجرام الأوروبي في أمريكا المغذى يهوديا بقطران التوحش التلمودي الخرافي الظلامي الفائق القساوة والدموية، وليس انتهاءا بما ارتكبته وترتكبه هذه الأيادي الإجرامية الاستباحية الهوجاء في فلسطين بقدسها وغزتها وضفتها وفي لبنان وبقية الأماكن في هذه المنطقة. واليوم تتصاعد رحى سعارها المعربد القاتل المدمر لكل ما تطاله رغم ما تلقاه من ملاحم الصمود المجاهد المقاوم لشرورها والمحطم لغرورها وهمجيتها المستكبرة المتمادية وضرب رجال الله المدافعين عن شرف الأمة ودينها وكرامتها في إيران واليمن ولبنان وبقية ساحات الإباء والجهاد والمقاومة لغطرسة وسعار هذا التكالب الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق في صميم قواعده ومفاصله ومرتكزات قوته الغاشمة. وككل ما ترتكبه هذه القوى الشيطانية وعلى رأسها الشيطان الأمريكي الصهيوني بحق الإنسانية والمجموع البشري عموماً من هذه الجرائم والفظاعات والإبادات، تعرضت ركائز البيئة والطبيعة بشتى متعلقاتهما الحيوية اللازمة لحياة البشر وسائر الكائنات من بحار وغابات ومناخ وزروع ومقومات عيش وحياة لما لا يقل بشاعة من جرائم ومجازر وإبادات على أيدي هذه القوى المعتدية المجرمة نفسها، سواء بواسطة أسلحتها القاتلة المدمرة الفتاكة المستخدمة في حروبها وعدواناتها التي لا يكاد يخلو من طائلتها وبصماتها المباشرة وغير المباشرة مكان في هذا العالم، أو عبر نشاط شركاتها المسعور الذي التهمت طاحونته الشرهة مساحات هائلة من رئة الكوكب وردائه الحيوي الأخضر في غابات الأمازون وغابات أفريقيا وآسيا وسواها، مما أدى إلى هذه النتائج الكارثية على صعيد المناخ والبيئة العالمية. بل إن عدوانية الأمريكي والصهيوني وصلت في بشاعتها وحقدها وظلاميتها وفي بعض أحوالها وأحيانها إلى الحرق المباشر وغير المباشر عبر الأدوات لما لم تتمكن من انتهابه وسرقته من ثروات ومقومات عيش للشعوب المستهدفة، كحال ما تعرضت له حقول القمح في سوريا ومساحات شاسعة من غاباتها ومكونها الطبيعي الأخضر وكذلك مياهها، وأمثال ذلك من جرائم الأمريكي الصهيوني وأدواتهما في لبنان والعراق وليبيا والجزائر وبلدان كثيرة أخرى. وغير بعيد ما تعرضت له جزيرة سقطرى في بلدنا العزيز اليمن من تعديات وسرقات طالت أشجارها النادرة كشجرة دم الأخوين على يد الأداة الأمريكية الصهيونية العتيدة دويلة الإمارات وبتواطؤ من مرتزقة الداخل الخونة. والخلاصة أن أعداء الإنسانية الجناة في حق شعوبها المظلومة المقهورة المقتولة هم أنفسهم أعداء بيئتها وطبيعتها وثروات شعوبها الطبيعية المنتهبة والمستلبة، وأن كل مبادرة أو فعل أو عزم لفعل شيء لإصلاح ما فسد في البيئة والطبيعة على أي مستوى لا قيمة له أو جدوى دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان والاعتبار.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس. ومن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر معنا من هناك الأخ رشيد العريقي. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: أسعد صباحك بالعافية أختي أماني أنت وطاقم البرنامج وجميع مستمعينا الأكارم.
0: كل التحية لك. يعني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وفي هذه الأيام هناك موجة حر شديدة سواء على العاصمة أو المحافظات، هل هناك من مبشرات خير بنزول أمطار تلطف هذه الأجواء؟
1: بداية الذي بدو أختي أماني، ظلت فعلا الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت محطات الرصد القوي على درجة حرارة خلال 24 ساعة في سيئون 42.8، عبس حقة 41.8، وفي طور الباحة لحد 41.4، في الكدن الحديدة 41 درجة مئوية، الجوف 40.5، عتق 40.2، في الغيضة 38 درجة مئوية، وفي عدن 37.8، في الضالع 36.6. هنا الأجواء لا تزال حارة إلى شديدة الحرارة، طبعا هطلت يوم أمس أمطار ولكن كانت رافقتها العواصف الرعدية على بعض مناطق من 6 محافظات محافظات بلادنا الجبلية الغربية، خاصة على الحوبان ومقبنة في شمير تعز والسحول في إب وجنوب الضالع وشرق حقة وحبي القبر ردفان في لاحق والمحويت بعض مناطق من المحوم لله الحمد والمنة. نقول إنه الأجواء لا تزال طبعا تتراوح ما بين الحارة والجافة على مناطقنا الصحراوية وحارة رطبة على مناطقنا الساحلية. الأمطار طبعا على بعض المناطق مستمرة وكانت خلال الفترة الماضية أيضا موجودة ولكن بشكل محدود. التغيرات الطقس قد تحدث خلال الفترة المقبلة إن شاء الله مع تواجد السحب الكثيفة التي قد تشكل من البحر العربي باتجاه بعض محافظتنا الجبلية. أنا أقول أيضا اشتدت الرياح في خلال اليومين الماضيين، ومع الأسف الشديد لاحظنا بتحطم بعض الألواح الشمسية في أرحب في ريف صنعاء نتيجة شدة الرياح التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية أو 36 ساعة الماضية. لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة أيضا من الأجواء الحارة. طبعا صنعاء سجلت أعلى درجة حرارة 31.6، يعني من درجة الحرارة المرتفعة ولكن مقبولة مقابلة بقية المناطق. أب سجلت 31، دمار 28 درجة مئوية. المناطق الجبلية هنا نقول عليها أنها يعني الحر المقبول، لكن التنبيه من الأرصاد لا يزال مستمر لإخوة المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية أو المسافرين إليها. طبعا هناك مسافرين من المناطق الجبلية قد يعني يقابلهم ارتفاع عالي في درجة الحرارة إذا ما فكروا طبعا، أو يعني الظروف العمل يعني أدت إلى سفرهم إلى المناطق الساحلية مثلا أو المناطق الداخلية. فهنا ينبه المركز الوطني للأرصاد القوي من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. ايضا هنا تنبيه للاخوه المواطنين خاصه التوقعات هناك بهطول المزيد من الامطار التي قد يرافقها الرعد احيانا خاصه على تعز اب غيمة دمار وغرب كل من صعده وعمران وصنعاء وحقه والمحويت والضارع. ينبه الاخوه المواطنين في هذه المناطق من التواجد في ممرات السيول او عبورها اثناء وبعد هطول الامطار. ايضا هناك اشتداد الرياح في يرخب سقطرى. ينبه المركز الوطني للأرصاد القوية المرتادية البحر والصيادي ربابة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخب السقطرى والتي قد تصل إلى 3 أمتار ونصف. طبعا المناطق الصحراوية لا تزال حارة جافة، درجة الحرارة تتراوح ما بين 38 و44 درجة مئوية. مناطق الساحلية الطقس صعب إلى غائم جدا حار ورطب، احتمال هطول أمطار فرقة قد صعب الرعد أحيانا على أجزاء من ساحل تهامة والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي. أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى يومنا هذا الصغرى مما يقدم بشهادة الله تعالى في صنعاء 32 العظمى والصغرى 15، عدن 38 31، تعز 36 19، المكلا 34 29، وفي الحدود إلى درجة الحرارة هم متوقعة 36 الصغرى، 31 سيئون، 44 23 سقطرى، 36 28 دمات، 29 11 أب، 31 16 الغيضة، 38 25 زغبار، 38 30 وفي الضالع 36 20 الحوطة، لحم 43 32 لبعوس، لحم 32 16 حبس حقة 41 30 وفي عتق درجة الحرارة المتوقعة 40 والصغرى 26، مارب 42 24، صعدة 32 16، المحويت 31 18، ودرجة الحرارة العظمى في عمران 32 والصغرى 13، المخاصم 31 31، حزم القوف 41 22، حقة 31 21، البقعة 42 23، البيضاء 32 14، القبين ريمان 28 20، الحبيلين 36 25، وأخيرا في بيحان 39 العظمى والصغرى 25 درجة مئوية. طبعا هذه إطلالة سريعة أختي أماني على أحوال الطقس التي سادت والتي المتوقع، نسأل الله السلامة لجميع مواطنينا وممتلكاتهم ودمتم بألف خير
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك ودمت بألف خير.

البداية بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يكشف عن استكمال هيكلة الحكومة واستعدادها لاستقبال 11,000 من الأسرى المجاهدين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يكشف عن استكمال هيكلة الحكومة واستعدادها لاستقبال 1,100 من الأسرى المجاهدين. واليمن يحذر العدو من التمادي في جرائمه بحق لبنان ويؤكد أن الاستسلام لن يوفر الحماية والسيادة. شركة النفط تعلن التزامها بجبر الضرر وتكشف أسباب إشكالات المشتقات النفطية والمعالجات المتخذة. شهداء وجرحى في جرائم جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي على غزة ولبنان. إلى التفاصيل. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أمس مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بوزارتي النفط والمعادن والاتصالات وتقنية المعلومات وديوان عام أمانة العاصمة. وقد أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن صنعاء اليوم هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر، ولم تركع ولن تركع، وتتأهب اليوم بكل عزة لاستقبال 1,100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن. وأفصح عن انتهاء عملية الدمج والهيكلة على المستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن التقييم جار على قدم وساق ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس، معلنا مساندة حكومة التغيير والبناء لجهود التهيئة والترميم للعام الدراسي الجديد ليكون عاما مميزا وقويا. حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس كيان العدو الإسرائيلي من التمادي في جرائمه بحق لبنان، والتي كان آخرها استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي. واعتبر أبو راس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ هذه الجريمة دليلا جديدا على أن العدو الصهيوني يستهدف أبناء الشعب اللبناني كافة، وأن تقديم التنازل وخيار الاستسلام باسم المفاوضات المباشرة لن يفرض الحماية والسيادة والأمن، مؤكدا أنه لا استقرار في لبنان طالما استمرت الاعتداءات والاحتلال الصهيوني. وتساءل نائب الوزير مستنكرا الصمت والحياد تجاه استهداف الجيش اللبناني، داعيا قاطني قصر بعبدة إلى إسناد جيشهم ومقاومتهم وشعبهم في مواجهة العدو الحقيقي للأمة، مجددا التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالة إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي بمناسبة الذكرى السنوية 37 لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني. وأشاد نائب وزير الخارجية في الرسالة بمناقب الإمام الخميني وما مثله من مدرسة قائمة على مقارعة الظلم والتحرر من التبعية وتحقيق الاستقلال ومناهضة الاستكبار العالمية وترسيخ التضامن بين شعوب الأمة الإسلامية ودعم قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ولفت أبو راس إلى أن الذكرى تأتي في وقت ما تزال تتعرض فيه الجمهورية الإسلامية في إيران لعدوان غاشم وحصار جائر من قبل أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي، فشل خلاله المعتدين في تحقيق أهدافهم بفضل استبسال القوات الإيرانية ووحدة صمود الشعب الإيراني الذي مثل الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المكائد والمؤامرات. واختتم أبو راس رسالته بتجديد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الشقيق في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. أكدت شركة النفط اليمنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للقضاء على أي إشكالات قد تظهر أثناء تداول ونقل المشتقات النفطية بمراحلها المختلفة وإزالة أسبابها، وبما يكفل تطوير العمل وانتظام سير العملية التموينية.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من مسؤولية شركة النفط اليمنية تجاه المواطنين وحرصا منها على متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لإعطال ناتجة عن تموينها بمواد بترولية من بعض المحطات، فإنها تؤكد بأنها فور علمها بالموضوع باشرت في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه تلك الإشكالية، وأكدت بأنه تم تكليف فرق ميدانية بالاشتراك مع مختصين من وزارة النفط والمعادن للنزول الميداني إلى المحطات المبلغ عنها لأخذ عينات من المواد المفرغة فيها لفحصها في مختبرات الشركة والتأكد من مواصفاتها ليتسنى لها البت في موضوعها. وأفادت بأنه تزامنا مع تلك الإجراءات تواصل إدارة الشكاوى بالشركة وعلى مدار الساعة استقبال أي شكاوى تخص المواد البترولية، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتساب 7822200930 ليقوم المختصون بالشركة بمراجعتها والتأكد منها والرفع بنتائجها. وأكدت الشركة أن النتائج الأولية للتحريات التي تم التوصل إليها أن ظهور مثل تلك الحالات ناتج عن ظروف العمل والبيئة التي يتم العمل فيها أثناء تفريغ ونقل وتخزين المواد البترولية، حيث قامت الشركة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواد المفرغة في المحطات وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتطوير العمل وحل أي إشكاليات قد تعترض سير العملية التموينية. ووفقا للشركة فإنها ستقوم بإطلاع المواطنين على أي نتائج أو مستجدات تستدعي الإعلان عنها فور انتهاء الفرق المكلفة من أعمالها. وقالت نظرا للاستهداف المباشر الذي تعرضت له خزانات الشركة من قبل العدو الأمريكي الإسرائيلي والذي نتج عنه تدميرها كليا في الوقت الذي كانت تمثل فيه تلك الخزانات خط الدفاع الأول للشركة، والتي يتم عبرها استقبال المشتقات النفطية من السفن وإبقاء المواد فيها لفترة مناسبة بعد استكمال التفريغ للسماح للشوائب بالترسب في قاعها وتنظيفها أولا بأول، وعدم الضخ منها إلا بعد التأكد من استقرار المادة فيها وخلوها من أي شوائب، وهو ما تعذر على الشركة تطبيقه في الوقت الحالي بسبب تدمير تلك الخزانات. وأضافت ونتيجة لما سبق فإن الشركة لم ولن تسمح بتفريغ أي شحنات إلا بعد إجراء الفحص المختبري لها في مختبراتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. وفي الشأن الدولي استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون أمس في قصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال العدادية في حي رمال غرب مدينة غزة، كما استشهد مدني بنيران طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في حي الزيتون. وفي الضفة المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واقتحمت قوات العدو مدينة جنين ومدينة رام الله ومدينة بيت ساحور وقرية مادمة جنوب نابلس، كما اعتقلت شابا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس. وفي لبنان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات حبوش والنبطية والشهابية ويحمر، كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية، فيما شن طيران العدو غارات على بلدات دير قانون والشهابية وصريفة ومعركة وأجناتا وجويا في قضاء سور وبلدة حاريس في قضاء بنت تجبيل جنوب البلاد. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدفت تجمعا لآليات وجنود العدو في محيط معتقل الخيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة الشقيف وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة القنطرة ومرابض المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة ويفتاح ومحيط وادي هونين مقابل بلدة مركبة بمسيرات
انقضاضية، كما دعت تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة وفي بلدة رشاف وفي محيط مدرسة الإشراق وفي مدينة بنت جبيل بصليات صاروخية. وقصفت تجمعات لجنود العدو ومقرا قياديا في محيط قلعة الشقيف وفي بلدة العديسة بقذائف المدفعية، ودمرت دبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية، وآليتين همر عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقية، وفي مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية وشهدت تحترق بمن فيها. كما تصدت المقاومة لطائرتين صهيونيتين في أجواء منطقة الزهراني وفي أجواء بلدة الشهابية بصواريخ أرض جو وأجبروها على التراجع. بالمقابل أقر جيش العدو بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك في جنوب لبنان. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة أمس باستهداف منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم والمخصصة لحماية أمن الحدود والملاحة الدولية، واعتبرت هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المبرم في 19 من إبريل الماضي وعدوانا سافرا على السيادة الوطنية، ويثبت استهتار واشنطن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم وجود إدارة لديها لخفض التصعيد وأكدت أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بقوة وبشكل متناسب وفعال على هذا العدوان وأفشلت أهدافه الخبيثة، ودعت دول المنطقة لالتزام حسن الجوار وعدم السماح للمعتدين باستخدام أراضيها. بدوره أكد المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده تعمل على ترسيخ معادلة إيرانية جديدة في المنطقة تقوم على عدم إبداء أي ضبط للنفس أمام الشر والفوضى، وأشار إلى أن هذا النهج قد يفرض كلفة ومعاناة على الأمريكيين إلا أنهم سيعتادون على ذلك. أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن واشنطن تحاول بعد الحصار الاقتصادي والترهيب والتهديد تقديم العدوان على بلاده بأنه المخرج والحل، مشيرا إلى أن السيناريو الأمريكي مكشوف وواضح. كما أكد أن أطفال كوبا هم ضحايا مباشرون للحصار الاقتصادي الأمريكي والسياسات العدائية التي تنتهجها واشنطن ضد بلاده. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. القائم بأعمال رئيس الوزراء يكشف عن استكمال هيكلة الحكومة واستعدادها لاستقبال 1100 من الأسرى المجاهدين. اليمن يحذر كيان العدو من التمادي في جرائمه بحق لبنان ويؤكد أن الاستسلام لن يوفر الحماية والسيادة. وشركة النفط تعلن التزامها بجبر الضرر وتكشف أسباب إشكالات المشتقات النفطية والمعالجات المتخذة. شهداء وجرحى في جرائم جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي على غزة ولبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

قولوا عليه السلام أيضا وكان يخاطب الناس وهو يدعوهم إلى أن يقفوا معه لإقامة الحق في دعوته في مسعاه للاتجاه بالأمة، هذا الاتجاه الذي يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقه وتعليماته. كان يقول: اللهم أيما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة غير الجائرة والمصلحة غير المفسدة في الدين والدنيا، فأبى بعد سمعه لها إلا النكوص عن نصرتك والإبطاء عن إعزاز دينك، فإنا نستشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة، ونستشهد عليه جميع ما أسكنته أرضك وسماواتك، ثم أنت بعد المغني عن نصره والآخذ له بذنبه. يعني اتجاه أمير المؤمنين هو لإعزاز الدين، لنصرة الحق، لإقامة دين الله، لتجسيد قيم الإسلام وربط الأمة بها. وبالتالي كان يعاني من تخاذل الكثير من الناس ومن نفورهم من ذلك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار

0: وهل يرحم الميت إلا الحي؟
1: يقول الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فإلى كل روح أرهقها التفكير المفرط، وإلى كل قلب لا ينام ليله وهو يحمل هم الغد، يحاول أن يضع الحسابات والخطط لكل شاردة وواردة، ظنا منه أن استقرار حياته متوقف على شدة قلقه وقوة تدبيره. هل جربت يوما هذا الاستنزاف القاتل؟ حين تحاول السيطرة على كل مجريات الأمور، تعيش في رعب دائم من المجهول، تترقب بخوف مطبات الحياة والمستقبل ومكائد الآخرين. هذا الوهم بأننا نحن من ندير الكون، وبأن أماننا مرهون بيقظتنا وحساباتنا المادية، هو اللص الخفي الذي يسرق السكينة من أعماق زوايا أرواحنا ويتركنا فريسة للاحتراق الداخلي.

ولكن في مدرسة الثقافة القرآنية الصافية ومنهج أهل البيت عليهم السلام، الطمأنينة المطلقة تبدأ من لحظة إسقاط هذا الحمل الثقيل عن كاهلك الضعيف وتسليمه لمن بيده مقاليد السماوات والأرض. تأملوا هذا الموقف الأسطوري لمؤمن آل فرعون، رجل يقف وحيداً يصدع بالحق في وجه أعتى طواغيت الأرض، تحيط به المؤامرات من كل جانب. هل أصابه الهلع؟ هل انهار أمام حسابات القوة المادية؟ لا، بل ألقى بأعظم ورقة للسكينة في تاريخ المواجهات، وقال بيقين يزلزل الجبال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله

قالها مؤمنو آل فرعون بيقين يزلزل الجبال، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. التفويض هنا في المفهوم القرآني السليم ليس عجزا ولا كسلا ولا مبررا للقعود، بل هو ذروة القوة، هو أن تقف الموقف الحق وتبذل كل أسبابك ثم ترفع يديك عن النتائج لتسلمها لله تعالى. وماذا كانت النتيجة الفورية لهذا العناق الروحي مع السماء؟ القرآن يجيب في الآية التي تليها مباشرة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله العظيم لم يحمه فقط من كيدهم، بل وقاه حتى من الهم النفسي الذي يسببه مكرهم. حين تفوض أمرك للبصير، فإنك تنقل المعركة من ساحتك الضعيفة إلى ساحة تدبيره المطلق. فدعنا نحول هذه الشفرة الإلهية الخالدة إلى درع يحمي أرواحنا عبر ثلاث خطوات عملية تمنحنا السكينة المطلقة.

أنت عبد ولست مدبر الكون، فعليك إسقاط وهم السيطرة والتحرر من عبء التدبير. درب قلبك على التخلي عن محاولة التحكم في كل نتائج. قم بواجبك، استقم في مواقفك، ارفع يديك بسلام وقل لروحك القلقة: لقد أديت ما علي، وما تبقى هو في عهدة الله وتدبيره، وفي تدبيره خير لي وخير من تدبيري لنفسي. هذا التخلي الواعي هو أول أبواب السلام الداخلي. أما المفتاح الثاني، يقين التسليم والاحتماء بالبصير. حين يكيد لك الآخرون أو تضيق بك الظروف وتغلق الأبواب، لا تستنزف طاقتك في رد الكيد بأساليبهم أو الخوف من المستقبل. أعلن التفويض فورا واستشعر أنك تضع ملف حياتك بالكامل في يد من هو بصير بالعباد، يرى ضعفهم ويرى مكرهم ولا تخفى عليه خافية. من آوى إلى هذا الركن نام قرير العين والكون يغلي من حوله.

أما المفتاح الثالث مناجاة المفوضين، يا من إليه المشتكى. اجعل من هذه المناجاة وسادتك التي تريح عليها رأسك في كل ليلة. يا رب، أرهقني تدبيري فدبر لي، وأتعبتني حساباتي فاكفني. اللهم إني أسقطت من قلبي كل حول وقوة إلا بك، وفوضت إليك أمري كله، دقه وجله، أوله وآخره. اكفني شر ما أهمني، وقني سيئات ما يمكرون، وارزقني سكينة المفوضين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنيئا لقلبك هذا التخفيف وهذا السلام. أنت الآن لست حارسا متعبا على أبواب مستقبلك، ولست أسيرا لمخاوفك، بل أسلمت زمام أمرك واثقا بالحماية. شفرة السكينة المطلقة هي أن تدرك أن من فوض أمره لله بعد الصدق في العمل كفاه الله مؤونة التدبير. امضي في أيامك الآن حرا مفوضا مطمئنا، فمن سلم القيادة للسماء وصل بسلام.

عواصف الحياة وأمواجها المتلاطمة تهدأ وتستقر أمام النفس المطمئنة الممتلئة بالسكينة، تتراجع بمدها وجزرها حين تلامس ضفاف الروح الحليمة. إذا سألتم الله فاسألوه أن يهبكم نفوسا رصينة تصغر أمامها العظائم وتتعامل مع مفردات الحياة بأنات وحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. فذكر الله تعالى أكبر الأعمال وأفضل الطاعات وأجلها وأزكاها وأرفعها للدرجات، فاللهم اجعل ألسنتنا لا تفتر عن ذكرك. وصل يوسف عليه السلام إلى نهاية الكمال المادي بأن أوتي الملك، والعقلي بأن وهب العلم، والجسدي بأن أعطي نصف الحسن. ثم كانت أمنيته بعد كل تلك الكمالات: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

فلتكن غاية رغباتنا ومنتهى أمنياتنا أن نموت ونحن على هذا الدين. إذا ضاقت عليك الحيل واختلفت عليك السبل وأظلم الجو في عينيك، فاهتف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقل للمستحيل وداعا، فأنت لديك رب يصف نفسه بفعال لما يريد ويشد أزرك بأنه على كل شيء قدير. قطعة الخبز التي تصلك زرعت ثم سقيت ثم حصدت ثم طحنت ثم عجنت وثم خبزت ثم بيعت حتى تشعر قول: من غير حول مني ولا قوة. فكل سبل الأرض لا تقف أمام خير إرادة الله لك، فاطمئن.

قد يتخلى عنك الجميع إلا هو، فهو معك في كل وقت، أقرب من حبل الوريد، يعلم ما في صدرك وما تريد قبل أن تتفوه بكلمة، يعلم أمنياتك وأحلامك وما عجز لسانك عن نطقه، يعلم سرك وعلانيتك ونواياك وجميع أفكارك. احمل الناس على المحامل الطيبة ما أمكن إلى ذلك سبيلا، يعني أن تظن بالناس خيرا. فهناك مقولة تقول: من حمل الناس على المحامل الطيبة وأحسن الظن بهم سلمت نيته وانشرح صدره وعوفي قلبه وحفظه الله من السوء والمكاره.

لا تستصغر أي معروف تمنحه إلى إنسان، فقد يكون هذا المعروف الصغير قد احتل جزءاً كبيراً في قلبه. حدث نفسك دائماً: لعلي بهذا العمل أدخل الجنة، ولعلي بهذا العفو أدخل الجنة. تعامل مع مجريات حياتك على أنها تقربك من الله ثم الجنة. العطاء مهما كان كبيراً، وسواء كان مادياً أو معنوياً، لا يمحقه ويقلل منه مثل المنة به، وهي لا تصدر إلا من النفوس الشحيحة. أما النفوس الأصيلة التي فطرت على الكرم، لا تستذكر مثقال ذرة من عطاءاتها، بل تستعيب ذلك بشدة. وأول فعل تقوم به عند بذل الإحسان هو دفنه في طي نسيانه.

الأماكن مهما كانت شاهقة وباذخة تظل جمادات لا روح فيها، تستمد قيمتها الحقيقية من نفوس أهلها وساكنيها. فإن كانت النفوس طيبة رحبة كريمة بشوشة، ازدادت جمالا وبهاء وبعثت شعور المحبة والمودة والراحة. وإن كانت النفوس ضيقة شحيحة، تغدو الأماكن الفسيحة جذب مقفرة.

وما أجمل صباحاتنا حين نزينها في البدايات بذكر الله تعالى وبذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد بحر الجود وكنز الوجود وسلطان النفوذ وإنسان عين الشهود، سرك الساري ومددك الجاري في سائر الأسماء والآثار والصفات. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة تنضمنا بها في كل أطوارنا، وافتح لنا بها ما فتحت به للأحباب، وأدخلنا لحضرته من أوسع باب، وأزل بها عنا كل حجاب، وطيب لنا بها الأوقات، وسعدنا بها في الحياة وبعد الوفاة، واهدي بها قلوبنا، وأفضي علينا من مكنون سرها، وتوجنا بتاج محبتك ومحبته ودوام الشوق لحضرته العلية، صلاة توجب لنا منك في الدارين الإكرام والإيمان التام وحسن الختام، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلّة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال تفقده مستوى الانضباط الوظيفي وأسير العمل في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بعدد من المؤسسات أن صنعاء اليوم هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر، ولم تركع ولن تركع، وتتأهب بكل عزة لاستقبال 1100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن. وافصح عن انتهاء عملية الدمج والهيكلة على مستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن التقييم جار على قدم وساق، ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس. حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس كيان العدو الإسرائيلي من التمادي في جرائمه بحق لبنان، والتي كان آخرها استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي. واعتبر هذه الجريمة دليلا جديدا على أن العدو الصهيوني يستهدف أبناء الشعب اللبناني كافة، وأن تقديم التنازلات وخيار الاستسلام باسم المفاوضات المباشرة لن يفرض الحماية والسيادة والأمن. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرين أمس في قصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في الرمال غرب مدينة غزة، وكما استشهد مدني بنيران طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في حي الزيتون. وفي لبنان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي في بلدات حبوش والنبطية والشهابية ويحمر، كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدفت تجمعا لآليات وجنود العدو في محيط معتقل الخيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة الشقيف وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة القنطرة ومرابض المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة ويفتح وفي محيط وادي هونين مقابل بلدة مركبة بمسيرات انقضاضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعل لها.
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
10: وهذا ما يقع به؟
9: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص، جل من لا يسهو.
9: السلامة تشتي الحرص.
10: وما نفعل؟
9: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
11: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: السيد بدر الدين الحوثي وبركاته التي لا تنتهي.
1: فعلينا أن لا نشتغل بهذه الدنيا ولا نأثرها على طاعة الله في شيء من الأشياء، وأهمها إن أن نتدي الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: ولا ينصرن الله من ينصره.

العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحثي سلام الله عليه، شخصية فريدة، لكن الحديث سيتركز عن جهاده الفكري والمناهض للثقافة الوهابية التي تعتبر توأم اليهودية، بل إن الذي وضعها وأتقن حبكها هم اليهود أنفسهم.

من المعلوم أن اليمن هو البلد الذي يقلق منه اليهود كثيرا لما يعلمونه من دور اليمن المستقبلي في مواجهتهم وهزيمتهم، ولما نعلمه نحن من كلام الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، المؤكد لهذه الحقيقة. ومن أمثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، إني لأجد نفس الرحمن من اليمن، اللهم بارك في يمننا وشامنا، وغيرها الكثير من الأحاديث النبوية. ولهذا فقد جعل اليهود اليمن في رأس قائمة الدول المستهدفة، وخططوا لاستهدافه بكل أنواع الاستهداف، وكان أخطرها الغزو الثقافي بهدف فصل اليمنيين عن القرآن الكريم كمنهج، وعن النبي وأعلام الهدى من أهل بيته كقادة وقدوة. ولذلك اتجه اليهود إلى غزو اليمن بالفكر الوهابي الخبيث الذي صنعته المخابرات البريطانية.

وهنا انبرأ العالم الرباني السيد المولى بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه للتصدي لهذا الغزو اليهودي الوهابي وتحذير الناس منه ومن عواقبه السيئة وتفنيد كل الشبه والأباطيل التي كان ينشرها الوهابي الوادعي. وشن المولى سلام الله عليه غارته عليهم في كتاب الغارة السريعة في الرد على الطليعة. وكان السيد بدر الدين الحوثي لا يفوت دعاية ولا شبهة في كتاب أو شريط أو محاضرة للوهابيين إلا ويرد عليها ويوضح الحق فيها بالدليل والبرهان من القرآن الكريم ومن كتب أهل السنة أنفسهم. فهو كان ذلك العالم المتبحر في العلم والراسخ فيه ويؤلف الكتب المهمة في الرد على الوهابية.

0: وللحديث عن هذه الشخصية، عن العالمة الربانية السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، معنا عبر الهاتف الأستاذ فؤاد ناجي، نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
1: حياكم الله جميعا، وعظم الله أجرنا جميعا في ذكرى وفاة عالم الأمة ورباني أهل البيت السيد العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه.
0: كل التحايا لك أستاذ فؤاد، وعظم الله أجورنا جميعا. أستاذ فؤاد، يعني العلامة بدر الدين الحوثي سلام الله عليه عرف بالسيد حسين سلام الله عليه والسيد عبد الملك، لكن العلامة بدر الدين الحوثي ربما لم يؤخذ حقه في التعريف. نرجو منكم أن نعرف ولو نبذة بسيطة عن هذا العالم الرباني.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. طبعا إذا أردنا أن نعرف شخصية السيد العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي، يمكن أن نعرفه من خلال أبنائه، لأنها ذرية بعضها من بعض، وهو من رباهم، وهو من له الفضل عليهم، وهم بركة من بركاته وثمرا من ثمار جهوده. لولا روحيته الجهادية ما كان هنالك هذه الحركة الجهادية، وهذه المسيرة هي بركة من بركات جهوده. نتعرف على فقيدنا الراحل من خلال مواقفه التي باين فيها الظالمين وباينوه، وشرد في اليمن ووضع تحت الإقامة الجبرية وشرد إلى خارج اليمن ضريبة لمواقفه. هذا الرجل نتعرف عليه من خلال القرآن الكريم الذي تحدث عن العلماء الربانيين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهو كان فقيه القرآن ومفسر القرآن وعالم القرآن وقرينا للقرآن. نتعرف عليه من خلال سيرته العطرة التي كتب عنها الكتاب ورفاقه وطلابه، نتعرف عليه حتى من خلال طلابه النجباء الذين هم اليوم يعني يملؤون السمع الدنيا وبصرها ب يعني ثقافتهم بمؤلفاتهم. نتعرف عليه من خلال يعني كتبه التي تركها والتي تعكس حجم يعني غزارة علمه وسرعة يعني عظيم اطلاعه وجهوده وتبحره. السيد العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه كان يجمع بين العلم والجهاد، وكان العالم المجاهد، وهذا قل نظيره، لأنه الكثير من العلماء يؤثرون الصمت ويفضلون الجمود والقعود والتواري عن الأنظار، لكن فقيدنا الراحل سلام الله عليه كان يحمل الروحية الجهادية، وكان مجاهدا، كان يعد المجاهدين، وكان ينفخ فيهم روح الجهاد، وكان يحرضهم على البذل والعطاء والتضحية. ونحن أمام شخصية استثنائية، وفقيدنا الراحل سلام الله عليه وكان عالم من علماء الأمة وعالم دين، لأننا أمام كثير من العلماء الذين هم علماء مذاهب، علماء مساجد، علماء طلاب، علماء كتب. عالم يقرأ ويدرس ويعلم ويكتب ويؤلف، ولكنه محدود ومتجند للدفاع عن فكرته، للدفاع عن مذهبه، للدفاع عن مسجده، عن طلابه. لا يهمه أمر الأمة، لا يفكر في قضايا الأمة. وهؤلاء لا يطلق عليهم أنهم علماء الأمة أو أنهم علماء الدين أو علماء الإسلام. هؤلاء علماء مساجد، هؤلاء علماء يعني نطاقهم ضيق وتفكيرهم محدود، و ليسوا يحملون هم الأمة ولا هم الدين ولا هم الإسلام. هم لديهم أجندتهم، لديهم مشاريعهم، لديهم رؤاهم، لديهم خططهم الخاصة بهم والمنغلق عليهم. لا يهمهم معاناة غزة ولا وضع الأمة ولا شيء من هذا القبيل. لكن أمام شخصية السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه نحن أمام عالم رباني من علماء الأمة، حمل هم هذه الأمة، وكان يؤرقه ما تعاني هذه الأمة، وكان يفكر بحجم هذه الأمة، وكان يتطلع إلى عزة هذه الأمة، ولذلك ربى هؤلاء الأفذاذ من أعلام الهدى والمجاهدين، وكان أبا وجدا للعديد من الشهداء الذين ضحوا، وكان ضحى بهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان يعتبر ذلك من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم أستاذ فؤاد، أبرز ما تميز به العلامة بدر الدين الحوثي هو جهاده للفكر، جهاده الفكري المناهض للثقافة الوهابية التي وضعها اليهود بأنفسهم، خاصة بعد أحداث دماج وما حدث هناك وما حاولت السعودية عمله من تجنيد مرتزقة لها لمحاربة الفكر الزيدي. نريد أن نتحدث عن العلامة بدر الدين الحوثي في جهاده الفكري ضد الفكر الوهابي.
1: جهود السيدة العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه طبعا هي مشهورة، وكان لا تمر شاردة ولا واردة من هجوم التكفيريين على الفكر الإسلامي الصحيح إلا ويتصدى وينبري له، ويعني يقوم بما وصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهنالك الكثير من الكتب والمؤلفات التي ألفها في هذا الصدد، وكان يقود جبهة فكرية ومعركة فكرية، وربما كان هو من القلائل جدا بعدد الأصابع الذين يعني يقومون بهذا الدور في صد هذه الهجمة التكفيرية التي شنت على يمننا بدعم السعودي. وهذا يظهر في مؤلفات سواء كتاب الغارة السريعة أو كتاب تحرير الأفكار أو كتاب الرد على فتاوى الحجاز أو غيرها من الكتب التي كانت تمثل يعني شوكة في خلوق التكفيريين، وكان يمثل جبهة متقدمة في الدفاع عن الدين وعن الإسلام. مؤلفات شهيد يعني السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه كانت في جلها ومعظمها يدفع عن الدين وعن الفكر الإسلامي الصافي الصحيح، والدفاع عن المقدسات والدفاع عن يعني أن الأفكار الصحيحة بوجه الهجمة التكفيرية التي استهدفت أبناء الأمة بمختلف مذاهبها، لأن الهجمة التكفيرية هي توجهت ضد يعني وجهت ضد الفكر الإسلامي المستني في كل مذاهبه.
0: نعم.
1: وجهت ضد الصوفية ووجهت ضد الحنفية ووجهت ضد مذاهب أهل البيت بمختلف مذاهبهم بمختلف توجهاتهم، هي نصبت نفسها للعداء لكل جميل لكل شيء جميل في هذه الأمة. لكن السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وقف لهم بالمرصاد، وكان يرد حتى على أي شبهة من الشبهات سواء في شريط كاسيت أو في منشور في مجلة أو في إذاعة أو في قناة أو في كتاب أو في رسالة أو حتى على خطبة ومحاضرة يلقونها ويحاولون من خلالها نشر سمومهم وأفكارهم الضالة. وهذا مما يشهد العديد من كتبه التي هي في هذا الصدد في هذا المجال. أيضا اسمحي لي أن أعرج على نقطة هامة مما تميز بها السيد العلامة بدر الدين، أخلاقه وإيمانه وتواضعه، وهذا نستطيع أن نعرفه جليا في تواضعه وإذعان للحق حينما عرف أن من أولاده من أبنائه من فلذات أكباد من هو قد اصطفاه الله علم لهذه الأمة، لم يستنكف، لم يعني يقول أنا أكبر من أنا أعلم منه، هو ما هو إلا ولدي علي أن يسلم لي أنا أبدا. تواضع لله، استجاب للحق، تفاعل مع هذه المسيرة مع هذا العلم، وهو من هو في جلالة قدره. وهذا حج على كل العلماء وعلى كل طلاب العلم وعلى كل باحث عن الحقيقة كيف يعمل حينما يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويرى الحقائق ماثلة أمامه. السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه قدم بهذا النموذج للكثير، ولا سيما العلماء والبعض الذين هم حتى ليسوا من مستوى السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. هكذا يكون العلماء، وهكذا يقف أهل الحق الباحثين عن الحقيقة، حينما يعرفون الحق لا يستنكفون، لا يرفضون، لا يأبون، لا يتكبرون، لا
0: نعم
1: نعم.
0: اليوم السيدة العلامة بدر الدين الحوثي أخلص أكثر ما ركز عليه من خلال الكتب التي ذكرتها هو الرد على الشبهات التي يحاول الفكر الوهابي زراعتها، ومن ضمنها وعلى أساسها محاولة صناعة الفرقة بين المسلمين. من خلال هذه الكتب ومن خلال التحركات العملية التي قام بها السيدة العلامة بدر الدين الحوثي ومن بعده السيد حسين سلام الله عليه والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كيف تركزت على توحيد الأمة ولم الشمل وإدحاض يعني إفشال محاولات الأعداء في تفريق وتمزيق الأمة؟
1: لا شك أن ما كان يشغل بال عالم ما كان يشغل بال فقيد الأمة قرين القرآن وفقيه القرآن السيد السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه هو فرقة هذه الأمة، ولذلك تصديه للفكر الوهابي هو لما يمثله هذا الفكر من خطر على وحدة هذه الأمة ولم شمل هذه الأمة وكلمة هذه الأمة. أيضا من خلال كتابه الذي كان عنوانه التحذير من الفرقة كان يعني يشغل باله، وكان الشغل الشاغل لباله هو ما يسعى إليه أعداء الأمة لتفريق هذه الأمة، لتشتيت هذه الأمة، لإضعاف هذه الأمة، لتمزيق هذه الأمة. فكان فقيه القرآن السيد حسين بن بدر السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه كان يسعى للم شمل هذه الأمة ولتوحيد كلمة هذه الأمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، من خلال التحذير من الفرقة، من خلال الأطروحات والكتابات والمؤلفات التي قدمها لتوحيد شمل هذه الأمة ولجمع شمل هذه الأمة، من خلال التحذير من الفكر الوهابي الذي هو سرطان في جسد هذه الأمة، من خلال يعني تفسير القرآن الذي كان يحرص فيه إلى أن لا يكون التفسير منطلقا لتفريق هذه الأمة، بل كان تيسيرا وتوحيدا وتقريبا للمفاهيم القرآنية والثقافة القرآنية مفاهيم القرآن التي يمكن أن تكون نواة لجمع شمل هذه الأمة ولتوحيد كلمة هذه الأمة.
0: نعم، اليوم السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه كان ثمرة من ثمار السيدة العلامة بدر الدين الحوثي، يعني نريد أن نتحدث عن الدور الجهادي للسيد العلامة بدر الدين الحوثي، أنه لم يكتفي ويقتصر فقط على الردود والجهاد الفكري، بالعكس كان هناك جهاد وحركة في مواجهة الوهابية.
1: لا شك في ذلك، يعني أول من حرك الفكرة الجهادي لدى الشهيد ذا القائد رضوان الله عليه هو والده فقيه القرآن السيد العلامة بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهكذا يقول السيد عبد الملك سلام الله عليه هذه المسيرة وكلنا ثمرة من ثمار والدنا السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهذه شهادة صادقة من علم هدى سلام الله عليه ودلالة كبيرة على جهود هذا الرجل وتضحيته في وقت مبكر، في وقت الاستضعاف وفي وقت يعني التشديد من النظام السابق والحروب السابقة التي شنت على المسيرة القرآنية وشنت على شهيد على السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، الذي كان هنالك محاولة لاغتيال من خلال تفجير بيته واستهداف منزله بالقذائف الصاروخية ومن خلال تشريد في بلاده. الشهيد السيد حسين السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه كان مجاهدا، ولذلك كان يحرص أن يغرس حتى في نفوس طلابه أن يكونوا مجاهدين، وهذا ما كان يحثهم على شراء السلاح، على اقتناء السلاح، على أمر الروحية الجهادية، على الاستعداد للتضحية، على التحمل للأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما كان لهذه المدرسة القرآنية أن تثمر تلك الثمرات من أعلام الهدى لولا أنه كان يحمل هذه النفسية ويحمل هذه الروحية ويحمل هذا الثقافة ويحمل هذا الفكر.
0: نعم، ما هي أبرز المواقف التي جسدت ثبات العلامة بدر الدين على الحق وفي ميدان الجهاد؟
1: المواقف كثيرة. أولا مشاركته لأولاده في الجهاد منذ الحرب الأولى وإلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو ثابت يتنقل من الجبهات في الجبال إلى الوديان إلى المواقع إلى المتارس، لم يكل لم يمل، وكفى بهذا ثباتا. قدم من أبنائه خيرة أبناء الشهداء في سبيل الله، والبقية الباقية مجاهدين في الجبهات، وهذه أيضا دلالة على جهاده وعلى ثباته في مواقفه وعلى تصلبه في عقيدته وعلى إيمانه الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يتزلزل. أيضا تضحياته بكل غالي ورخيص في سبيل الله سبحانه وتعالى، لم يبخل لا بمال ولا بنفس ولا بولد ولا بوقت ولا بجهد، رغم أنه كان يعاني طيلة تلك الفترة من مرض الربو الذي يحتاج إلى جو نقي ويحتاج إلى أكسجين ويحتاج إلى زيارة للطبيب، إلا أنه ترك ذلك كله لله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الجبهات، وكان يستبشر حينما يحقق الله الانتصارات، وكان يحمد الله حتى إذا سقط من أولاده شهداء، لأن ذلك سبب لدخول الجنة وسبب لأن يقبل أن الله سبحانه وتعالى كمجاهدين وكمضحين في سبيله.
0: نعم.
1: فمواقف شهيد يعني فقيه القرآن السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أشهر من نار على علم، وجهاده وجهوده وتضحياته وعلمه ودعوته وتبليغه وكتبه يشاهد على أنه كان يعصوب المؤمنين وكان أبا المجاهدين وكان الأب الروحي لهذه المسيرة القرآنية والمرجع الكبير والدينمو المحرك لكل أولئك المجاهدين، الذي كان بتوجيهاته بنصائحه يرفع من معنوياتهم يشد من أزرهم يربط على قلوبهم يشحذ هممهم يزيد من ضمأنينتهم حينما يرون عالما ربانيا في آخر عمره وهو يحمل الجعبة والبندق ويتنقل بين المواقع والجبهات ويضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو العالم الكبير والمجاهد العظيم والمؤمن التقي. هذا كان له مردود كبير نفسي ومعنوي على نفسيات المجاهدين وعلى ثبات المجاهدين طيلة الحروب الست.
0: نعم أستاذ فؤاد، اليوم الواجب علينا تجاه هذا الإرث العلمي والفكري والجهادي الذي تركه العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في يوم وفاته واجب علينا أن نعود إلى كتبه، نعود إلى مواقفه. أيضا الواجب بالدرجة الأولى على العلماء أن يحذوا حذوة. شيء السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه جسد مواقف علماء الدين، علماء الأمة، علماء الإسلام الربانيين كيف تكون وكيف ينبغي أن تقع، وقدم بهذا القدوة والأسوة لكل العلماء أن يسلكوا هذا المسلك. وينبغي في ذكرى وفاته أن يتشبهوا بمواقفه بخطواته وأن يسيروا سيرته وأن يحذوا حذوه وأن يحملوا الرأي التي حملها وأن يجسدوا المواقف التي جسدها. ونحن لن نصل إلى درجة أن نحن سنسجل المواقف في هذا الوقت بينما هو سجلها في تلك المرحلة الصعبة والظروف العصيبة التي هي فترة السبق، فكان السباق من العلماء، ولكن ينبغي إذا لم نكن من السباقين أن نكون من اللاحقين وأن نكون متشبهين بهذا العالم المجاهد والتقي المؤمن والعالم الورع، والذي كان لورعه أثر بأن يصطفي الله سبحانه وتعالى من أولاده أعلام هدى علما بعد علم
0: بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: درجته لا العلمية ولا الجهادية ولا حتى يمكن الإيمانية، وإنما نحن نحيي مدرسة في العلم في التضحية قدوة ونموذج، ونستلهم منها الدروس، دروس الصبر، وكيف أن صبره أثمر هذا الانتصار وهذه العزة وهذه الكرامة، وكيف أن ثباته أثمر هذه يعني هذه الانتصارات التي اليوم نعيش بفضل الله سبحانه وتعالى فيها. أيضا من الدروس دروس الورع، كان شهيد، كان فقيه القرآن سلام الله عليه على درجة عالية وكبيرة جدا من الورع ربما لا يصل إليها الكثيرون، إلى درجة أن يحسب حساب ملعقة الطعام وحساب يعني عنقود العنب البسيط، ويعمل حسابه ويعدل بين أولاده ويتحرى التحري الكبير في الأشياء البسيطة. وهذه يعني قدوة سواء للمسؤولين في مؤسسات الدولة أو للعلماء أو للمواطنين أو للموظفين أو لأبناء هذا الشعب. فقيه القرآن لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد جهاد مع نفسه، وبعد رياضة لنفسه، وبعد تهذيب لنفسه، وبعد يعني تزكية لنفسه، إلى أن استحق أن يختار الله من صلبه من يكونون أعلام الهدى وأئمة الحق وقادة هذه الأمة. وهذه المكانة لا تأتي هكذا بالشكل الاعتيادي، وإنما تأتي بعد جهود، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد. إذا كانت هناك أي إضافة أخيرة لك؟
0: إذا كان هناك إضافة فهي تعازينا الحارة نبعثها لسماحة قائد الثورة ولكل أبناء وتلاميذ الشهيد الفقيد ولكل أبناء شعبنا في ذكرى وفاة فقيه القرآن وعالم وشيبة الحمد وعالم آل محمد السيد العلامة المجاهد بدر الدين أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وتقبله الله في عليين ورفع الله مقامه في الصالحين. أيضا هي رسالة لكل العلماء الذين تأخروا والذين تفرجوا والبعض لا يزال إلى اليوم، أن يأخذوا من بدر الهدى القدوة والأسوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم وبهده، أولئك أعلام الهدى، أولئك قرناء القرآن، أولئك العلماء الربانيين الذين ينبغي أن يعرف الإنسان منهم قدوته وأسوته، وبالتالي حينما يسلك الإنسان مسلكهم فيصل به ذلك إلى جنات عدن وإلى بر الأمان وشاطئ السلامة وإلى طريق الحق طريق الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لك نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الأستاذ فؤاد ناجي، كل التحية لك.
0: شكرا لك.

فعلينا أن لا نشتغل بهذه الدنيا ولا نأثرها على طاعة الله في شيء من الأشياء، وأهمها إن نتقي الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: ولا ينصرن الله من ينصره.

ولد السيد بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد الحوثي الذي يمتد نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ولد في 17 من جماد الأولى 1345 للهجرة. ولد في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة. نشأ السيد بدر الدين الحوثي في أسرة كريمة مشهورة بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة بين السادة الأفاضل من العلماء جده وأبيه وأعمامه. وهكذا تربى في حجور العلم والتقوى والزهادة والعبادة متنقلا بين حلقات العلم والمعرفة مرتشفا من معين التقوى والعرفان، فتتلمذ على أيدي كبار العلماء ونهل من علومهم، وبالأخص والده أمير الدين وعمه الحسن والقاضي العلامة عبد العزيز الغالبي رضوان الله عليهم أجمعين. لمس أساتذته وأقرانه فيه النبوغ والذكاء المقترن بالسعي الدؤوب من أجل تكشف معاني القرآن وتبيين آياته وكلماته. حين كان السيد بدر الدين طفلا يبدأ رحلته إلى القرآن، كان مرض الربو يبدأ رحلته معه أيضا. لقد ابتلي بمرض الربو منذ الطفولة وعانى منه أشد المعاناة، حيث لم تكن تتوفر الأدوية آنذاك لهذا المرض.

لقد كان السيد بدر الدين نموذجا فريدا في جانب الورع والزهد والصبر، وكان يساوي بين أولاده مساواة تامة، وكان التواضع من أبرز صفات السيد الراحل. كان يذهب إلى السوق ويشتري الأغراض ويحملها إلى البيت، كان يكرم الضيف ويقوم بخدمته بنفسه، وعندما يطرق الباب كان ينهض بسرعة لفتحه حتى ولو كان الأولاد بجانبه. لم يكن يرى لنفسه حقا على أحد رغم كبر سنه ومعاناته من المرض، فعندما يقدم أحد إلى أبسط خدمة أو نفع كان يرى ذلك إحسانا عظيما، ويبقى أثره الطيب في نفسه دائما، ويهتم بالمكافأة اهتماما كبيرا.

لقد كان سيد العلامة بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على درجة كبيرة من الاهتمام بشؤون الأمة وقضاياها الكبرى، وكان يتابع الأحداث خلال تلك الفترة من الراديو صباحا ومساء، ويناقشها ويحللها باهتمام بالغ، يدعو دائما بالنصر للمستضعفين في الأرض خصوصا في فلسطين وما يعانونه من ظلم الصهاينة الغاصبين. كما تميز رحمة الله عليه بالحماس الكبير والغيرة على الدين من أن تمتد إليه الأفكار المسمومة، وعندما يطلع على مقال أو يقرأ كتابا أو يسمع بفكرة تنال من دين الإسلام أو من عقيدة أهل البيت عليهم السلام لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يهب لصدها وتفنيدها وإبطالها، ولكن بأسلوب مهذب وطريقة علمية ومنصفة، فتراه في جميع كتبه في الرد على المخالفين يذكر حجة الخصم ثم يرد عليه من كتب أهل مذهبه كي يلزمه الحجة.

وفي إطار تصديه للهجمة الشرسة ضد فكر أهل البيت عليهم السلام والعمل على تحصين الجيل من تلك الأفكار الدخيلة، فقد كثف جهوده في التدريس ونشر حلقات العلم وتوزيع المرشدين والمبلغين وتشجيع ودعم المدارس العلمية واستقبال المهاجرين من طلبة العلم الشريف وتعليمهم والإنفاق عليهم بقدر الإمكان. لقد كان رحمة الله عليه يقدم الإنفاق في ذلك في أي مجال من مجالات العمل في سبيل الله على قوت أهله وعياله في كثير من الأوقات.

مثلت بداية التسعينات منعطفا زمنيا في حياة المجتمع اليمني، إذ شهدت إعلان الوحدة بين شطري اليمن وقيام دولة الوحدة التي بارك قيامها السيد الراحل. يحسب له في هذا المجال اهتمامه الكبير ودوره الرائد في دعم مشروع الوحدة اليمنية وكذا دستور الوحدة، مبينا أهمية ذلك من الناحية الشرعية وغيرها، ومفندا مزاعم ودعاوى الآخرين ممن زعموا أن ذلك كفر وضلال مبين. فكانت بياناته مع عدد من الآباء العلماء الأجلاء من أهم العوامل التي دفعت جماهير الشعب لتأييد وحدة اليمن التي كان الجميع يعلق الآمال على تحقيقها قولا وعملا. لقد شهد عهد الوحدة اليمنية اهتمام السيد الراحل بدر الدين الحوثي بالشأن السياسي، فقد رأى في التعددية السياسية التي جاءت بها الوحدة فرصة للعمل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشأن العام للبلاد عموما ولصالح أهل البيت عليهم السلام في اليمن.

كان من أبرز المؤسسين والمهتمين بإنشاء حزب الحق، حيث سعى رضوان الله عليه لإقناع مجموعة من أكابر العلماء وعلى رأسهم العلامة الكبير السيد الراحل مجد الدين بن محمد المؤيدي رحمة الله عليه بأهمية إنشاء حزب يمثل كيانا يجتمع به شمل الناس وتتكاتف جهودهم لنصرة دين الله والمستضعفين. تأسس حزب الحق مطلع تسعينات القرن الماضي، وعمل السيد الراحل على دعم الحزب وتقويته، وكان يحرص على السفر إلى مدينة ضحيان للقائه بالعلماء وناشطي الحزب. وبدعوة من أهل بلاد آل فاضل جنوب غرب مران توجه السيد الراحل إليهم، فعمتهم الفرحة والسرور، وقاموا بعمارة دار له قرب المسجد الكبير، وانطلقوا كبارا وصغارا لطلب العلم على يديه، بينما توافد المهاجرون للدراسة من مختلف البلدان، وأصبحت تلك البلاد دار هجرة. وكان رضوان الله عليه كلما ازداد عدد الطلبة ازداد فرحا وابتهاجا، ويحمد الله تعالى على ذلك كثيرا.

انطلقت مع مطلع التسعينات نهضة المدارس العلمية والمراكز الصيفية، وكان السيد الراحل المرجع والمرشد والمشرف على جميع مناهجها وبرامجها وأنشطتها، ولهذا فقد تعرضت لمحاولة تقويضها وإزالتها من قبل جهات عدة، وتعاظمت المؤامرة على ذلك المشروع التربوي الناجح حين تصدى رضوان الله عليه لتفنيد كل المزاعم ودحض كل الشبهات ودحر كل المؤامرات، وتكلم بالحق حين صمت الآخرون ولم تأخذه في الله لومة لائم رغم ما تعرض له من الضغوط والمعاناة والمشاكل التي وصلت إلى حد محاولة اغتياله مرات عدة. ورغم الصعاب والمشاق كان السيد الراحل بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ينتقل إلى معظم المناطق لزيارة طلاب العلم وتشجيعهم، وخاصة في المهرجانات التي كانت تقام في نهاية الدورات التعليمية ويشارك في تلك الاحتفالات.

وخلال تلك الفترة وفي إطار جهاد السيد بدر الدين الحركي، عمل السيد الراحل نائبا لرئيس حزب الحق وسعى لتحقيق أهداف الحزب المهمة، غير أن عراقيل كثيرة وقفت في طريق تحقيقها وأعاقت ما كان يتطلع إليه الجميع نتيجة لمؤامرات السلطة الظالمة التي أقلقها ذلك المشروع الكبير، فحاك ضده المؤامرات والمكايدات وروجت لأنواع الدعايات حتى تجلى للجميع عدم إمكانية استقامة هذا المشروع ونجاحه في ظل هذه السلطة الظالمة. وحينما يأس رحمة الله عليه وأدرك أن هذه الفكرة غير مستساغة لدى السلطة وأنها إنما تتاجر باسم الديمقراطية والتعددية الحزبية وغير جادة ولا ملتزمة بما تروج له وتتبجح به من تلك العناوين الزائفة، قرر الاستقالة والتفرغ للعمل التعليمي والثقافي والتربوي والفتوى والإصلاح بين الناس. وتمثل الدور الحركي للسيد الراحل في نشر الوعي والتربية القرآنية الجهادية، فكان حديثه مركزا جدا على أهمية وحدة الصف وترك التفرق والدعوة لإعداد العدة لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام الذين يسعون لإذلال المسلمين واستئصال شأفتهم.

0: كان العالم الرباني بدر الدين الحوصي شاعرا وعالما واديبا، ومن ابياته هذه الابيات التي استمعنا اليها قبل قليل. اما وفاته فقد كانت قبيل فجر الخميس في 19 من ذي الحجه عام 1431. نهض رضوان الله عليه لاداء صلاه الفجر وتوضأ بالماء وضوءا تاما، حتى انه لم يرضى لولده بان يعينه على غسل رجليه، وصلى صلاة الفجر من قيام. وفي تمام الساعة 8:15 من صباح ذلك اليوم صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية بعد حياة زاخرة بالجهاد والعطاء والتفاني في سبيل الله ومن أجل المستضعفين.
1: على بيت النبي للناس مالجا ومبدأ

0: انك اخس الاعداء وبالغريم انت وحدك واليهود الحقيده.
1: الا كل من قد قام للسلم داعيا وحشد جمعا للسلام مناديا، اتدعو بهذا من يفر بدينه ليحفظه فوق الجبال الرواسية؟ دعونا نكبر ربنا جل شأنه، فلا ثالثا ندعو ولم ندعو ثانيا. دعونا نعادي من يذم نبينا، جريمته جلت وليس مباليا. دعونا نحصن ديننا بشعارنا ونحفظه من شر كيد الأعادية.
2: وجاء منه حسين يحمل هم العباد ويخرج الناس مما هم فيه من اضطهاد.
3: العاشرة صباحا باستديو إذاعة صنعاء، البرنامج العام. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال تفقده مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل بعدد من المؤسسات أن صنعاء هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر، ولم تركع ولن تركع، وتتأهب بكل عزة لاستقبال 1100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن. وأفصح عن انتهاء عمليات الدمج والهيكلة على المستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن تقييم جار على قدم وساق ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطن بنيران لطائرة مسيرة تابعة للعدو في حي الزيتون. وفي لبنان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو على بلدات حبوش ونبطية والشهابية ويحمر. كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو في محيط معتقل الخيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة الشقيف وفي مبنى ببلدة القنطرة ومرابض المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة ويفتاح وفي محيط وادي هنين مقابل بلدة مركبة بمسيرة انقضاضية. نفذ العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية سلسلة من الانتهاكات والتوغلات داخل الأراضي السورية بنمط أكثر خطورة، حيث تزامنت توغلاته مع اقتحامات للمنازل وتنفيذ اعتداءات نارية مباشرة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الجنوب السوري وخطف المدنيين وإقامة الحواجز العسكرية داخل القرى والبلدات. صرحت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بأن وضع بلادها كدولة نووية لا رجعة فيه على الإطلاق، وتعهدت بعدم التسامح مع أي تهديدات. وجاءت تصريحاتها قبل يوم من الزيارة المقررة لرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في محاولة واضحة للتأكيد على أن برنامج بيونغ يانغ النووي ليس موضوع نقاش بين الزعيمين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: وقفة إعلانية.
5: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: قمامة الجيران الطيبين
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجوره وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
6: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

مستمعينا الكرام، طبعا نحمد الله ونشكره على نعمة التولي، وهذا ما نحن عليه اليوم من ثمار العزة والكرامة. تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية.

0: مستمعينا الأحبة، كما نبدأ يومنا بالحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد والشكر أيضا له متطلباته. الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرفون حقيقة ما يجري على الأمة، ممن يعطون بكرم وهم يتاجرون بالأعضاء والأعراض والأمراض والدماء والأشلاء البشرية. هذه سياسة الرأسمالية التي حولت العالم لما نعيشه من وحشية على الإنسانية جمعاء، قاتل ومقتول، ناهب ومنهوب، معتد مخرب ومعتدى عليه، ظالم ومظلوم، طغاة جبابرة وضحايا فقر مدقع وغنى فاحش. وهذا ما تريده الصهيونية، ولكن ما نراه اليوم في الميدان أعاد لنا الثقة في الرجال والإيمان.
1: لبنان كله بيشهد للمقاومة،
2: ونحن معاه لآخر لحظة، دماتنا وعرضنا وأرضنا وأملاكنا كنا للمقاومة.
3: منتصرين بإذن الله، لبيك يا نصر الله.
4: يا مقاوم تسلم إيدي،
5: حين تبدو الموازين محسوبة سلفا وتجمع التوقعات على انتصار الأقوى، تظهر أحيانا قصص تقلب كل الحسابات رأسا على عقب. وبين تلك القصص تبرز حكاية بلدة حداثة الجنوبية، حكاية بدأت ببضعة فتية في ربيع العمر وانتهت بمشهد تجاوز حدود الميدان. قلة من الشبان رابطت في البلدة أياما طويلة تنتظر لحظة المواجهة. عاش هؤلاء على قليل من المعلبات واقتصدوا في الماء، فيما كانت أعينهم تراقب التلال والمسالك التي قد تتقدم منها القوات الإسرائيلية. ومع مرور الأيام حفظوا أزقة البلدة وبيوتها وأشجارها، ودرسوا كل احتمال، فزرعوا العبوات الناسفة ووزعوا الذخائر في نقاط متعددة وجهزوا مواقع الإسناد، فيما كانت قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بالدعاء. وفي خضم تلك الاستعدادات كان أحد الفتية يبحث بإصرار عن كاميرا، لم يكن يريد سلاحا إضافيا، بل أراد وسيلة تحفظ الحقيقة وتوثق ما ستشهده الأرض. وعند الساعة 8:10 من مساء 19 من أيار مايو، وبعد ساعات من القصف العنيف، دقت ساعة المواجهة. تقدمت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليات ودبابات وعناصر من قوات النخبة في مشهد بدا كأنه رهان على حسم سريع. لكن ما إن دخلت القوة الممرات التي أعدها المقاومون سلفا حتى انقلب المشهد، دوت العبوات الناسفة وتحولت الأرض إلى ساحة من النار والدخان. فيما اندفع الفتية إلى الاشتباك المباشر، واستمرت المعركة ساعات طويلة. حاولت خلالها القوة المهاجمة التقدم مرارا، لكنها اصطدمت بدفاع صلب وخسائر متزايدة قبل أن تضطر إلى التراجع. ومع أول خيوط الفجر عاد الشبان إلى أرض المعركة وساروا بين الآليات المدمرة والتقطوا الصور التي أرادوها شهادة للتاريخ. هناك أدت الكاميرا مهمتها وحفظت لحظة أصبحت رمزا لانتصار الإرادة والثبات، ودليلا على أن قلة مؤمنة بقضيتها قادرة على قلب موازين المعركة وصناعة أثر يبقى في الذاكرة.

0: يقين بالمجاهدين، يقين بالمقاومين، يقين بالشباب اللي على الجبهة.
1: أنا ما بحبش إسرائيل، حابة أرجع مدرستي كتير.
2: نحن أكيد نحن وشبابنا ومقاومتنا وولادنا ورجالنا وأطفالنا وكلياتهم مع المقاومة.
3: نعم، هذه ثمار من تولى الله ورسوله والمؤمنين. إن التناقضات التي نراها اليوم في الساحة تؤكد لنا ذلك. ترامب يتكرم ببعض السلام، وهذه آخر بدعة رئيس دونالد ترامب المعتوه تصريحه بأنه من حق لبنان ببعض السلام. يعني شوفوا يا جماعة المفردات، ببعض السلام يعني على كيفه، يلا تنفسوا شوية، يلا رجعنا للحرب شوية. وهذا يفيد أنه لا يحق للشعب اللبناني بسلام كامل وشامل، وأن لا يعرف الاستقرار، وعليه تحمل القتل والدمار وترك العدوان يمارس إرهابه الإجرامي من دون رادع، والخضوع للإملاءات الأمريكية، خاصة أن الرئاسة اللبنانية ممثلة بجوزيف عون والحكومة اللبنانية العميلة ممثلة بنواف سلام تسمعان الكلمة، وقد أثبتتا ذلك عبر إصدار قرارات تحاكي ما ترغبه تل أبيب والمتعلقة بسلاح الحزب. وواكبه طبعا الرئيس عون بقوله في دردشة مع الإعلاميين في قصر بعبدة: هذا الإنجاز من اتفاق واشنطن أقصى ما يمكن الحصول عليه، ويلي مش عاجبه يتحمل مسؤولية موقفه، ويقصد بذلك المجاهدين طبعا. وقد رد الحزب بلسان أمينه العام بالقول: هذا الاتفاق لا يعنينا، وشدد على انسحاب قوات العدو وإعادة الإعمار وتحرير المعتقلين ونشر الجيش اللبناني على طول العدو وانسحاب العدو. وهذا ما أعلنه الحزب طبعا في الماضي والحاضر وسيعلنه في المستقبل. ينهض طبعا مما تقدم مستمعينا أن إدارة ترامب تنشر السلام بالمفرق، جزئي، ربعي، ثلثي، نصفي، على مزاج مزاجه. وهذه البدعة غير المسبوقة في تاريخ التسويات بين الدول المتصارعة، لأنه هكذا ينتهكون الدبلوماسية انتهاكا صارخا. الحمد لله باع لبنان بعض السلام مقابل تطهير البلد من أشرف ظاهرة خدمة للكيان الصهيوني ومنحه هذا السلام الجزئي. وسلام فياض أو فائض غير منقوص هو الذي منحه، وعفى الله عما مضى من تدمير وقتل وتهجير واحتلال مع هامش متابعة العدوان تحت عناوين مختلفة من هواجس وظن وأحلام وتخيلات. من حقه بالتصرف كما يشاء من دون إذن أو تبرير وتحقق من المزاعم، وعليه هنا تثار تساؤلات عدة، منها: هل يمكن تجزئة السلام وفقا لنظرية ترامب؟ وهل يعقل أن يصرح كل من عون وسلام من يرفض يتحمل وزر رفضه؟ وهل هناك فرق بين تل أبيب وواشنطن تجاه لبنان؟ وإذا كان هناك فما هو؟ وهل يتم وقف إطلاق النار فعلا على كل الأراضي اللبنانية ويليه انسحاب العدو؟ تساؤلات ستكون موضع نقاش مع ضيفنا بعد دقائق.
4: عم يضحك عمين على حاله ولا علينا؟ هو
5: يسأل، هو رئيس،
4: لا هو عم يضحك على الناس،
5: رئيس الجمهورية
4: عم يضحك على الناس لما بيعتبر الصاروخ اللي نزل على إسرائيل من حزب الله وهو رد لأنه خرق وقفت له النار وخرق مثل ما خرقت، إنه 15 شهر موقف الرد، إيش عباله بهاللحظة يرد على الخرق بخرق؟ بس برضو بدي أحسب زدت الصاروخ بدون خرق من إسرائيل، هو اللي جاب العدوان الإسرائيلي هيدا الصاروخ عسكريا هيك أراها. أنا بدي صدق قائد جيش خريج حربية لبنانية عسكري له بهالعمر وبهالوضع وبهالمكان اللي هو فيها مش مقدر انه عدوان اسرائيل محضر ومجهز ومدروس ومخطط له من قبل، مش قاري فكر اسرائيل مع عدو اسرائيل قبل ما يفتح الحربية، هو اسرائيل عدو من قبل ما يخلق، حتى هو اسرائيل عدو وفتح عينه وبيعرف انه اسرائيل عدو ابن جنوب وبيعرف كمان اكثر من غيره البعيد.

0: بلاد الجيوش وفيرة.
1: بعدما أكثر رئيسا الجمهورية والحكومة من الكلام دفاعا عن اتفاق العار وهجوما وتهديدا لرافضيه ومنتقديه، أنزل عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري مختصر في الشكل البليغ في المعنى، فقال: بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزبه وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. وكان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتملة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم، انسحاب حزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. أما باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. ختم الرئيس بري بيانه: ما وافق عليه رئيس مجلس النواب ليس إلا ما يقبله كل سيد حر مستقل، وفيما يتعلق بانسحاب الحزب من جنوب الليطاني المقصود به هو سحب السلاح للأفراد، وهو ما قاله القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، وهو ما كان التزم به حزب جملة وتفصيلا من دون أي التزام وافقت معه السلطة على تسليمه لبنان. ثم وفق معلومات المنار أرسلت سفيرتها في واشنطن صباح الخميس إلى القصر الجمهوري رسالة أرسلها بدوره إلى عين التيني، وفيها وقف فوري لإطلاق النار مشروط بما يلي: انسحاب مقاتلي حزب عددهم كما حددته الرسالة 2300 مقاتل من جنوب الليطاني إلى شماله خلال 24 ساعة. إذا تعرض شمال إسرائيل للضرب فإن بيروت ستضرب. إذا خرق وقف إطلاق النار فإن إسرائيل ستطلق النار مجددا. البدء على الفور بتحديد منطقة تجريبية والعمل فيها، أي لا وقف إطلاق نار شامل من قبل ولا انسحابه، هو صق استسلام بالمجان وتسليم الوطن وصل جواب الحزب بلسان أمينه العام الخميس، وهذا بيان الرئيس بري موقفا واضحا. وكما يقول المثل: حدث العاقل بما لا يليق فإن لاق له فلا عقل له، لكن أهل المقاومة والثنائي الوطني أصحاب عقل وحكمة.

0: إذن هذا ما يجب أن يكون. أن نسمع دائما دكة المقاومة الإسلامية في لبنان. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اعتقلت، دكت، استهدفت. هذا ما نريد أن نسمعه الآن، طالما أننا على مدار عقود ونحن نسمع اعتقلوا، قصفوا، قتلوا، سجنوا، أسروا، ألا يحق لنا أن نرد بعضا من جميل الصهاينة؟
1: نحن عم نفتش على الجنبي وعلى الدبابي والسواجي في الليل وفي النهار، محتاجين لجهد معلوماتي يومي، جهد استخباري يومي. أما لما نقول عنا هذا اللي هو بيعطيه تهديد، نحن نعتبره فرصة.

0: طبعا تتم صياغة بيان مشترك إثر انتهاء جلسة التفاوض المباشرة بين السلطة اللبنانية والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية. أنا لا أسميها سلطة بل أسميها سلطة حقيقة، يعني سلطة، سلطة من كل متردية ونطيحة. ولو المخرجة ضحكت لكن هذه حقيقة، لا نستطيع أن نسميها سلطة بل سلطة، سلطة من كل متردية ونطيحة والمحرمات جميعا والخبائث، جميع الخبائث في هذه السلطة أو سلطة جوزيف عون. الحقيقة لا أدري ماذا أقول، ولكن أهل مكة أدرى بشعبها. طبعا في هذا الشأن يتم تداول خبر قبول الجانب اللبناني الممثل في السلطة بفكرة طرحها الجانب الصهيوني الأمريكي تسمى بالمنطقة النموذجية، تشمل عدد من القرى والبلدات ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي هو أصلا يستهدف من قبل الكيان، ويخليها كليا من السلاح والمظاهر المسلحة كما يتمنون، مستودعات، أنفاق، منازل مشبوهة كما اسموها إلى آخر ذلك، على أن يتابع الفريق الأمريكي في الميكانيزم عمل الجيش. فإذا ما أنجزت المهمة كاملة يتم الانتقال إلى منطقة نموذجية أخرى حتى استكمال الانتشار العسكري اللبناني بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية. هنا سؤال، يعني حقيقة ماذا فعلوا بالحزام الأصفر في فلسطين طالما أنهم يريدون أن ينتقلوا إلى منطقة نموذجية؟ أمور من يجرب المجرب فهو أغبى من الأغبياء، أغبى الأغبياء. لن أطيل كثيرا، ضيفي عبر الهاتف عضو حركة الجهاد الإسلامي دكتور مجدي عزام. صباحكم خير.
1: صباحكم خير، صباحكم انتصار، يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحكم سيدي الكريم. طبعا بعد أن خرج ترامب ليتكرم ببعض السلام وآخر إبداعاته عندما قال جملته

0: تغيرت فيها أبجديات الصراع، وأصبحت لغة التهديد هي المنتشرة، وأصبحت العمالة في هذا الزمن وجهة النظر. بدل من أن تحتضن الحكومة في لبنان حزب الله اليد الضاربة والتي حجمت التغول الإسرائيلي في لبنان، أصبحت هذه الحكومة تقول أن لبنان لا يمثل الشعب اللبناني، وأن وحذفت أو أزالت الغطاء السياسي عن حزب الله. أقول دائما أن للأسف الشديد، هل أصبحت القوانين الدولية تعطي الحق لإسرائيل أن تحتل أي منطقة تراها مناسبة لها؟ هل الشرائع الدولية والقوانين أعطت لأمريكا اليد الطولة في إيجاد سياسات يتبعها العالم دون اعتراف؟ هل أصبح ترامب زعيم لهذا العالم؟ هل نحن أمام هولاكو جديد ومصاصي دماء جدد؟ عندما يخرج ويتحدث بهذه المقولة أن السلام في لبنان لا يمكن أن يتحقق على يد هؤلاء، وقال بضع سلام، يعني ماذا يقصد ببضع سلام؟ أي أن الحرب ستبقى، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه، الاتفاق المشؤوم الذي تم توقيعه بين الحكومة وإسرائيل وأمريكا، لم يذكر فيها الكيان الإسرائيلي في جملة تدل عليه، أي أن الكيان الإسرائيلي غير موجود في هذا الاتفاق الذي كان يتحدث عن إسرائيل أمريكا، ما ذكر العدوان الإسرائيلي، أي أن هذا أيضا يعطي الذريعة لإسرائيل بدخول لبنان دون أي مساءلة. أو تقول وجاي، وممكن إسرائيل تطلع تقول إحنا مش إحنا اللي وقعنا هذا وما كنا حاضرين، وهذا السلام
1: صحيح صحيح، هذا أسلوبها وديدنها.
0: نعم، لذلك ترامب الذي يقول عن ترامب أنه ساذج وأنه غبي سياسيا، يرى بأن ترامب كل يوم يخرج بأشياء تذهل الجميع. بالأمس يقول أنها على العالم أن يعترف أنني الوحيد الذي هزم إيران القوية، وعلى إيران أن تقوم بتقديم تنازلات. هذا الكلام ما بيخرج من رجل غبي.
1: هل يعني أنه ينهج نهج التلاعب السياسي؟
0: نعم نعم، في لعب سياسي، تلاعب في الألفاظ وخداع لفظي سياسي للأنظمة العربية. يعني معنى أنه أنا الرجل الوحيد اللي هزمت إيران القوية،
1: فبالتالي يجب أن تستمروا في تنفيذ مطالبي.
0: نعم، لكن لبنان كنموذج للأسف الشديد، كل المقاومة أو محور المقاومة فقد الحاضن الشعبي
1: للأسف.
0: وهناك ارتداد كبير في المفاهيم بين الشعب ومقاومته، وهذا واضح في فلسطين.
1: يعني تستطيعون القول أنهم قدروا على يعني فك الترابط أو الحاضنة الشعبية أو الثقة في المقاومة؟
0: نعم نعم،
1: هذا أمر خطير جدا.
0: استطاع الإعلام أن يصوب البوصلة تجاه المقاومة على أنها هي من أتت بإسرائيل لقطاع غزة، وهي من أتت لإسرائيل في لبنان، وهي من أتت بأمريكا في إيران. لذلك عندما يصبح المقاوم متهم، هنا تصبح في اختلال في الموازين واختلال في المعاني وفي الألفاظ. لذلك استطاع الإعلام العربي والإعلام الإسرائيلي أن يصوب، أن يقول باللفظ للشعب أن ما أنتم عليه الآن هو سبب المقاومة، ليست إسرائيل. إسرائيل فلسطين منذ عام 48 وهي تقتل، ويقتل شعبها ويهجر، وفي الأخير طلع شيخ يقول لك يا أبو عبيدة قاتل بالسنن، بدلا من أن يعطي لفلسطين الحق.
1: هل تقيسون الشواذ على القواعد؟
0: نعم أكيد أكيد، أصلا نحن الآن في زمن انحرف.

0: تمثيل بوصله. ما عادت القيم موجودة، ما عادت الأخلاق، ما عادت كلمة الحق تقال.
1: لكن دكتور مجدي ما نراه في أرض البطولات يقول غير ذلك.
0: نعم صحيح، هم أصلاً هم وجدوا لحماية الكيان، وعندما تخرج فصائل ومحور مقاومة يسقط ما كانوا متحزمون به من هذا الغول الذي لا يقهر ولا يهزم، ويهزم هذا الغول ويتساقط.
1: نعم.
0: ويظهروا للعالم أنه أوهم من بيت العنكبوت. لذلك
1: نعم.
0: سقط إلههم الذي كانوا يعبدونه.
1: ألا يكفي هذا أن يعيد التضامن ويعيد الثقة لدى الحاضنة الشعبية؟
0: ما في الحاضنة الشعبية، ما عادت الشعوب تستفيد الآن. الشعوب العربية أصابع الاتهام مصوبة للمقاومة. لذلك حدثت لو شفتي في غزة أولا طلعت مظاهرة ضد حماس وضد المقاومة. لذلك هناك فيه اهتزاز كبير. المقاومة كانت ترتكز على ركن شديد عندما كانت تمتلك ورقة الحاضنة الشعبية. عندما تنفض الحاضنة الشعبية عن مقاومتها تصبح المقاومة بلا ظهر.
1: وما ثمار ذلك؟
0: ويصبح المقاوم بدلا من أن يقاتل اليهود يشغل بقتاله الداخلي.
1: وهذا ما يريده.
0: هذا ما يحدث في غزة الآن.
1: على غرار ما تقولون وتذكرونه، هناك مقارنة، الحزام الأصفر والمنطقة النموذجية، لو تم قبول الجانب اللبناني بهذا الأمر ما خطورة ذلك؟
0: دائما نقول أن الخط الأصفر معناه هو عدم عودة اللاجئين أو من خرجوا إلى ديارهم، وأعتقد أن أكثر من 24 قرية أو أكثر. لذلك هذا الخط الحزام الأصفر سيتم توسيعه. ومن ضمن الاتفاقية اللي تم توقيعها في أمريكا إنه عدم عودة الذين خرجوا إلى ديارهم مخصوصا في الجنوب. لذلك الخط الأصفر قام به لاهية سياسية، لأنك أنت عم تبتلع الأرض بحجة خطوط. ماذا تركت للمقاومة في أي مكان تقاتل المقاومة طالما تم ابتلاع لبنان، ابتلاع الجنوب اللبناني وسقوط قلعة سقيف؟ كانت بداية لإعادة ترسيم الخطوط مرة أخرى. كذلك عندنا في غزة الآن يريدوا توسيع الخط الأصفر، يعني يريدوا ضم، هم يضموا في قطاع غزة أكثر من 70%، وكذلك في لبنان بيضموا مناطق الجنوب كلها اللي محاذية لحدود ما
1: كانت 53% وصارت 70، والآن يعزمون لتوسيعته أكثر.
0: نعم صحيح الموضوع. نحن الآن أمام عالم فقدنا فيه النخوة، ما عاد في نخوة. يعني العالم لبنان يسقط، إذا سقط لبنان فعلى سوريا أن تستعد.
1: نعم.
0: وعلى العراق أن تستعد، لأن الدور مشروع إسرائيل الكبرى.
1: صحيح.
0: كل ما أعتقد أن الحرب 41 يوم أخرت هذا المشروع، لكن المعطيات على الأرض مهدت لإسرائيل أن تبتلع لبنان بموافقة الحكومة اللبنانية.
1: ما وجه الشبه بين الخط الأصفر والمنطقة النموذجية بلبنان؟
0: نعم المنطقة النموذجية معناها منطقة بلا مقاومة، منطقة يبتع فيها الاحتلال الإسرائيلي دون مقاومة. لذلك على العالم كله أن يرى أن العالم أن ما يتم رسمه للدول العربية خطير. يريد شرق أوسط بلا مقاومة، يريد إسقاط لبنان، لأن لبنان بداية إسقاط حواضر، الحواضر التاريخية ستسقط بعد لبنان. تم ابتلاع الضفة بداية للدخول إلى لبنان، تم الإجهاز على غزة واحتلال 70% للقدوم لمصر. لذلك الحواضر العربية مهددة بالانقراض، مصر وسوريا والعراق ولكن نحن هون باليمن نحن السد المنيع لهم. لا يمكن أن يسمح اليمن ومحور المقاومة القوي، بغض النظر أنه يمرض محور المقاومة
1: لكنه لا يموت.
0: يخشوا تماما من النهضة في اليمن، يخشوا تماما أن يتحرك اليمن. اليمن هو الآن الفارقة التاريخية الجميلة في عتمة الأمة الإسلامية، هو اليمن.
1: نحمد الله على ذلك.
0: يمتلك سرايين مائية ممكن أن تطبق على العالم كله، كما مضيق هرمز ممكن اللعب بباب المندب، ممكن اللعب بالبحر الأحمر. ممكن بالمحيط الهندي، ممكن بالبحر المتوسط،
1: ممكن أيضا بالضربات الصاروخية، وكلها واردة.
0: بالضربات الصاروخية نعم،
1: لكن بناء
0: الفارقة التاريخية التي حبنا الله إياها وأنعم علينا من نعمه أن أوجد اليمن، أوجد اليمن استقلالية اليمن بقراره،
1: أنمن الله على اليمن بذلك،
0: أنه دولة إقليمية فارقة هي التي ستعيد رسم التاريخ مرة أخرى.
1: نعم،
0: على الرغم من أننا محاطون محاطون بدول لا تريد استنهاض اليمن ولا تريد أن يلعب اليمن دوره المناط به لعبه،
1: لكن إرادة الله فوق كل إرادة.
0: نعم نعم نعم
1: سيدي الكرام، نعم،
0: إذا ظنوا أنهم أقوياء فقوة الله أقوى من أي قوي إن شاء الله.
1: نعم، لكن بناء على ما ذكرتموه، هل تعتقدون يمكن تجزئة السلام وفقا لنظرية ترامب؟
0: نعم، ممكن أن تتساقط القلاع، ممكن أن يتم الاستفراد بدولة كما الآن حدثت. لو رجعنا مع حضرتك، ما قال ترامب الأسبوع الماضي أن الكويت ما عادت تهمه، وأن عمان سيثير بها الفتن إذا لم تذهب لتوقيع اتفاقية أبراهام وتطبيع مع إسرائيل. الأول والأخير، هذه الدول ستطبع مع إسرائيل، ستطبع ستصبح خاسرة المقاومة، مطعونة من بني جلدتها، وأوجدوا في غزة للمقاومة المرتزقة والعملاء، وأوجدوا في لبنان حكومة وضيعة، جوزيف عون وسلام الموجود الآن، هذا الرجل من أسرة معروف عنها تاريخيا مدى خدمتها للكيان والوكالة اليهودية وشراء الأراضي وبيعها لهم، وهذا جوزيف رون كان ربيب الأمريكان وتربيته، جاءوا لحزب الله بهذين الرجلين اللذين سيأخذا لبنان إلى أتون صراع داخلي. وأنا كل من أخشى أن يشغل لبنان بفتنة كما حدث في عام 75، وهذه الفتنة إذا وقع فيها لبنان لن يعود لبنان مرة أخرى. ولكن دعيني أقول
1: إن شاء الله لن يحدث ذلك، وسيخزي الله كل مخططاتهم.
0: المعطيات على الأرض تنذر بحدوث ذلك إذا أخذ حزب الله إلى هذه النقطة.
1: وهل سيسمح حزب الله بذلك؟ يعني هل يعقل أن يصرح كل من عون سلام من يرفض يتحمل وزر رفضه؟ ما وحزب الله من المؤكد أنه رفض ويرفض وسيرفض.
0: نعم، ده النقطة الوحيدة، أننا الآن أمام فارقة، ودعيني أقولها وبكل صدق، حزب الله الآن ليس حزب الله حسن نصر الله. هذه النقطة لابد أن تكونوا أن تعوها جيدا.
1: ما الفرق؟
0: السيد حسن كان الرجل الذي يخيف الجميع، ولم يستطع أحد أن يرفع صوته بحضور سماحته. الآن حزب الله يفتقد القيادة.
1: والشيخ نعيم قاسم،
0: نعم يمتلك كاريزما القائد، ولكن يفتقد الرعيل الأول، انتهى. والرعيل الثاني تم اغتياله، أفرغوا حزب الله. حزب الله يحتاج إلى إظهار قيادات جديدة.
1: يعني تقصدون أن نقاط القوة التي كانت مع نصر الله، سيد حسن نصر الله، ليست موجودة لتعين الشيخ نعيم قاسم؟
0: نعم، الركائز التي كانت مع سماحته طيب الله ترى مش موجودة. وكذلك عندنا في غزة، لذلك حزب الله في موقف لا يحسد عليه. حزب الله الأعين كلها عليه، ولكن حزب الله بني على أساس قوي.
1: طيب، ما الحل للخروج من هذا المأزق؟
0: لا حل إلا ببقاء الرصاصة،
1: ببقاء السلاح. نعم،
0: لذلك الله قال ذلك، ما قال إن احنا نوقع سلام والسلام هو يبدي إسرائيل. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. ما قال سلام. هذا الكيان لا يفهم لغة السلام. هذا الكلام هذا الكيان ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
1: هذا المنطق الذي لا يفهمه العدو، حتى السلام لابد أن يفرض بالقوة. تتوقعون هل يتم وقف إطلاق النار فعلا على كل الأراضي اللبنانية ويليه انسحاب العدو إذا تم ما يريدونه؟
0: حزب الله لا يمكن أن ينخرط في عملية تسوية. إذا كانت عملية التسوية من خلالها سيبقي حزب الله سلاحه مشرعا ويدافع عن نفسه، ممكن وقت لإطلاق النار، لكن مش وقت طويل المدى. ولكن هل إسرائيل هل تستطيع الدول المعارضية أو الدول الأوروبية أو الأمم المتحدة كبح جماح إسرائيل؟ هل إذا وقعت اتفاقية هدنة هل ستتمسك إسرائيل وتنفذها؟ منذ توقيع شرم الشيخ المشؤوم إلى الآن كم اختراق حدث خلاله، وكم إبادة حدثت، وكم قائد ارتقى؟ إسرائيل لا تتقيد بالمواثيق، لذلك الله قال وإذا عاهد وعاد نبذه فريق منه. لذلك هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة. الله قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيدي ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي، أنتوا ابدأوا بالقتال وانتظروا النصر من الله. لذلك قال قاتلوهم، يعني هذا أمر بالقتال، أنتوا ابدأوا القتال وشوفوا النتائج شتى. يعذبهم الله بأيدي ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. لكن للأسف نحن نقرأ دون وعي. هذا الكيان لا يفهم إلا القوة. طالما أنت قوي يركع العالم كله لك. إيران 42 يوم خرجت قوية ما اهتزت. الآن يستجدي ترامب إيران لتوقيع، وسيتراجع ترامب عن النقاط المهمة التي كان يتحزم بها. لذلك عندما تكون قوي يركع العالم كله لك.
1: وهل أيضا للداخل الأمريكي دور في ذلك، حيث مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية 215 صوت مقابل 208 لصالح قرار وقف الحرب على إيران والحد من صلاحيات ترامب، وكذلك انضمام 4 من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، وهذا يعكس تزايد القلق لدى الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب بشأن الحرب على إيران؟ هل لهذا تداعيات في الشأن اللبناني؟
0: نعم، عندما يوهن البيت الأمريكي سيصبح ترامب مشغولا بترميم جدار بيته. لذلك الجمهوريون في انقلاب على سياسة ترامب، وكل من كانوا قريبين من ترامب يتهموه بأنه أخذ أمريكا إلى حرب لا ناقة فيها لها فيها ولا جمل. الاقتصاد الأمريكي انهار، في بطالة زادت، في ردة فعل سيئة من الديمقراطيين على الجمهوريين. لذلك الانتخابات الفصلية سنرى هزيمة لترامب وحزبه فيها، والانشقاقات طالما ضربت حصن ترامب معناه السقوط قريب. إذا سقطت أمريكا وانشغلت بداخلها ستترك لبنان. أمريكا لا يشغلها في الشرق الأوسط إلا أمن إسرائيل.
1: إذن هذا بحد ذاته يعتبر نقطة من النقاط القوية التي تدعم موقف لبنان.
0: نعم، موقف لبنان قوي، لكن
1: موقف المقاومة بالأصح.
0: المقاومة قوية، حزب الله وعلى لسان أمينه الأمين يحفظه الله قال موقع نحن لسنا ضمن هذا الذي يحدث. نحن لا يمكن أن نكون جزءا منه، لا يمكن أن يلقى سلاح حزب الله. أختي العزيزة، منذ أن كنا صغارا ومنذ أن تولى سماحة السيد حسن طيب الله ثراه وقدس روحه، نعلم جيدا أن المقاومة في خير. نعم تمرت، نعم يصيب جدارها بعض التصدع، ولكن نحن قادرون على لملمة الجراح والسمو عليها
1: ويبعث المارد من جديد.
0: نحكي سياسي. ما تعلمنا من حزب الله أن حزب الله يخرج أقوى مما كان. لكن كاريزما السيد حسن مش موجودة.
1: صحيح.
0: أنا جزء من المحور المقاومة. خلينا نتحدث بعقلانية. السيد حسن كان رجل بأمة.
1: صحيح.
0: كان يقيف.
1: لكن الله سبحانه وتعالى دائما يبعث رجالاتها التي تجدد شبابها شباب هذه الأمة. والعدو مجبر في كل الأحوال على قبول القواعد الجديدة التي فرضتها إيران وفرضتها المقاومة والقوات المسلحة في كل محور المقاومة، سواء في اليمن، في إيران، وكذلك حزب الله وحماس، جميعهم والله سبحانه وتعالى ناصرهم بإذنه تعالى. هناك نقاط ضعف كما ذكرتم، نعم، ولكن أيضا هناك نقاط قوة.
0: نحن نحمد الله على ما أعطانا من نعم، ومن أول النعم سماحة السيدة الملك
1: حفظه الله. سيدي الكريم،
0: نحن بعد الله ليس لنا إلا سوى إلا الملك، إلا السيد عبد الملك سماحة السيد، لأن اليمن هو اليمن الذي ننظر إليه بأنه المدد والسند، كما قال النبي: إذا هاجت بكم الأمم فعليكم باليمن.
1: صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله،
0: هو الملاذ لنا في فلسطين ولكل محور.
1: نسأل الله
0: أن يحفظه وأن يفتح على يدي بلاد المؤمنين وأن يجعلنا من جنده إن شاء الله
1: بإذنه تعالى. سيدي الكريم، الله ناصر جنده بإذنه تعالى. دكتور مجدي عزام، عضو حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا في هذه الدقائق، لولا الوقت الذي أدركنا وبعد لحيضات سنكون مع نشرتنا الإخبارية الثانية، وإلا لكان هناك سجال وصولة وجولة لنا في الحديث.
0: شكرا لكم، يومكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خيارنا أن نواجههم إلى درجة الاستماتة إلى أبعد الحدود، ولن نستسلم. نحن معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي، ليسجل التاريخ أننا لم نتردد في نصرة حق ولم نستسلم لعدو. نحن أبناء سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي أعطى الأسمى والأرقى. لا يمكن أن نخون الأمانة، فليعلم الجميع أننا ثابتون ومستمرون.

0: وأعاروا جماجمهم لله تعالى. فكانت النتيجة أن الله تعالى سددهم. بتقلي كيف سددهم؟ أنا ما بعرف. الله إله طرقه بالتسديد، يبعت ملائكة، يعطي معنويات كبيرة، بيخلي معنويات العدو منهارة، بيدخل عوامل إضافية نحن لا نعلمها، الله يعلمها، ما إلنا دخل نحن بكيفية دعم الله تعالى، لكننا مطمئنون أن الله معنا، وأن الله ينصرنا، وأن نصرنا في كل مرحلة هو نصرنا.
1: وها هم المجاهدون في حزب الله، وهم يبعثون برسائلهم إلى سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن رضوان الله عليه بعد استشهاده، ويقولون له: كما كنت تعدنا بالنصر دائما نعدك بالنصر مجددا. لم يتغير حالهم بعد استشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله إلا بفارق أنهم ازدادوا ثباتا، وازدادوا عزما وتصميما وتفانيا في العمل في سبيل الله وفي أداء مسؤولياتهم المقدسة في التصدي للعدو الإسرائيلي وضربه. لا يمكن أن ينهار بفعل هذه العواصف والشدائد، أن الانطلاقة الإيمانية هي انطلاقة تصل الأمة المجاهدة بالله سبحانه وتعالى برعايته بتوفيقه. هو سبحانه وتعالى الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ويربط على قلوبهم ويمدهم بالثبات والعون والتسديد.

سلام الله عليكم وطاب صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

هذه بداية أبرز عناوين النشرة. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أن التقييم جار على قدم وساق، ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس. شركة النفط تعلن التزامها بجبر الضرر وتكشف أسباب إشكالات المشتقات النفطية والمعالجات المتخذة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عددا من دبابات وآليات العدو وتجمعاته، والعدو يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده. في تفاصيل النشرة، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال تفقده مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل بعدد من المؤسسات أن صنعاء هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر، ولم تركع ولن تركع، وتتأهب بكل عزة لاستقبال 1100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن. وأفصح عن انتهاء عملية الدمج والهيكلة على المستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن التقييم جار على قدم وساق، ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس.

أبناء الشعب اللبناني كافة، وأن تقديم التنازلات وخيار الاستسلام باسم المفاوضات المباشرة لن يفرض الحماية والسيادة والأمن، مؤكدا أنه لا استقرار في لبنان طالما استمرت الاعتداءات والاحتلال الصهيوني. أكدت شركة النفط اليمنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للقضاء على أي إشكالات قد تظهر أثناء تداول ونقل المشتقات النفطية بمراحلها المختلفة وإزالة أسبابها، وبما يكفل تطوير العمل وانتظام سير العملية التموينية. وأشارت إلى أنه انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المواطنين وحرصا منها على متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لأعطال ناتجة عن تموينها بمواد بترولية من بعض المحطات، فإنها تؤكد بأنها فور علمها بالموضوع باشرت في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه تلك الإشكالية، وأكدت بأنه تم تكليف فرق ميدانية بالاشتراك مع مختصين من وزارة النفط والمعادن للنزول الميداني إلى المحطات المبلغ عنها لأخذ عينات من المواد المفرغة فيها لفحصها في مختبرات الشركة للتأكد من مواصفاتها ليتسنى لها البت في موضوعها. وأفادت بأنه وتزامنا مع تلك الإجراءات تواصل إدارة الشكاوى بالشركة وعلى مدار الساعة استقبال أي شكاوى تخص المواد البترولية، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتساب 7822-00930 ليقوم المختصون بالشركة بمراجعتها والتأكد منها والرفع بنتائجها. وأكدت أن النتائج الأولية للتحريات التي تم التوصل إليها أن ظهور أمثال تلك الحالات ناتج عن ظروف العمل والبيئة التي يتم العمل فيها أثناء تفريغ ونقل وتخزين المواد البترولية، حيث قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواد المفرغة في المحطات وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة. قضى 9 فلسطينيين شهداء وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف العدو الصهيوني خيمة وتجمعا للفلسطينيين في مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مخيمات وسط القطاع. في السياق ذاته أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 72,961 شهيداً و 173,092 جريحاً بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد أكثر من عامين على بدء العدوان المكثف. في لبنان قضى 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو على بلدات حبوش والنبطية والشهابية ويحمر، كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية، فيما شن طيران العدو الصهيوني غارات على بلدة دير قانون والشهابية وصريفة ومعركة وجناتة وجوية في قضاء صور وبلدة حاريس في قضاء بنت جبيل جنوبية البلاد. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الصهيوني في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو في محيط معتقل الخيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة الشقيف ومرابض المدفعية المستحدثة في بلدتي العديسة ويفتاح وفي محيط وادي هونين مقابل بلدة مركبة بمسيرات انقضاضية، كما استهدف

0: كثفت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدتي البياضة ورشاف وفي بنت جبيل بصليات صاروخية. وقصف مجاهدو حزب الله أيضا تجمعات لجنود العدو ومقر قيادي صهيوني في محيط قلعة الشقيف وفي بلدة العديسة بقذائف المدفعية. ودمر مجاهدو المقاومة الإسلامية اللبنانية دبابتي ميركافا وآليتي هامر عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر وفي مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية، وشهدت الدبابات والآليات الصهيونية الاحتلالية المستهدفة وهي تحترق. كما تصدت المقاومة الإسلامية اللبنانية لطائرتين صهيونيتين في أجواء منطقة الزهراني وفي أجواء بلدة الشهابية بصواريخ أرض جو وأجبروها على التراجع. في المقابل أقر جيش العدو الصهيوني بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك في جنوب لبنان. ويأتي هذا الإقرار في ظل تكتم من قبل جيش العدو عن عدد قتلى وجرحى بفعل نيران المقاومة. نفذ العدو الصهيوني خلال الساعات الماضية سلسلة من الانتهاكات والتوغلات داخل الأراضي السورية بنمط أكثر خطورة، حيث تزامنت توغلاته مع اقتحامات للمنازل وتنفيذ اعتداءات نارية مباشرة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الجنوب السوري، وخطف مواطنين سوريين مدنيين، وإقامة الحواجز العسكرية داخل القرى والبلدات. شدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجية واضحة تجاه المفاوضات يلتزم بها جميع المسؤولين بتنسيق تام وبموقف موحد. وأشار إلى أن منظومة إدارة البلاد أثبتت فعاليتها خلال حرب رمضان، ويتمتع المعسكر الإيراني اليوم بمزيد من القوة والاستقرار. وأضاف: نتبنى استراتيجية محددة للمفاوضات يلتزم بها الجميع بتنسيق كامل، فلا وجود لأي خلاف بين مسؤولي البلاد حول نصوص المفاوضات ومقترحاتها، في حين يعاني الطرف الآخر من ارتباك وتناقض وتضليل في الكثير من مواقفه. في نبأنا قبل الأخير، لقي 8 جنود من الجيش النيجيري حتوفهم في هجومين منفصلين بشمال شرق البلاد. وأفاد المتحدث باسم جيش نيجيريا أن مسلحين هاجموا قاعدة تقع في محافظة بورنو أسفر عن مقتل 5 جنود، مشيرا إلى أن القوات النيجيرية تمكنت من صد الهجوم وإيقاع خسائر في صفوف المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء في ظل ظروف جوية قاسية. وأضاف أن مسلحين آخرين اقتحموا قاعدة عسكرية بأطراف محافظة بورنو وقتلوا 3 جنود خلال اشتباك مسلح عنيف. أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يون جونغ بأن وضع بلادها كدولة نووية لا رجعة فيه على الإطلاق حسب قولها، وتعهدت بعدم التسامح مع أي تهديدات. وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من الزيارة المقررة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في محاولة واضحة للتأكيد على أن برنامج كوريا الشمالية النووي ليس موضوع نقاش بين الطرفين. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال بأن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني أكدا هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الألبانية تيرانا لليوم السادس على التوالي احتجاجا على خطة لبناء منتجع سياحي فاخر تقوده شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر فوق أرض لمحمية طبيعية على الساحل الألباني. وجاب المحتجون وسط المدينة ملوحين بالأعلام الألبانية وحاملين لافتات ترفض المشروع وتطالب بحماية الإرث الطبيعي للبلاد قبل أن يتجمعوا أمام مقر الرئاسة والحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما الخاضع بشكل كبير للنفوذ الصهيوني. وأدى نشر مقاطع فيديو في الأيام الأخيرة تظهر أشغالا تحضيرية على ساحل المحمية وجرافات على الشاطئ إلى تجدد احتجاجات من قبل المعارضين للمشروع الذي تم الكشف عنه قبل عامين. هذا كان النبأ الأخير في النشرة، وأختمها بالتذكير بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أن التقييم جار على قدم وساق ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس. شركة النفط تعلن التزامها بجبر الضرر وتكشف أسباب إشكالات المشتقات النفطية والمعالجات المتخذة. المقاومة الإسلامية اللبنانية تستهدف عددا من دبابات وآليات العدو الصهيوني وتجمعاته، والعدو يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية لهذا اليوم، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: في صنعاء البرنامج العام فترتنا المفتوحة تحية اليمن. مستمعين الكرام، في هذه المساحة التي نتفقد فيها الأنشطة والفعاليات التي تقام في محافظتنا الحرة، في محافظة صنعاء هناك مناسبة وأحياء لذكرى سنوية لذلك البدر الذي غيبه الثرى عنا، الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني سيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. ينقل لنا صورة منها مراسلنا إبراهيم القرضي.
1: نحييكم بالسمع عزاء أجمل التحية في مساء لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء، حيث المحافظة تحيي محافظة صنعاء وبالتنسيق مع التعبئة العامة بالمحافظة فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه للعام 1447 هجرية. حول هذا الموضوع يسر إذا صنع برنامجنا تحية اليمن أن تلتقي بالأخ الأستاذ حسن عبادي مدير التعبئة العامة بالمحافظة والذي يسلط الأضواء حول ذلك قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم المبارك نحيي ذكرى رحيل العالم الرباني السيد العلامة بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. هذا الجبل الشامخ والمرجع الديني والعالم الكبير الذي كان له الفضل بعد الله على كثير من أبناء اليمن ومناطق اليمن، وعلى يديه تتلمذ الكثير من اليمنيين، بل هو النور الذي جاء منه النور، هو الذي جاء منه السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إذن فكل ما نحن عليه اليوم وكل ما وصلنا إليه اليوم الفضل بعد الله يعود للسيد العالم الجليل بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. ومن هذه المناسبة نستلهم الدروس والعبر، بل ونرجع إلى المؤلفات وإلى التي ألفها السيد العالم بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. فهو تحرك في مرحلة أرادت السعودية والصهيونية من خلوة هابية أن تطمس الهوية وأن تنشر الضلال في كثير من مناطق اليمن، ولكنه انبرى لهم في تلك المرحلة وحرر الأفكار وأزهق الباطلة ونشر الوعي ودرس وعلم وبنى الكثير من الأجيال. ولذا اليوم نحن ندين له بالفضل ونقول في هذه المناسبة جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ونسأل الله أن يوفقنا إلى أن نرد له الجميل. واليوم الخير كل الخير يتمثل في وجود السيد القائد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي كان أحد أبنائه، وهو من حرص على أن يربيه من صغره التربية القرآنية ويؤهله ليحمل الهم والمسؤولية في هذه المرحلة، فنحمد الله على هذه النعمة.
1: كيف تقيمون سيد الكريم، كيف تقيمون أهمية هذه الذكرى ومن ثم يعني استلهام المميزات والدروس والعبر من حياة السيد المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه؟
2: في الحقيقة لا يقدر عظمة هؤلاء الأعلام إلا من يقدر نعمة الهداية. هناك كثير من الناس لا ينظر نظرة تعظيم وإجلال لأمثال هؤلاء العظماء، يظن أن حالهم كحال بقية الناس، وهذا هي ليست الحقيقة. لكن الله في كتابه يذكر لنا أنه من منطلق رحمته بنا وحرصه على هدايتنا هيأ لنا أعلام هدى، وجعل سنته في الهداية هي أن يجعل للأنبياء ورثة، وأن يجعل لإعلام، أن يجعل للمرسلين ذرية. واليوم السيد بدر الدين هو خلاصة للهدي النبوي للرسالة المحمدية، وقد لمسنا ونحن نلمس اليوم نتائج وثمرة التولي لأعلام الهدى من آل بيت رسول الله، ولا سيما سيدي بدر الدين رضوان الله عليه والشهيد القائد رضوان الله عليه. واليوم نحن ننعم بنعمة العزة والكرامة والمنعة والقوة، وذلك بفضل التولي لأعلام الهدى عليهم السلام. مهما قال الآخرون ومهما تمادوا ومهما شوهوا ومهما ضللوا، فنحن نرى أين نحن اليوم وإلى أين وصلنا بفضل التولي لأعلام الهدى. ولذلك في هذه الذكرى سوف ندرس أبناءنا وأجيالنا فضل أهل البيت عليهم السلام، وعظمة ما قام به السيد العلامة المجاهد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. وسنوصل كتبه ومحاضراته وفتاواه إلى كل مكان.
1: شكرا جزيلا. كان ذلك مستمع إذا حديث الأخ الأستاذ حسن العبادي مدير عام مكتب الإرشاد بمحافظة صنعاء، والذي سلطنا الأضواء حول إحياء الذكرى السنوية للرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. ختام المستمع إذا عودة بكم إلى الاستديو ومع الزملاء لما وصلت برنامجنا لهذا اليوم. لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء حتى الملتقى مع رسالة قادمة. هذه أجمل تحياتي إبراهيم القرضي إضاعة صنعاء، تحية لمن دمتم ودام الوطن بألف خير.
3: على بيت النبل الناس مالجا ومبدأ

0: وعلى أمثال ذلك البدر تبكي البواكي والأمصار. إلى محافظة حجة أيضا التي هي بدورها تحيي ذكرى هذا العالم الرباني، ومراسلنا هناك ماجد زيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعي الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. اليوم في محافظة حجة نقول لكم أبرز الأنشطة والفعاليات التي تقام في محافظة حجة. محافظة حجة بفعالية مركزية رئيسية في مركز المحافظة تحيي الذكرى السنوية لرحيل العلامة الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. هذا العالم التقي العارف المجتهد الذي الفقيه المحقق والمطلع والمدقق الذي تعمق في أصول اللغة العربية وأيضا والأدب وفي الفقه والحديث وعلم الرجال والتاريخ والسير. لا أطيل عليك، لدينا ضيف عزيز هو الأخ بشير المدومي أحد وأبرز الناشطين الثقافيين في المحافظة. حياك الله سيد بشير.
2: حياكم الله جميعا وكل المستمعين وكل طاقم الإذاعة.
1: فضل من هو العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي؟
2: هو السيد المولى المجاهد فقيه القرآن السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي، ينتهي نسبه إلى الإمام علي عليه السلام من أولاد الحسن بن علي عليه السلام، والذي قام بثورة علمية في مواجهة التضليل والتزييف الوهابي والتكفيري الذي جاء من أرض الحجاز، فكان بحق مجاهدا عظيما بما يمتلكه من العلم والوعي والنور، وبما حققه وأنجزه في مواجهة تلك الأفكار الدخيلة والضالة والمضلة التي أرادت أن تخترق جسد الأمة الثقافي والفكري، فكان للأمة درعا حاميا وواقيا، حيث نصب نفسه مواجها لتلك الأفكار الضالة التي جاءت من قبل اليهود على أيدي غريستهم النظام السعودي الذي كان في المنطقة يمثله محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب.
1: إذا ما تحدثنا عن الجانب التربوي ومنهجه في التعليم، كيف كان الجانب التربوي في حياة العلامة بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه؟
2: نعم، هو كما معروف وكما هو واضح الآن من خلال ما ربى أولاده الذين أصبحوا اليوم علاما للدين وعلاما للهدى، الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه هو ثمرة

0: محفز على الطاعات والعبادات وأعمال الخير، كان قدوة ونورا يستبصر به ويستضاء به في هذه الحياة.
1: سيدي الفاضل، إذا ما سلطنا الضوء بشكل مختصر عن جهاده الفكري في ذلك الوقت، خاض السيد بدر الدين الحديري رضوان الله عليه معارك جمة فكرية كثيرة، أبرزها ضد الفكر الوهابي، أيضا كان من ضمن المعارك دعما كان المراكز الصيفية التي حربت حربا شديدة وشنت عليها حروب كثيرة في ذلك الوقت.
0: عمل السيد بدر الدين رضوان الله عليه في تلك الفترة في عدة أعمال في عدة اتجاهات، من ضمنها أن أنشأ المراكز العلمية للشباب المؤمن وكان المؤسس لها ووضع عليها الشهيد القائد ولده السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ومن ضمن ذلك أن أسهم في تأسيس حزب الحق آنذاك من أجل الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار أفكار وثقافة أهل البيت عليهم السلام التي قد حاول الطغاة طمسها ومنعها من الظهور في الساحة الإسلامية والعربية. عمل أيضا على مواجهة الأفكار الدخيلة، كما قلنا كان بجانبه في دماج الوادعي مقبل الوادعي الذي هو كان يدا لمحمد بن عبد للوهابية بشكل عام في اليمن، وكانوا قد حرصوا على غرسه في محافظة صعدة من أجل مواجهة السيد بدر الدين والسيد مجد الدين رحمه الله. فأنشأ الغارة السريعة في الرد على الطليعة، وأنشأ أيضا تحرير الأفكار وكثير من الكتب التي ألفها وحققها، وبحث كثيرا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية وأخرج المسائل الفقهية المعروفة لدى أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى النور وإلى الأمة لتتعلمها ولتستبصر بها. أيضا أسهم إسهاما كبيرا في توضيح مفردات معاني القرآن الكريم بما أنجزه من التيسير في التفسير بتفسير القرآن الكريم، له الكثير من المؤلفات العظيمة والتي حاول بها أن يكون منارة علمية لليمن وللمنطقة بشكل عام وليس لليمن فقط.
1: سيدي الفاضل، سؤال أخير يعني في ختام هذه المداخلة البرنامج العام إذاعة صنعاء، كيف كانت مواكبة السيد بدر الدين الحوثي لانطلاق المسيرة القرآنية عندما صرخ السيد حسين بدر الدين الحوثي بالشعار وانطلق في هذه المسيرة القرآنية التي وقف ضد الطغيان العالمي أمريكا والاستكبار خاصة بالحملة الصليبية التي شنت على العالم الإسلامي؟
0: منذ البداية ومن قبل انطلاق شعار الصرخة وقبل أن يطلقه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، كان السيد بدر الدين رضوان الله عليه مشجعا ودائما للشهيد القائد، وأيضا اعتبر نفسه إن صحت العبارة فردا من أفراد الشهيد القائد لما رأى فيه من الاقتباس والنور والهداية والرشد والحكمة والعلم الغزير، ولذلك يعني حتى أنه كان يظهر بعض العبارات بأنه قد اختار الله ولدي حسين هكذا. فحتى أن السيد مجد الدين رحمه الله كان يثني على السيد بدر الدين بهذه العبارات، كان يقول أرى أن ولدك حسين قد تميز بها وقد تفرد بها. السيد بدر الدين رضوان الله عليه من أول انطلاقة المشروع القرآني من الشهيد القاعد رضوان الله عليه، في حينما أطلق ملزمة أو محاضرة يوم القدس العالمي، وكان من المتواجدين آنذاك، هو من المقدمين فيها أيضا للشهيد القاعد قبل الشهيد القاعد، فقال إن علينا أن ننصر الحق وأن نرفع شعار الحق وأن نكون من المناصرين لدين الله، وهذا واجب ديني. نعم،
1: إذن أيها الأعزاء، نشكر الأستاذ بشير المدعومي أحد أبرز الناشطين الثقافيين في محافظة الحجة، تحدثنا عن ذكرى رحيل السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. أيها الأعزاء، بمثل هذه الأعلام علينا أن نكتدي وعلينا أن نحذو حذوهم ليكونوا قبلة لنا للتعرف على أخلاقهم المضي على منهجهم، لأنهم يتبعون منهج آل البيت القويم. بإذن الله سنوافيكم بأي شطة مستقبلة من محافظة الحجة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر.

حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة، لأنه كان في واقعه، في حياته، في اهتمامه، في أعماله، في أقواله، في جملة تصرفاته، هكذا يتحرك من خلال الإيمان، بدافع الإيمان، مستبصرا بالقرآن الكريم، مستنيرا بنور الله، فروحيته تلك الروحية العالية التي منشأها الإيمان، وسلوكه وطريقته في التصرف والعمل كذلك التزام كبير بأخلاق الإسلام، بأخلاق القرآن الكريم، كذلك قيامه بمسؤوليته كعالم رباني، مسؤوليته في تعليم الناس، في بيان الحق، في إقامة الدين، في إقامة العدل، في التربية الإيمانية الجهادية للناس، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في نشر الخير، ومواجهة الفساد، ومواجهة الطاغوت، في التحلي بقيم الإسلام وإبرازها واقعا في الحياة بجمالها وجاذبيتها

0: بدر الهدى. مستمعينا الكرام، زلنا في تجوالنا هذا في محافظتنا الحرة، ووجهتنا الآن إلى معبر محافظة ذمار، ومراسلنا هناك محمد صالح الكليبي لينقل لنا نشاطا صحيا هناك.
1: أهلا وسهلا، تحية تصل مستمعين الأكارم، نلتقيكم من محافظة ذمار. هناك فعالية ينظمها مكتب الأوقاف والإرشاد، وكذلك رابطة علماء اليمن إحياء لذكرى العالم الرباني بدر الدين بن أمير اسم الحوثي رضوان الله عليه. كذلك هذه فعالية بحضور كوكبة من العلماء، ونحن في إطار كذلك الزيارات العيدية التي تتواصل لتقييم عدد من المكاتب الخدمية وسير الأعمال وتواجد الكادر العامل. هنا على رأس هذه الأعمال والخدمات هو القطاع الصحي، وهنا نحن في زيارة ميدانية بمعية عدد من قيادات السلطة المحلية بعدد من المكاتب الخدمية بمديرية جهران. بالتحديد نحن في إحدى هذه الهامات الطبية الكبيرة في محافظة ذمار، مستشفى الوحدة التعليمي بمعبر، وهذا المستشفى الذي يتربع على منطقة متوسطة ويوجد في منطقة متوسطة تتوافد فيه آلاف الحالات التي تتوافد إلى هذا المستشفى. كذلك يدشن العمل على قدم وساق في عدد من الخدمات الطبية التي تخدم أبناء المجتمع بشكل عام، كون هذه المنطقة منطقة كثيفة أو متكاتفة بالسكان ووسطية يمر بها جميع المسافرون، وتعتبر استقبال لجميع الحالات من مختلف المحافظات. نحن يسعدنا أن يكون بداية حديثنا مع الأستاذ الدكتور الفاضل عبد السلام المقداد مدير مستشفى الوحدة التعليمي بمعبر، وبجواري كذلك مدير المديرية الأستاذ هاشم الوريد الذي نحن بمعيته ومعية السلطة المحلية لتدشين العمل في عدد من هذه الخدمات، وكذلك الإطلاع على سير العمل في هذا المرفق الخدمي بشكل أساسي الذي يخدم أبناء المجتمع. ويسعدني أن يكون بداية حديثي أنقل الميكروفون الأستاذ الدكتور عبد السلام المقداد مدير مستشفى الوحدة التعليمية المعبر، فليتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في القطاع الصحي لا نعرف العيد ولا الإجازات، ونحن مناوبين طول أيام العيد، والمستشفى يعتبر على مفرق طرق، وعندنا كثير من الحالات المترددة على المستشفى، والمرض لا يعرف العيد أو الإجازة، فنحن شغالين طوال أيام العيد. علاوة على أن مستشفانا هو في منطقة متوسطة جدا تربط كثير من المحافظات وفيها كثير من الطرقات الواصلة إلينا، فبنقدم الخدمات على مستوى 24 ساعة يعني طوال اليوم. نحن دائما مناوبين ومشتغلين على طول وشغلنا واصل، ونتمنى من الجميع، نتمنى من الله التوفيق إن شاء الله.
1: ما هي الخدمات التي ينوط بها المستشفى ونحن الآن بالتحديد في قسم الأطفال أو قسم العناية بالأطفال الخدج والمواليد؟
2: أكثر الخدمات اللي يقدمها المستشفى هي خدمات الطرق والأعياد والمناسبات، يعني هذه في الدرجة الأولى. علاوة على كذا لأنه مستشفى والمرض لا يعرف المناسبات ولا يعرف الأعياد ولا يعرف العطل والإجازات، فنحن على مدار الساعة نستقبل الحالات، ومعظم الحالات هنا في قسم الأمومة والطفولة يتطلب بعد الولادة أن الطفل يبقى لفترة حوالي شهر في الحضانة، فهنا يتم نقلهم من قسم الولادة إلى قسم الحضانة المرافق والقريب من قسم الولادة حتى تتحسن حالته ويخرج ويعمل له خروج، وهناك نتائج ممتازة جدا يعني، وحالات بتخرج متحسنة جدا يعني جدا. وكل ما نقدمه لا نريد لا جزاء ولا شكورا، هذا خدمة إنسانية ووطنية، ونحن في عهد الحصار في زمن الحصار، وهذه الإنجازات الكبيرة عندنا وهذه المناوبات وهذا الجيش الأبيض جيش الصحة الجيش الإنساني ملائكة الرحمة مناوبين 24 ساعة، فنحن في نعمة كبيرة إن شاء الله، والقادم أفضل.
1: الرسالة التي توجهها للطبيب اليمني وهو متواجد، أو القطاع الصحي بشكل عام وهو متواجد سواء في أيام العيد أو بعد أجازة العيد لخدمة أبناء المجتمع؟
2: أول الأمر نقول أن الطب إنساني بالدرجة الأولى، والجزاء هو يكون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والشفاء والمرض بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل الطبيب هو جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فنطلب من كل الأطباء من كل العاملين في المجال الصحي أن يتمثلوا في كل شيء رضا الله سبحانه وتعالى. رضا الله سبحانه وتعالى هو الغاية في خدمة الناس، لأن يعني خدمة العباد هي جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله وجهاد من أعظم أنواع الجهاد.
1: كذلك بمعيتنا الأستاذ هشام الوليد، وهو يتفقد هيئة الأعمال بعد أو عقب إجازة العيد في عدد من المرافق الخدمية، تحدث إلينا حول هذه الزيارات وكذلك ثناءه على الانضباط والتواجد الخدمي في كافة المرافق الخدمية، حيث قال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قمنا اليوم بزيارة عدد من الفروع المكاتب التنفيذية في البيرية، ووجدنا مستوى تقديم الخدمات وكذلك على مستوى الانضباط الوظيفي لدى الموظفين في هذه المكاتب التنفيذية، ونقدم يعني بشكر الجزيل لكافة موظفي الدولة على انضباطهم وعلى أدائهم للخدمات بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
1: الرسالة التي توجهها أنت الآن، نشيد بالتحديث في القطاع الصحي على دور القطاع الصحي وتواجده اليوم من أجل خدمة المواطنين بالتحديد في مستشفى الوحدة بمعبر.
3: حقيقة أول نقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد السلام الهيداد وكذلك للأخ عطوات السماوي والجميع الكادر الصحي والجميع الكادر الصحي الجيش الأبيض على ما يقدمونه من خدمات متواصلة، وكذلك على الارتقاء في تقديم الخدمات الارتقاء النوعي، يعني حقيقة أن هناك يعني تقدم بشكل كبير في ظل ما يعاني هذا البلد من حصار جائر ومن عدوان، إلا أن هناك تقدم في مستوى تقديم الخدمات وكذلك في مستوى توفير المعدات والأجهزة الطبية، حيث أنه تم توفير يعني أكثر من 26 سرير في غرفة عناية الأطفال المفتج، وكذلك تم توفير حاليا جهاز أشعة مقطعية الذي يعتبر الأحدث في اليمن على مستوى الجمهورية، فهذه كلها خدمات ووصمات يعني نتقدم لهم بكافة الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، وخاصة ونحن ما نعانيه من حصار جائر إلا أن هناك يعني كفاح على تقديم الخدمات وإصرار على مواصلة يعني تقديم الخدمات الطبية، وخاصة أن المستشفى يخدم العديد من البيريات، كذلك مديرية يعني جبل الشرق وغوران وأجزاء مديرية من محافظة ريمة، ويقدم خدمات لأجزاء من محافظة صنعاء وأجزاء مديرية الحداء، فهم يقومون بتقديم جميع الخدمات لهذا الكافة هذا المناطق، بالعلاوة إلى حوادث لأنه يقع على خط الطريق العام لما يقومون بهم تقديم خدمات يعني الحوادث السيئة.
1: شكرا لك أستاذ هاشم، وكذلك للأستاذ الدكتور عبد السلام المقداد، والذي كنا بزيارته اليوم لهذا المرفق الخدمي الكبير الذي استطاع أن يؤدي دوره، وكذلك الدور المناط بالمستشفى وتواجد الكادر العامل داخل هذا المستشفى. ويتحدث الأستاذ عبد الله السماوي عن وجود الكادر العامل وتواجده ورفع معنويات هذا القطاع الصحي، حيث قال:
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب الفريق الإعلامي الزائر للمستشفى عامة مع الأخ العام المديرية والفريق الواصل معه والأخ العام المستشفى لتلمس الكوادر الموجودة في المستشفى أثناء الزيارة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والكوادر موجودة تمارس مهامها وأنشطتها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى جراء حوادث الطرق والتي يتم استقبالها حتى أوقات متأخرة أمس من الليل يعني. والفريق الطبي والكادر الطبي متواجد يقدمون الخدمات طوال فترة إجازة العيد على مدار الساعة، ونشكر الجهود والمتابعة الحثيثة للأخ مدير عام المديرية الرجل الدينامو والمحرك للقطاع الصحي وكافة المرافق وكافة المكاتب التنفيذية بالمديرية، ونشكر الفريق الإعلامي على متابعتهم والنشاط المتواصل وإعطائنا يعني تفاعل جديد ونشاط جديد بعد إجازة العيد، ونشكر كل من ساهم في الوصول إلينا لتلمس احتياجات المستشفى والنشاط والبرامج الموجودة في المستشفى.
1: هكذا مستمعينا الأكارم كنا معكم بهذه الرسالة الصحية والرسالة المناطة بالخدمات داخل مديرية جهران بالتحديد بتواجدنا اليوم في مستشفى الوحدة التعليمي بمعبر. رسائل متجددة من محافظة دمار، هذه تحياتي تصلكم وتصل المستمعين الأكارم. محمد صالح الكليبي إذاعة صنعاء.

0: صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: أغبياء، لقد وهبتموني مفاتيح بيوتكم وأسرار مقاومتكم، سأجعل من أحلامكم رمادا.
2: شريط التحميل يصل إلى 99%. العملية نجحت. لقد وصلت البيانات، التحميل يبدأ الآن.
3: لدينا تحديث لبنك الأهداف.
0: خديعة القدوة الرقمية. مستمعينا الكرام، نعيش اليوم في حقبة زمنية تداخلت فيها المفاهيم واختلت فيها الموازين، موازين القيم طبعا، حتى غدا الوهم حقيقة تمجد والزيف أصلا يعتمد. ولعل كبرى الخدع المصيرية التي تستبد بمجتمعاتنا المعاصرة هي خديعة الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، تلك التي أسست في مهدها البكري لتكون جسورا لامتصاص المعرفة ونوافذ للارتقاء الفكري والإنساني قبل أن تستسلم الحشود لجانبها المظلم المنحط. فتتحول تلك الشاشات البراقة من أدوات لبناء الوعي وتشييد الصروح الفكرية إلى مصانع ضخمة وممنهجة لإنتاج السطحية وضخ التفاهة وتسطيح العقول. إن المأزق الحقيقي الذي يواجهنا اليوم لا يكمن في الهاتف كجهاز تقني جامد، فهو في نهاية المطاف ليس إلا سيفا ذا حدين وأداة طيعة يرتد أثرها إلى طبيعة اليد التي تحركها والعقل الذي يوجهها. بل إن الأزمة الحقيقية والعميقة تتجلى في حالة الانبهار الاستلاب الأعمى الذي بات يجتاح وجدان وعقول بناتنا وأبنائنا، بل ونحن أنفسنا، إذ نركض بروح غيبية مهزومة خلف عابر الإنترنت والافتراض، الذين يفتقرون لأبسط ركائز العلم بل والأخلاق، ويقذفون في وعي الأمة محتويات هابطة تخدش حياء الروح وتغتال وقار الفطرة، ومع ذلك يتربعون على عرش المشهد ويرفعون على منصات التتويج كأوثان معاصرة وقدوات يحتذى بها للأسف. ولم يعد هذا الوباء الثقافي محصورا في فئة معينة أو الفئة الهشة كما ساد الاعتقاد حينا، بل تحول إلى جائحة فكرية شاملة تلتهم هوية جيل كامل من أبنائنا وبناتنا بذكورهم وإناثهم، وتتغلغل في مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية لتتركهم أسرى للاستلاب الروحي. لقد صرنا نشهد في واقعنا التعليمي والتربوي مشاهد تدمي الفؤاد، حيث يهجر الطلاب والطالبات حواضن مذكراتهم ويهملون واجباتهم البنائية ويقضون الساعات الطوال هائمين خلف شاشات باردة زرقاء يقتاتون على مقاطع عابثة لا تسمن الروح ولا تغني من جوهر المعرفة. هذا الانغماس المحموم لم يقتصر أثره على تراجع التحصيل الدراسي والتعليمي فحسب، بل أدى إلى تشتيت الهوية الذهنية وتمزيق ملكة التركيز وعزل عقولهم عن التفكير في بناء مستقبلهم الحقيقي الواعد. مستمعينا، يجب علينا جميعا أفراد ومؤسسات أن نعيد الاعتبار للقدوة الحقيقية في مجتمعنا، قدوات ترفع راية العلم الباذخ وتعلي من شأن الأدب الرفيع وتصون قيم الوقار والأخلاق. لن نتراجع ولن نخلي الساحة لصناع التفاهة والعبث ليختطفوا عقول بناتنا وأبنائنا. إن صاحب الرسالة الحقيقية سيبقى دائما مشعلا يضيء الظلمات ويهدي الحائرين مهما تلبدت غيوم العتمة ومهما أبت العقول المخدوعة نصيحة الحق واليقين.
4: هل ابتلع أطفال المحور الطعم؟ أم أن تربية علم وجهاد جعلتهم أكثر ذكاء مما نتوقع؟
5: انظر بنفسك، البث الحي من كاميراتهم بدأ يتدفق. هؤلاء الأطفال هم حصان طروادة الذي سيهدم قلاع آبائهم من الداخل. والد زيد كاد يقتلنا في الميدان بصواريخه. والآن ابنه يفتح لنا نافذة

وصلنا بحضراتكم إلى آخر مرافق هذا اللقاء الأثيري، نحط الرحال ونشكركم على طيب المقام، وإن شاء الله يكون حسن منا المقال. نحط الرحال ونودعكم على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله في رحلة الأثيري.

كان معكم إعدادا وتقديما أماني عامر وسمح حلقوم. من الإدارة العامة للأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرغة، هي لكم من النظم والمعلومات أيضا كل التحايا من هشام العيزري، ومن المكتبة والتنسيق بسام الحمامي، وكذلك لكم من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن الصيانة حمادي البيلي. لكم التحية أيضا من التنفيذ على الهواء جمال سريع، وكل المنى من جميلة الورافي من أدارة دفت هذا اللقاء إخراجا، وتحيا اليمن، إلى اللقاء.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، إليكم موجزا للأنباء. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال تفقد مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل بعدد من المؤسسات أن صنعاء هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر ولم تركع ولن تركع، وتتأهب بكل عزة لاستقبال 1100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن، وأفصح عن انتهاء عملية الدمج والهيكلة على المستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن التقييم جار على قدم وساق ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور رمال الإعدادية في حي رمال غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن بنيران طائرة مسيرة تابعة للعدو في حي الزيتون. وفي لبنان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو على بلدات حبوش ونبطية والشهابية ويحمر، كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو في محيط معتقل الخيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة شقيف وفي مبنى في بلدة القنطرة ومرابض المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة ويفتاح وفي محيط وادي هنين مقابل بلدة مركبة بمسيرات انقضاضية. نفذ العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية سلسلة من الانتهاكات والتوغلات داخل الأراضي السورية بنمط أكثر خطورة، حيث تزامنت التوغلات مع اقتحامات للمنازل وتنفيذ اعتداءات نارية مباشرة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الجنوب السوري وخطف المدنيين وإقامة الحواجز العسكرية داخل القرى والبلدات. صرحت شقيقة زعيم كوريا الشمالي بأن وضع بلادها كدولة نووية لا رجعة فيه على الإطلاق، وتعهدت بعدم التسامح مع أي تهديدات. وجاءت تصريحاتها هذه قبل يوم من الزيارة المقررة لرئيس الصين شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في محاولة واضحة للتأكيد على أن برنامج بيونغ يانغ النووي ليس موضوع نقاش بين الزعيمين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-831-13 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

خير الأعمال. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان المؤمن المسلم أن يكون فاهما، أن يكون مستبصرا، أن لا يكون جاهلا وأحمق وقبي. لا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان المؤمن أن يكون مفتوحا متقبلا لكل ما يقدم إليه من ضلال ومن فساد ومن أفكار ومن عناوين زائفة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها السم الزعاف. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن أن يكون على علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف من هو ومن هي أمته وما هي هويته وما هي العزة والكرامة الذي أراده الله سبحانه وتعالى أرادها الله له ولأمته، ومن هو عدوه، ومن الذي يحمل من أفكار ومن إجرام ومن خبث ومن نوايا سيئة للبشرية ولأبناء هذه الأمة خاصة. لأن الله لا يريد من المؤمن أن يعيش حالة السذاجة والسطحية في الحياة، لا يريد الله من المؤمن أن يخدع ببساطة من قبل قوى الطاغوت، لا يريد الله سبحانه وتعالى منك كمؤمن أن يستغفلك اليهود والنصارى، أن يستغفلك الأمريكيون والصهاينة، أن يغيروا قناعاتك ويسخرونك لخدمتهم بكل بساطة، أن يدفعونك للتضحية بأقوالك وأفعالك وأموالك وأفكارك وتصرفاتك خدمة لمصالحهم. وما أكثر من يتحركون في أوساط هذه الأمة ليخوضوا المعركة بديلا عن الأمريكيين وعن الصهاينة. تلاحظ وكم نشاهد في وسائل الإعلام من أولئك الذين يناصرون فكرة أمريكية ونظرية أمريكية وعنوان أطلقه الأمريكيون وخدعة أطلقها الأمريكيون. ما هو السبب؟ لأن هناك اختلال في الوعي، وهذه هي ثمرة التضليل الذي يقوم به اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى قدم لنا كمسلمين وعيا عاليا وبصيرة نافذة تستند إلى حقائق القرآن الكريم، الكتاب الذي قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تضمن هدى الله مساحة واسعة عبارة عن مفاهيم، عبارة عن أفكار، عبارة عن عقائد، عبارة عن تصنيفات ومعايير تعطي تقييم ورؤية صحيحة وتقدم هدى وبصائر ونور. تلك الأشياء التي قدمها الله في كتابه تمنح المسلم فهما صحيحا عن مسؤوليته في الحياة، تمنح نظرة واقعية للحياة والناس والصراعات والأحداث، ومعرفة بالأعداء والحلول في مواجهتهم، وما هي المسؤولية التي يجب أن يحملها الإنسان المسلم المؤمن في مواجهتهم. القرآن الكريم هو أعظم وأرقى وأهم مصدر يمكن للإنسان أن يحصل على الوعي والبصيرة من خلاله. جعله الله نور لعباده يستبصرون به أمام كل الظلمات، وهو المنهج الوحيد الذي يصنع وعيا إيمانيا وحصانة تامة من كل أشكال الجهل والغباء والخداع. لأن الله كما قلنا لا يريد أن يبقى المؤمن غبيا يتقبل الخرافات ويؤمن بالأباطيل ولا يفرق بين الغث والسمين. الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الوعي، القرآن يصنع وعي عالي جدا. لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يحمل الإنسان القرآن ثم هو كما قال عن اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل يريد أن يفهم وأن يدرك. القرآن يوفر الإنسان بصيرة عالية ومعايير واقعية ومؤشرات صحيحة تعطي الإنسان قدرة على التقييم. يستطيع القرآن أن يجعلك تقيم نفسك، تقيم من حولك، تقيم الأمة، تقيم اليهود، تقيم المنافقين، تقيم النصارى، تقيم كل فئات الناس. تعرف ما هو الحق وما هو الباطل، تعرف المجتمع البشري كله وأين يتحرك وما هي الأفكار التي أوصلت إلى تلك الحالة. القرآن يمنحك قنوات مأمونة سليمة تتزود منها بالقناعات، بالعقائد والأفكار والثقافة التي أتت من الله سبحانه وتعالى. القرآن يعطيك وعي، تعرف من خلاله من هم أعداؤك وما هي أهدافهم ومشاريعهم، وما الذي يسعون له، وما الذي يريدون منه، وما هي الحلول في مواجهتهم. الإيمان، هناك إيمان واعي صحيح، وهناك إيمان مزيف يجعل الإنسان في هذه الحياة غبيا، لأنه ليس الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الإيمان الناقص والقاصر لا يريده الله. الإيمان الواعي الصحيح هو الذي يريده الله، والإيمان الواعي الصحيح يصنع هدى، يصنع بصيرة كاملة، يجعل من الإنسان مشعلا من النور في هذه الحياة ومصدرا للبصيرة لغيره من الناس. لكن الإيمان المزيف يصبح وسيلة من وسائل الاستغلال، مثل الإيمان المزيف الذي حملته الجماعات التكفيرية. ذلك الإيمان صنع خصيصا من قبل الأمريكيين والاستخبارات الأمريكية ليكون وسيلة من وسائل التطويع والتشويه للإسلام في شكله الحقيقي الحضاري الراقي التحرري. لا يمكن بحال أن تكون مخرجات الإسلام من ذلك النوع، وأن تصنع تربية الإيمان أغبياء وجهلة نشاهدهم وهم في قمة الغباء وقمة الجهل وقمة الذلة أمام اليهود. لأن من أهم ما في الإسلام أنه دين النور، دين البصيرة، وهذا معيار مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه الظلمات هي الظلمات في الفكر، الظلمات في المشاعر، الظلمات في عدم إدراك المسؤولية، الظلمات في عدم إدراك الإنسان للواقع. وبالتالي نجد أن المشروع القرآني قدم الوعي اللازم والفهم المطلوب في مواجهة الأخطار والتحديات، في مواجهة التضليل وأساليب التضليل. المشروع القرآني قدم الوعي الكافي عن كيفية المواجهة وكيفية الانتصار في المعركة منذ اليوم الأول في معركتنا مع اليهود والنصارى. قدم شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من خلال دروس ومحاضرات من هدي القرآن، كان يحرص على تعميم حالة الوعي، تقديم البصيرة، تقديم الهدى، المعارف الصحيحة، تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة والتصورات الخاطئة، باعتبار ذلك حاجة ماسة تحتاجها الأمة وضرورة تحتاجها الأمة لكي تنتصر في صراعها مع اليهود والنصارى. الثقافة القرآنية تضمنت كما هائل من المعارف التي تعطي الإنسان وعي في كل المجالات، وأولها الوعي في مواجهة التضليل الإعلامي الفكري الثقافي، الخداع الكبير الذي يتحرك به الأعداء. أعداء هذه الأمة يتحركون اليوم بحملات كبيرة جدا في الإعلان وفي الإعلام، يضربون وعي هذه الأمة، يجعلون هذه الأمة في حالة سطحية، في حالة تيه. لأن واقع الأمة اليوم يشهد فعلا ذلك، أنها بعيدة عن الوعي القرآني في مواجهة لمؤامرات الأعداء ومكائدهم، بعيدة كل البعد عن القرآن. وبالتالي ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الحالة التي يسيطر فيها اليهود والنصارى، يسيطر فيها من ضربت عليهم الذلة؟ لأنهم وصلوا إلى حالة سيئة جدا من البعد عن الله والبعد عن القرآن. فسيطر الأعداء على الأمة، ضربوها، أبعدوها عن كل ما يحقق لها الخير والعزة والنجاح، وغيروا واقعها. لكن الثقافة القرآنية تركز على أن تقدم فهم صحيح للواقع، تفهم وتدرك الواقع بكل ما فيه من أخطار وتحديات، وتعرف العدو وما هي مشاريعه. لأن هذه الثقافة من القرآن والقرآن من الله، فمعناها أنها نور من الله سبحانه وتعالى مستمدة من هداه، ونحن عبيد لله يجب أن نتعامل مع هدى الله بجدية وتفهم واستيعاب لنكسب الوعي. أمام كل التحديات والأخطار والمشاكل والمتغيرات ليس هناك للإنسان من مخرج إلا القرآن الكريم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو يتحدث عن القرآن قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الكثير من الناس يبحث عن الهدى في الإنترنت، يبحث عن النور والبصيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، يصدق الفيسبوك أكثر مما يصدق آيات القرآن، يهتم ويركز على الواتساب وعلى منصة إكس وعلى اليوتيوب أكثر من تركيز على آيات القرآن، كأنه يوم القيامة سيسأل عن القرآن. وبالتالي لا مخرج للإنسان المسلم إلا إذا عاد إلى القرآن. لن يرتقي ولن ينجح في هذه الحياة إلا إذا عاد إلى القرآن، ولن تنجح الأمة إلا إذا عادت إلى القرآن. يجب أن نبقى في حالة ارتباط قوي بالقرآن بهدى الله سبحانه وتعالى، وارتباط مستمر، نتزود من ثقافة القرآن أمام كل محطة من محطات هذه الحياة، أمام كل واقعة، أمام كل مشكلة، لكي نتحصن بالهدى ونكون على درجة عالية من الوعي في مواجهة المستجدات والمتغيرات. كل فترة تظهر وسيلة جديدة للأعداء في ضربنا، وبالتالي يجب أن يكون اتصالنا بالهدى متجدد مستمر قوي حتى نتغلب على كل الوسائل التي يأتي بها الأعداء لضربنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين، للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا، من عبيد الجاه والسلطان، من عبيد الثراء والطغيان، كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرتا الفساد فخانتاهما، أي خانتا الرسالة وظاهرتا عتاتا الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرتا ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله. ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا، فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفين. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: صوت الرصاص.
2: أي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
2: أيوة.
1: كانت إشارة عسكرية يا علي.
2: قصتك إشارة عسكرية بين الوهابيين.
3: أخي يحيى. أنا عايز النقي بحسي.
4: عايز يقابل أمير الحاج يا حمادي.
3: ها. من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي.
5: سلطان عبد الله.

0: الألتر تتبني يا جبال.
1: نقف حسين، يا نقف حسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: صاد عروس الله، صاد عروس الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نقف حسين،
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يا نقف حسين،
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فارك نقف حسين،
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 19.
3: شيخ عتبان. وصل الشيخ خالد بن جامع معاه كتائب الجيش والإخوان.
4: جزاك الله خير يا أخي، بشرك الله بالخير. وين المفر يا زيوب؟ جاكم جيش بن سعود. وعلك شاعر يا عتبان.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ عتيبان؟
4: حياك الله يا شيخ خالد بن جامع مبيد المشركين. تفضل يا شيخ خالد.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: تفضل يا شيخ خالد، حياك الله. ترى الأخوال منتظرين منك كلمة تخطب فيهم وتحمسهم على الجهاد، جهاد المشركين الزيوف.
5: عجل، تعال تعال، قرب يمي قرب يمي. السلام عليكم يا أخوان. اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم شدة رجل واحد. هؤلاء الزيود مشركون واصحاب بدعة، دماءهم واموالهم حلالا عليكم، واللي عندهم ما هو بقليل. الغنيمة الغنيمة. الجهاد الجهاد. الله أكبر
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
4: بارك الله فيك يا شيخ خالد، حنا جاهزين طوع أمره.
5: قرب مني يا عتيبان، قرب. اسمعني زين يا عتيبان، اسمعني زين.
4: تم.
5: وسع المشاه فرقتين على الجبال المحيطة بالوادي.
4: تم يا شيخ تم.
5: والخيالة يحاصرون طرف الوادي من الخلف، والهجانة يحاصرونهم من الأمام.
4: تم يا شيخ.
5: فهمت يا عتيبان؟
4: أمرك مطاع يا شيخ خالد.
5: إلا قل لي. الزيود عندك علم متى يصلون؟
4: يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر. الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
5: مرحبا والله مسهل.
4: إيه الظهر.

0: هذا الله يرحمك يعجبه هذا الحازم. الله يرحمك سالم خف.
1: الله يشفي الله برحمته جميعا يا حمادي. الله يشفي الله برحمته.
2: لا الله لا الله
3: يا با أنا متدي حسين ما بتشوف هذا الحين قدر أبا قد لهم يا با
1: هاي جو قريب يا محمد هاي جو قريب إن شاء الله هم بعدنا في مؤخرة القافلة.
3: إنا مؤخرة القافلة بعيد يا با
1: هاي يا محمد هم 3000 حاج قافلة هاي من أولها من آخرها
3: جو نصير عندهم يا با عند جدي حسي
1: ما يصبر يا محمد ما يصبر
3: كان قد احنا تعبين وجوعين يا با احنا نوقف نصبر الغداء ونفتن شوية
0: رضي الله عنك يا محمد التيث الذي في نفسي قد احنا جاوعين قل لابو قل لابو نشتي وقع مقلا سلتك
1: ولا يهمك يا حمادي ابشر بالذي في نفسك
0: الحاصل يا اخي يحيى ولو حتى خبزي يابسه
1: يم هذا
0: اهم شيء العافيه وسلامه الراس
1: والله انقد انت حالك يم يا حمادي بدات ارتاح
0: لك الله يحفظك
3: قالوا امي يا بس الاسير الدين اليوم حطب مع خالتي خديجه هي قديب بخير ما لها شيء
0: جيت منك يا الله هيا سمعت يا اخي يحيى الحطب على محمد خالد
1: مرحبك يا حمادي لكن ما بشبع يوم لك ويوم عليك
0: ويوم يكفيك شره

0: وصلنا يا ولد محمد. الحمد لله على السلامة. أنا ارتحانا. سيرتي الحضب بساعتك أنت وخالتك خديجة.
1: ولا يهمكم يا بلد.
2: الحمد لله على السلامة يا أخي يحيى.
0: الله يسلمك يا أحمد. هي اجلس اجلس ارتاح شوي. اجلس.
2: أين القهوة؟
0: والصالة. اجلس.
2: قد احنا جاوعي.

0: يجلس أنا حج أحسن وأنا سيرتي لنا حطب.
1: والله ما تطيق خطوة يا سيدي علي، الحطب علي أنا أخف منه.
0: أنا ولا أنت واحد يا حج أحسن، لكن قد صورتك تاعب، اجلس وأناسي.
1: أنت نزل الحاجة تحكنا وخلي الحطب عليان.
0: أنا أقول لك بعدك، لكن اسمع، زيد الحطب يا حج أحسن، قالوا ما عاد عن القش حطب خيرات في الطريق.
1: أها، أقول لك جينا كلنا لقمة من الحاصل بالحينة وبعد أسيرتي حطب، أعرف حطب يكفينا أسبوع. هيا جي نزل حاجاتنا من فوق الجماعة.
0: هاي هاي اشبح يا حج أحسن.
1: طيب يلا.
0: مزقم لا يفلت.
1: ها
0: مزقم مزقم يا حج أحسن.
1: أيوه والله.
0: والماء على من يا حج أحسن؟
1: ها الماء والماء والخل، اعرف ما يكفينا أسبوع. نزل هي
0: يا سعى منك جمال.
2: يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد.
3: حلام حلام.
2: حجاج اليمن الزيود وصلوا الوادي وحطوا الحاله.
3: الجنود الجنود الجنود جاهزين يا تيبان؟ جاهزين
2: جاهزين يا شيخ خالد جاهزين. بس
3: تكلم يا تيبان.
2: بس طال عمرك
3: ايش بلا
2: فيه مشكله.
3: مشكله جاي الحين تقولي مشكله؟
2: ايه
3: وش هي وش هي يا تيبان؟
2: مجموعه من الحجاج الزيود نزلوا في سدوان الاسفل، ومجموعه ثانيه في سدوان الاعلى.
3: ايه
2: بس مجموعات صغيره.
3: ايه الله يهداك يا تيبان. وين المشاكل يا تيبان؟ نرسلهم مجموعتين من الاخوان المجاهدين، ايش المشكله؟ عساك كنت تريدهم في قفص واحد؟ ايش بلاك يا تيبان؟
2: ايه طال عمرك تراني والله ما افهم، ينقصني شوية فهم.
3: ايه الا قل لي صليت الضحى يا تيبان؟
2: لا يا شيخ كنت ارتب الجيش.
3: نصلي
2: الضحى طال عمرك.
3: صلاة الضحى فيها ثواب كبير.
2: نصلي الضحى.
3: تعال قرب يمي قرب يمي.
4: الله أكبر
2: الله أكبر.

0: اللهم لك الحمد لك الشكر. هذا العنب الأسود ما قد طعمت مثله أبدا. تسلم يا أحمد.
1: إيه هو عنب من عنب صعدة. إيه حبة الطير. هنيئا يا حج حسين.
2: يا أنا قب حسين قد فسرت الحلم حق أمس.
0: ماشي يا حجاب.
1: وين حلم؟ وش حلمت يا نقيب حسين؟ عسى خير إن شاء الله.
2: قل له يا نقيب حسين يمكن يقدر يفسر أحلام.
1: حاكة حاكة وش حلم؟
0: تقدر تفسر الأحلام يا أحمد؟
1: إن شاء الله. وش حلم؟ ها وش حلم؟
2: قد حلم هذا الحلم ثلاث مرات. ثلاث مرات يا أخي أحمد.
1: الله يسمعنا أخي.
0: أقول لك يا أحمد، حلمت النبه غربان سوداء كبيرة مناقيرها من حديد هجمت على قافلة الحجاج من كل بقعة.
1: الله يسمعنا خير. ايوه يا نقيب حسين كمل.
0: وكانت تاكل لحوم الحجاج وما قدرنا نقاتلها لأنها كثيرة وإحنا قليلة. كنا نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك.
1: ايه يا نقيب حسين الله يسمعنا خير.
0: تكرر الحلم ثلاث مرات يا أحمد. آخر مرة أمس الليل.
2: أخي أحمد هي ما عندك.
1: الله يستر يا نقيب حسين.
2: تقدر تفسر لنا الحلم هذا؟
1: هيا اسمع. صلاة على رسول الله.
3: اللهم صل على رسول الله. الله.
1: الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرم وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضهم.
0: الوهابين يا جماعة والله إن الحقد كان يطاير من عيونهم.
1: إيه يا نقيب حسين عز الله إن قدنا قلق. نصلي الظهر ونلحق يحيى وجماعتنا. يلا توكلنا على الله.
0: الله يكفينا شر.
2: الله يكفينا شر كل حسود وحاقد.
0: يلا
2: أنا أسلم.

0: ساتر، هذا حرق يا فاطمة.
1: وانت جلست تقهوى على راحتك يا يحيى، مالك مزاوط؟
0: لا حرق الله.
1: اجلس اجلس، انا عاد اسير ادي حطب انا وخديجة ومحمد من الوادي.
0: ما نفعل بالحطب يا فاطمة، قد تغطينا.
1: هانا حطب خيرات، ما عاد عن القش في الطريق، نجمع لنا حاجتنا.
0: ها الجميل، اجلس انت هانا وانا على سير انا ومحمد.
1: ماشي يا يحيى، قد حلفت خديجة ما تسير الا هي، وانا عاد اسير معاها.
0: تعب علش يا فاطمة.
1: الله يكتب الاجر. اجلس هانا راعي لخالي، لا عاد يجي وما بحد.
0: وهذا يقع يا فاطمة، لكن الصوت يا فاطمة
1: ما هو
0: خالش حسين، مدري ما نتأخر.
1: إن شاء الله خير يا يحيى.
0: أنت داري ما قال لي خالش حسين يا فاطمة؟
1: خير يا يحيى، ما قال لك؟
0: قال لي إنه حلم مرتين غربان سود معاهن مناقير حديد وبياكل اللحوم الحجاج.
1: أي حجاج يا يحيى؟
0: حجاج القافلة حقنا يا فاطمة، حجاج القافلة حقنا.
1: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، ما لهم تأخروا، قوة سير.
0: ما بش كلاك، ما لش يا فاطمة، صلى على رسول الله وآله.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
0: سير التحضب الحين انتي وخديجة ومحمد، لكن ساعة طيب.

0: الكل يا قاضي الكل، قاضي حسان الكل تفضل، هذا رماء من حق صعبه.
1: تسلم يا احمد، تسلم
0: عظيمه
1: ما شاء الله ما شاء الله، امام خبي.
0: بسم الله بسم الله الكل يا قاضي،
1: بسم الله بسم الله
0: الكل يا قاضي حسان،
1: بسم الله ما شاء الله، كان قلبه عظيمه.
0: يهنا يهنا بالعافيه يا قاضي،
1: هناك هناك العافيه يا احمد.
0: هذا اخي يحيى صاحبي يا قاضي حسن، هيا يحيى ادخل اقدم كنا انا اقول عليك الرمى.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته.
0: هذا القاضي حسن قريب مظهر جارنا جاي حج مع ابن القاسم.
2: حيا الله القاضي حسن.
1: لا وسهلا، حياك الله يا يحيى.
2: ما بلا جيت اشتي اعرفكم عن الحج صالح اليمني والبيضاء رفيقنا على مكة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا حج صالح اليمني.
2: حياك الله جميعا.
1: فضل فضل يا حج صالح.
0: فضل يا أخي يحيى، أنت هو الحج صالح، وكله رمان من حج صعد يرد الروح، هيا تفضلوا.
2: بسم الله
1: يا حج صالح.
2: بسم الله
1: يا رب. رب مالك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب أجرك يا أحمد، رحت الضماء.
0: سهل يا أخي عياسة، كل وارتاح في ظل أخوك عمادي.
2: أكرمكم الله يا أحمد، والله أنك كريم نفس وأصيل وأخ عزيز.
0: ما عذبك فيني يا أخي يحيى، شجيتني يا أخي يحيى، ما حد قال لي هكذا إلا أنت.
2: هي هي هي أقوم صلي الظهر ونتوكل على الله، هذا المسافة طويلة.
0: لا عز النعمة يعزك الله، هذا رمان يا أخي يحيى مشوح ثاور. ما خذ يا أخي
2: يحيى.

0: يا شيخ خالد
1: اهدى يا تيبان.
0: يا شيخ خالد
1: اصبر يا تيبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تيبان اصبر، خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغنيمة.
0: لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
1: حلالك يا تيبان حلالك. اسقل لي، الإخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد، خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل، خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
0: إيه يا شيخ حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
2: يلا يا شيخ خالد، الجمعة منتظرة من الإشارة.
3: يلا يا بن جامع. الله أكبر. اقتلوهم.
4: حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. والله انهم الوهابين المعارضين.
5: بسم الله ابشروا.
6: وانتوا راعوا لي هانه.
7: ماشي يا محمد ما بيش تصير.
6: راعوا لي هانه.
7: ماشي يا محمد ماشي ما بيش تصير من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جيوا ما بيش تصير.
8: يا ليه
3: خطة المحكومة الموزون. خطة المحكومة الموزون.
9: لا تخلوا واحد منهم.
3: الحق الحق الحق.
9: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا ولا نستسلم لهول الملاعين القتلة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
10: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية إليكم موجزا للأنباء. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال تفقده مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل بعدد من المؤسسات أن صنعاء هي مركز القرار الأخلاقي للعالم الحر ولم تركع ولن تركع، وتتأهب بكل عزة لاستقبال 1100 من أبطالها الأسرى الفاتحين العائدين إلى أرض الوطن، وأفصح عن انتهاء عملية الدمج والهيكلة على المستوى الحكومي وتجهيز اللوائح لاستكمال مراحل التغيير الجذري، مؤكدا أن التقييم جار على قدم وساق ولن تقبل الحكومة أي فاسد أو معطل لأعمال الناس. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور رمال الإعدادية في حي رمال غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن بنيران طائرة مسيرة تابعة للعدو في حي الزيتون. وفي لبنان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو على بلدات حبوش ونبطية والشهابية ويحمر، كما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدف التجمعات لآليات وجنود العدو في محيط معتقل الخيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة شقيف وفي مبنى في بلدة القنطرة ومرابط المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة ويفتاح وفي محيط وادي هنين مقابل بلدة مركبة بمسيرات انقضاضية. نفذ العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية سلسلة من الانتهاكات والتوغلات داخل الأراضي السورية بنمط أكثر خطورة، حيث تزامنت التوغلات مع اقتحامات للمنازل وتنفيذ اعتداءات نارية مباشرة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الجنوب السوري وخطف المدنيين وإقامة الحواجز العسكرية داخل القرى والبلدات. صرحت شقيقة زعيم كوريا الشمالي بأن وضع بلادها كدولة نووية لا رجعة فيه على الإطلاق، وتعهدت بعدم التسامح مع أي تهديدات. وجاءت تصريحاتها هذه قبل يوم من الزيارة المقررة لرئيس الصين شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في محاولة واضحة للتأكيد على أن برنامج بيونغ يانغ النووي ليس موضوع نقاش بين الزعيمين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
5: وقفة إعلانية.
11: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
12: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائماً أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
14: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
13: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
14: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
13: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
15: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
16: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
17: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
18: خبر
19: وعلم.
17: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
20: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد غدير مبارك وكل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
10: يسألونك أين موقف الأكثرية من حديث الغدير المثبت المتواتر لدى سنة الأمة وشيعتها، حتى أنه مثبت في صحيح مسلم.
20: وكيف يسألونك هذا السؤال وهم يشاهدون اليوم تخاذل الأكثرية عن الجهاد واتخاذهم لليهود أولياء، وقد أخبرهم الحق سبحانه في القرآن بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا.
10: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الولاء لله ولرسوله وللذين آمنوا، نقدمها لكم لنكون من حزب الله الغالبين وبنصر الله واثقين. حياكم الله يا مؤمنين.

0: هل أبصرت الكائنات في هذه الأرض جلالة السماء اليمنية ليلة عيد الغدير؟
1: هذه هي الروح اليمانية الإيمانية البازلة، تنفض عنها غبار الحصار وتصعد من قلب الركام والوحشة لتكتب بمداد من لهب طاهر نقي اسمها في هذه المناسبة.
0: لم يكد يخلو سقف أو شرفة في طول المحافظات وعرضها إلا وتفجرت منها براكين من الضياء لتصنع شمسا جماعية في جوف الليل معلنة الولاء والانتماء.
1: بين صهيل الضوء ونعيق الحمير وبين هذا المشهد الإعجازي المهيب الذي تنحني له الجبال احتراما، يبرز على الهامش نعيق بائس لغربان خاوية تقبع خلف شاشات الارتهان وتتخندق في زوايا الخيانة.
0: كائنات ممسوخة استبدلت هواء اليمن العليل بغبار الفنادق في عواصم العمالة من الرياض إلى أبوظبي وبارات الخارج لتنفث سمومها وحقدها تجاه هذه المناسبة العظيمة.
1: أمر طبيعي، كيف لمن يقتات على فتات موائد الخارج ويبيع كرامته بالعملة الصعبة وهو خائن ذليل مهان مسير جبان أن يفقه معنى الولاية والحرية أو يعترف بعظمتها؟
0: اليوم لقد تمايزت الصفوف، فالشعب اليوم يسجل تاريخه لله ورسوله ووصيه بالبارود والضوء،
1: بينما يكتفي الخونة بامتصاص حبر الخيبة نعيقا في مزابل النسيان.

0: خبر
1: خبر
0: وعل
2: من واشنطن. 26 مارس 2015، أعلن الجبير بدء العدوان على اليمن. قال بحاح لاحقا بأنه عالم بالعدوان من التلفزيون، وقال هادي أيضا الذي مات بأنه لم يعلم في حينه، وفي تصريح منشور:
1: لكنهما كغيرهما رضوا بأن تستخدمهم السعودية وأطراف العدوان لعاجا، وإن شاءت الدقة بغالا يركبها العدو إلى حيث شاء، وتماما كما يفعل ترامب مع بغال الخليج التي تمتطي هادي وخلفائه وأتبعهما من البغال التي تتفاوت في الدرجة لكنها تقوم بنفس الوظيفة.
2: وبالطبع فليست مشكلتنا مع هادي الذي مات، فالموت علينا حق، والجنة والنار بيد بارئهما، ولا يظلم ربك أحدا، لكن مشكلتنا مع هادي الذي عاش وكيف عاش.
1: وإذا كان قد مات فما مات بيننا تاريخه ولا آثاره التي ما زال شعبنا يتجرع ويلاتها وآلامها، ولا مساميره التي لا بد من نزعها، ولا بغاله الذين لم ينفكوا يحنوا ظهورهم لكل عدو يمتطيهم إلى وجهته دون حتى أن يسألوه عن الأجرة. يبيعون بلادهم ولو دينا، ويعرضونها على كل عابر ولو من باب الفضول.
2: وهذا لا يعني بالطبع أن من حقهم بيعها في الأصل حتى نتحدث بشأن الثمن المدفوع، لكنهم رخاص من أول عليمي حتى آخر دنبوع، ويكرهون هذه البلدة حتى أن يدأبوا للإضرار بها ولو نكاية، للتشفي بها لأنهم الأنجاس، ويحقدون عليها لأنها طاهرة.
1: وإن مات هادي فإن خنازره تملأ حارتنا بعفنها وبخستها وبقذارتها التي منفكت من كل ركن تفوح. وإن مات فهذا لا يعني موت مطالب الحارة اليمنية الكبيرة بالثأر لذاتها من كل ما ارتبط به وبخنازيره وبالعدو الذي قام باستخدامه لإفسادها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
2: وإن مات فمن طفأت ثاراتنا ولا حساباتنا التي لا بد من تصفيتها مع العدوان الذي امتطاه حينا ثم ألقاه في إسطبلاته، وامتطى عوضا عنه بغالا ثمانية يمارسون أعمال الجر ذاته والخيانة الملعونة ذاتها والسيرة الحرام.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن مات فهو ذاهب إلى من لا يعزب عنه مثقال ذرة، حيث المحاكمة العادلة في حضرة الحي القيوم، وهذا ما كنا نبغي، أي إخضاعه وكل من معه لمحاكمة عادلة.
2: كان على هادي وينبغي على خنازيره والخنازير الذين استخدموه انتظارها، وإن اختلفت المواعيد فما تغيرت بالتأكيد الحتمية.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: وافق ترامب خلال المفاوضات على الرسوم التي ستفرضها إيران بعد تغيير المسميات من رسوم عبور إلى رسوم خدمات حسب التسريبات.
3: ترامب موافق على رسوم إيرانية، لكنه لم يقبل برسوم عمانية. يريد من السفن الفارغة أن تعبر من الجهة العمانية مجانا، والمحملة أن تمر من الجهة الإيرانية برسوم خدمات.
2: لماذا يا حج ترامب؟ لأنهم عرب، وهل العرب مستباحون إلى هذه الرتب؟
3: هذا هو فرعون أمريكا، لا يرى العرب إلا محلوبين لا حالبين، وبأموالهم مسلوبين لا سالبين.
2: ورسوم المضيق يحسبها ترامب بالآلة الحاسبة، إذ تقارب 500 مليون دولار يوميا، قد تنقل البلدين إلى مرحلة ازدهار اقتصادي مهول، ومكان في الرخاء مشمول.
3: وإيران لا تريد هذا الخير لنفسها انفرادا، بل تصر على إشراك السلطنة في المغنم إصرارا واعتمادا، ولا تراجع عن هذا المسار.
2: وقد أدرك السلطان هيثم أهمية الفرصة، ورأى التوقيت بعين الحكمة، فبادر إلى توقيع اتفاقية اقتصادية مهمة مع إيران ليقطف البلدان من ثمار هذا التعاون رغد العيش في الحالين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: عندما تجد تخاذل الأمة عن المسجد الأقصى وركوعهم المهين لأعداء الأمة الذين يسعون لهده ويعتدون على حرماته كل يوم، فمن الطبيعي أن تراقب أحوال المسجد الحرام بقلق بالغ، وتراقب موسم الحج بخوف من يعلم ويستشعر أن عدو الأمة يستهدف المسجد الحرام بأشد مما يستهدف به المسجد الأقصى.
1: ويستهدف الحج باعتباره موسم اجتماع المسلمين على صعيد واحد يعيدهم إلى دينهم، بما يحبط باستمرار مخططات العدو،
2: وأنه لهذا يستهدف الحج بالصد عنه وبمحاولة قتل روحيته وإبطال أثره وبفصل مجاميع الحجاج عن هموم الأمة أيضا، وتحويله بقدر ما يستطيع العدو إلى محض تجمع كرنفالي سنوي مفرغ من كل مضامينه.
1: ويضاعف من الخوف عليه والقلق بشأنه معرفتك بأن القائمين على إدارته وتنظيمه يتولون العدو ويركعون له خوفا وطمعا،
2: كما أن مواقفهم المخزيات من المسجد الأقصى لا تجعلك تتوقع منهم أداء مختلفا في إفشال مخططات العدو، سواء بشأن شعيرة الحج أو مؤامراته على المسجد الحرام
1: أو على بقية المشاعر والمقدسات الإسلامية والآثار والنسك، وبمنأى عن المبررات والعناوين والأيادي التي يتخفى وراءها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: خلف ستار الحدود الواجفة وفي عتمة ثكنة أفافيم، قبع قادة جبهة الشمال في اجتماع مغلق يلفه الهجوم.
3: كانت الجدران تضيق عليهم بما رحبت، وهم يحاولون يائسين اجتراح معجزة تطفئ لهيب الشمال المستعر وتعيد الحياة إلى أشباح كريات شمون التي هجرها قاطنوها.
2: كانت الطاولة مثقلة بالخيبات، تقارير تتحدث عن دبابات تفحمت دروعها ولم تشفع لها شباك الحماية.
3: قوائم لجنود يتناقص عديدهم على مدار الساعة كحبات رمل تسربت من بين أصابع الوقت.
2: وفي ذروة العصر الذهني وحين بلغت الحيرة مأربها، انشق الفضاء فجأة.
3: لم يكن صوتا فحسب، بل كان إعصارا صاعقا مسيرا قضاضية هوت كقدر محتوم لتشق صمت الغرفة إلى شظايا ملتهبة.
2: وفي لمح البصر تحول الملاذ الحصين إلى أتون مستعر يلتهم الرقاب ويشق البطون.
3: خمدت الأصوات وانفض السامر، ولم يتبقى من صخب القادة إلا سيل داكن من الدماء أخذ يتسرب بهدوء مرعب من تحت شقوق الباب الموصد ليروي للتراب حكاية النهاية.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: أما لهذا الإعصار من رادع ومستجيب، ولما لا يشفق رجال المقام على المعتدي الغريب؟
3: ألا يعلمون أن خلف أولئك الغزاة عائلات تنتظر الإياب وتقاسي مرارة العذاب والانتظار خلف الأبواب؟
2: ساعات معدودة دارت فيها الدوائر حول قلعة شقيف الشامخة، فإذا بالضحايا بالعشرات تحت وطأة الصاعقة الساحقة.
3: مسيرة إثر مسيرة تأم الميدان وتقصد بالردى أقوى جنود الكيان لتجعل من مخابئهم رمادا وطين، ومن حشودهم فريسة لسباع الجو من اليسار واليمين.
2: وها هم الجنود يرسلون النداء تلو النداء لنتنياهو الغارق في البلادة والغباء ولحكومة الدمار والفناء، يصرخون بأنهم وقعوا في شباك حزب لا يعرف الهوادة، وبين يدي رجال لا يهابون المنية بل يسيرون إلى الوغى بعزيمة عالية.
3: إننا لنناشد أبات الجنوب وأولياء الله الأبرار أن يمنحوا بقايا الكيان فرصة للانكسار والفرار وسانحة للهروب بأمان قبل أن يلتهمهم الإعصار، فقد باتت مخابئ المجندين جحيما مقيما، وغدا النوم الكريم عليهم محرما وعقيما.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال،
1: صانعة الأجيال.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. سامعين الكرام، في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله، أدى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حجة الوداع في عظمة وإجلال، وكان لهذه الحجة أثر كبير في النفوس، وبعد انتهائها أحاطت بالقلوب هالة من السمو الروحي، وتشربت في الأعماق لذة هذه العبادة الكبرى. وكانت الجموع الغفيرة من المسلمين المشاركين في تلك الحجة يكادون يطيرون فرحا لهذه السعادة الكبرى التي شرفهم الله بها. لم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النبي في هذه الحجة، بل التحق بركبه مسلمون توافدوا من سائر أنحاء الجزيرة العربية لينالوا شرف الصحبة في هذه الحجة. كانت الشمس ترسل أشعتها المحرقة اللافحة على الوديان والسهول، لكن لذة هذا السفر الروحي يسرت كل شيء. واقترب وقت الظهيرة، واقترب الركب الكبير من أرض الجحفة، وظهرت من بعيد أرض غدير خم القاحلة الجافة المحرقة. كانت المنطقة في الحقيقة تقع على مفترق طرق أربع، حيث كان على الحجيج أن يتفرقوا إلى الوجهات التي يقصدونها، فطريق يتجه إلى المدينة نحو الشمال، وآخر يوصل إلى العراق شرقا، وطريق الغرب يتجه إلى مصر، وطريق الجنوب يتجه إلى اليمن. ها هنا كان لابد أن يتحقق أهم فصل من فصول هذه الرحلة وآخر ذكرياتها، وكان على المسلمين أن يتلقوا آخر تكليف لهم أو المرحلة النهائية من المهمات الناجحة التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يتفرقوا إلى حال سبيلهم. كان يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة، وقد مضت 8 أيام على عيد الأضحى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله يصدر أمره للحجيج بالتوقف، فراح المسلمون يتنادون الذين في المقدمة الركب يعودوا، وانتظروا حتى يلتحق بهم من كان في المؤخرة أيضا. كانت الشمس قد تخطت نقطة الزوال، صعد مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله ينادي في الناس لصلاة الظهر، وأخذ الناس يستعدون مسرعين لأداء الصلاة. كانت الرياح لافحة محرقة، حتى اضطر بعضهم أن يضع قسما من عباءته تحت قدميه وقسما منها فوق رأسه حتى يتقي حرارة الحصى وأشعة الشمس. ما كان في تلك

0: الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك الله خير الجزاء. قال: ألستم تشهدون وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: اللهم نشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون قولي؟ قالوا: بلى. فاسترسل الرسول صلوات الله عليه في تلك الخطبة إلى أن وصل إلى قوله: يا أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

0: سامعينا الكرام، طبعا حديث الغدير وحديث الولاية هو حديث متواتر، يعني كثير من رووا هذا الحديث لأنه كان هناك الكل مجتمع، والرسول كان حريصا على أن يبلغ هذه الدعوة لكل من كان في تلك الحجة، وأيضا أمر أن يبلغ من كان موجود من كان غائب، وهذا الأمر يستمر إلى يوم القيامة بأهمية التولي للإمام علي عليه السلام. طبعا بلادنا والحمد لله تحتفل بعيد الغدير، بعيد ولاية الإمام علي عليه السلام، وكما نؤكد دائما نحن نحيي هذه المناسبة لنتذكر هذه الشخصية العظيمة، لنتذكر القيم والمبادئ التي جسدها الإمام علي عليه السلام. للحديث عن هذه الاحتفالات وهذه الأنشطة والفعاليات يشاركنا الحديث الأستاذ حنان العزي الناشطة الثقافية. أستاذ حنان حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله وأنتم بألف خير وعافية ونصر وتمكين وتولي صادق لأمير المؤمنين علي عليه السلام.
0: أستاذ حنان، عندما نتحدث عن الاحتفال ونحن نحتفل كل عام، وفي كل عام تتسع تلك الرقعة والمساحة الجغرافية للاحتفاء بهذه المناسبة بعد أن كانت تقتصر على بعض المناطق في بعض المحافظات، نتحدث عن أهمية هذا الاحتفال، لماذا مهم أن نحتفل بعيد الغدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى من سار على نهجهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أولا أختي ذكرى، الاحتفال بمناسبة عيد الغدير الأغر بمناسبة الولاية كانت تعم المحافظات اليمنية كامل، كان الاحتفال يعم كل المحافظات اليمنية من سابق، يعني نحن لم نأتي
0: بجديد يعني أيام نعم، لكن أيام مثلا الحكم البائد أيام علي صالح، يعني نعم أنا أتذكر نعم أنه كانت مثلا في محافظة حجة، في محافظة صعدة، في بعض نعم من القرى، يعني
1: عندما رأوا اليهود تأثر المجتمع و يعني تمسكها بالمبادئ والقيم، لأنه يحيي هذه المناسبة وهذا المبدأ القيمي الأخلاقي الديني، فحاولوا إثناء الشعب عن هذه المناسبة وملاحقة كل من يحييها، وأصبحت جرم كل من يحيي هذه المناسبة أو يعلن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكانت هي سياسة يهودية لمحاربة هذا المبدأ وهذه المناسبة العظيمة التي ما زالت مترسخة في قلوب شعبنا وأجدادنا ويعني يمننا وكل أجيالنا، وإنما هي كانت فترة من الزمن حوربت هذه المناسبة، ولكن ما زال الشعب متمسك بمبادئه بقيمه بهويته، فإحيائنا لهذه المناسبة هي من باب إحياء الدين والقيم، لأنها هي أصل الدين وهي أساس الدين، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه في هذا اليوم يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو يوم إتمام الدين وإكمال النعمة وإكمال الدين في هذا اليوم، فيعتبر الاحتفال به من الاحتفال بالدين بإتمام النعمة من الاحتفال بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا هي من باب

0: كانت هذا المبدأ التاريخي أو هذا الحدث التاريخي العظيم الذي له علاقة بالدين والقيم، فإحيانا لهذه المناسبة من باب ترسيخ هذا الحدث التاريخي العظيم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. أيضا هي من باب التمسك بمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك بهم. نحن نقول دائما وأبدا تمسكنا بأمير المؤمنين لأننا وجهنا من رسول الله ومن الله سبحانه وتعالى أن نتمسك، أن نحب أمير المؤمنين، أن نود أمير المؤمنين. وحبنا للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هي قربة إلى الله، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو باب مدينة علم رسول الله، وهو قرين القرآن، وهو في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك عندما ينقتون أو البعض ينقت إحياء هذه المناسبة، فمشكلتهم هي مع الله سبحانه وتعالى، أنتم تعترضون على اختيار الله، أنتم تعترضون على اصطفاء الله سبحانه وتعالى للإمام علي. ليست المشكلة طائفية أو حزبية، الإمام علي هو إمام للأمة جمعة. كل من حضر في ذلك اليوم المشهود الذي حضر فيه ما يقارب 120 ألف حاج وسمعوا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في ذلك اليوم، الحديث المتواتر في جميع الكتب الإسلامية وفي جميع الطوائف الإسلامية، إلى مستوى أن البعض قال إذا لم يصح هذا الحديث فلا حديث، فلا يوجد حديث أصح منه، لأنه رواه أكثر من 120 ألف حاج من سمعوا نداء رسول الله ومن سمعوا ذلك اليوم المشهود الذي قال لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حديث طويل أختمه: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الحديث سمعه جميعهم ورواه الجميع، ولذلك من يقف في وجه هذا الحديث سبحان الله هي من باب تأييدات الله لهذه الأمة، أن الشيء المهم لدينها لمبادئها لقيمها يحفظ. طب هذه النصوص رغم الحرب الذي تعرض لها أهل البيت، إلى مستوى أن يقتل الإمام علي في محرابه، وإلى مستوى أن يقتل الإمام الحسين ويفترى رأسه عن جسده، إلا أن هذه النصوص بقيت محفوظة لنا إلى اليوم، وهي رعاية من الله سبحانه وتعالى، وكحتى قائمة على كل الأجيال، لأنها لم يعني على قدر الجرائم التي يعني تعرضوا لها أهل البيت والحروب التي تعرضوا لها من بني أمية ومن اليهود ومن، إلا أن النصوص هذه ما زالت محفوظة إلى يومنا هذا، فهي حجة دامغة على الأمة.
1: نعم.
0: لذلك إحياءنا لهذه المناسبة هي من باب ترسيخ هذا المبدأ، إحياء المبدأ التاريخي، ربط أجيالنا بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، التمسك بالحصن المنيع، لأن الأمة لم تخسر ولم تعاني ما تعاني إلى اليوم إلا أن لأنها فرضت في هذا المبدأ الإلهي العظيم.
1: نعم.
0: مبدأ الولاية.
1: نعم.
0: إلا لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لما عانت ما عانت، لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب لكانت وجه المعمورة بيض ما هي عليها اليوم، أمة مذلة مستهانة، أمة تسفك دماؤها، أمة مضروب عليها الذلة بعدين كانت مضروبة على اليهود والنصارى، أمة مسفوكة مقدساتها، مسفوكة دماؤها، أمة يعني مهانة من قبل أعدائها، أمة يرأسها قتلة الأطفال وشاربي دماء الأطفال والعربدة في هذه الأمة.
1: نعم. وسوف نأتي أستاذ حنان لهذه النقطة، لكن يعني أيضا مسألة التولي للإمام علي عليه السلام هي أصل من أصول الدين الذي لا يصح إسلام الإنسان إلا بهذه الأصول، منها التوحيد والعدل والوعد والوعيد، وأيضا أصل الولاية. أيضا صمم أمان يعني بنص حديث رسول الله: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي عليهم السلام. طبعا أستاذ حنان لله الحمد يعني أن اليمنيين مرتبطين بالإمام علي وبعيد الولاية لأهميته في حياتنا وفي حياة أبنائنا. هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام كل عام يعني احتفاء بهذه المناسبة، ضعينا في صورة هذه الفعاليات والأنشطة.
0: طبعا نحن في أمانة العاصمة في وحدة التلبية القرآنية بمكتب الهيئة النسائية وحدة التعبية، تقام الفعاليات منذ بداية شهر ذي الحجة، حتى أنه بدأ تدشين الموجهات الثقافية والتوعوية في قبل أيام العيد، لأننا نريد أن يتحرك الشعب حتى في جلساته العيدية، في اجتماعاته، في لقاءاته، فليكون الحديث هو حديث الولاية، هو حديث العيد الأكبر، هو حديث الفرحة بالكبرى، هو حديث إتمام الدين وإكمال النعمة. ولذلك نلحظ اليوم يعني بفضل الله نقلة نوعية في الوضعية في أمانة العاصمة. نحن نتحدث عن أمانة العاصمة بحكم إشرافنا أو متابعتنا للعمل التوعوي في الأمانة. نلحظ أنه إلى مستوى أن الأعراس التي تقام اليوم يستدعى فيها محاضرة أو تقافية تتكلم عن يوم الولاية، أصبح يعني هذا جزء من الدين، جزء من القيم والمبادئ، بل تعتبر فرحة للجميع ويريد الجميع الحديث عنها في جلساتهم، في اجتماعاتهم، في لقاءاتهم، في كل يعني ما يتحركون فيه. ولذلك عمل كبير جدا من المجالس، من الفعاليات، من كما قلنا في المناسبة الاجتماعية، سواء كانت مجالس نسائية أو لقاءات عائلية أو يعني ولاد كما قلنا أو أعراس، أو بها يعني حركة قوية للتوعية حول هذا اليوم، والتي إن شاء الله يتوج بخروج كبير في يوم 18 من الحجة كما هو كل عام. وأيضا يستمر، نحن نعتبر ما يعني يوم الغدير و مناسبة الولاية هي محطة توعية للتبصير، يعني ليست مسألة جمهرة أو حضور وخروج وكفى.
1: جميل.
0: نعتبر شهر ذي الحجة كامل هي محطة لتوعية المجتمع، لتبصير المجتمع، لنعود إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لنعرف من هو الإمام علي ولماذا نتولى الإمام علي، وماذا جنت الأمة عندما تركت علي، ومن الذي أتى بدلا عن علي، من كان البديل للأمة عن علي. ولذلك هناك موجهات ثقافية عظيمة تطرح في الميدان، وشهر ذي الحجة هو شهر الولاية، يستمر التوعية حتى ما بعد المناسبة الكبرى أو الخروج الأكبر، لأننا ليس غرضنا أن تتجنهر وخروج، غرضنا هو توعية وتبصير ووعي وبصيرة،
1: وهذا هو الهدف. وهذه كانت سيرة أمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا يتحركون في خط التوعية والعلم وأيضا خط الجهاد. يعني أفهم من حضرتكم مزيد من التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة، أصبحت مناسباتنا الاجتماعية تتخللها الوعي من خلال ارتباطهم بهذه المناسبة. وكما ذكرتم يعني الهدف ليس الجمهرة والحشد وإظهار هذه الصورة، لكن نحن نهدف إلى ما هو أبعد، إلى كيف يكون التولي للإمام علي عليه السلام.
0: تولي الإمام علي هو مبدأ عظيم ووسام شرف عظيم، من يتحلى به يعني يسمو في أخلاقه، في مبادئه، في قيمه، في الواقع الميداني. من يرتبط بعلي لن يرضى بأن يكون عميلا مهانا مذلا في واقع الأمة. من يرتبط بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يجب أن يتحلى بأخلاق الإمام علي عليه السلام، من الإحسان، من الحب للمستضعفين للمجتمع. فالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان شاهدا على القرآن الكريم في مبادئه، في أخلاقه، ذكر الله سبحانه وتعالى عن إحسانه في سورة الإنسان، ذكر الله سبحانه وتعالى عن خشوعه وارتباطه بالله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن تصدقه بخاتمه وهو يصلي خاشعا دليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الإمام علي بن أبي طالب هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن آن الضراب، كان هو البكاء بين يدي الله، هو الخاشع، هو المنقطع لله سبحانه وتعالى، هو المقدام في ساحات المعارك. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو من قتل صناديد الكفر، هو من أذل صناديد الكفر. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما نرتبط به نحن نرتبط بالقرآن الكريم، فهو قرين القرآن، علم مع القرآن، والقرآن مع علي، كما قال المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، علي مع الحق والحق مع علي. يا علي بحبك يعرف المؤمنون وببغضك يعرف المنافقون، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالإمام علي بن أبي طالب هو باب المدينة في علم رسول الله، وهو قرين القرآن، وهو الذي بحبه يعرف المؤمنين وببغضه يعرف المنافقون. فالإمام علي الارتباط به والتولي له ليس مسألة ختاس يختف، نحن نتولى علي، بل يجب أن نتولى علي صدقا في الميدان، جهادا وتضحية ومواجهة لصناديد الكفر، أن نتولى علي بن أبي طالب إحسانا في مجتمعنا وصدقة، أن نتولى الإمام علي بن أبي طالب انقطاعا بين يدي الله وتبتلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن نتولى الإمام علي ونحن المستجيبين لتوجيهات الله، الأول من يتحرك وأول من يؤثر فيهم القرآن الكريم. فتولى الإمام علي بن أبي طالب كما قلت هو وسام شرف، ولا يناله الجميع، لا يناله إلا من هو نفسه زاكية، من ما زالت نفسه طاهرة، يعني لم تدنس في أعمال الظالمين ولم تدنس بالمعاصي، ولذلك لا يوصف لحب الإمام علي ولتولي الإمام علي كل من هب ودب، إنما من ما زالت نفوسهم طاهرة زاكية، يعني فالإمام علي زاك طاهر لا يحبه إلا مؤمن طاهر زاك مرتبط بالقرآن الكريم. ولذلك قدم شعبنا شاهد في تولي الإمام علي بن أبي طالب في نصرة المظلومين في غزة، قدم شعبنا شاهد في التلاحم فيما بينه والإحسان، قدم شعبنا شاهد في انقطاعه إلى الله، في تبتله إلى الله سبحانه وتعالى في كل الصعاب وفي كل المراحل، في علاقته بالقرآن الكريم، في نصرة المستضعفين. الشعب اليمني هو قدم شاهد عظيم على تولي الإمام علي بن أبي طالب وكيف يجب أن يكون من يتولى الإمام علي. ولذلك يا أختي الكريمة هي حوربت هذه المناسبة كي لا تجسد واقع الإمام علي، لو ظنوا أننا فقط نحيي المناسبة وكفى ونذهب إلى بيوتنا وكفى، لا نبحث في من هو علي ولا نرتبط بعلي ولا نقتدي بعلي ولا نتمسك بعلي، لا، تركونا أن نحيي هذه المناسبة، ولكنهم خافوا أن نرتبط بعلي، أن نتمسك بعلي، أن نجسد علي في الميدان، أن نكون شيعة علي بواقعنا بأعمالنا بما يكون منا في ميدان العمل وفي الواقع العملي. فنحن نريد أن نقول نحن شيعة علي بأفعالنا بأعمالنا وليس فقط بالأقوال فقط.
1: إذا أستاذ حنان لا شك بأن هناك العديد من الفوائد والثمار، وأنت أشرتي في بعض منها لفائدة وثمار التولي للإمام علي عليه السلام. أيضا يعني ودنا أن نعرف المزيد عن الفوائد والثمار لتولي الإمام علي.
0: نعم، هو تولي الإمام علي بن أبي طالب كما قال المصطفى في نفس الحديث، ينصر من نصره واخذل من خذله. ولذلك عندما نتولى علي ننصر، عندما نتولى علي نحظى بتوفيق الله، بمعية الله، بتأييد الله سبحانه وتعالى، تعز الأمة، لأن علي كان عزيزا وأعز الإسلام بسيفه سلام الله عليه. عندما نتولى علي يكون الله معنا ونحظى برعاية الله وببركة التوفيقات الإلهية، وهو أهم ما يسعى إليه الإنسان عندما يتحالف مع شخص أو كذا، يفرح أن يكون معه حلف أو دولة. فنحن عندما نريد أن نسعد بهذه الدنيا نريد أن نتحالف مع الله سبحانه وتعالى وأن نكون جنده وحزبه وأن نكون أولياء، فلا يكون هذا إلا بتولي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأيضا إذا لم نتولى الإمام علي بن أبي طالب فسنحظى بدعوة المصطفى، ونعوذ بالله واخذل من خذله وعادي من عاداه. فنحن نريد أن نكون في إطار وانصر من نصره، فنحن نريد أن ننصر الإمام علي، أن ننصر الإمام علي لكي ننصر، لكي ننصر ثمارها في الدنيا، هنا في الدنيا عزا وكرامة وتوفيقا ومعية من الله سبحانه وتعالى، ونجاح وفلاح ونجاة من النار يوم القيامة.
1: إذن يعني نسأل من الله أن يرزقنا وأن نسعى كلنا بأن نتولى الإمام علي بالشكل الصحيح، بالشكل الذي نجسد فيه قيم الدين الإسلامي كما جسدها الإمام علي، قيم وأخلاق ومبادئ، أمر بمعروف ونهي عن منكر، إقامة العدل والقسط في أوساط الناس. هكذا نفهم الإمام علي، وهكذا نفهم نهج الإمام علي، وهكذا نفهم دولة الإمام علي. وخير الشاهد على ذلك هي تلك السيرة العطرة التي حفظت لنا هذا التاريخ، وأيضا ما أنتجه الإمام علي من الإنتاج الفكري والثقافي في كتاب نهج البلاغة، وأيضا ذلك العهد المكتوب من الإمام علي لمالك الأشتر بتلك المبادئ التي تدير دولة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية. إذن أشكر الأستاذة حنان العزي الناشطة الثقافية، متمنية للجميع التوفيق والنجاح، ونسأل من الله أن نكون كلنا متولين الإمام علي عليه السلام حق التولي. سمعين الكرام، وفي الفقرة الميدانية احتفت حرائر الأمانة بعيد الولاية بعيد ومهرجان خطابي وثقافي ألقيت فيه العديد من الكلمات وأيضا الأناشيد المعبرة عن روح المناسبة. برنامج صانعة الأجيال جمع لكم مجموعة من الرسائل ومن أصوات النساء في هذه الفعالية التي عبرنا عن تجديد العهد والولاء للإمام علي عليه السلام في عيد الغدير، وأيضا العديد من الرسائل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك الأمة المحمدية الموالية لله ورسوله والذين آمنوا. هذا العيد الأغر، هذا العيد العظيم، هذا العيد الذي لولاه لما كان عيد رمضان ولا عيد العرفة. بفضل هذا اليوم، هذا إتمام النعمة على أمة محمد أجمعين. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كذلك كثير من الآيات جدا تعبر عن ولاية الإمام علي. كذلك أحاديث كثيرة جدا وتقول منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن مع علي وعلي مع القرآن، وكذلك الحق مع علي وعلي مع الحق. وكثير كثير جدا يبين أن الإمام علي هي ولاية الحقيقية الممتدة من ولاية الله ورسوله، وأن الأمة لن تنجح ولن تفلح ولن ترى عدوها من صديقها إلا إذا والت الله ورسوله والذين آمنوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذه الولاية العظيمة التي فعلا لولاها يغوص الأمة الإسلامية في مستنقع الضلال والظلام. وفعلا اليوم المجتمع الذي لا يوالي الإمام علي وآل بيت رسول الله، فإنهم فعلا، ونلاحظ في الأمة الإسلامية أنها فعلا في مستنقع الضلال والظلام.
3: يوم الغدير هو يوم إعلان الولاية بأن الإمام علي عليه السلام هو مولى كل المؤمنين. عيد الغدير هو يوم تشريف وتعظيم وتأكيد بأن المسلمين لن ينتصروا على الأعداء إلا بولاية الإمام علي عليه السلام. عيد الغدير هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة بإعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، حبا للإمام علي عليه السلام وتلبية رسول الله. في غدير خم خرج الشعب اليمني في هذه الذكرى العذراء معلنا بأن الإمام علي عليه السلام هو الوصي وخير ولي بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. في ذكرى عيد الأعياد خرجت اليمنيات معلنات بأن الإمام علي هو الوصي وهو الولي. فاحتفاء بهذه الذكرى العذراء نعلن جميعا بأننا على نهج نفس رسول الله، النهج القويم والطريق المستقيم. فنهجنا قرآني، نهج نفس رسول الله، النهج القويم والطريق المستقيم. هنا في من الحكمة والإيمان نجد الولاء والطاعة لله ورسوله والإمام علي عليه السلام، وهناك نجد العداء للنهج القرآني: أولئك أعداء الله وأعداء الدين. شعاراتنا في اليمن إيمانية سائرون على نهج القرآن.
4: في يوم الولاية، يوم ولاية الإمام علي ابن أبي طالب، والتي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لولاية رسوله والامتداد هذا الذي أوجبه الله كامتداد واحد لا بد منه، ولاية ممتدة من ولاية الله حتى إحياء ولاية الإمام علي الذي لا بد منها. ونقول اليوم لكل من يتساءل عن أهمية هذه الفعالية، نقول له: لقد غيبوا الإمام علي القدوة والقائد الذي يمثل ثاني أعظم قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم بإحيائنا لمثل هذا اليوم ومثل هذه الفعالية إنما نحيي ذكره ونحيي ارتباطنا به ونحيي أهمية أن يكون هو القدوة وهو المعلم وهو الرائد في مجال جهادنا ودفاعنا عن ديننا وعن كل ما يود العدو استهدافه في حياتنا وفي واقع حياتنا باستمرار. معركتنا مستمرة، ونستمر في كل عام بقول: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
5: علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب.
6: صانعة الأجيال،
7: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
8: إعلانية.
9: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
10: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
12: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات أعددنا أنفسنا واتهمونا بالمبالغة، والآن ها هي الوقائع تثبت أننا كنا في الطريق الصحيح، فكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: هويتنا الإيمانية فلاح، هويتنا الإيمانية قوة، انتماؤنا الإيماني ثبات وتماسك وصلابة وحضارة وعزة وكرامة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من أقسموا على حماية العقيدة والسيادة فما خانوا القسم، يا من جعلتم من صدوركم دروعا والأرض خنادق والسماء سقفا لشهامتكم، ها نحن قد ودعنا أيام عيد الأضحى المبارك، أيام التكبير والتهليل، أيام الفرح الذي أحللتموه لشعبكم بجهادكم وصبركم، أيام الابتسامات التي رسمتموها على وجوه الأطفال والنساء حين شعروا بالأمان بفضل سواعدكم وعيونكم الساهرة. انقضت أيام الأضحية والتقارب والزيارات، لكن دماء الأضاحي التي سالت تذكرنا بدمائكم الزكية التي لن تذهب هدرا، وتذكرنا بإبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما السلام حين قدم أعز ما يملكان لله، وأنتم تقدمون كل يوم أرواحا هي أعز ما تملكون. أيها المجاهدون الأحرار، مع إطلالة ما بعد العيد حين يعود الناس إلى أعمالهم وتعود الحياة إلى مجاريها، تبقون أنتم في مواقعكم على الثغور والحدود في البر والبحر والجو، تلبون نداء الواجب الذي لا يعرف إجازة ولا عيد. لقد أديتم في العيد واجبين عظيمين، واجب العبادة والفرح المشروع بما أنزل الله على عباده، وواجب الحراسة والمرابطة التي جعلها الله أفضل من الدنيا وما فيها. أيها المجاهدون الشرفاء، إن عدوكم يعلم أن لكم مواسم فرح، لكنه يعلم أيضا أن فرحكم لا يلهيكم عن عدوكم ولا ينسيكم قضيتكم، بل تخرجون من العيد بأرواح أكثر نقاء وقلوب أكثر إيمانا وعزائم أكثر صلابة. لقد أخذتم قسطا من الراحة وأصلحتم من شأن قلوبكم، وتزودتم من ذكر الله في أيامه المعلومات، فعودوا إلى ميادين العزة كما يعود الغيث بعد هدوء العاصفة أقوى وأشد، لأن عدوكم يظن أن العيد يرخي العزائم، لكنه يعلم أن المؤمن الحقيقي في قواتنا المسلحة يخرج من العيد بأقوى مما دخل. فالتكبيرات التي ملأت الأجواء زرعت في قلوبكم أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من الخوف وأكبر من التعب وأكبر من العدو وجبروته. والشعائر التي أديتموها ذكرتكم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلموا أيها الأبطال أن معركتكم معركة وجود وكرامة لا تعرف نهاية إلا بتحرير كل شبر من بلدنا، وعودة كل لاجئ إلى بيته، واسترداد كل حق مغتصب. وما العيد إلا محطة لتجديد الطاقة والإيمان. أيها المجاهدون الأخيار، أنتم سيف الأمة ودرعها، أنتم خط الدفاع الأول والأخير، أنتم الذين تنام الأمة وتستيقظ بأمنكم، فاعلموا أن الشعب خلفكم والدعاء لكم والله ناصركم. فاصبروا وصابروا ورابطوا، واعلموا أن بعد العيد بداية جديدة لعهد عسكري تغير فيه الموازين بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تكشف التطورات الأخيرة في مسار التفاوض الإيراني الأمريكي عن تحول استراتيجي جوهري في منهجية طهران يتجاوز فكرة التفاوض على ملف واحد ونحو فرض حزمة متكاملة من الملفات المتشابكة، بعد أن وضع طهران الملف اللبناني في موقع متقدم وكجزء أساسي من مسار التفاوض لا يمكن فصله أو تجاوزه. ويعكس تعليق طهران لمسار التفاوض مع واشنطن على خلفية التهديدات الصهيونية بتوسيع العدوان على لبنان عقيدة راسخة للسياسة الخارجية الإيرانية عنوانها أن وحدة الساحات تجاوزت الشعار السياسي وباتت إطارا للعمل التفاوضي لا مجرد مناورة تكتيكية. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن من أعظم النعم التي من الله بها على هذه الأمة الإسلامية أن جعل لها يوم الغدير الأغر، يوم الولاية المبارك الذي أتم الله فيه الدين وأكمل النعمة، وذلك بعد أن أبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمره بتبليغه. وهذا البلاغ التاريخي العظيم أكثر من مجرد إعلان مهم، بل هو ترسيخ للمبدأ الإسلامي العظيم في ولاية الله تعالى على عباده وامتداد هذه الولاية وفق الآيات القرآنية. ومن أهم نتائج هذا الترسيخ هو التحصين للأمة من الولاية والولاء لليهود وأوليائهم من النصارى. فنحن اليوم في مرحلة حساسة جدا من الصراع، وليس هناك إلا خيارين: الخيار الأول الخضوع والخنوع لليهود واتخاذهم أولياء، أما الخيار الثاني فعدم القبول بهم ومواجهة مؤامراتهم وشرهم وطغيانهم وإجرامهم على أساس من الوعي والبصيرة وفي إطار الموقع الذي أراده الله لنا، وفيه الحفاظ على كل الحقوق والنصر من عند الله تعالى.

0: صرخة الشعب.
1: أنا ساحق العدوان للحلف مقبرة، وأنا نكستال سعود وأنا هلاكها، وأنا قاصف عناق الملوك الموهدرة، وموتة بني ناقص قدت في شباكها. يماني مسبح قح قارح وضنفرة، أمامي جيوش الكون عج ارتباكها. جبرنا شرار الكون ترجع مقهقرة، وعريتنا مليكات وانها. شف اليمن قد صار في الكون مفخرة، ولم جاد لانت لليماني سماكها. وراضي اليمن بالعز الأعظم مبخرة، والأقدام كامل ما تزعزع شراكها. أتينا من أصلاب الملوك المضفرة، تبابع مكاريب الوجود امتلاكها. قسم لا نفت الكون في حب حيدرة، ولا نجعل الدنيا أسيرة عراكها. وعبد الملك لا حذر الكفر يحذره، نهاية بني صهيون أبو حرب حاكها. ألا يا جموع الشرق الحق محشرة، من الشرق زلزال الكرة باحتكاكها. صواعق سقط كل حبلام زمجرة، وتلهف حلوف الأمركة في حراكها. على كل متحدي زلازل مدمرة، مع قوة الله الحلوف اشتباكها، مع قوة الله الحلوف اشتباكها. الشاعر محمد الجزائري.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، وأول نقطة أن أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده. فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. ثانيا، أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. ثالثا، أكد أنه لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب، الآيات من آل عمران هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية، يعني هداك الله لمواجهتهم، وبدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رابعا، أكد قائلا لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو إلى باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. خامسا، أكد أنه لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب، حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة على عن دينها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة، لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك، هذا لا يتأتى. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذن فإذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة، الخطة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى، سواء في حماية أنفسهم منهم كي لا يتحولوا إلى كافرين مرتدين بعد إيمانهم، أو في رفع ظلمهم عنهم وفي قطع أيديهم عن بلدانهم، لا بد من تفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. لكن ما الذي حصل؟ الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم، الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام والفقهاء أنفسهم، الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية. أنت يجب عليك شخصيا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. متى يجب عليك؟ قال متى ما امتلكت القدرة أو ظننت التأثير، ما لم فما عليك. فجعلوا كل شخص ينظر إلى هذا الواجب العظيم وهذا المبدأ المهم وهذه الهداية الربانية العظيمة، كل شخص ينظر إليها بنظرة فردية ومن منطلق ذاته واستطاعته أو عدم استطاعته. وكل شخص منا سيرى نفسه عاجزا عن أن يعمل، سيرى في الأخير نفسه عاجزا عن أن يعمل شيئا. أليس هذا الذي سيحصل؟ فلنكن 10,000 في منطقة، سيرى كل شخص نفسه عاجزا عن أن يعمل شيئا هو، فيقول إذن ارتفع الوجوب عني، إذن أنا لا أستطيع، والثاني مثلي والثالث مثلي والرابع مثلي، وهكذا ناسين أن القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول إنه في تحقيق هذا الأمر من المعلوم أنه لا يتأتى، وهو الشيء الطبيعي والغالب، إلا بأن يتحرك الناس بشكل جماعي متوحدين. لذا فعليهم أن يؤهلوا أنفسهم ليصبحوا أمة قادرة حينئذ، عندما يتوحدون، عندما يكون منهجهم واحدا، عندما يكون منهجهم قائما على الاعتصام بحبل الله مجتمعين، على الاعتصام بحبل الله مجتمعين، عندما يكونون صادقين متعاونين فيما بينهم، حينئذ سيصبحون أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن وتعال فيما بعد طبق هذا المبدأ على أفراد هذا المجتمع المتوحد، نقول له واجب عليك إذا استطعت، وإذا لم تستطع أنت شخصيا فما عليك. يعني تقيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الطبيعي من المعروف أنه لا يمكن أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلا إذا ما كان هناك توحد. أساسا الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال ولتكن منكم أمة. لا يمكن أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لوحدك. لكن عندما تأتي تقول له واجب عليك إذا استطعت، وإذا لم تستطع أنت شخصيا فما عليك، فعزلت أنت هذا، ثم تعزل الثاني بعده والثالث بعده حتى تخرج من آخر الصف ولا أحد يستطيع. ستجد كل واحد يقول والله أنا ما أستطيع، أنا خلاص ارتفع الوجوب عني ولي عذري عند الله. هكذا انطلق فقهنا، انطلقت القواعد التي تسمى أصول فقه لتوجه كل الخطاب الذي هو في القرآن خطاب جماعي للأمة من خلال الفرد، أنه يجب عليه أن يتحرك في إطار أمة في تأهيل نفسه والآخرين ليكونوا صرحا شامخا بأمة. هكذا القرآن خاطب الناس بشكل أمة، لكن القواعد أتت انطلقت الأشياء لتخاطب الأفراد كأفراد، وكل شخص يرجع إلى نفسه سيرى نفسه عاجزا فيقول لله أنا لا أملك شيئا، أنا لعذري عندك، ومع السلامة. إذن إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لن تستطيع الأمة أن تقف على قدميها في مواجهة اليهود والنصارى أبدا أبدا أبدا. والذي جنى على هذا المبدأ هم أصحاب أصول الفقه الذين جزأوا. يعني يجي يقول لك أنت لوحدك إذا لم يكن باستطاعتك أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر فارتفع الوجوب عنك، ولا أحد يستطيع أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لوحده. ولذلك الله أمر بالاعتصام بحبله. الله هنا يقول ولتكن منكم أمة، يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئاً. أحياناً يحتاج الإنسان هو في تربية أسرته في الداخل، في تربية أولاده، إلى من يعينه من الآخرين. تحتاج إلى هذا داخل أسرتك، يحتاج إلى من يعينه من الآخرين على تربية أولاده، على تنظيم شؤون أسرته ليكون أسرة منضبطة. ثم لأن المسألة في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن تكون بشكل واع وخطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد وعمل واحد، وإلا فهو من المنكر أن تتحرك أنت بطريقتك الخاصة فتوجه توجيهات تعتقد أنها دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وآخر له خط آخر وأسلوب آخر ووجهة أخرى وثالث ورابع على هذا النحو، فينزل في المجتمع ثقافات متعددة، وجهات نظر متعددة، دعوة إلى أشياء متعددة. منهم من يرى أن هذا مهم بالغ الأهمية، ومنهم من يرى أن هذا لا معنى له من أصله، وكل يخاطبك باسم الدين ويخاطبك باسم النصيحة، فهذا نفسه سيصبح من المنكر ويؤدي إلى تفريق المجتمع، يؤدي إلى تباين وجهات نظره، يؤدي إلى تشتت وتعدد مواقفه وتباينها. عندما ينطلق كل واحد يأمر بمعروف ينهى عن منكر مع خطة ومنهج وأسلوب، هذا يقول هذا الأمر مهم وهذا يقول لا هذا الأمر ليس مهما، الأمر المهم هو هذا، يؤدي هذا إلى تفريق المجتمع. فلا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، فيما يتعلق باهتماماتها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. قد تأتي أحيانا أساليب دينية تقدم إليك سواء عن طريق خطب جمعة أو حلقات درس أو مدارس، تقدم إليك الدين بشكل اهتمامات معينة، تغيب أمامك الأشياء الأخرى المهمة، تغيب أمامك الأشياء الأخرى المهمة، ويأتي آخر يتحرك إليك يطلعك على الأشياء التي يراها مهمة، فهذا يقول هذه أشياء لا تشكل أي مشكلة، هذه أشياء لا يعد الاهتمام بها شيئا ضروريا، ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ أليس سيحصل تباين في المجتمع نفسه؟ فمنهم من يصدق هذا ويسير على نهجه، ومنهم من يقبل من هذا ويسير على طريقته، فيؤدي إلى ماذا؟ أليس يؤدي إلى خلخلة وحدة الأمة؟ حتى وإن كانت قد توحدت، حتى وإن كانت قد توحدت سيؤدي إلى ضرب وحدتها وضرب كيانها، فتخلخل صفها من جديد، تخلخل صفها من جديد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بهذه الصيغة ولتكن، أليس هذا طلبا مؤكدا؟ يجب أن تكونوا على هذا النحو أمة تتحرك. ويأتي بصيغ الفعل المضارع يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من الصيغ التي تفيد كما يقولون الحدوث والتجدد والحركة المستمرة في الدعوة إلى الخير. يتحرك كل إنسان باستطاعته أن يدعو إلى خير يدعو إليه، لكن في إطار الخطة، في إطار وجهة النظر الواحدة، وإلا فحذاري حذاري من دعوات إلى خير بأساليب متعددة، إلى أمر بمعروف بأساليب متعددة، إلى نهي عن منكر بأساليب متعددة، من منطلق توجيهات متعددة، وإلا فكلما كان منها منفردا عن الآخر فلا بد أن يكون له تأثيره المباين لتأثير الآخر. وما النتيجة؟ هي تفريق كلمة الأمة تحت عنوان دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. هنجو كل واحد بيدعو إلى الخير بطريقة وأسلوب ويدعو إلى أشياء، وآخر كذلك، وهذا ينهى عن أشياء وهذا يأمر بأشياء، سيؤدي في الأخير إلى تفكك الأمة تحت عنوان دعوة إلى خير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. توجيهات تؤكد لنا ضرورة إصلاح المجتمع من الداخل، وهذه هي سنة إلهية. ما يؤكد السنة الإلهية بأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وبهذا نعرف نحن كيف نرد على أولئك الذين يقولون ماذا سنعمل بإسرائيل وأمريكا، عندها قوة جبارة وعندها ونحن ماذا سنعمل ضدهم؟ نقول اعمل على هذا النحو، ابدأ تحرك بشكل أن تبني أمة تكون مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متوحدة معتصمة بحبل الله جميعا، وسيحصل كل شيء مما تراه مستحيلا سيحصل. المستحيل هو في نفسك أنت وليس في واقع الحياة وليس فيما هدى الله إليه، أنت في نفسك التي لا تثق بالله، في نفسك العاجزة، في نفسك المهزومة، في نفسك الضالة التي لا تعرف كيف تعمل، هناك المستحيل. أما فيما يهدي الله إليه، أما في واقع الحياة، أما في السنن الإلهية، أما في السنن الكونية، فليس هناك شيء مستحيل. إذا سرت على ما هداك الله إليه فسيصبح ما بدا أمامك مستحيلا يصبح يسيرا وسهلا. ثم أليس من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف أن نتحرك؟ يتحرك علماؤنا، يتحرك المتعلمون فينا، يتحرك طلاب العلم، يتحرك كل من لديه فهم إلى أن يكشف للناس خطورة هذا الواقع الذي نعيشه، خطورة هذه المرحلة وهذه الأحداث التي نواجهها، ويدعون الناس جميعا إلى كيف يجتمعون على كلمة واحدة معتصمين بحبل الله جميعا. أليس هذا من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف؟ أليس من النهي عن المنكر النهي عن أي ثقافة تخلق وجهات النظر المتباينة؟ النهي عن تعدد الوسائل والمؤسسات الثقافية وإن كانت باسم الدين التي تخلق آثارا متباينة في الأمة وتفرق كلمة الأمة؟ أليس من النهي عن المنكر النهي عن تلك القواعد التي تخلق نظرة ضيقة وقاصرة وتؤدي إلى عدم ثقة أو نقص كبير في الثقة بالله وبكتابه وبرسوله؟ من النهي عن المنكر أن ننهى عنها، لأنها هي التي ضربتنا سواء كنا

ما يكفيك أن تعمل بكل قدراتك وبكل طاقاتك مهما كانت. يتساءل ويتساءل ماذا نعمل، وكأنه ليس هناك ما يمكن أن نعمله، حتى يقول ماذا نعمل، وكأننا قد أكملنا كل شيء، قد صلح كل شيء، قد عملنا كل شيء. ميدان العمل أمامك مفتوح من الآن أن تتحرك على هذا النحو، إذا كنت مؤمنا بالله، إذا كنت واثقا بالله، إذا كنت واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر هذه آيات أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك. حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. ثم أي شيء من هذا ليس في متناولنا؟ كله في متناولنا. البعد في أعماق أنفسنا نحن، المستحيل هو في أنفسنا نحن. متى ما غيرناها بلفتة صادقة إلى الله، بالتجاء صادق إلى الله، بثقة قوية بالله وثقة بكتابه، ونتحرك في إطار الثقلين الكتاب والأترة، فسيصبح كل شيء بمتناولنا، وسنمشي على نهج واحد، ونعرف كيف تكون آثاره طيبة، وكيف تكون ثماره طيبة وآثاره بناءة. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أنه إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثانيا، أكد أن الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم. الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام، والفقهاء أنفسهم الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية، يعني توجهوا ليخاطبوا كل فرد بمفرده. وعندما تأتي أنت لتخاطب كل فرد بمفرده تجزئ الدين، ثم تقول له هل بإمكانك أنت شخصيا أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، أن تدعو إلى الخير، سيقول كل شخص لا, لا, لا, لا ليس باستطاعته أن يعمل. لماذا؟ لأنه لا يتأتى هذا، وهذا أمر معروف، لا يتأتى للناس أن يتحركوا في ميدان دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إلا إذا ما اعتصموا بحبل الله. والله قبل أن يأمر بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال ولتكن منكم أمة، بشكل أمة. فأصحاب أصول الفقه الذين جزأوا وخاطبوا وحولوا المسألة إلى مسألة فردية هم الذين جنوا على هذا المبدأ. ثانيا، أكد أن الله هنا يقول ولتكن منكم أمة، يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. رابعا، لا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة، تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. إذن الأمر بالمعروف مهم لتقف الأمة على قدميها في مواجهة اليهود والنصارى، ومن أجل أن نستطيع أن ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لابد أن نتوحد ونتحرك حركة جماعية، أيضا أن ننطلق من قاعدة واحدة، خطة واحدة، منهج واحد، أسلوب واحد، دعوة واحدة. خامسا، قال إذا كنت مؤمنا بالله، إذا كنت واثقا بالله، واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر هذه آيات علاما على حقائق لا تتخلف، إذا كنت تعتبر آيات الله أعلاما على حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل

0: مالي أمامك واسع، كيف تتحرك؟ حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك. حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، الأذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من المعتصمين بحبله، المتوحدين والمتحركين من قاعدة واحدة وخطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد يرضي الله تعالى. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أخي المواطن.
1: وقفة إعلانية.
0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بشيء من القراءة الحريصة والواعية والمهتمة والمعمقة للواقع والتاريخ وملموسهما الفعلي من الأحداث والتجارب العملية الحافلة بالمعنى والدلالة والعبرة والعظة، يظهر لنا بكل وضوح وجلاء أن عدونا الأخطبوطي اللدود، الأمريكي الصهيوني اليهودي العنصري المستكبر، الذي يناصبنا كعرب وكمسلمين العداء الصريح بل المترجم بالمذابح والمجازر والإبادات والدماء وشتى أشكال العدوان والحروب الخشنة والناعمة. هذا العدو يرى بالخصوص في نموذج ونهج الإمام علي عليه السلام، الذي هو تجسيد للإسلام المحمدي القرآني الإلهي الأصيل، أخطر أعدائه وألدهم. وهو في الواقع يحتمل ويطيق أن يهزم أمام أتباع علي عسكريا في حروب هو أي العدو عمليا من يوقد نيرانها على الدوام، لكنه لا يطيق أبدا أن ينجح في تجسيد ذلك النموذج المضيء في شكل مشروع حضاري نهضوي متكامل على الأرض يلمس الناس ثماره وخيراته في العدل والبناء للحياة الكريمة والتآخي والتراحم والتلاحم بين مكونات مجتمعهم جميعهم. فهذا في نظر هذا العدو الخطير اللئيم يعني هزيمته الأشد والأقسى، والتي ستسقطه أرضا في كل جبهات الصراع وليس فقط في الجبهة العسكرية كما هو الوضع حاليا. وهذا ما يعمل العدو الأمريكي الغربي الصهيوني المستكبر بكل وسعه لاستدامته قدر الإمكان كوسيلة للإشغال والحيلولة دون القيام الكامل المتكامل لذلك المشروع، مشروع الدولة العادلة التي تساوي بين أبنائها وتحافظ على كرامتهم في العيش الكريم ولقمة العيش اللائقة. هذا المشروع الذي سينهض الأمة بكاملها لو نجح من كبوتها ويعيد إليها كرامتها وحقوقها المسلوبة. وهذا أخشى ما يخشاه عدونا ويدأب بكل مكره وخبثه وإمكاناته لتفاديه والحيلولة دونه. وهذا يعني بالضرورة أننا عندما نسعى ونجد في البناء الداخلي وأول مقتضياته إرساء موازين العدالة وتدارك مكامن الخلل في كل المجالات والمرافق والمؤسسات، والمحاربة التي لا هوادة فيها لكل الفاسدين والمفسدين وخصوصا أولئك المتمرسين في التلون وارتداء اللبوس والأقنعة، والذين أثبتت التجارب والواقع الملموس أن لا خير فيهم للبلاد والعباد. والسير في هذا الاتجاه على نحو يتيح تغييرا جديا ملموسا نحو الأفضل ويثمر نهوضا حضاريا حقيقيا في كل المجالات وبالمستوى نفسه، ووتيرة السير ذاتها في عملية الإسناد المشرف لأهلنا في غزة وفلسطين ودفاعنا عن شعوب أمتنا المظلومة المعتدى عليها، وأيضا عن بلدنا العزيز في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي ومن معه. وبذا نقصر المسافة أكثر نحو النصر النهائي المتكامل والحاسم على هذا العدو ووضع حد لشروره وطغيانه وإجرامه وتخليص البشرية التي أطبق عليها شره من كابوسه البغيض. وليكن لسان حالنا حقا وفعلا هو كما جسدنا عليا في ذي فقاره سنجسده في عدالته. وهذا ما نحسب أنه المصداق العملي الأهم والتجلي الأقوى لجوهر الولاية ومضمونها الإلهي المحمدي العلوي الإيماني الحضاري القويم والسديد والمحكم. والخلاصة أن إحياء ذكريات وأيام معلمية لها أهمية وحفر عميق راسخ في صميم الوجود والمعتقد والمصير لنا كأمة وكهوية وروح وثقافة، كيوم الولاية وعيد الغدير الأغر، يجب أن لا يكون انفعالا وقتيا أو طقسا بروتوكوليا عابرا وتدويجا مناسباتيا آنيا لمفاهيم عابرة تمر مرور السحاب وتتلاشى بمجرد انتهاء مناسبتها الزمنية، وإنما هو كما يجب أن يكون إحياء وتكريس لأساسيات عقائدية وقيمية وأخلاقية وسلوكية وثقافية وجودية أريد لها أن تهمش وتغيب بفعل عوامل تاريخية وموضوعية عديدة، ويتعين بحكم الضرورة أن تعود إلى حياتها وسياقها الطبيعي من وجودنا وتجسيدنا وواقعنا، وأن يرد إليها اعتبارها. وهذا هو شأن قضية الولاية في مضمونها الجوهري الإلهي الإيماني الراكز وعنوانها العلوي المرتبط بصميم مصير الأمة وفق محدد إلهي نبوي لا لبس فيه، تضمنه حديث الغدير وحادثته الواقعين في أوثق وأوضح مواضع يقين الأمة وإجماعها. وإن كان العازفون على النشاز من أبنائها قد تسببوا فيما وقعت فيه من مآزق ومآس ومتاهات مجرورة الذيول إلى اليوم بسبب نشوزهم وانحرافهم ذاك الذي قدم أيضا أجل خدمة للأعداء، إذ وجدوا أمامهم الطريق سالكا للنيل منها وتحقيق مطامعهم ومآربهم اللامتناهية والمتوحشة فيها بعد تجريدها من أهم أسلحتها الاستراتيجية المعتد بها في معتركات خطيرة ومحطات مصيرية كالتي مررنا بها وما زلنا في صراعنا المرير المزمن مع المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي الاستعلائي الاستحواذي الاستباحي الخطير.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم.

لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. مقتل مغتصب صهيوني وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار بطولية قرب قلقلية. المقاومة اللبنانية تستهدف عددا من دبابات وأليات كيان العدو الصهيوني وتجمعاته، والعدو يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية لا رجعة فيه على الإطلاق، وتتعهد بعدم التسامح مع أي تهديدات. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكدت شركة النفط اليمنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للقضاء على أي إشكالات قد تظهر أثناء تداول ونقل المشتقات النفطية بمراحلها المختلفة وإزالة أسبابها، بما يكفل تطوير العمل وانتظام سير العملية التموينية. وأشارت إلا أنه انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المواطنين وحرصا منها على متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لأعطال ناتجة عن تموينها بمواد بترولية من بعض المحطات، فإنها تؤكد أنها فور علمها بالموضوع باشرت في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه تلك الإشكالات. وأكدت أنه تم تكليف فرق ميدانية بالاشتراك مع مختصين من وزارة النفط والمعادن للنزول الميداني إلى المحطات المبلغ عنها لأخذ عينات من المواد المفرغة فيها لفحصها في مختبرات الشركة، وذلك لتأكد من مواصفاتها وليتسنى لها البت في موضوعها. وأفادت أنه تزامنا مع تلك الإجراءات توصل إدارة الشكاوى في الشركة، وعلى مدار الساعة استقبال أي شكاوى تخص المواد البترولية، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتساب 7822-200-930، ليقوم المختصون بالشركة بمراجعتها والتأكد منها والرفع بنتائجها. وأكدت أن النتائج الأولية للتحريات التي تم التوصل إليها أن ظهور مثل تلك الحالات ناتج عن ظروف العمل والبيئة التي يتم العمل فيها أثناء تفريغ ونقل وتخزين المواد البترولية، حيث قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواد المفرغة في المحطات وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة. استشهد 9 من المواطنين الفلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف لكيان العدو الصهيوني لخيمة وتجمع للمواطنين في مدينة غزة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مخيمات وسط القطاع. في نفس السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 72,961 شهيد، وإلى 173,092 جريح بينهم أطفال ونساء ومن العائلات بأكملها. هذا فيما تتواصل عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد أكثر من سنتين على بدء العدوان المكثف. في لبنان استشهدت 6 شخصيات وأصيب آخرون جراء غارات لطيران كيان العدو الصهيوني على طريقي زفتة وعبا والدوير وبلدة جوئة جنوبي البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية للتفاهمات وقف إطلاق النار. وقد نفذ كيان العدو الصهيوني خلال الساعات الماضية سلسلة من الانتهاكات والتوغلات داخل الأراضي السورية بنمط أكثر خطورة، حيث تزامنت توغلاته مع اقتحامات للمنازل وتنفيذ للاعتداءات النارية المباشرة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الجنوب السوري، إلى جانب خطف المدنيين وإقامة الحواجز العسكرية داخل القرى والبلدات.
قتل مستوطن صهيوني وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار داخل محطة وقود وثلاث مناطق أخرى في مستوطنات كخاف يائير جنوب أطيبة في الداخل الفلسطيني المحتل. وأطبق لوكالة سند للأنباء، فقد أعلن الإسعاف الصهيوني عن إصابة 5 صهاينة أحدهم بجراح خطيرة، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن مقتله. وذكرت القناة 14 العبرية أن حادثة إطلاق النار المتواصلة سجلت في 4 مواقع، وهي كوخاف يائير، سور يتسحق، سور نتانا، وسلعيت. ذكرت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها دكت مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش كيان العدو الصهيوني في بلدة العديسة بصاروخ نوعي، واستهدفت تجمعات لآليات وجنود كيان العدو الصهيوني في محيط معتقل الخيام وفي بلدة القنطرة وفي محيط قلعة الشقيفة ومرابض المدفعية المستحدثة في بلدتي العديسة ويفتح وفي محيط وادي هنن مقابل بلدة مركبة بمسيرات انقضاضية. كما استهدفت تجمعات لآليات وجنود كيان العدو الصهيوني في بلدتي البيضة وروشاف وبنت جبيل بصلية صاروخية. وقصفت تجمعات لجنود كيان العدو الصهيوني ومقر قيادي في محيط قلعة الشقيفة وفي بلدة العديسة بقذائف المدفعية. وقد دمرت دبابتي مركافة وآليتي هامر عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر وفي مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. وشهدت الدبابات والآليات المستهدفة وهي تحترق. كما تصدت المقاومة لطائرتين صهيونيتين في أجواء منطقة الزهراني وفي أجواء بلدة الشهابية بصواريخ أرض جو وأجبرها على التراجع. في المقابل أقر جيش كيان العدو الصهيوني بمقتل ضابط وجنديين وبإصابة 4 آخرين خلال المعارك في جنوب لبنان. يأتي هذا الإقرار في ظل تكتم من قبل جيش كيان العدو الصهيوني عن عدد قتلاه وجرحى بفعل نيران المقاومة. تسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي رسالة خطية من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف موجهة إلى المرشد الأعلى سيد مجتبى الخامنئي. قال عراقجي إن ذلك جاء خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران حاليا للقاء كبار المسؤولين في إيران وللتشاور معهم. وخلال هذا اللقاء استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الخاصة بالعملية الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. لقي 8 جنود من الجيش النيجيري مصارعهم في هجومين منفصلين في شمال شرق البلاد. وأفاد المتحدث باسم الجيش إن مسلحين هاجموا قاعدة تقع في محافظة بورنو أسفر عن مقتل 5 جنود، وأشار إلى أن القوات النيجيرية تمكنت من صد الهجوم وإيقاع خسائر في صفوف المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء في ظل ظروف جوية قاسية. وأضاف أن مسلحين آخرين اقتحموا قاعدة عسكرية في أطراف محافظة بورنو وقتلوا 3 جنود خلال اشتباك مسلح عنيف. أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أن وضع بلادها كدولة نووية لا رجعة فيه على الإطلاق، وتعهدت بعدم التسامح مع أي تهديدات. تأتي هذه التصريحات قبل يوم من الزيارة المقررة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في محاولة واضحة للتأكيد على أن برنامج بيونغ يانغ النووي ليس بموضوع نقاش بين الزعيمين. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني أكد هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، لكن سرعان ما فندت بيونغ يانغ
هذه التصريحات متهمة واشنطن بنشر الأكاذيب. تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الألبانية تيرانا اليوم السادس على التوالي احتجاجا على خطة لبناء منتجع سياحي فاخر تقوده شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وأيضا مع زوجها كاريد كوشنر فوق أرض محمية طبيعية على الساحل الألباني. وقد جاء المحتجون وسط المدينة ملوحين بالأعلام الألبانية حاملين لافتات ترفض المشروع وتطالب بحماية الإرث الطبيعي للبلاد قبل أن يتجمعوا أمام مقر الرئاسة والحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. وأدى نشر مقاطع فيديو في الأيام الأخيرة تظهر أشغالاً تحضيرية على ساحل المحمية إلى جانب جرافات على الشاطئ وإلى تجدد احتجاجات المعارضين للمشروع الذي جرى الكشف عنه قبل سنتين. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: مقتل مغتصب صهيوني وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار بطولية قرب قلقلية. المقاومة اللبنانية تستهدف عددا من دبابات وآليات جيش كيان العدو الصهيوني وتجمعاته، والعدو يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية لا رجعة فيه على الإطلاق وتتعهد بعدم التسامح مع أي تهديدات. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة لحظات وتستمعون للمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية، وفيها حكومة التغيير والبناء تحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، وفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن عملية إطلاق النار في مستوطنة كخاف رد طبيعي على جرائم الكيان الصهيوني.

0: بحضور رسمي وشعبي كبير أحيت حكومة التغيير والبناء اليوم بصنعاء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي. وفي الفعالية المركزية لإحياء الذكرى السنوية تحدث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور بكلمة أكد فيها أن العالم الرباني قدم للأمة تراثا علميا عظيما، مؤكدا أن هذا العالم كان له موقفا عظيما أمام الوهابية الإجرامية التي فرخت الإرهابيين والمجرمين وألصقته بالإسلام والمسلمين والإسلام منه براء. وقال كانت مواقف هذا العالم قوية وحجة واضحة وبينة أمام أولئك المتعجرفين الملتصقين بالدين وهم أبعد ما يكونوا عنه. وأكد أن مؤلفات هذا العلامة والعالم الجليل لدليل وشاهد على ما قدمه للإسلام وحاجج به أولئك الضالين الذين هم موالين للصهاينة واليهود وليس لهم من الإسلام إلا اسمه.
1: من أول الاقتراحات فعلا أن يتم جامع كل ما يتصل بهذه الشخصية من إنتاج فكري وروحاني وإبداعي وما يتصل به هذه التقاضى الربانية القرآنية الواسعة، كيف يمكن للحاضرين وغيرهم الذين عاصروا هذه الشخصية كي يوثقوا تاريخها ويصبح جزء من تراث شعبنا. الأمة دائما تحتاج إلى القدوة، تحدث كثير، ولم يكون هناك قدوة أفضل من هذه الشخصية التي أعطت للفكر وللجدل وللحوار مساحة واسعة.
0: من جانبه دعا القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة مفتاح إلى جمع تراث وعلم العالم الرباني المجاهد بدر الدين الحوثي وحفظها من الضياع وجعل مؤلفاته وكتبه وعلومه كاملة ضمن التراث اليمني العلمي الضارب في جذور تاريخ هذا البلد العظيم. من جهته تحدث فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية بكلمة أكد فيها أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وإحياء ذكرى هؤلاء العلماء العظماء الأجلة الذين بذلوا حياتهم في سبيل الله وفي سبيل خدمة الإنسانية لا يعني ذلك التفاخر أو التعالي على أحد، وإنما إحياء لروح هذه الأمة ولسنة الجهاد في سبيل الله وما قدمه فقيد العلامة الرباني المجاهد بدر الدين الحوثي، يعد نموذجا عظيما وكبيرا للعالم الزاهد للعالم الزاهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي دعا الأمة إلى سبيل الخير وإلى النجاة من عذاب الله والوقوف ضد الكافرين الذين غيروا دين الله في الأرض.
2: نحن عندما ننهي هذه الفعالية كما يحمد الله وغيرها من الفعاليات إنما المراد منها شد الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتكثيرهم لله سبحانه وتعالى وترسيخ مفاهيم وقيم الإسلام بأن الإنسان دائما بحاجة إلى تذكير، فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذكرى مهمة والعظة مهمة والنموذج الذي ينبغي للناس أن يتمثلوه أيضا مهم.
0: وكان الدكتور عبد الرحيم الحمران رئيس جامعة صعدة قد تحدث بكلمة استعرض فيها مناقب وآثار وأعمال هذا العالم الرباني الجليل، مشيرا في حديثه لأنه كان رجلا ذا همة عالية يحب الخير ويسعى في قضاء حوائج الناس في ليله ونهاره، شغوف بحب العلم والاعتكاف على القرآن الكريم في تفسيره وتبيين آياته وأحكامه. ومن أشهر تلك الأعمال وأكبرها موسوعته الضخمة التيسير في التفسير وغيره من المجلدات والمؤلفات والرسائل العلمية الكبيرة التي توضح مفاهيم ومقاصد القرآن الكريم وعلومه.
2: المناسبة هذا هي بعظمة صاحبها حقيقة. ونحن باسمي شخصيا وباسم الحاضرين جميعا نرفع تعازينا الحارة إلى مقام سيدنا العرب سيد عبد المجيد الحوثي وإلى الأسرة الكريمة الطاهرة. أيها الأخوة، عندما نتحدث عن رجل كهذا العالم، هذا العالم الرباني، لا نستطيع أن نفيه حقه، فهو في البحث من أي النواحي أتيته.

باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية إطلاق النار البطولية فيما يسمى بمستوطنة كخاف يائير قرب قلقلية، معتبرة إياها ردا طبيعيا ومشروعا وواجبا على جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة ولبنان. وقالت اللجان في تصريح لها اليوم إن العملية الفدائية تحمل دلالات كبيرة ورسالة تحدي لكل من يراهن على كسر إرادة وشوكة شعبنا الفلسطيني عبر سياسات القتل الممنهج والتجويع والمجازر والتطهير العرقي. وأكدت أن هذه العملية تشكل صفعات كبيرة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وترسم معادلة ردع جديدة وتكتب فصلا جديدا من فصول الفشل الصهيوني في المواجهة في مواجهة أبطال الشعب الفلسطيني. ودعت في ختام تصريحها كافة أحرارنا وشبابنا الثائر الأصيل إلى تصعيد ومواصلة مقاومتهم وضرباتهم المباركة وعملياتهم النوعية في كل مكان من أرضنا المحتلة، ردا على جرائم التطهير العرقي والفاشية والاغتيالات الصهيونية. من جهتها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مباركتها عملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة كوخاف يائير شمال قلقلية وما سبقها من عمليات وقعت عند مفترق مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم، واللتين تأتيان ردا على عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة واستمرار جرائم التهويد والقتل الميداني والاستيطان والاقتحامات والاعتداءات التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني يوميا في الضفة الغربية والقدس. وأكدت أن العدو لن يفلح مهما تمادى في بطشه وإجرامه في إيقاف مد المقاومة في الضفة الغربية الباسلة، وسيواصل شعبنا درب الصمود والتحدي حتى نيل حريته واستعادة حقوقه كاملة غير منقوصة. وحذرت من تصاعد سياسات العدو القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل والاعتقال والتهجير والإرهاب للمستوطنين، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تصنع له أمنا ولا استقرارا، بل ستؤدي إلى مزيد من إشعال ميادين المواجهة وتصاعد المقاومة. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل الجاد على وقف إرهاب العدو بحق شعبنا وأرضنا ووضع حد لعدوانه ومحاسبة قادته المجرمين.

هكذا انتهت متابعتنا الإخبارية التي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها جمال سريع، قرأتها سماح القوم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: أخلاقي وأشيامي.
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

وخيار الولاء للأعداء والمسارعة في التولي لهم وتقديم الخدمة لهم، وهو خيار تقوم على أساسه توجهات الكثير من الأنظمة والحكومات العربية وفي العالم الإسلامي بشكل واضح وبشكل صريح وبشكل مرئي ومشاهد. ولهذا نندهش تجاه تعبيرات القرآن الكريم. سبحان الله، ما أعظم تعبيرات القرآن. هذا عندما نجد في التعبير القرآني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لأنها حقائق متجلية في الواقع يجدها الإنسان ويشاهدها، مصاديق قائمة، أعمال، مواقف، جرائم، تحركات، مواقف إعلامية، عقائد، معتقدات، ثقافات، مفاهيم،

أشياء كثيرة جدا، يعني ليست أمورا غيبية مخفية لا محسوسة، بل مصاديق يراها الإنسان بشكل هائل وكثير وكبير.

0: فايزة فايزة فايزة
1: فايزة.
2: مالش صلينا على رسول الله مالش.
0: ظل الله على وعلى آله.
2: هيا مالش تحاكي مالش بتهزوريني هكذا فرقتي.
0: أين هزورش عمدت جيد بسري معيها والبضائع رخيصات وعليهن تخفيض.
2: أها يا سلام فينهن؟
0: عند لها أنا في تازاوي.
2: يو يا منى أمرش إلى الله الله يهديش.
0: ليش ما بدأ من تقولي هكذا؟
2: هذه بضايع مقاطعة يا منى.
0: يا الله ومن قاطعها؟
2: أيوة مقاطعة، والذي قاطعها أنا وانتي وكل من يهمه أني يشارك في الحرب ضد العدو الصهيوني. مالش
0: أختي قدن موجودات ورخيصات.
2: ولو هن موجودات ورخيصات ما نفعل لهن.
0: أقصد قد اشتراهن التاجر وقد وصلين السوق وعمد لا يخسرش رخص سعرهن.
2: أنا ماشي، بس إذا اشتريتي يا عزيزتي هذه البضائع هيحصل ثلاث حاجات.
0: هيا ما هن هول الحاجات.
2: أولا بتساهمي في استمرار الحرب الوحشية على غزة.
0: أعوذ بالله. أنا
2: أيوة أكيد. وثانيا بتشجعي التجار إنهم يستمروا في استيراد البضائع المقاطعة.
0: يا ساتر.
2: والثالثة بتشجعي غيرش على شرائها بدل ما تشجعيه على مقاطعتها، والعذر إن قدي موجودة في السوق ورخيصات.
0: أنا شف على هذا كله.
2: أيوة انتي.
0: يا الله والحل؟
2: الحل إنش تقاطعي وتستمر في المقاطعة إذا أنت حريصة على غزة وحريصة على دعمها ولو بتكبيد العدو خسائر اقتصادية.
0: أنا حريصة ومقاطعة وكل شيء، بس مقصدي إنهم
2: ولا مقصدش ولا مقصدش ولا شيء. أخطي عن القبضة يا مناسبة، محلية الصنع سعرها مناسب وندعم أيدي عاملة.

منتج مصنوع في فرنسا، اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة والأقصى.

0: ما الذي سيحدث فيما لو لم نجاهد؟ ما البديل عن الجهاد إلا الذل والهوان والقهر والهلاك والشر، كل الشر.
1: سيدي،
0: الله يقول عن الجهاد ذلكم خير لكم.
1: عبد الملك يا سيدي، سمعا وطاعة، جاتك أبطال اليمن وحرارها تعلن ولاها، كلنا جندك ونتولاك بإيمان وقناعة، والنصر ولا الشهادة ما لنا مطلب سواها، لو تخوض ابن البحر خضناه لأسفاله وقاعة، ما تراجعنا وعزة منزل الشمس وضحاها، الحواريين دومك جاهزة في كل ساعة، بالسلاح تحزمت واستنفرت بقوى قواها، من تبى نكسر نخاعة؟ والله نكسر نخاعة، حزبك الغالب وقومك في رضاك الله هداها، من تشبع من هدى القرآن وانصت لاستماعه، ما يراك الآية حلي كل أعمى ما يراها، استجيبوا الأمر ربي بالولاء له واتباعه، والحذر
2: والحذر
1: والحذر، لا حد يخالف نهج طه وهل طه، الانحراف أخطر قضية وأبشع أنواع البشاعة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
4: والقصة،
3: نقرأها
4: ونحللها
3: في
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
4: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلال هذه الدقائق الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة. يصحبكم من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة، حزب الله يستنزف كيان العدو، والسلطة اللبنانية تعوض الإخفاقات الصهيونية بتنازلات مجانية. مئتان وأربعون يوما من العدوان، غزة تواجه المجازر والحصار والتعطيش منذ اتفاق وقف إطلاق النار. في وراء الأحداث، وفي المحور، الردع الإيراني يدفع واشنطن نحو التعاطي الجاد مع التفاوض. عمان حين يصبح الحياد جريمة في المرصد. حول العالم، البنتاغون يرفع مستوى خطر التجسس الصهيوني إلى أعلى درجة. وفي موضوع الساعة، حزب الله يستنزف كيان العدو الصهيوني، والسلطة اللبنانية تعوض الإخفاقات الصهيونية بتنازلات مجانية.
5: أعدوا العدة وأعاروا جماجمهم لله تعالى، فكانت النتيجة أن الله تعالى سددهم. بتقلي كيف سددهم؟ أنا ما بعرف، الله إله طرقه بالتسديد.
6: النهوف العربي رايحين على التطبيع، في خسارة لمحور والمقاومة، هاي من هالزاوية، من الزاوية اللي نحن نتطلع فيها، إنه سوق الكذب خلص، سوق النفاق استنفت، الأقنعة أقنعة الخداع سقطت، الصفوف تتمايز، وأهل جبهة الحق يتميزون، والمنافقون يخرجون من الصفوف.
4: في ظل عجز متواصل عن تحقيق أهدافه المعلنة على الجبهات اللبنانية، يواصل كيان العدو الصهيوني توسيع دائرة اعتداءاته ضد المدنيين والبنية التحتية في محاولة لتعويض الإخفاقات الميدانية التي تتراكم يوما بعد آخر. وفي إجراء ما يعبر عن الإفلاس العسكري والأخلاقي، يتجه كيان العدو الصهيوني نحو سياسة الانتقام الجماعي والتدمير المنهجي كلما تكبد الخسائر وتعرض للصفعات واصطدمت جحافله المنهارة بصمود المقاومة وثباتها، ما يكشف عن أزمة عسكرية معنوية تتفاقم مع استمرار المعركة. بالتوازي مع المواجهة العسكرية المفتوحة، تتصاعد محاولات فرض ترتيبات أمنية سياسية جديدة تسعى إلى إعادة صياغة الواقع اللبناني بما يخدم مصالح كيان الاحتلال عبر مشاريع واتفاقات يراها الكثيرون مدخلا لتكريس الاحتلال ولمنحه الشرعية غير المباشرة للبقاء والتحكم بمناطق جنوبية حساسة، الأمر الذي يثير جدلا واسعا حول مستقبل السيادة اللبنانية ودور المقاومة في المرحلة المقبلة. في هذا السياق، يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد عمر معربوني أن التصعيد الصهيوني ضد المدنيين والبنى التحتية يأتي نتيجة مباشرة للفشل الذي يواجه كيان الاحتلال في قلب المعركة، مشيرا إلى أن المقاومة لا تزال تصعد من عملياتها في الميدان تلحق بكيان العدو خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات حتى في عقيدته العسكرية. ويوضح معربوني أن استهداف المنازل والمنشآت المدنية يمثل ضربات انتقامية لم تغير شيئا في الواقع الميداني.
2: واضح تماما في قلب الحرب، في قلب المعركة، وبالتالي هناك شروط يحاول العدو الإسرائيلي تنفيذها من خلال التصعيد والضغط. طبعا وإن كانت يعني السلطة اللبنانية قد أذعنت ووافقت يعني على شروط العدو الإسرائيلي، لكن لا تزال المقاومة في الميدان وتقاتل وتلحق بالعدو الإسرائيلي يعني الكثير من الخسائر في أفراده ومعداته وحتى في عقيدته القتالية العسكرية. لذلك من الطبيعي جدا يعني أمام هذا التراجع الإسرائيلي يعني في الميدان وأمام هذا الإرباك في الحد الأدنى، من الطبيعي جدا أن يتم استهداف البنى التحتية، أن يتم استهداف المدنيين، وهي في الحقيقة ضربات انتقامية لم تغير شيء يعني في الميدان. وهذا يعني يجب أن يفهم لأنه هذا العدو هو عدو غاشم وعدو متوحش، يعني حتى في الحالات العادية دون أن يكون مربكا في الميدان هو يستهدف المدنيين، يستهدف البنى التحتية. هو لا يزال يعتقد حتى اللحظة أن تدمير البيوت وقتل الناس يمكن أن يخدع المقاومة وبيئتها، ويمكن أن يخدع يعني كل من هو في جو المقاومة وإن لم يكن عضوا في حزب الله بالتأكيد، لأنه الانتماء لهذا هذه الروحية وهذا الفكر ليس فقرا على حزب الله وليس فقرا على البيئة الشيعية بالتأكيد. لذلك تذهب الأمور بهذا الاتجاه من خلال يعني توسيع نطاق الاعتداءات، يعني لإحداث مزيد من التدمير، إحداث مزيد من التهجير، على أمل طبعا وهو أمل يعني لن يتحقق بالتأكيد، لأنه هذا الأسلوب يعني مستمر منذ عقود طويلة ولم تخضع لا المقاومة ولا بيئتها، على العكس تماما هذا يشكل حافزا للبقاء في مواجهة العدو ومقاومته.
4: ويشدد العميد عمر معربوني على أن المقاومة تواصل إدخال أسلحة نوعية في مقدمتها المسيرات المتطورة، ما أحدث تحولا كبيرا في المعركة حيث بات الجنود والضباط الصهاينة يشعرون أنهم خارج أي منظومة أمان، خصوصا مع استخدام مسيرات قادرة على الرصد والاستهداف الليلي عبر التقنية الحرارية، معتبرا أن خيار محور المقاومة هو تحقيق النصر فقط، وأن التضحيات المقدمة في هذا المسار تنبع من قناعة إيمانية وفكرية عميقة تمنح المقاومين القدرة على الصمود وعلى إدارة المواجهة.
2: عجز العدو في الميدان، يعني كما قلت يعني هو السبب الأساسي لهذا التصعيد، لأنه يعني من حيث المبدأ العدو سحب ثلاث فرق من أصل خمسة، يعني تحاشي اللي يتحاشى يعني حدوث خسائر كبيرة في عديد أفراده وأيضا مدرعاته، لأنه يوميا هناك 20 إلى 30 عملية، في كل عملية يعني يسقط قتلى وجرحى وتدمر أبيات وتدمر معنويات أيضا، لأنه استخدام المقاومة الآن لأسلحة نوعية كمسيرات الـFPV أحدث إرباكا كبيرا يعني في دائرة الوعي والإدراك حتى لدى الجنود، لأنه هناك إدراك لدى الضباط والجنود الآن بأنهم باتوا خارج منظومة الأمان في الليل وفي النهار، لأنه يعني معروف تماما أن المقاومة أدخلت إلى ساحة العمليات المسيرات التي تعمل بالليل، يعني بالخصائص الحرارية تستطيع أن تستطلع وتصور وتقصف يعني حتى في الليل. لذلك المسألة الأخطر الآن على العدو هو سيادة لا أمان يعني وسيادة الرعب والفوبيا يعني من قدرات حزب الله، لم يعد هناك مكان آمن يعني من حيث يوجد مشغل المسيرة حتى مسافة 20 كيلومتر في العمق، هناك يقين لدى ضباط وجنود العدو بأنهم تحت النار ومهددون في كل لحظة بأن يقتلوا، وهذا بالتأكيد له تأثير كبير على المعنويات وعلى المهام وعلى تنفيذ هذه المهام والكفاءة يعني في تنفيذ هذه المهام. طبعا هذا يحتاج إلى التراكم، والتراكم يعني كفيلة، الأيام كفيلة بهذا التراكم، وهنا يعني أود أن أشير إلى أن هذه الحرب مفتوحة ولم تتوقف، وإن توقفت بهدنة أو اتفاق من هنا أو هناك إلا أنها يعني ستستمر، وفي هذه الحرب الحقيقة يعني هناك منتصر ومهزوم، سيكون هناك منتصر ومهزوم، وهنا يعني تبدو مسألة حشد القوى خوض معركة الوعي والإدراك يعني بشكل متوازن يعني أمرا مهما وضروريا، لأنه لا سمح الله إذا انتصر اليهود في هذه المعركة سنحكم كالعبيد لربما 200 أو 300 سنة. لذلك يعني الخيارات بالنسبة لقوى محور المقاومة مجتمعة دولا وحركات تحرر هو النصر ولا شيء غير النصر، وبالتأكيد يعني أيضا أي انتصار وأي تحرر يحتاج إلى تضحيات، وهذه التضحيات تبذل بعطاء وبوفاء قل نظيرة، وحتى يعني يفهم العدو ولن يفهم يعني طبيعة هذه التضحيات ولماذا تقدم هذه التضحيات. مشكلتهم أنهم يتعاطون معنا من خارج السياق الحقيقي، وهو التزامنا يعني البعد الإيماني البعد القرآني الذي يحركنا، الذي يشحذ إرادتنا، الذي يدلنا على وسائل إدارة هذه المعركة بإبداع كبير، لأننا أصحاب حق في مواجهة يعني هؤلاء.
4: من جهته يحذر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي بيضون من محاولات جر الجيش اللبناني إلى أشكال من التنسيق الأمني والميداني مع كيان الاحتلال الصهيوني، واعتبر أن بعض الطروحات المقترحة تهدف إلى إيجاد علاقة تنفيذية مباشرة بين الطرفين تحت عناوين أمنية مختلفة. بيضون يلفت أيضا إلى أن هذه المشاريع تقوم على إشراك الجيش اللبناني في عمليات تفتيش ومراقبة ومنع المواطنين الوصول إلى بعض المناطق، إضافة إلى تنفيذ شروط تتعلق بالملفات السلاحية والبنية العسكرية للمقاومة، معتبرا أن هذه الأفكار ليست بالجديدة بل طرحت سابقا وبأشكال مختلفة.
7: هذه محاولة لجر الجيش اللبناني إلى التنسيق الأمني والفني على مستوى الأرض والميدان وإيجاد علاقة يعني تطبيقية ما بين جيش العدو الإسرائيلي والجيش اللبناني وتوريط الجيش اللبناني بتنسيق يومي وتفصيلي مع الكيان الصهيوني من خلال إقامة التفتيش عن الأسلحة ومنع الشعب اللبناني من الدخول إلى بلداته، وأيضا تنفيذ إملاءات وشروط العدو الإسرائيلي في موضوع المخازن وموضوع نقاط العسكرية للمقاومة. هذه مسألة كانت سابقا يعني موجودة، وحتى اليوم رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم طرحها سابقا في العام 1993 جزين أولا كمنطقة تجريبية لموضوع الانسحاب الإسرائيلي وإدخال الجيش اللبناني إليها. لذلك هذه فكرة قديمة، اليوم هي متجددة في إطار منطقة أو يعني حالة تجريبية أو نموذجية كما يطرح اليوم لقياس استجابة وتفاعل وأيضا تعاون الجيش اللبناني مع الكيان الصهيوني في موضوع المناطق. وهذه مسألة بطبيعة الحال تعطي فرصة للعدو الإسرائيلي أن يكون لديه مزاجية في الموضوع. كل يوم سيكون له قرار، كل يوم سيكون له شرط، كل يوم سيكون له إبلاء على هذا الجيش في موضوع التفتيش، في موضوع عدم القبول بأي تحرك للمدنيين أو المواطنين. سيكون هذه مسألة مزاجية وانتقائية للعدو الإسرائيلي، ستورط لبنان في أمور أخرى مرتبطة بموضوع يعني البقاء لهذا الاحتلال، شرعية هذا الاحتلال، التسليم بهذا الاحتلال. العدو الإسرائيلي عندما يحتل منطقة لا يريد أن يخرج منها بسهولة، سيخترع نماذج، سيخترع أساليب ومبررات ليبقى في هذه المنطقة تحت عناوين متعددة مخادعة. يعني في غزة هو يحاول من خلال يعني إعطاء لنفسه فرصة في يعني حصر الشعب الفلسطيني في المنطقة، الخط الأصفر 40% من غزة، هو يريد أن ينسي الشعب في غزة المناطق الأخرى، مناطق 60%، وهو يريد أن يرفع مستوى هذه السيطرة إلى 70%، يريد أن يقلص الوجود الفلسطيني في غزة. أيضا في لبنان يريد أن يتحكم بالمنطقة العازلة، هذه المناطق العازلة يريدها جوائز له، جوائز طردية وأيضا انتصار عسكري، وبأنه حقق أهدافه في الجبهة اللبنانية كما يحقق أهدافه في الجبهة في غزة. هو يريد أن يعلن انتصار، هو يريد أن الجيش الإسرائيلي اليوم يتحكم بالجبهة اللبنانية من خلال بقائه في المنطقة العازلة، وبأنه يعني يريد من الجيش اللبناني أن يكون أيضا متعاونا وأن يكون جيش لحد جديد في جنوب لبنان يتعاون مع الكيان الصهيوني في موضوع الترتيبات الأمنية، في موضوع حماية الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أيضا إيجاد شرخ ما بين الجيش اللبناني والمقاومة، لأن هذه المنطقة هي منطقة مشتركة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة والأهالي والشعب اللبناني الجنوبي الرافض للاحتلال. الشعب الجنوبي اليوم عندما يرفض الاحتلال بطبيعة الحال سيكون له ردة فعل. ما هو موقف الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية أو المنطقة التي يعني ينتشر فيها؟ هل سيمنع اللبنانيين من العودة إلى قراهم؟
4: ويؤكد بيضون أن أي إجراءات تمنع الأهالي من العودة إلى قراهم أو تفرض قيودا عليهم تمثل مساسا بالسيادة اللبنانية. واعتبر أن القبول ببقاء كيان الاحتلال أو بمنحه الحرية في الحركة يشكل تنازلا خطيرا عن الحقوق الوطنية. يختتم بيضون القول إن حالة التململ الشعبي تتزايد نتيجة السياسات التي يعتبرها الكثير متساهلا مع الشروط الأمريكية الصهيونية، ويؤكد أن الحفاظ على سيادته ورفض تكريس الاحتلال يجب أن يبقى في صدارة الأولويات الوطنية اللبنانية.
7: طبعا هذا يعني تخلي عن السيادة اللبنانية، وهذا يؤكد على أن هذا البيان وهذا الاتفاق كتب بقلم السفير الإسرائيلي في واشنطن بدون أي تدخل لبناني. وأيضا القبول اللبناني يؤكد أن هناك يعني نوع من يعني الإخفاق أو نوع من يعني التماهي مع الشروط الأمريكية والإسرائيلية. القبول بالتنازل عن السيادة اللبنانية وبقاء الاحتلال هذا خيانة عظمى، يجب على الوفد المفاوض أن يحاسب، وأيضا على رئيس الجمهورية اليوم الذي وافق على هذا الاتفاق بأن يبقي الاحتلال وأن يعطي فرصة للاحتلال بالبقاء ويسحب المقاومة من جنوب نهر الليطاني ويسلم سلاحها ويترك حرية الحركة للعدو الإسرائيلي. هذا خيانة عظمى للشعب اللبناني وللمواطنين الذين عرضهم للقتل وهددهم بأن هناك يعني أمور عظمى ستأتي عليهم إن لم يوافقوا على هذا الاتفاق الاستسلامي والتنازلي. لذلك اليوم بدل أن ينتخي رئيس الجمهورية وبالقول بأننا أنجزنا اتفاقا ويجب أن يطبق ويجب ويجب، كل ذلك كان لغير مصلحة لبنان. وعندما يقوم أي وفد أو رئيس بالعمل خلاف مصلحة لبنان وخلاف يعني مصلحة الشعب اللبناني، هذا يعبر عنه بأنه خيانة عظمى، وبالتالي يجب على المجلس النيابي اللبناني أن يأخذ قرارا في هذا الإطار. والقوى السياسية اليوم والشعب اللبناني اليوم بدأ يتململ من هذه السلطة التي أوصلته إلى مرحلة تسليم الجنوب إلى الكيان الصهيوني وتسليم أمر لبنان إلى أمريكا وإبداء ضعف من خلال إرسال الجيش اللبناني إلى دبين وبلاط بدون سلاح ودخول هذه المنطقة تحت رحمة العدو الإسرائيلي. هذه سياسة الخنوع والخضوع للسلطة اللبنانية أضعفت الموقف اللبناني، أدت إلى تنازلات، أوجدت أن هناك خللا في هذا الاتفاق. كنا في 1701 هناك توازن إلى حد ما بين لبنان والكيان الصهيوني مع حق المقاومة مع الدفاع عن النفس. أما اليوم في هذا الاتفاق فقد سحب المفاوض اللبناني من لبنان حق الدفاع عن النفس، وأيضا سلخ منه جزء كبير من الأرض اللبنانية وأعطاها وأهداها للكيان الصهيوني وأعطاه فرصة لتدمير الضاحية وأيضا الاغتيالات وقتل الشعب اللبناني وعدم عودتهم وأيضا تفجير البيوت والمنازل والقرى. هذه مسألة بطبيعة الحال يجب تجريم السلطة اللبنانية وليس يعني مدح هذه السلطة اللبنانية.
8: نحن في مرحلة الدفاع عن أرضنا ووجودنا والتحرير، عم نواجع عدوان وجودي يريد إلغاء وجودنا. لازم نضل نقول لا للعدو، نواجه هذا العدو، نرفض بمقدار ما نستطيع بمقدار الدفاع الموجود لدينا، وهو الاستمرارية في قول لا وعدم التنازل وعدم الاستسلام.
9: باللغة العربية لا نقول إنسان ذليل، بل نقول من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام.
10: حين تبدو الموازين محسومة سلفا وتجمع التوقعات على انتصار الأقوى، تظهر أحيانا قصص تقلب كل الحسابات رأسا على عقب، وبين تلك القصص تبرز حكاية بلدة حداثة الجنوبية، حكاية بدأت ببضعة فتية في ربيع العمر وانتهت بمشهد تجاوز حدود الميدان. قلة من الشبان رابطت في البلدة أياما طويلة تنتظر لحظة المواجهة. عاش هؤلاء على قليل من المعلبات واقتصدوا في الماء، فيما كانت أعينهم تراقب التلال والمسالك التي قد تتقدم منها القوات الإسرائيلية. ومع مرور الأيام حفظوا أزقة البلدة وبيوتها وأشجارها ودرسوا كل احتمال، فزرعوا العبوات الناسفة ووزعوا الذخائر في نقاط متعددة وجهزوا مواقع الإسناد، فيما كانت قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بالدعاء. وفي خضم تلك الاستعدادات كان أحد الفتية يبحث بإصرار عن كاميرا، لم يكن يريد سلاحا إضافيا بل أراد وسيلة تحفظ الحقيقة وتوثق ما ستشهده الأرض. وعند الساعة 8:10 من مساء 19 من أيار مايو، وبعد ساعات من القصف العنيف، دقت ساعة المواجهة. تقدمت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليات ودبابات وعناصر من قوات النخبة في مشهد بدا كأنه رهان على حسم سريع. لكن ما إن دخلت القوة الممرات التي أعدها المقاومون سلفا حتى انقلب المشهد، دوت العبوات الناسفة وتحولت الأرض إلى ساحة من النار والدخان. فيما اندفع الفتية إلى الاشتباك المباشر، واستمرت المعركة ساعات طويلة. حاولت خلالها القوة المهاجمة التقدم مرارا، لكنها اصطدمت بدفاع صلب وخسائر متزايدة قبل أن تضطر إلى التراجع. ومع أول خيوط الفجر عاد الشبان إلى أرض المعركة وساروا بين الآليات المدمرة والتقطوا الصور التي أرادوها شهادة للتاريخ. هناك أدت الكاميرا مهمتها وحفظت لحظة أصبحت رمزا لانتصار الإرادة والثبات، ودليلا على أن قلة مؤمنة بقضيتها قادرة على قلب موازين المعركة وصناعة أثر يبقى في الذاكرة.

0: وتستمر وإياكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام ووراء الأحداث.
1: عندي 10 أطفال لا قادرة طامي وما لا قادرة أسرب وما لا قادرة.
0: مئتان وأربعون يوما من العدوان، غزة تواجه المجازر والحصار والتعطيش منذ اتفاق وقف إطلاق النار. في ظل استمرار العدوان العسكري على الشعب الفلسطيني يواصل كيان العدو الصهيوني خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، متجاهلاً كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تثبيت التهدئة. هذه الانتهاكات اليومية تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس الاحتلال وإلى توسيع دائرة القتل والدمار وإرهاب المدنيين العزل في مشهد يفضح الوجه الحقيقي لكيان العدو وممارساته الإجرامية. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 951 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3000. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 فقد ارتفعت إلى 73 ألف شهيد و 173 ألف إصابة. هذه الجرائم المتواصلة من قتل الأطفال والنساء والشباب إلى تدمير المنازل والبنى التحتية تكشف عن مشروع إبادة جماعية ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، تؤكد أن كيان العدو الصهيوني لا يلتزم بأي اتفاقيات أو قوانين دولية، بل يواصل سياسة القتل والتهجير والاحتلال بدعم من مغتصبه الصهاينة. في ظل هذه الانتهاكات يبقى الشعب الفلسطيني صامداً متمسكاً بأرضه وحقوقه رغم حجم التضحيات الجسيمة. في هذا السياق يؤكد الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة أن ما يجري في غزة ليس بخروقات لوقف إطلاق النار، بل هو استمرار للإبادة الجماعية بوتيرة يومية.
2: لا شك أن ما يحصل الآن في قطاع غزة هو استمرار لمسلسل الإبادة الجماعية التي بدأت منذ 7 أكتوبر حتى الآن، بمعنى أن النقاش يجب أن يجري دائما تحت سقف الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة، وليس تحت سقف أن هنالك خروقات لاتفاق لوقف إطلاق النار. منذ اللحظة الأولى لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار الوهمي، ومجلس السلام أو ما يدعى بمجلس السلام هو مجلس إدارة الحرب بطريقة منخفضة وليس ومن طرف واحد، ليس من طرفين، وليس إدارة لمحاولة معالجة هموم القطاع الناتجة عن إبادة جماعية استمرت لسنتين وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. فلذا دائما أفضل الحديث حينما نتحدث عن شهداء غزة وجرحاها وآلامها وهمومها، أتحدث عن استمرار الإبادة الجماعية، استمرار المجزرة، وتحت هذا العنوان وليس تحت عنوان أن إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار. باعتقادي أن ذهاب إسرائيل والولايات المتحدة لرعاية هذا المفهوم وقف إطلاق النار هو ليقال للعالم الذي بدأ ينتفض في أوروبا حتى داخل الولايات المتحدة بأنه نحن أنهينا الحرب، ويجري الحديث إعلاميا أن إسرائيل خرقت الاتفاق بشهيد هنا أو بجريح هناك أو بمنزل تهدمه هنا أو هناك. ولكن هذا العنوان الذي يراد إسرائيليا وأمريكيا أن يشاع عالميا. المفترض بنا أن نتحدث أن المسألة ليست مرتبطة بوقت إطلاق النار بقدر ما هي مرتبطة باستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة ولو بوتيرة منخفضة. إذا ما نظرنا إلى الإحصائيات التي تعلن عنها بشكل دوري المستشفيات أو بقايا المستشفيات في قطاع غزة وبقايا العمل الحكومي في قطاع غزة، نجد بأننا يوميا أمام ما يقارب بالوسيط ما يقارب 50 بين شهيد وجريح. فلذا هذه أرقام مرتفعة، هذه ليست أرقام لوقت إطلاق النار. المسألة الأخرى، نجد بأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر وبوجود هذه الحكومة المتطرفة لديها تعريف آخر لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لا يعني عدم القتل وعدم الملاحقة وعدم الاغتيال وعدم أو ما يطلق عليه بحرية الحركة. تريد إسرائيل أو هنالك تغيير في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بمفهوم وقف إطلاق النار في غزة، في لبنان، في سوريا، تجاه أي منطقة، وحتى بالمناسبة هي تحاول باتجاه إيران في مرحلة ما، ولكن تفشل في هذا في ظل الرد الإيراني الصارم على كل خرق أمريكي، بما يزيد عن حتى أحيانا عن طبيعة الاستهداف أو العدوان الأمريكي، ولكنها تحاول تثبيت هذه المسألة أو ثبتتها في غزة، ثبتتها في لبنان خلال 15 شهرا، وتحاول ضمن مفهوم وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة بين السلطة في لبنان وبين الكيان الإسرائيلي لأن تمنح إسرائيل حرية الحركة الكاملة. أهم ما يلجم إسرائيل هو إعادة تعريف وقف إطلاق النار بأن لا تمنح إسرائيل أي حرية حركة. أما إذا كانت أي اتفاقات مع الكيان الإسرائيلي تقود ولو بشكل بسيط إلى حرية حركة، معنى ذلك استدامة القتل، استدامة الجرح، استدامة الهدم، واستدامة كل مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.
0: أما الكاتب والباحث محمد جرادات فيشير إلى أن العدو الصهيوني يستخدم الهدنة لتثبيت منجزاته العسكرية ويواصل المذبحة في غزة بغطاء الوسطى.
3: دلالات واضحة أن عملية تقنين المذبحة وفق آلية جديدة مختلفة عما قبل هذه الشهور التي بدأت فيها الهدنة. بالتأكيد هذه الزيارات وهذه الاتصالات تأتي في سياق وضع الوسطاء أن يتحملوا المسؤولية. مصر هي وسيط، للأسف وسيط يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه قطاع غزة نظرا للموقع الجغرافي وللدور الإقليمي، وأيضا لدور مصر مع أمريكا ومع الكيان الإسرائيلي في هذه الهدنة. هذه الهدنة التي يعرفها الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، وبالمناسبة منذ إقامة هذا الكيان منذ عام 48، لو راجعنا لطبيعة الهدن التي دخلتها إسرائيل مع الدول العربية في كل حروبها على امتداد وجود هذا الكيان في قلب خريطة العالم العربي والإسلامي، كل هذه الهدن كانت تتم من خلال الفهم الإسرائيلي، بمعنى أن قواعد الاشتباك التي تأتي عقب كل هدنة يرسمها المحتل وينفذها بالطريقة التي تناسب تثبيت منجزه العسكري والميداني بالاعتبار الاستراتيجي. اليوم بعد المجزرة والإبادة في غزة طوال أكثر من 2 عامين وما يجري حتى هذه اللحظة، واضح أن الإسرائيلي يريد أن يأخذ غزة باتجاه برنامجه، بعيدا عن المتطلبات، بعيدا عن الالتزامات التي ينبغي بالإسرائيلي أن ينفذها، ذلك أنه يعلم أنه غير أصلا في هذه الهدنة. نتنياهو استطاع أن يغير ويعدل في تركيبة هذه الخطة بعد أقل من ساعات من حديث ترامب مع هؤلاء الوسطاء الذين قادهم أردوغان والسيسي والملك عبد الله وزعماء الخليج، وذهبوا إلى أمريكا وهناك وافقوا على هذه الخطة. جاء نتنياهو وأحدث تعديلاته الجوهرية ولم يقولوا شيئا، وتنفذ إسرائيل المجازر المتتابعة في قطاع غزة والاغتيالات الثقيلة، وهؤلاء الوسطاء أيضا لا يتكلمون شيئا. إذا تأتي هذه الزيارة أو هذه الزيارات للوفود الفلسطينية وخاصة وفد حركة حماس إلى مصر، ربما لوضع مصر في صورة الالتزام المطلوب من هؤلاء الوسطاء لوضع إسرائيل أمام الكف عن هذه الجرائم. لكن هل إسرائيل ستكف؟ بالتأكيد لن تكف إلا ضمن معطيات ميدانية جديدة وضمن تغييرات في استراتيجية الوسطاء حتى لا يبقوا وسطاء وإنما يصبحوا حلفاء لغزة. وأيضا هناك التزام مطلوب من محور المقاومة. محور المقاومة سمعنا لهجة جديدة في الثلاثة أيام أو الأربع أيام الماضية، بدأت غزة تدخل في الخطاب الإعلامي الإيراني ضمن تثبيت وحدة الساحات وضمن الجبهات، وهذا تطور مهم جدا ربما يبنى عليه في الأيام والشهور القادمة، خاصة مع الإشارة لمضيق باب المندب، تفعيل هذا المضيق وربطه في جبهة غزة بحيث أن مضيق هرمز يغلق عندما تنتهك أو يتم المساس مثلا في العاصمة بيروت على الجبهة اللبنانية، أو أن مضيق باب المندب يكون له علاقة بأي تطور في قطاع غزة، بحيث يصبح الإسرائيلي ليس وحيدا يرسم قواعد الاشتباك ويحدد آلية هذه الهدنة، وكما قال نتنياهو هو يسعى لتطوير المساحة التي يسيطر عليها في غزة لتصبح 70%، وقضية الخط الأصفر ونقله وفق المزاج الإسرائيلي والتطوير.

0: بعد الصمود الإيراني وبعد نهضة حزب الله والمعجزات التي يجتاحها شباب المقاومة في جنوب لبنان، كل هذه التطورات بالتأكيد يجب أن يكون لها أصداءها وتردداتها في غزة، في جباليا، في في في الشجاعية، في بيت حنون. إن لم تكن هذه الترددات تحصل في غزة بالتأكيد تبقى ناقصة وتحتاج لمن يكملها.
1: المشهد في غزة الآن يرتسم بصورة مجحفة، فرغم الاتفاق والذي رعته أمريكا ووعد رئيسها شعبنا بالخير الكبير، انسلمت المقاومة أسر الاحتلال وضغط من يسمون بالأشقاء والوسطاء من كل صوب على مقاومتنا وضمنوا وتعهدوا. لكن ماذا جرى؟ الاحتلال كعادته أخذ ما يريد من الاتفاق وتنكر لما عليه، أخذ أسراه ولم ينسحب وفق الاتفاق، بل وسع سيطرته ليحتل الآن كما صرح علنا ليس سرا 60% من غزة، وبات يحشر مليوني إنسان في أقل من 40% من غزة التي أصلا بكامل مساحتها كانت أعلى كثافة سكانية في العالم. أغلق المعابر كافة برا جوا بحرا، يطارد سفن فك الحصار التي تحاول الوصول لغزة، يعتقل النشطاء، ولم يطبق الاتفاق بفتح المعابر. وبعدما كانت غزة أكبر سجن مفتوح في العالم، غدا سجنا ضيقا مغلقا لا تعطى فيه حتى حقوق السجناء من طعام وشراب وعلاج وغيره، بل طبع عملية القتل والتدمير بالتدريج. بعد استلامه أسراه 3 شهداء كل يومين، ثم 3 كل يوم، ثم 5، ثم 10، ثم الشرطة والأمن، ثم القيادات، لتتحول الإبادة السريعة إلى إبادة وتهجير على البطيء. لكن بمباركة أمريكا من خلال تغافلها ومشاركة الوسطاء بسكوتهم، هل سمعتم أحد يتكلم أو يفعل شيء طوال هذه الفترة التي التزمت فيها المقاومة بكل ما عليها وتنكر الاحتلال وواصل جرائمه بأبشع صورة؟ وحين ينفجر المظلومون غدا كما كان الحال في 7 أكتوبر، سترى العالم ينتفض. لماذا؟ وما هي الأسباب؟
2: من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. على مستوى العلاقة بالرسول، بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا.
3: وفي دقائقنا هذه في المحور، الردع الإيراني يدفع واشنطن نحو التعاطي الجاد مع التفاوض.
4: حتى التقارير الأمريكية تعتبر أنه ليس دقيقا مطلق الحديث على أن هنالك انشقاقات وخلافات داخل النظام الإيراني، بل أنه ترامب الذي أطلق هذه الحرب بالشراكة مع إسرائيل من أجل إسقاط النظام في نهاية هذه الحرب، يعني يكاد يعصف بنظامه ويكاد يعصف بإدارته بسبب هذا المأزق الكبير. ولذلك يعني صحيفة الواشنطن بوست قالت كأننا أمام مهزلة، بدل إسقاط النظام الإيراني سيسقط
5: النظام الغربي،
4: سيسقط نظام
5: ترامب.
3: تظهر الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستوى عال من الجاهزية والاستعداد في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، مؤكدة أن الانخراط في المسارات السياسية والدبلوماسية لا يعني يتراجع عن معادلة الردع أو خفض

0: مستوى التأهب العسكري. في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الحلول التفاوضية، تؤكد طهران تمسكها بخيار الرد على أي اعتداء يستهدف أراضيها أو مصالحها، وهو ما تجسد خلال الساعات الماضية من خلال ردها على الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت جزيرة قشم، وذلك عبر عمليات نوعية استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. هذا ويرى مراقبون أن الردود الإيرانية الأخيرة تعكس تمسك طهران بمعادلة الردع والرد بالمثل، تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد محتمل في ظل مماطلة أمريكية متواصلة لتحقيق مكاسب عجزت عن انتزاعها عسكريا. وأشار إلى أن هذه الردود تثبت تمسك إيران بالجمع بين المسار التفاوضي والحفاظ على قوة الردع الميداني. في السياق يؤكد المختص في قوانين الحروب مصطفى خرم أبادي أن فقدان الثقة بين إيران والولايات المتحدة يعود إلى تراكم طويل من التجارب السياسية والقانونية التي دفعت طهران إلى التشكيك في جدية الضمانة الأمريكية. ويوضح أن القانون الدولي يقوم على مبادئ أساسية في مقدمتها احترام سيادة الدول والمساواة القانونية بينها، معتبرا أن هذه المبادئ تمنع أي دولة من فرض إرادتها على الدول الأخرى أو اللجوء إلى القوة خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليا.
1: منذ اليوم الأول من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، يعني قبل 47 سنة إلى حد اليوم، إيران لم تكن تستخدم ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط على أي دولة في العالم، لأن إيران دائما كانت وما زالت تريد السلام لكل العالم، سواء مع الدول المطلة على الخليج الفارسي أو الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية. فهذا أمر مهم، ولكن حينما تتعرض إيران وتتعرض دولة من دول المحور المقاوم لتهديدا أو هجوما عسكريا، لا بد لإيران أن تستخدم من حقها لفرض السيادة على مضيق هرمز وتأمين مضيق هرمز. وطبعا يعني أولا هذا من أجل تأمين المنطقة حتى لا تحتل الجزر الإيرانية ولا تستولي الأمريكان على النفط الإيراني، كما جاء بالتصريح على لسان دونالد ترامب. ولكن بالتالي طبعا هذا الأمر سيشكل يعني ضغطا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، وهذا أمر لا أحد يستطيع أن ينكره. ولكن هناك سؤال مهم يا أستاذ العزيز، متى إيران استخدمت هذه الورقة، ومتى أصبحت هذه الورقة تشكل ضغطا على الاقتصاد الغربي؟ حينما جاء الأمريكان كما قال جوكيم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الأمريكي السابق، قال الأمريكان جاءوا إلى منطقة الخليج الفارسي وشنوا الحرب اللاقانونية على إيران بدون أن تشكل إيران تهديدا وشيكا بالنسبة إلى القوات الأمريكية، وبدون أن تضمن هذه الحرب المصالح الأمريكية ولا الأوروبية ولا الخليجية، بل جوكين صرح بأنه هذه الحرب جاءت لتضمن المصالح الإسرائيلية. هذا الكلام لم يجري على لسان قائد من قوات الحشد الثوري، ولم يجري على لسان قائد من قوات الحشد الشعبي ولا حزب الله ولا حركة أنصار الله المقاومة ولا أي حركة أخرى. هذا الكلام قد صرح به أمريكي نصبه دونالد ترامب على هذا المنصب. هذا مهم. من ناحية أخرى، إيران لها رسالة مهمة وواضحة جدا وضوح الشمس. طالما لم تسد حالة وقف الاعتداء وحالة السلام في لبنان وفي إيران وفي كل أرجاء المحور المقاوم، سيكون مضيق هرمز ورقة ضغط على الأمريكيين وعلى الأوروبيين. وهذا يعني إيران اليوم تريد بكل إرادة وبكل عزيمة أن تستخدم سيادتها وحقها القانوني بناء على معاهدة عام 1958، أي معاهدة جنيف، وكذلك بناء على ميثاق الأمم المتحدة، تريد أن تستخدم حقها بالنسبة إلى تأمين مضيق هرمز. ولكن أريد أن أشرح بثواني بسيطة جدا لماذا إيران اليوم لا تمتلك ثقة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية. كما تعرفون هناك القانون الدولي، والقانون الدولي هو الذي ينظم العلاقات ما بين الدول في العالم. إذا لا يكون هناك القانون الدولي فسيكون العالم كالغابة. القانون الدولي يقول يعني ميثاق الأمم المتحدة بالتحديد يقول يجب على كل دولة من دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تحترم سيادة الدول الأخرى. وهناك أمر مهم جدا، تقول هناك مساواة في السيادة، يعني لا أحد يستطيع من رؤساء العالم أن يقول أنا سيد ودولتي سيدة على دولة أخرى. هذا مهم، يعني السيادة التي يحظى بها اليمن، السيادة التي تحظى بها إيران والدول الأخرى مساوية مع السيادة التي تحظى بها الولايات المتحدة الأمريكية. لم تتسيد أمريكا على أي دولة في العالم بناء على القانون الدولي، وكذلك أمريكا لا تستطيع أن تشن حربا على أي دولة من دول العالم إلا بموافقة مجلس الأمن. ما رأيناه اليوم، يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية لحد اليوم، أمريكا دخلت العراق ودخلت سوريا وشن الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشن حروبا كثيرة، وجر أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وكذلك يعني هناك ملفات كثيرة أخرى، وكل هذه لم تمر بموافقة مجلس الأمن. يعني نحن القانونيون يا أستاذ العزيز، نحن نعني كلمة المتحضر أو الحضاري، أنه الحضاري والمتحضر هو الذي يحترم القانون ويلتزم به، ومقابله ماذا يصير؟ غير متحضر، غير حضاري أو همجي. الدولة الأمريكية للأسف الشديد أثبت للعالم بأنها دولة همجية غير حضارية، حيث لم تحترم القانون الدولي، لم تلتزم بها. وأكثر من ذلك، حتى يعني حينما أصبحت هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، أمريكا كانت تنتهك بكل أريحية. الآن أمامنا معاهدة عام 1982، قانون البحار، إيران لم تصادق على هذه المعاهدة وأمريكا لم تصادق على هذه المعاهدة، ولكن الأمريكيون دائما يقولون لا، هذه المعاهدة رغم أننا لم نصادق عليها أصبح عرفا دوليا ويجب على إيران أن تلتزم بها. خلاص اتفقنا، ولكن هناك مشروع FON البحري. هذا المشروع كل زملائي القانونيين والمختصين بالقانون الدولي يعرفون، هذا المشروع الأمريكي البحري ينتهك هذه المعاهدة. يعني هناك سطح واحد والشتاء والصيف بشكل متزامن. أمريكا تقول يجب على الكل بأن يلتزموا بهذه المعاهدة، وفي نفس الوقت يبرمج لبرنامج FON البحري، وهو ينتهك كل الانتهاك القانون المعاهدة عام 1982. وكل هذه لا تعني إلا أن دولة أمريكا أصبحت وكانت وما زالت بالتعبير الأحرى دولة همجية ودولة غير حضارية. هل إذا دخلتم المفاوضات مع شخص غير متحضر، لا يحترم القانون، لا يحترم المعايير القانونية، بل هو همجي ودائما يريد أن ينتهك القانون، هل أنت تمتلك الثقة به أم لا؟ أم دائما تكون على حالة الحذر؟ إيران اليوم تعيش هذه الحالة.
2: ما بعرف ليش حاسس انه العالم الحر عم يكتشف اخيرا الرئيس دونالد ترامب. صح النوم، هيدا كله بفضل الحرب على ايران. شافوه اخيرا على حقيقته، شبيح ومجنون وكذاب ونازل تفنيص على البشرية. جريدة الديلي ميرور عملت مقال عن البطل الخارق اللي صار بده رضا طهران. بعد ما كان ناوي يمحي حضارتها عن الكوكب، داير عم بيتسول، خدوا شو ما بدكن بس اعطوني صفقة، مملكتي من أجل حصان. الصحافي البريطاني ديفيد هيرست راح أبعد من هيك، قال لهم أمريكا خسرت الحرب، وهيدي سادس حرب بتخسرها خلال 25 سنة. يكفي تشوفوا كيف فقدت هيبتها بوجه الصين. صاحبنا كان بده يسقط النظام الإيراني، صار همه كيف يفتح مضيق هرمز. كان رافض التسويات وبده يلطش كل مخزون اليورانيوم المخصب، هلأ صار أنوع. بليز وعدوني بس إنه ما رح تعملوا قنبلة ذرية، ما فيكن تصيروا مثل إسرائيل. والإيراني اللي ما بده سلاح نووي أصلا بهز بكتافه هيك وبيجاوبه بنبرة تركني فكر فيها. سبحان مغير الأحوال، مبارح كنت عم تهددهم للجماعة انه راحت ايام الدلع حنربيكم، وعلى اساس ايران جردت من انيابها بالكامل، اليوم صرتوا معترفين انها حافظت على قدراتها العسكرية.
0: في المرصد، عمان حين يصبح الحياد جريمة. في عالم تتسارع فيه التحالفات وتشتد فيه لغة القوة، تبدو بعض الدول الصغيرة أكثر عرضة للضغط والابتزاز السياسي، غير أن سلطنة عمان ظلت لعقود استثناء لافتا في منطقة تموج بالصراعات، إذ اختارت أن تبني سياساتها الخارجية على الحوار لا المواجهة، على الوساطة لا الاصطفاف، على احترام السيادة لا التدخل في شؤون الآخرين. لهذا لم يكن غريبا أن تتحول عمان إلى هدف لحملات التشكيك والضغوط كلما ارتفعت حدة التوترات الإقليمية، خاصة في الملفات المرتبطة بإيران والخليج وبالقضية الفلسطينية. فالدولة التي لعبت دور الوسيط بين طهران وواشنطن وساهمت في تقريب وجهات النظر في أكثر من أزمة دفعت ثمن استقلال قرارها السياسي. لغة التهديد التي تستخدم أحياناً تجاه الدول الرافضة للإنصياع تكشف طبيعة النظام الدولي القائم على ازدواجية المعايير، فحين يطلب من دولة ذات سيادة أن تتصرف كالبقية فالمقصود غالباً ليس التعاون المشترك بل التخلي عن استقلال القرار ولفتح المجال أمام الإملاءات السياسية والعسكرية. هذا الموضوع بكل تفاصيله حديث الباحث في الشؤون الإيرانية والإقليمية نجاح محمد علي.
3: التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق سلطنة عمان حين قال على عمان أن تنصاع وتتصرف تماما مثل أي طرف آخر، يعني يقصد في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلا فسيتعين علينا تفجيرها. هذا ليس يعني مجرد زلة لسان أو تغريدة ناتجة عن مزاج شخصي. المشكلة تكمن في الذهنية التي تقف وراء هذا الخطاب، تلك البنية التي تختزل العالم إلى أتباع يجب أن ينصاعوا وعصاة يجب أن يدمروا. ولفهم سبب وضع عمان في مرمى هذا الهذيان الأمريكي ينبغي العودة إلى طبيعة الموقف العماني في سياقه الإقليمي. فمنذ أن جرى الترويج لاتفاقيات أبراهام بوصفها إنجازاً استراتيجياً يحقق السلام عبر الالتفاف على جوهر القضية الفلسطينية، وقفت سلطنة عمان موقفاً مغايراً لموقف بعض المهرولين نحو التطبيع، مع أن سلطنة عمان استقبلت يعني بعض المسؤولين في الكيان الصهيوني لكنها لم تعمد إلى التطبيع المباشر الذي يراد له من وراء اتفاقيات أبراهام. وكان رد سلطنة عمان السياسي واضحا، عبر عنه وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي حين أكد أن بلاده لن تنضم إلى هذه الاتفاقيات ولن تكون جزءاً مما يسمى مجلس السلام، ويبدو أنها أيضاً رفضت مؤخراً مطالب ترامب حول هذا الموضوع. هذا الرفض يستند إلى رؤية مبدئية مفادها أن لا سلام حقيقياً من دون عدالة، وأن محاولة شرعنة الاحتلال عبر التطبيع الاقتصادي والأمني وحتى الديني لا تبني سلاما مستداما بل تؤجل الانفجار. هذا أيضا ما أشار له سماحة الإمام السيستاني عندما ذكر بأنه هذه المشاكل كلها تحل بزوال الاحتلال. أما الملف الثاني الذي جعل عمان عصية على الانصياع فهو موقفها خلال الحرب والعدوان على إيران. ففي وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تشن هذا العدوان على إيران طبعا مع الكيان الصهيوني وتؤيدها بعض الدول الخليجية، بل بعض الدول الخليجية شكرها ترامب وشكرها وزير الخارجية علنا يعني بأنها قدمت دعما كبيرا لإيران في هذا العدوان، كانت أو خرجت لنا الدبلوماسية العمانية لتقول كلمتها بوضوح أن الحرب على إيران خطأ استراتيجي كبير. ولم تكتفي مسقط بالتحذير من التداعيات الكارثية لحرب إقليمية على الأمن والاقتصاد، بل مارست أيضا دورا عمليا في تهدئة التوترات واحتواء التصعيد، وقامت بدور وساطة. هذا الموقف كان انحيازا للعقل في مواجهة سياسة المحاور والاستقطاب التي تريد جر المنطقة إلى الهاوية.
0: وفي حول العالم، البنتاغون يرفع مستوى خطر التجسس الصهيوني إلى أعلى درجة. التفاصيل لدى المحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية رئيم كوفيرن.
4: هذا ما تفعله أجهزة الاستخبارات الأمريكية. الموساد بالطبع يقوم بجمع المعلومات حول كل هذه الشخصيات، وكذلك السي اي اي، ولكن السي اي اي إلى حد أقل. السي اي اي تتوخى الحذر على صعيد التجنيد في إسرائيل. الخلاصة الأساس في هذا الموضوع أن مثل هؤلاء الجواسيس ليس لهم أي ضرورة، الكنيسة والكونغرس، هذه الجهات، وأيضا الجيوش، هناك علاقة وطيدة على المستوى العسكري وأيضا بين الكونغرس والكنيسة. منذ يومين فقط جرى تمرير قانون في الكونغرس، وهذا القانون يؤكد بأن الجيش الإسرائيلي والأمريكي هم تقريبا جيش واحد من حيث العمل، من البعد العملي. إذن هذا يفيد أو يعكس مدى قوة اللوبي الإسرائيلي، كما حصل في العراق وكما حصل قبل الحرب على العراق. يمارس الإسرائيليون لديهم نفوذ كبير على المؤسسة العسكرية الأمريكية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، وهم ليسوا بحاجة إلى جواسيس من أجل التجسس على شخصيات مثل ويتكوف ومعرفة ما هي الصفقات العقارية التي يقوم بها. هم ليسوا بحاجة لذلك، ولكن هذا نشاط مستمر، وبالتالي لا أعتقد أن هذا يثير الصدمة. النقطة الأهم هو أن هناك هذه العلاقة الوطيدة، الطرف لا يعرف ما الذي يقوم به الطرف الآخر فقط، ولكن بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل تؤثر على ترامب، وأيضا إسرائيل تؤثر على ما يفعله الكونغرس.
0: وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. بالإعداد سامع الزدين تقي، وبالإخراج جميل الورفي.
5: 60 دقيقة،
6: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
6: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
6: والحدث
5: والقصة،
6: نقرأها
5: ونحللها
6: في
5: 60 دقيقة.
6: 60 دقيقة
0: هي 5 مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. التحية لكم، وهذا موجز بأهم الأنباء. استشهد 9 من المواطنين الفلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف لكيان العدو الصهيوني لخيمة وتجمع للمواطنين في مدينة غزة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مخيمات وسط القطاع. وفي لبنان استشهد 6 من المواطنين وأصيب آخرون جراء غارات لطيران كيان العدو الصهيوني على طريقي زفتة وعبا والدوير وبلدات جوية جنوبي البلاد. نفذ كيان العدو الصهيوني خلال الساعات الماضية سلسلة من الانتهاكات والتوغلات داخل الأراضي السورية، حيث تزامنت توغلاته مع اقتحامات للمنازل وتنفيذ اعتداءات نارية مباشرة على المناطق المأهولة بسكان في مناطق الجنوب السوري. قتل مستوطن صهيوني وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار داخل محطة وقود وثلاث مناطق أخرى في مستوطنات كوخيف أيير جنوب أطيبة في الداخل الفلسطيني المحتل. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت خلال أوقات متفرقة من اليوم آلية وقوة و6 تجمعات، وتصدت لمحاولة توغل من جيش كيان العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حزم قاسم أن الحركة والفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعا في القاهرة مع وزراء ومسؤولين من الدول الوسيطة في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع عودة الحرب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التحدي الرئيس الذي يواجه مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة يتمثل في تبدل المواقف الأمريكية وبتناقض التصريحات الصادرة عن مسؤوليها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
7: وقفة إعلانية.
8: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
9: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
8: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
11: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو اتساقه الله غنيمة لكم، شدوا عليهم شدة. الغنيمة الغنيمة، الجهاد الجهاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: سر بسر خالي، ما لهم تأخروا.
3: حجاج اليمن الزيوت وصلوا الوقت وحبوا لحالهم.
1: إلا قل لي، صليت الضحى يا تيبان؟
4: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: عجل تعال
4: صلى الضحى طال عمره.
1: الله أكبر.
5: الغراب عجل ولونها الأسود حاقد ومجرف، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضه.
6: قبل جدا أشتي أعرفكم على الحج صالح اليمني والمبارة البيضاء، رفيقنا على مكة إن شاء الله.
7: أهلا وسهلا،
4: حياكم الله يا حج صالح. يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر، الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
1: مرحبا والله مسهل.
4: إيه الظهر.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 20.

0: شيخ يا شيخ خالد.
1: أهدى يا تهبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد.
1: أصبر يا تهبان أصبر.
0: نهجم الحين؟
1: أقول لك أصبر يا تهبان أصبر. خلهم ينشغلون شوية. نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
2: أكيد يا تهبان، تحلم بالغليب.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
2: حلالك حلالك يا تهبان حلالك. اسقل لي الاخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد. خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
2: اجل خليك صاحي يا تهبان وانتظر مني الاشاره.
0: ايه يا شيخ، ايه يا شيخ، حنا والاخوان منتظرين منك الإشارة.
3: وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: الله أكبر
5: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله
2: بن جامع. يلا يا شيخ خالد يلا اخواني ينتظرون منك الاشاره. يلا يا شيخ خالد يلا يا شيخ خالد الجماعه منتظرون منك الاشاره. يلا يا بن جامع.
3: الله اكبر. اقتلوهم اقتلوهم اقتلوا المشركين الزيون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الاشاره وصلت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا مجاهدين يا اخواننا مجاهدين اقتلوه ترابيا محمد. الله اكبر الله اكبر. اهجموا اخوان اهجموا على اليمن اهجموا على المشركين.
4: محمد فاطمة يا أحمد محمد فاطمة يا أحمد محمد
3: Valbo! Ya Allah kudret!
0: Bana dikkat! Bana dikkat!
3: Allah kudret! Annem Valbo Ahmadi!
0: Bana dikkat akıyken! Kıptı kıptı akıyken!
3: Hayret Kıptı Ahmadi! Hayret Kıptı Ahmadi! Rasasının kulu bu kadar! حول الغربة، حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين، حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين، والله أنهم الوهابين الملاعين، يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله،
0: صدق يا خيخة، صدق، خلف الحجر، انزل عند الحجاج يا خيخة، وهابي يا وهابي، امسل فيهم
3: الله، الله أكبر. اشي يا حاج
0: لا تقلق يا خيخة إن شاء الله أنهم خير أهم شيء انتبه لنفسك يا من حي يا خيخة
3: خير مني يا الله يا عبد الله يا عبد الله يا شيخ خالد
1: الله أكبر
3: يا شيخ خالد
1: اقتلوهم
3: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد
1: اقتلوا ملكين السيوف
3: والخطة المباركة اقتلوهم يا رجال النشاط اقتل اليمن اقتل الحجاج
1: يخلوا حد يعود الله أكبر
3: والخطة المباركة خطة المباركة يا شيخ خالد
1: يخلوا حد منهم حي اقتلوهم
3: اقتل المشركين اقتل المشركين
1: اذبحوهم
3: ايه بارك الله فيك يا شيخ خالد خطة المحكومة الموزونة
1: انتبه يا تيبان لا تغرك الدنيا ولا تعجب بنفسك وارسل الفرسان والهجانة يقطعون الطريق على الفارين توكلوا على الله
3: تمر يا شيخ يا اخوان الحق المشركين واحد واحد صغير وكبير دقوهم دق لا يرجع اليمن من يخبر انا عند الله وعندكم تكفر يا الرياجين
1: لا تخلوا حد يعود لا تخلوا حد منهم
3: الحق تشوف اليوم الاسود من الكتيبان حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود يا حامي الحجة يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله اقتلوا المشركين
1: الله
3: اقتلوهم
1: الجهاد يا رجال الغنائم
3: تتكلم كلام الدين وتمكن
4: يو يا الله يو بتسمعي يا خديجة بتسمعي رصاص يا خديجة بتسمعي يو يا الله استرك يا الله استرك يمكن انه من هابل يا الله استرك والله انا بنسمع رصاص جاي نتخبى يا فاطمة جاي ايوه محمد يا محمد
5: عظيمة لا صيحوش ما لا صيحوش ما
4: ما بي يا محمد ما بي
5: أصا لا صيحوش هاي يسمعوكم
4: منهم يبني منهم اللي يسمعوني
5: أرجال اللي فوق الجبل يما أرجال اللي فوق الجبل معهم بنادك خيرة يشبهوا الوهابين اللي بسرهم فيها ما يما
4: الوهابين ما هو الوهابين جي يا فاطمة نخبى بين الشجر يا أم مصر
6: لكن يحيى وخالي حسن يا خديجة الله يستر
5: أنا
6: الله يستر جيجي يا محمد جي الله يستر على يحيى الله يستر على خالي حسن الله يستر على الحجاج يا الله سترك ما هو هذا يا الله سترك جي يا محمد جي يا الله سترك سالك يا محمد سالك ابني محمد
5: تخي
6: يا الله ستر
5: شبي وانتو راعوا لي هاني.
6: ماشي يا محمد ما بيصير.
5: راعوا لي هاني.
6: ماشي يا محمد ماشي ما بيصير من الخبالة. أبوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بيصير.
4: أنا معسكر. يو يعلم الله معك على الصالح. الله يستر علي ما نفع يا اختي.
6: نجلس هنا متخبين ولا ندي حركة عمد لحد يسمعنا.
5: العسكر فوق عشان معهم بلادك خيره.
4: اي والله انهم الوهابي لعنة الله عليهم حول الغدارين. كان صالح بيقول لي انهم عيغدروا بنا.
6: اجلس يا ابو محمد اجلس اجلس هنا.
5: ابسلمي
6: كوا يا محمد لا تجنن. نجلس
5: أصاب ما أصاب.
6: الله يستر الله يستر. لا يجي وهذا تفسير الحلم حق خالي حسين إن بغربة نسود معها مناكل حديد بتهجم علينا. اللهم اللهم اللهم يا خديجة.
4: الله يستر الله يستر. أين أنت يا صالح؟ الله يحفظك يستر يا صالح.
5: عليكم لعنة الله.

0: مهمنا، وحنحرك اليوم من اجل مواصلة الطريق. اسمعوا، صا اسمعوا، وقفونا اسمع. صوت رصاص.
1: أمانة صوت رصاص. خيرات يا جماعة،
2: صوت رصاص. رصاص خيرات. من هنا
1: أجوهم الوهابيين.
0: فاطمة ويحيى ومحمد والحجوز كلهم دلحين بين الرصاص. كيف نفعل يا حاج علي؟ كيف نفعل؟
3: شد حزامك يا نقيب حسين، شد حزامك. بعدك ما تشين سوي يا حاج علي. بعدك
0: اربط البغل، اربط البغل هنا بين الشجر بعيد من الطريق. اخطوا بعدي نزل بترمابه. يلا
1: عندي انهم الوهابيين يا جماعة. الوهابيين غدارين وقتلة، ضروري نكون حذرين وتحذروا يا رجال.
0: فعلا يا احمد سماعي، عشان اللي معانا الماء والزاد والباقيات نخليه هنا. انتبهوا يا خبر الله، حد يبصرنا.
2: لا انسر الله هذا كان سيء.
0: اخطأ يا حج علي.
1: هم في وادي تنومة، إذا حاصروهم هناك الوهابيين والله إنها كارثة. الله يلطف بنا. اسمع يا نقيب حسين.
0: ما هو يا أحمد؟
1: ما أنا كنت أحس إن الخاتمة قريبة، ساعتي قربت.
0: ما هو هذا الخبر حقك؟
2: الأعمال بيد الله يا أحمد، شجع.
1: لا يهمك والله، أني إن شاء الله عند حسن ظنك بي. أنت داري ما هو سابق نرجع ورا. أبشر برجال، لكن ما أنا عمعي لك وصية يا نقيب حسين.
0: خير، ما وصيتك أحمد؟
1: إذا أمد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه، تسلمها الجهال.
0: حاضر يا أحمد، حاضر. هات أيمد الله بعمرنا جميعا إن شاء الله.
2: والله يا نقيب حسين إن جهاد هول الخوارج واجب.
0: ماذا الحين قد إحنا بندافع على نفوسنا وأعراضنا؟ شدوا أموركم، هاي حركوا.
2: يا ليت والله معانا معابر خيرات يا نقيب حسين. يا أسفا،
0: ذا الحين خلونا نقلب نبتر أين مع داء الله حوله، واعرفوا بنادق ومعابر. والله والله لا ندخل لا وسطهم ولا نستسلم لهول الملاعين القتلة.

0: واو ياي من بك في شجرة. يا الله استر علينا، يمكن ما سرق، ما حدا شي شطب. أقوم رحلة لعد فجوع على يابي. حاجة ملانت.
1: اسكت اسكت يا ابني قوة،
0: خليك
1: مش أنا منهم.
0: والله ما معي لا حطب.
1: ابني قوة اسكت، عيب سرونا. مش أنا منهم، مش أنا منهم. أنا عمك أحسن الفقاي.
0: عمي أحسن، وباسمها أحسن.
1: وانت باسمك
0: قاسم ابن أحسن. ما بي يا عم، ما هو هذا الرصاص؟
1: نعم انت بتبسر الجبل كفي ملان عسكر وهابي. هاي أصايا ابني، أصايا قاسم. اجلس اجلس ولا حركة. والله لو يبصرونا لا يذبحونا ذبحة.
0: لكن ما فعلنا بهم يا عم، ما فعلنا بهم هذول الكلاء. أبي يا عم، أبي هونك مراعي لي. أبي يا عم
1: اجلس يا قاسم، صدقني اجلس. لو ما ندرى ما يفعلوا، يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة، يهجموا على حجاج بيت الله. بتبصر وما شي.
0: أيوة بينبصر يا عم. يا عم أحسن، قلتوا لي باسمكم؟
1: أحسن الفقي يا قاسم، اهدع شوية.
0: لكن أبي يا عم، أبي مسكي، أي افتجع علي، كيف أفعل؟ كيف أسوي؟
1: اصبر اصبر اصبر، جننتني. اصبر شوي، وما يكون إلا ما كتب الله. شاء الله أن احنا نكون هانا.
0: يا الله يا الله، لطفك من حجيج بيتك.

0: أحسن وصالح اليمني أرجلهم بالصلاه من الرصاص. ما نحلهم يا دكتور.
1: تسمع بعدك يا أحمد وقرا ياسين. والله ما أنا داري من عي عيش ولا عي موت. أنا أحس إن قد النهاية. يا الله أسترك، يا الله أسترك، يا الله أحفظ حجاج بيتك. يا الله يا الله
0: أنا أعمل بيد الله يا دكتور.
1: بسير بسير يا أحمد، بسير بسير. قد قتلوا نص الحجاج والذي هربوا تقطعوا لهم في طريق الوادي. هؤلاء القتلة الملاعين أعداء الله.
0: قاتلهم الله يقتلوا ضيوف الرحمن. معقولة
1: حمادي؟ حمادي اذكر الله وقرأ سورة ياسين يا حمادي. كيف أنت من انهدى تسمع الناس كيف يكبروا ويقرأوا؟
0: يا الله
1: هيا خليني أكمل أدرس سورة ياسين. مدري وقدي ساعتي يا حمادي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم.

0: انزل حمادي يا شعيب،
1: انزل حمادي يا شعيب،
0: هذا مجنون.
1: بين اسمع صوت ابي سيد، انزل هذا المجنون، انزل.
2: سري بسرعه الدكتور صالح اليمني والقاضي حسن مصاب قوي.
0: الله يستر يا شعيب، الله يستر. يا الله لا شوي معابر يا شوعي، بعد لا شوي معابر. يا الله تسترك، يا الله عين، يا الله الضف.
2: الحين كيف عنف علي يا عمي حيد؟ لا عاد ينزلون الجبل يقتلونه، ابشر كم بها.
0: ينزلوا يا شوعي، حرمنا نقاتلهم بالكنابي. انا قلك على فاطمه ومحمد يا شوعي، قلك على فاطمه ومحمد، صاروا انت وحرب ما عاد رجعوا. يا الله لطفك، يا الله لطفك.
2: لا تقلقش يا عمي حيل، لا تقلقش عليهم ولا شيء، اقلق علينا احنا، اكيد هم هناك في امان، ما حد ينتبه لهم يا عمي حيل.
0: يا رب استر عليهم، يا الله يا رب استر على فاطمه ومحمد، يا الله استر على جهازي ولطفهم. يا الله
2: انتبه يا عمي حيل، انتبه يا عمي حيل. واحد كفات هيك الشجر بيبشر له عندنا. يا الله استر،
1: يا رب جباري جهنم يا عدو الله،
2: في راسي يا عمي،
1: يا جهنم يا عدو الله.
2: أنا اشتدرى أنقد إحنا يا عمي حيا، أنا مجني مسطب إني بقى وادي يفعلوا هذا الجريمة بحجاج بيت الله الحرام. الله المستعان، الله المستعان.
1: هولاهم الوهابيين يا شوعي، هولاهم الوهابيين، الوهابيين يا شوعي. عبادة الله إن جهادهم واجب لا يوم القيامة.
2: السرق قطع الطرق بيجوا حاجتهم يروحون، أما هؤلاء ما يشتوا قتل عباد الله، ما يشتوا نشتدرى، ما يشتوا ما يشتوا.
1: لأن الله الواحد يفعل براسة ويتبقن الله.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: يا شوعي، شوعي، شوعي.
0: يا ساتر، يا ساتر، ربنا أغرق علينا صبرا وثبت أقدامنا.
4: انصعوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم إلا قطع الرقاب. فهمت يا عتيبان؟
5: إيه يا شيخ، الإخوان متعطشين لدماء الزيوت.
4: الإخوان متعطشين للغنيمة.
6: صوتك لا يسمعوك، خليني مهروس بين الشهداء يا عمادي، يمكن ربي ينجيني بدماءهم الطاهرة.
2: يا قاعد فين يروح للسحبان؟
7: قاضي حسن، يا
8: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العالم انفلت رفيقه.
9: أنا قصدي أنتم.
8: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
10: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان.
11: يا شيخ كان يقول لي إن الطريق خطيرة، أنا ما صدقتش، أنا ما صدقتش. يا الله ما معانا إلا أنت يا رب.
7: أنا نيم ولا تبكوش، الله معانا، الله معانا.
2: يا شيخ خرب لنا يا عبد الله، خرب لنا يا عبد الله.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف. رب

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان السادسة والسابعة بعد التسعين من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا، ووصف هذا البيت وحاله كما يقول الله: مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا. فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله، والخضوع والطاعة له، وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت، وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس، ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام لحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي

تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله مقام إبراهيم، وثانها ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت وضع للناس إنما وضع على أساس الإيمان بالله والإذعان له وعلى عهد تطهيره من الشرك والعصيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولقد كان إبراهيم أول من أوفى بعهد العهد والتزم الطهر عن الشرك والعصيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنه يتجه مسلما لله في كل حال، ومع حرصه على إسلامه وعلى إسلام ذريته، فإنه يخشى أن يطول عليهم العهد فينسوا ويضلوا، لذلك يواصل الدعاء بقوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن دعاء إبراهيم لهذا البيت إن هو إلا إلهام من الله بما هو مقدر عنده ومكتوب لهذا البيت من شأن عظيم، فاستمر مباركا وهدى للعالمين ومن دخله كان آمنا، حتى بعث الله فيه رسولا لينذر أم القرى ومن حولها. وبهذا نما وتوسع كون البيت مباركا وهدى للعالمين، فقد أصبح مهد الرسالة الخاتمة الشاملة وغدا قبلة من اتبعها. وفوق ذلك فهو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا على الناس كل الناس بدون تفريق فرض لله تعالى، ذلك الفرض هو حج البيت، ولكنه فرض على من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن ملكه الله المال والصحة ومكنه من وسائل الاستطاعة فليجب وليطع شكرا لله وليلبي لينال فضلا من الله وهدى وخيرا كثيرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، نعم هو الغني الحميد ونحن إليه المحتاجون الفقراء، فهو لا يدعونا إلى حج البيت إلا لمنفعة وهدى. أليس هذا البيت مباركا وهدى للعالمين؟ وبعد أيها الإخوة، فإن المتأمل في مناسك الحج وشعائره وفي حرمة زمانه ومكانه وفيما يلتزم به الحاج المحرم من أفعال وملابس وما يحرم عليه من أفعال وأقوال وحركات، إن المتأمل في ذلك يجب أنها شعائر لله أراد بها تهذيب الإنسان ووقاية نفسه من الشح والكسل والغضب وكبح جماح رغباته وشهواته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس في هذا هدى للعالمين؟ كما أن في تلك الشعائر
تعويض للنفس على البذل والعطاء في الخوف والأمن وفي الإقامة والسفر وعلى الصبر والتقى في القلق والإطمئنان وفي الراحة والزحام، كما أنها كذلك تعلم الإنسان أن يقبل بالآخرين بجانبه ويشاطرهم في المنام والمأكل والمجلس والمصلى والطريق وما يتسب به الحاج كذلك من استمرار على الطهارة ودقة في المواعيد والتزام في الصلاة والطواف والوقوف والإفاضة والمبيت والنحر والرمي. كل ذلك يؤكد أن الحج للبيت هدى للعالمين، وأهم من ذلك فإن ذكر الله المستمر يزيد الأمر نورا وضياء، فهو المقصود والمتجه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أليس في هذا هدى للعالمين ومنافع للناس أجمعين؟ ومع ذلك فإن زمان ومكان الحج يجد الإنسان فيه الناس والحيوان والأشجار والأحجار في سلام وأمن، وكل من يأم البيت فهو فيه في أمن وسلام من الآخرين، والآخرون في أمن وسلام منه. أليس في هذا هدى للعالمين؟ إن الله يسمي كل تلك المناسك شعائر، ومعنى هذا أنها تشعر الناس أن بالإمكان أن يعيش الناس باستمرار في كل زمان ومكان في أمن وسلام مهما ازدحمت بهم الحياة، وأن بالإمكان أن يقبل الإنسان الإنسان ويقاسمه مكانه ومنامه وأكله ما دام المقصود بالأعمال هو الله. نعم، إنها أمكنة حرام وأزمنة حرام وشعائر عظيمة تؤكد للإنسان أن بإمكانه أن يجعل الأرض كلها حرما آمنا، وأن يجعل الدنيا كلها بيتا لله يذكر فيها اسمه وتدوم فيها نعمه، وأن بإمكانه أن تكون أيامه كلها وبلدانه كلها سلاما وأمنا، كل حق ودم وعرض فيها حرام كحرمة هذا البيت وهذا اليوم. وهكذا يتحقق لنا معنى كون هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، ونعقل لماذا كان لله على الناس حج البيت، ليتعلموا تلك المعاني وليشهدوا منافع وليعودوا بهذه الروح وليحملوا هذا السلوك وليستمروا على هذا النقاء والعطاء في كل مكان وفي كل الأعمال وفي كل حال. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان. إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولا أصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في حديث حول الاصطفاء وأهل البيت سلام الله عليهم، وتكلمنا حول دوائر الاصطفاء وكيف أنها هي سنة الله، كيف أنها هي سنة الله في الهداية، إن الله يختار من دائرة القرابة بعد الأنبياء. وهنا نأتي إلى حديث الغدير، وإحنا قبلها قلنا أن الله بيختار ضمن مبدأ الكمال أولا، ثاني شيء من دوائر اصطفاء يعني دوائر القرابة للأنبياء، هذا سنة الله في اختيار أعلام الهدى. إذا جينا الحديث الغدير، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا الآية أدت خطاب يعني ساخن بشكل كبير جدا، وواضح أن الموضوع الذي يراد الآن تبليغه موضوع يكتسب صفتين. طبعا هذا الآية من في سورة المائدة من أواخر السور نزولا يعني في القرآن الكريم، النبي قد بلغ التوحيد، بلغ العبادات، بلغ يعني المعظم الساحق من تعاليم الدين والإسلام ما أساسيات وأصوله قد بلغ كل شيء. الآن بالنقطة مهمة جدا يعني لم يبلغها بعد، يعني هذا النقطة من خلال الآية القرآنية بيتضح لنا أنه الموضوع الذي لم يبلغه بيكتسب صفتين. الصفة الأولى صفة الأهمية الكبرى لدرجة أن فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، يعني فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذا ما بلغت ذي الموضوع كأنك ما بلغت الرسالة. لاحظتوا كيف القضية يعني قضية جوهرية مهمة جدا، يعني قضية جوهرية مهمة جدا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا الآية بتبين أن الموضوع له صفة الحساسية أيضا، يعني حساس عند البعض، ولذلك الله قال للنبي والله يعصمك من الناس، ما عليك اتكلم بالموضوع والباري يعصمك، يعني لا تتوجس من قضية ردود الأفعال، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني الجاحدين أو الرافضين، يعني أما الجحود الكلي أو الرفض يعني لهذا أو الجحود العملي، يعني أو الجحود العملي. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد ما جاء هذا الخطاب الساخن، وهو بعد حجة الوداع وصل في منطقة الجحفة يعني قبل مفترق طرق الحجاج، رجع جمع الحجاج كلهم، وكانت دائما عملية الجمع بتتم على أساس الصلاة جامعة، هذه كانت الدعوة على هذا الأساس، حث الذي عادوا متأخرين من الحجاج سابقوا والذي قد مشوا يرجعوا، واجتمعوا عشرات الآلاف، وصلى بهم الظهر. بعد ما صلى الظهر قام جمع أكتاب الإبل وقعت مثل الكومة، طلع فوقها هو الإمام علي وبدأ يخطب فيهم، قال يوشك أن أدعى فأجيب، يوشك أن أدعى فأجيب، يعني أنا منتقل إيش إلى رحمة الله. وطبعا لما ينتقل النبي يحصل فراغ يعني، لكن النبي بيقول له ما يحصلش الفراغ، وإني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أنا عاد أخلي من يقوم مقامي يغطي الفراغ، من هم ذولي؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طيب إذن الكتاب وأهل البيت، بعدها انتقل إلى صلب الموضوع، بدأ يتحدث عن رأس أهل البيت، يقول أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. رجع قال إن الله مولاي، ربط المسألة بالله على أساس لا يقولوا الناس ما بالله حينها ابن عم علي بن أبي طالب، لا المسألة مرتبطة بالله، هذه هي إرادة الله، سنة الله، اختار الأكمل والأعظم والأرقى، والله هو من يختار، ما هو شأن الذي بيختار. يجب أن نؤمن في البداية أن الله بيختار، الله بيصطفي. وأنا لما قلت لكم الإمام علي ما هوش على أساس أن حينه ابن عمي، لا، هذا إرادة الله. الإمام علي هو الأرقى والأكمل والأعظم وفق المعايير والمواصفات القرآنية لمن يلي أمر الأمة بعد رسول الله، بعدي هو الإمام علي، أرقى ما يكون. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولى. ورفع يد الإمام علي سلام الله عليه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لاحظوا يعني من بدة 100,000 صحابي وبعد حجة الوداع والنبي يغادر وكل المؤشرات العجيبة تيها، أنا منتقل لا رحمة الله، وما عاد أخليكم في فراغ، عاد أخلي من يغطي الفراغ، أهل البيت والقرآن، بعد يرجع يدي رأس أهل البيت الإمام علي سلام الله عليه، بعد أن يرفع يده ويربط ولاية الله بولاية الرسول بولاية الإمام علي، على أساس يقول لهم من ولاية الإمام علي امتداد لولايتي التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. كل هذا يؤكد يا أخوة، كل هذا يؤكد هذا المسألة التي دائما نقولها، يؤكد ولاية الإمام علي وأنه الأولى بولاية أمر هذا الأمة. الولاية أرقى من مسألة خلافة. لاحظوا يا أخوة، البعض بيقولك ليش ما يقول ملكي ولا خليفتي ولا رئيسي ولا أيش الذي جعل أصلا موضوع ولاية الأمر في عقول كثير من المسلمين عبارة عن إجراءات تنفيذية، سلطة تنفيذية بحتة، تسجين، تربط، تأخذ، تنفذت، وألغيت مسألة الرعاية والهداية والتربية والتثقيف هذا النظر لولاية الأمر. يعني لما يقول عن النبي علي مولاه، أنا هو وليكم، الذي أنا ولي علي وليه، الولاية أوسع من مسألة رئاسة. السلطة التنفيذية ما هي إلا نسبة بسيطة من موضوع الولاية، قد تكون 10%. عندما أصبح عقليتنا هذا العقلية، شوفوا كم حكمونا من الحكام الذي ما يفهم إلا سلطة تنفيذية، ما يفهمش ولاية الرعاية، ولاية التربية، ولاية التزكية، ولاية الهداية، وهو أهم ما في الموضوع ذي يعني. لكن هذا الولاية يجب أن تكون في مقام القرار، يعني القرار بيدها، يعني قرار الدولة بيدها، قرار دولة الإسلام بيدها، بحيث يستطيع يوظف كل وزارات الإسلام وكل إمكانات الدولة في هذا المهام الذي يتصف بها هو، يعني في التربية، في التزكية، في الرعاية، في البناء، عرفتوا كيف؟ فهنا المسألة مهم جدا نستوعب يعني. فهنا الولاية يعني من يلي أمر الأمة يجب أن يكون هو الأهدى، والأهدى يجب أن يكون هو من نتبعه، وهذا سنة الله. الله لما بيقول عن النبي، الوظيفة الرئيسية للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القرآن وظيفتها الرئيسية هداية، والله بيقول لنا أنه الذي يهدي هو أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فحديث الولاية يا أخوة به نقطة جوهرية فيه، هو الآن بغض النظر عن الخلاف الذي حصل مثلا في تاريخ الأمة الإسلامية في سقيفة بني سعد، أول شيء نثبت المسألة نفسها، إجراء النبي، ابعدوا من رأسكم الآن الخلاف الذي حصل الآن، أول شيء إجراء النبي، خطوة النبي تيه الذي أكمل بها الدين، وضح للناس النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، في من يلي أمر الأمة أنه ينبغي أن يكون الأرقى والأزكى والأعلم والوارث لكتاب الله والأكثر أخلاقا ووعيا وشجاعة وعلما وحكمة. هذا النظرية المعرفية الإسلامية عندما ضربت يا أخوة صعد لنا إلى سدة الحكم ولاة أمر من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله، من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله. ليش؟ لأن احنا ما رضينا بأمر الله، ما رضينا نسلم لله رب العالمين. فالإمام علي كان هو أكمل الخلق على الإطلاق بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى في هذا الأمة، كان هو أكمل الخلق يعني. فالأمة عندما تركت الأكمل ورجع ضربت عندها النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، دخلت نظريات عديدة يعني، كل نظرية تنقض اختها داخل العالم الإسلامي، وزاد اليهود والنصارى اخترقونا بنظريات أوصلت كم من فاسد وفاشل إلى سدة الحكم. إذن هذا نقطة مهمة جدا نستوعبها، وإن شاء الله نستكمل الموضوع في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. المسلمون جميعا يجب أن يتحلوا بالوعي، وخاصة في هذه المرحلة تجاه الخطر اليهودي والنصراني، تجاه أساليب اليهود والمشروع الصهيوني والوسائل والتحركات الكثيرة التي يستخدمها أعداء هذه الأمة ضدها. يجب أن يكون لدى كل مسلم متابعة للواقع، متابعة للأحداث، قراءة للأحداث والمتغيرات والمؤامرات، وإدراكها والنظر إلى كل ذلك من خلال القرآن الكريم. لأن الإنسان إذا نظر إلى أن كل الأحداث هذه لا تعنيه ولا دخل له بما يحدث من مؤامرات، فإنها حالة كارثية عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن الأمة المسلمة أمة مسؤولة، والإنسان المسلم فرد مسؤول أمام الله، يعنيه كل ما يدور في العالم. نحن مسؤولون عن كل العالم، عن كل ما يحدث، لسنا كالآخرين الذين أبعدهم الله عن المسؤولية أو عن الأمم الأخرى التي لم يحملها الله مسؤولية. لا، نحن أمة مسؤولة، نحن أمة حملنا مسؤولية من قبل الله. هذا ما يجب أن يفهمه وأن يدركه كل إنسان مسلم، ولذا عليه أن يهتم، لأن الرسول أراد منك ذلك أنت كمسلم، أن تهتم بكل ما يحدث. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين. أليس الرسول هنا يريد منك أن تتابع الأحداث وما يحدث حتى في أقصى الأرض ما يجري على المسلمين؟ إذن اليوم من أهم ما تحتاجه الأمة الإسلامية في مواجهة الخطر اليهودي هو الوعي الذي تتحطم أمامه كل أساليب المرجفين وقنواتهم ودجلهم وتضليلهم، لأن هناك حملات إعلامية مكثفة علينا كمسلمين، يتبناها اليهود ويدعمها المنافقين، يدعمها المنافقون من أبناء الأمة ووسائل إعلامهم، المطبعون المتخاذلون، من أجل لا يكون هناك من يتأثر من أبناء الأمة بأي تضليل. الأمة اليوم مستهدفة بتضليل رهيب جدا عبر وسائل إعلام عالمية كبيرة جدا يديرها اليهود. يريدون أن يخلخلوها، يريدون بكل وسيلة أن يفككوا هذه الأمة. فنحن في مواجهة أمم، ليس أفراد، أمم، نواجه أمم، أمم الكفر كلها بكل ما لديها من إمكانيات هائلة، من وسائل متطورة، من كل ما تستطيع أن تنفذ به إلى داخل هذه الأمة وتفرق صفوفها وتشتت شملها وتضعف قوتها. ولذا لا بد من الوعي، وهو أهم سلاح، أن يكون لدى الإنسان فهم، وعي، بصيرة. ليس ذلك الإنسان الذي لا يفهم ولا يدرك أو لا يبالي بما يحدث. الأمة إذا وصلت إلى وعي إيماني عال، والقرآن يخلق وعي عالي، القرآن بصائر، القرآن نور يجعل الإنسان فاهم مدرك لكل شيء في هذه الحياة. إذا وصلت الأمة إلى وعي إيماني وليس أي وعي، لأن الإنسان قد يظن أنه يعي ويفهم ويدرك من خلال الفيسبوك ووسائل التواصل والإنترنت ومحرك جوجل وغيره. لا، لن تعي الوعي الحقيقي الذي تنتصر به إلا من خلال القرآن، لأن مسؤوليتك ربطت بالقرآن، ونحن كمسلمين عزتنا وكرامتنا ربطت بالقرآن، والنصر سيأتي من الله الذي أنزل القرآن، فلن تحصل على النصر ووعيك من أطراف أخرى. لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن لابد أن تصل الأمة إلى وعي عالي من خلال القرآن، عندها سيصبح كل ضجيج، كل ضجيج الوسائل الإعلامية التي ساحتها هي ساحة الأمة، تصب في ساحة الأمة، تتوجه نحو الأمة، كلها ستتلاشى، لن يكون لها أي تأثير. وعلى العكس، عندما يكون المجتمع ويكون أفراد المجتمع ونخبه بما فيهم المتدينون، عندما يكونون سذج مساكين كما يقال، لا يفهمون ولا يعرفون خبث العدو وأساليبه، سيكون هذا حافز للعدو وأدواته ليتحرك ضدهم أكثر. لكن عندما يفهم العدو أن كل وسائله كل أساليب تفشل أمام وعي الأمة، سييأس، سيكون لديه إحباط، وإلا فسيتحرك بكل نشاط عندما يرى الأمة ساذجة غبية، تصدق كل ما يقال لها وتنضلي عليها كل الخدع والمؤامرات. وسيتحرك المنافقون الذين قال الله عنهم أن في قلوبهم مرض، والمرض هذا يدفعهم إلى تولي اليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في من؟ يسارعون في تولي اليهود والنصارى. سيتحركون ويتحرك المرجفون بنشاط إذا لقوا مجتمع ساذج، وسيكون لديهم أمل أن يغيروا أن يؤثروا عندما يرون الناس مهيئين متقبلين لتضليلهم. ولهذا يجب أن نعرف كيف نكون معتصمين بالله بوعي، ونعرف أهمية العودة إلى هدى الله لنكسب منه الفهم اللازم للتحرك في هذا الميدان أمام هذه التحديات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا نحتاج إلى الله، إلى العودة إلى الله، إلى العودة إلى هدى الله سبحانه وتعالى، لنحمل وعي عالي. وعي عن ماذا؟ وعي عن العدو، نعرف من هو العدو، ما هي أساليب العدو، ما هي حقيقة هذا العدو، ما هي مؤامرات هذا العدو، ما هي دوافعه للعدوان علينا. نعرف أيضا حتى هذا العدو بكل تفاصيله، هذا العدو ما هي علاقته بالله، كيف تحدث الله عنه، ما علاقته بالأمم السابقة، ما علاقته بالأنبياء، ما علاقته بالكتب، كيف تعامل مع الحياة. كذلك يجب أن نعي ما هي أهداف هذا العدو بشكل عام. أيضا يجب أن نعي هذه المرحلة، هذا الواقع الذي نعيش فيه، ما خطورة هذه المرحلة إذا تقاعسنا وتخاذلنا نحن كأمة مسلمة. أيضا أن نعي ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن نقفه، هل ننام، هل نسكت، هل نتخلى، هل نقول لا دخل لنا بما يحدث، هل نتنصل، هل ننساق مع العدو، هل نطبع، هل نتوجه بالتوجه الذي يريد، هل نخضع ونركع نسلم له أرضنا وعرضنا وهويتنا وما يريد، لأنه يريد كل شيء. ما هو الموقف الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا وهو الأصلح لنا، وهو الذي إذا تحركنا فيه سنواجه كل المخاطر التي تستهدفنا من ذلك العدو، وننتصر ونعتز ونقوم بمسؤوليتنا الدينية، ونتلقى النصرة من الله سبحانه وتعالى، ونمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ما هو الموقف الذي ينسجم مع ما يريد الله؟ عندها سنحظى بمعونة الله، بنصر الله، بتأييد الله، بتوفيق الله. إذن هذا ما يجب أن نحمله نحن كمسلمين: رؤية صحيحة، موقف صحيح، اتجاه صحيح، خيار حكيم، خيار مجدي، خيار نافع، خيار مفيد. وكل هذا لن نحصل عليه إلا من خلال هدى الله سبحانه وتعالى، من خلال القرآن الكريم، لأن القرآن أرقى رؤية، أرقى طريقة، أكمل طريقة، أكمل ما ينبغي أن تتحرك على أساسه، من مفاهيم، من أسس صحيحة نحصل عليها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما في القرآن الكريم هو أنه كتاب هداية. ما معنى كتاب هداية؟ معنى يهديك، يعرفك ماذا تفعل في هذه الحياة، نحتاج إليه في كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال عنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن نحن في أمس الحاجة إلى السلام، من خلال القرآن سنحصل على السلام، سنحصل على النور، سنستوعب الأسس والمفاهيم القرآنية، وعندها نستطيع أن نتحرك في الحياة كما يريد الله سبحانه وتعالى. لكي نعي، لكي نفهم، لكي نستبصر، يجب أن نستمع إلى هدى الله بإصغاء، بتفهم، بتركيز. أما إذا الإنسان كان يستمع بلا مبالاة أو يعتبر نفسه فاهم من الأساس، قد هو فاهم كل شيء، ما عاد يحتاج، هكذا قد يظن الكثير من الناس، أو أنه قد سمع مرارا وتكرارا. لا يوجد إنسان يستغني عن هدى الله أبدا حتى لو كان في مرحلة النبوة، هذه قاعدة لابد أن يفهمها الإنسان. الإنسان بحاجة دائمة إلى المزيد والمزيد من الاستيعاب، من التفهم، من الإصغاء، لأن كل هذا يساعد الإنسان على أن يفهم أكثر، وعندها يستطيع أن يتحرك في ميدان العمل بنجاح، يستطيع أن يواكب المتغيرات والمستجدات، لأنه في كل مرحلة تأتي متغيرات، يستطيع أن يواجه هجمات الأعداء وأساليب الأعداء الجديدة وينتصر ويبقى على الصراط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

يجادلونك في الحق بعد

ليعقب

لكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبارنا المحلية لهذا اليوم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي آلية الإعداد والتهيئة للعام الجامعي الجديد، حيث تطرق الاجتماع الذي حضره رؤساء مجلس الاعتماد الأكاديمي إلى آلية تدريب طلاب كليات الطب في المستشفيات والتنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية. وأكد الوزير الصعدي أهمية تضافر الجهود والتنسيق المشترك بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية وتجويد نوعية المخرجات الأكاديمية. أقيمت في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة فعالية مركزية أحياء للذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. استعرض خلالها رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي محطات نورانية من حياة الراحل الذي قضى عمره في طلب العلم والجهاد والسعي إلى وحدة الأمة ومواجهة المبطلين. وأشار إلى أن ما ينعم به الشعب اليمني اليوم من عزة واستقلال وموقف مشرف بقيادة قائد الثورة في مقارعة قوى الاستكبار وكسر الهيمنة الأمريكية في البحار هو ثمرة من ثمار التربية الإيمانية والمنهج القرآني الذي أسسه ورسخه هذا العالم الجليل. أكد محافظ صنعاء محمد جابر عوض ومعه محافظا ذمار محمد البخيتي والبيضاء عبد الله الديس والحديدة عبد الله عطيفي خلال فعالية خطابية وثقافية نظمتها السلطات المحلية والتعبئة العامة بمحافظاتهم بالتعاون مع مكاتب الأوقاف والإرشاد والزكاة والعلماء. أكدوا على العظمة والمكانة العلمية والجهادية للراحل السيد بدر الدين الحوثي، حيث أوضح المحافظون أن الراحل مثل مدرسة قرآنية متكاملة ومنارة تربوية أسهمت في ترسيخ الهوية الإيمانية وبناء جيل واع واجه قوى الطغيان ومشاريع التضليل والفكر الوهابي التكفيري الدخيل، لافتين إلى أن ثمار هذه المدرسة تجسدت في تقديم أعلام هدى قادوا الأمة بنجاح وبصمود في مواجهة الاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا وإسرائيل. وشهدت الفعاليات حضورا واسعا من وكلاء المحافظات ورؤساء الجامعات ومن القيادات المحلية والتنفيذية والأمنية والعلماء والشخصيات الاجتماعية.

في سياق ذاته نظمت السلطات المحلية والتعبئة العامة بمحافظتي تعز والضالع ومديرية الجبين بمحافظة ريمة فعاليات خطابية توعوية بالذكرى السنوية لرحيل العلامة الرباني المجاهد السيد بدر الدين الحوثي، حيث أشارت الكلمات والتقارير الصادرة عن الفعاليات التي حضرها وكلاء المحافظات وقيادات أمنية ومحلية وأعضاء من رابطة علماء اليمن، أشارت إلى أن إحياء هذه السنوية يعد محطة إيمانية وتربوية غنية للتزود بقيم الصبر والثبات واستلهام مواقف الراحل الذي جمع بين العلم والموقف وسخر حياته لنشر الثقافة القرآنية النقية وللدفاع عن قضايا الأمة ونصرة المقدسات. الكلمات تطرقت إلى الإرث الفكري والمؤلفات القيمة للفقيد التي فندت الأفكار الهدامة وعززت قيم الوحدة والإخاء بين أبناء المجتمع اليمني. تفقد وزير النفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وذلك في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى. واستمع من قيادات المؤسسة والشركة إلى خطط المرحلة القادمة مشيدا بنسبة الحضور في أوساط الموظفين، ومؤكدا أن الانضباط يمثل أساسا لتعزيز الأداء والارتقاء بقطاع النفط والمعادن لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية. تفقد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سامي البشيري سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في إدارة خدمة الجمهور وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى المؤسسة اليمنية العامة للصناعة وتسويق الأسمنت والشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية، مطلعا على مسارات العمل البديلة في مؤسسة الأسمنت للحفاظ على نشاطها جراء الاستهدافات الصهيونية لمصنعي عمران وباجل، ومؤكدا دعم الوزارة لاستعادة نشاط المصانع المتضررة، كما أكد الحرص على توسيع أنشطة الشركة العقارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، منوها بجهود أتمتة الإجراءات وتبسيطها لإسناد خطط النهوض بالاقتصاد الوطني. تفقد محافظ حجة هلال الصوفي ومعه مدير مكتب الخدمة المدنية دحيان القاضي ومدير مكتب المالية يحيى الوزان مستوى الانضباط الوظيفي في مكتب الضرائب وضريبتي القات والعقار بالمحافظة، مطلعا على سير العمل بقسم الارشيف المؤرشف آليا وورقيا والتجهيزات النهائية لبدروم التدريب والشبكات، ومثمنا انضباط العاملين وحرصهم على تسهيل معاملات المواطنين وتنمية الإيرادات وتجويد الأداء. كما تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي مستوى الانضباط الوظيفي وسير حركة النشاط الملاحي والتجاري في ساحات ميناء الحديدة وأرصفته، مستمعا من نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري إلى شرح حول جهود الفرق الفنية في تفريغ السفن وإنزال الحاويات وتسهيل مهام وكلاء النشاط الملاحي، ومؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمؤسسة الموانئ باعتبارها شريانا خدميا يلامس احتياجات الشعب اليمني. تفقد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع السياسات وأن نظم
شكري عبد المولى مستوى الانضباط الوظيفي في مستشفى الكويت الجامعي والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والهيئة العامة للاستثمار، واستمع من مدراء ورؤساء تلك الجهات إلى طبيعة الأداء والخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى وإلى خطط هيئة الاستثمار في تبسيط الإجراءات عبر مركز النافذة الواحدة، وأشاد بالالتزام العالي للكوادر الطبية والإدارية والاستثمارية الذي يعكس شعورا كبيرا بالمسؤولية تجاه خدمة المواطن وتنمية الوطن.

0: نظم قطاع الأشغال وفرع الهيئة العامة لشؤون النقل البري بمحافظة إب فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية. وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة عبد الواحد المروعي، أكد مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب أن إحياء هذه الذكرى يجسد ارتباط الشعب اليمني بالقيم وبالمبادئ التي أرساها الرسول الأعظم في غدير خم كمنهج قيادة ضامنة لعزة الأمة واستقلال قرارها. تفقد وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبد الرزاق مستوى الانضباط الوظيفي في مكاتب الصحة والبيئة والتربية والتعليم وفرع هيئة الموارد المائية ومكتب هيئة الزكاة وفي المعهد العالي للعلوم الصحية، وحث الوكلاء على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، فيما أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عصام العميسي أن نسبة الانضباط في اليوم الثاني للدوام الرسمي بلغت 97% مع استمرار نزول اللجان الميدانية للرقابة. كرم محافظ حجة رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين هلال الصوفي ومعه المدير التنفيذي للصندوق حمزة شرف الدين الكوادر المتميزة والبارزة في الصندوق تقديرا لجهودهم في الارتقاء بالأداء الوظيفي وإبراز الوجه الحضاري لمركز المحافظة. وأشار الصوفي وأشرف الدين إلى أن التكريم يمثل حافزا لتطوير العمل والمضي في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل تفان، وذلك بحضور مدراء مكاتب المالية والخدمة المدنية والإعلام في المحافظة. دشنت الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ممثلة بالمحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الوسطى بمحافظة ذمار حصاد محاصيل الحبوب والبقوليات للموسم الشتوي 2026 ضمن برنامج صيانة وإكثار بذور الأصناف المحلية والمحسنة. وأشار نائب رئيس الهيئة الدكتور عابد البيل إلى أن الأنشطة تأتي توافقا مع توجهات القيادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما أوضح مدير قطاع البحوث دكتور حسان الخولاني أن البرنامج نفذ في المزرعة البحثية لتحسين الإنتاجية بما يتناسب مع مناخ إقليم المرتفعات الوسطى. وأفاد مدير المحطة دكتور عبد السلام شاخبة بأن الحصاد شمل مساحات متنوعة من القمح المحسن والبقوليات بإنتاجية وفيرة تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوزيع البذور عالية الجودة على المزارعين. النبأ الأخير في هذه النشرة: نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة البيضاء الشيخ الشكر السعيد عبد رب الجوفي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 65 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد وإسهاماته في المجال التنموي وحل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين، مؤكدا أن المحافظة خسرت برحيله إحدى الشخصيات الاجتماعية البارزة. وعبرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة البيضاء عن خالص العزاء والمواساة لأسرته ولقبيلة آل الجوفي كافة. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في نشرتنا المحلية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
0: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للما هكذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وسنناقش في قراءة اليوم أهم ما جاء في كلمة السيد القائد بمناسبة الولاية عيد الغدير. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد.
10: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله،
9: وكل عام وأنت بخير بهذه المناسبة الطيبة الجليلة.
10: وأنت بخير وفي صحة وعافية أنت وأستاذ المستمعين.
9: السيد القائد عبد الملك في كلمته اليوم بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير قال إن إحياء مناسبة الغدير والولاية إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة وهي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك، وأن أهمية مناسبة الغدير باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة ومن التقدير لنعمة الله لما يترتب عليه الخير في الدنيا والآخرة. طيب أستاذ أحمد، أولا نريد أن نأخذ لمحة دينية وتاريخية عن أهمية هذه المناسبة الطيبة الجليلة.
10: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وللسادة المستمعين.
9: وحقيقة
10: الأمر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كان يعني في خطابه اليوم وافيا ومكتملا لكل دلالات ومعاني ومفهوم الولاية.
9: نعم.
10: وقد تحدث فيها وأسهب كثيرا حيث تناول أهميتها ودلالاتها ومدى ارتباطها القويم بالدين الإسلامي، ولذلك الشعب اليمني هو على امتداد هذا التاريخ التاريخ الطويل.
9: نعم.
10: كان يولي الولاية اهتماما كبيرا وبالغا باعتبار أن هناك ارتباط وثيق جدا بين الشعب اليمني والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث منذ أن بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء أو إلى اليمن بشكل عام لتبليغ الرسالة، وأسلم اليمنيون بالرسالة، ولذلك كان هذا الشعب اليمني هو يحيي يوم الولاية على امتداد التاريخ، وهو هي ليست مناسبة حديثة بحيث أنها أو أنها معاصرة، وإنما هي مناسبة لها تاريخ ولها جذور ضاربة في التاريخ.
9: نعم.
10: فالشعب اليمني يحيي هذه المناسبة على امتدادات التاريخ الطويل.
9: نعم. طيب أستاذ أحمد، قال السيد القائد، وطالما وأنت ذكرت امتدادها التاريخي، قال السيد القائد أن يوم الغدير الحادثة والنص هو من الحقائق التاريخية الثابتة باتفاق المؤرخين والمحدثين، وليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتباك. طيب أستاذ أحمد، إذا كان يوم الغدير حادثة ونصا ثابتا باتفاق المؤرخين كما قال السيد القائد وليس قضية مشبوهة أو محل شك، لماذا نجد بعض المشككين لهذه الحادثة وهي ثابتة منذ 1400 سنة بالإجماع وأدخلوها ضمن الإطار السياسي؟
10: هو في الواقع أن حادثة غدير خم هي متواترة عند كثير من المراجع والأدبيات التاريخية، الأدبيات المذهبية، وهم يتحدثون عن هذه الواقعة ويذكرونها في كثير من مؤرخاتهم وفي الكتب، وعلى امتداد التاريخ ظلت غدير خم واقعة يتم تناولها في كثير من الكتب، ولكن حدثت هناك يعني مسارات سياسية وانقلابات متعددة على مدى التاريخ.
9: نعم.
10: ونتيجة لتعاقب الولايات وتعاقب الحكام يعني والخلافات التي جاءت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم وخاصة في العهد الأموي والعهد العباسي تم تغييب هذا الحادثة لأنها كانت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الولاية هي مترسخة في شخص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبأنه يعني الرمز والإمام لهذه الأمة، وأن الدين الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتقر إلى مثل هذه الشخصيات، فكان علي بن أبي طالب هو الإمام الذي إذا ما تم الاختلاف في الكثير من المسائل الدينية والفقهية أو غيرها يتم الرجوع إليه، ولذلك كان من ضمن الأثر أن عمر بن الخطاب كان يقول لولا علي لهلك عمر، وكثير يعني كانوا يرون بأن علي بن أبي طالب هو المرجع وهو المرشد وهو يعني هو يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9: نعم.
10: ولكن الخلافات المذهبية والفقهية والصراع السياسي والديني الذي يعني حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى امتداد التاريخ إلى يومنا هذا، هو جعل الكثير من الحكام وخاصة الذي كان لهم ارتباط جذري بالتيار الوهابي يحاربون هذا الامتداد، وخاصة مثل ما حدث في أيام علي عبد الله صالح عندما تم محاربة المذهب الزيدي وتم محاربة الولاية بشكل عام، وتم تأويلها وتحريفها إلى إلى إلى إلى شكل آخر، حيث تم توجيه الاتهامات للمذهب الزيدي بأنه عندما يتحدث عن الولاية فإنه يقفز إلى الحكم وأنه لا يريد أحد أن يحكم بدلا عن يعني آل بيت رسول الله، مع أن الولاية لديها لها مفهومها الواسع ولديها أفقها الكبير، وهي تأتي امتدادا يعني ولاية الله سبحانه وتعالى ثم امتدادا بولاية الرسول وامتدادا بولاية الإمام علي إلى الأئمة و يعني الحكام الطيبين في هذا الجانب.
9: نعم أستاذ أحمد، السيد القائد أيضا ركز على هذه الجزئية وقال من أهم ما في هذه المناسبة إنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأوامر الله. ما دلالة هذا البلاغ الذي بلغه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم، وما هي الفوائد والأهمية من ذلك؟
10: السيد القائد هو تحدث بشكل كبير في هذا الجانب وعن فوائدها وعن الدلالة التاريخية في هذا البلاغ، ويعني عندما تم الحديث بشكل كبير عن أنه جاء هذا البلاغ في يعني في الفترة الأخيرة من بعثة رسول الله، يعني من نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يعني كان الرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم هو يدرك بأن يعني أنه سيودع الدنيا، وبأن يعني وفاته باتت قريبة جدا، ولذلك يعني جاءه التوجيه الإلهي بأن يصطع بهذا الأمر.
9: نعم.
10: ولذلك يعني جمع الناس في كان في توقيت كبير، كان في توقيت مهم جدا وفي حشد كبير جدا كما ذكر السيد القائد، أنه كان هناك أكثر من 100,000 من الموجودين في تلك الساحة، ويعني كان بلاغ مهم جدا للناس أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهذا يدل على أنه إذا لأن الأمة ستفتقد آخر نبي وخاتم الأنبياء والمرسلين وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت في هذاك الوقت يعني وقت عند غياب رسول الله كان سيحدث يعني فجوة كبيرة ما بين ارتباط الناس بالولاية وبالهداية وبالنور الإلهي وبهذه الرسالة العظيمة جدا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول أراد أن يوضح للناس بأنه حتى وإن يعني انتقلت الى الى الى الرفيق الاعلى فان هناك من سينوب عني في هذه الرساله وفي هذا الحمل الكبير، وهو الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. لذلك جاء البلاغ باهميته بدلالاته بتوقيته ليؤكد للناس بانه الرساله المحمديه ستستمر، وبان نور الهدايه سيستمر، وبان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يترك الامه بدون اعلام هدى وبدون أن يكون لديهم من يرشدهم إلى الحق وإلى الهدى وإلى الطريق السليم. ولذلك كانت الفترة هي فترة مهمة جدا، ولذلك عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الإمام علي بن أبي طالب هو الرمز وهو الإمام وهو الذي يأتي إليه الناس.
9: نعم. أيضا السيد القائد ربط أهمية إقامة مناسبة الغدير في الترسيخ لمفهوم الولاية بما يحسن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. طيب أستاذ أحمد، إذا كان إحياء يوم الغدير وترسيخ الولاية هو الحصن المانع من تبعية اليهود والنصارى، أين يقع هذا الحصن في واقع الأمة اليوم وهي تتبع اليهود والنصارى، التبعية السياسية، التبعية الاقتصادية، كذلك الثقافية، الاجتماعية، العسكرية، وما نشهد اليوم على أرض الواقع هو أكبر دليل على ذلك، ويعني مفجأ للغاية.
10: هنا تأتي أهمية الولاية، فالكثير من الناس يعتقدون بأن الولاية هي مناسبة دينية تخص طائفة معينة أو جهة سياسية محددة. البعض ينظر إليها بأن هذه تخص جماعة أنصار الله، بينما الواقع أن الولاية هي لا تخص طائفة معينة أو جهة سياسية معينة، وإنما هي تخص جميع الناس. والدليل على ذلك الآن أن هناك الأنظمة والشعوب توالي، أصبحت يعني الأنظمة العربية أصبحت توالي اليهود والنصارى ويتوددون ويتقربون إليهم. وفي المحصلة فإن هذا التقرب والتودد والموالاة لليهود والنصارى لا ينعكس عليهم بأي إيجابي. يعني كما هو على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، ولكن دعنا نكون صريحين عندما نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة، لأنها دولة مطبعة علنا مع الكيان الصهيوني. تقدم له الكثير من الخدمات وتقدم له الكثير من التعاون والاستخبارات، التعاون في شتى المجالات،
9: وأيضا وتجاهر بهذه الأعمال.
10: نعم، إلى درجة أنه نتيجة لهذا الولاء مع اليهود والنصارى أصبحت أن العدو، أنها شجعت العدو الإسرائيلي أن يقوم بحملة إبادة وتطهير عرقي لإخواننا في فلسطين. وبالتالي عندما يتم استهداف غزة بكل هذا الوحشية وبكل هذا العنف منذ 2023 وحتى هذا اليوم، هو نتيجة لهذا الولاء لليهود وللنصارى. لو كانت هذه الأمة هي تتبنى الفكرة الولاية بالشكل الصحيح وبالمنهج الصحيح، وبأنه يعني لا يمكن أن نسارع في خدمة هؤلاء، لكانت التكلفة أقل ولكانت الخسارة أقل، ولربما أنه لا يمكن أن يوجد هناك احتلال إسرائيلي على أرض فلسطين، وكانت وربما أنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية لغيرت من سياستها ومن استراتيجيتها في هذا الجانب. لذلك الولاية هي مفهوم عميق جدا وشامل، هي لا تقتصر على يعني على جزئية معينة أو على أفكار يحاول البعض أن يلصقها في تيار معين أو في جهة معينة. لو تمعن الناس بشكل كبير جدا لمفهوم الولاية لوجدوا أن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم حذر أنت كمسلم كإنسان تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله سبحانه وتعالى حذرك بشكل واضح وصريح أن لا تتولى اليهود ولا النصارى، وأن تكون ولايتك هي مرتبطة بشكل واضح. لمن إذا عندما لمن تكون مرتبطة ولايتك؟ بالله سبحانه وتعالى وبالرسول وبالمؤمنين. امتدادا بالإمام علي بن أبي طالب والمؤمنين بشكل عام. ولذلك الولاية عكسها أيضا هي إذا لم توالي الله سبحانه وتعالى فإنك ستوالي الطاغوت، وإذا لم توالي رسول الله فإنك ستوالي من الكفار والمنافقين. هذا يعني هي مقارنة بسيطة لمفهوم الولاية.
9: ولهذا لابد من الرجوع إلى القرآن الكريم وفهمه الفهم الصحيح.
10: بالتأكيد جدا، لأنه الله سبحانه وتعالى تحدث بشكل واضح وصريح في هذا الجانب فيما يتعلق بالولاية. وأنا هنا يعني في يعني يعني كطرف سياسي ولست يعني رجل دين يتحدث في هذا الجانب، ولكن يعني بشكل واضح أي إنسان يقرأ القرآن الكريم يدرك جيدا
9: والتمعن فيه.
10: لأن القرآن الكريم عندما تتمعن وتتدبر آيات الله سبحانه وتعالى تجد أنه آيات الموالاة والمعاداة كانت واضحة وصريحة لا لبس فيها على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى حذرنا من موالاة اليهود والنصارى، وقال الله سبحانه وتعالى بشكل واضح لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى.
9: بالضبط.
10: وأنت عندما يعني بشكل بسيط جدا، أنا إنسان مؤمن أؤمن بالله سبحانه وتعالى وأؤمن بالرسول وأؤمن بكل شيء، إذا الله سبحانه وتعالى وضح لي من هو عدوي رقم واحد، قال لتجدن، وهنا اللام للتأكيد وللاستمرارية في اللغة العربية يعني بالفعل المضارع المستمر، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
9: حتى
10: فهو يعني بشكل واضح ما يعني لا أحتاج إلى تحليل سياسي ولا أحتاج إلى قراءة لكتب ومثقفي، وإنما الآية واضحة باستمراريتها وواضحة بأنه عدوي في المقام الأول
9: اليهود والنصارى. أيضا السيد القائد أشار إلى أن أعداء الأمة يركزون على إزاحة المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، ونتيجة الولاء لأعدائهم الأمة هي المصادرة لحرية الأمة ومصادرة استقلالها. طيب إذا كان الأعداء يركزون على إزاحة المبادئ الدينية، هل نقول نجح الأعداء في إزاحة هذه المبادئ المبادئ ومصادرة حريتنا رغم وجودها وثبوتها في كتبنا وتاريخنا ومنابرنا عبر التاريخ؟
10: بالتأكيد هم يعني هم يعني منذ على امتداد السنوات الماضية هم يعملون للدين الإسلامي ألف حساب، وهم يدركون أن قوة الأمة وعظمتها وعزتها ونخوتها هي في تمسكها بالقرآن الكريم وتمسكها بهذا الدين الإسلامي، لأنه عندما تتمسك الأمة بهويتها وبدينها فإن الأعداء لا يستطيعون التغلب عليها على الإطلاق، والكثير من وقائع التاريخ أثبتت لنا ذلك، أنه عندما تعود الأمة إلى رشدها وإلى وعيها وإلى تمسكها بالله سبحانه وتعالى واعتصامها بالقرآن الكريم فإنه يعني تحقق النصر الكبير، والله سبحانه وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره، ولذلك اليهود هم أكثر ناس يدركون أهمية المبادئ الدينية ويدركون أهمية الوعي القرآني وأهمية تمسك الناس بهذا الدين وبهذه المبادئ الإسلامية، ولذلك هم يسعون بشكل كبير لمحاربة الدين الإسلامي بشتى الوسائل،
9: نعم.
10: وخاصة يستخدمون الحرب الناعمة، يستخدمون الوسائل الإعلامية، يستخدمون كل الأدوات التي تمكنهم من تفتيت هذه الأمة وتمزيقها وإبعادها عن هويتها الدينية وإبعادها عن رموزها ومقدساتها الدينية والإسلامية، حتى تصبح هذه الأمة يعني خاوية لا يعني غير قادرة على عمل أي شيء، والواقع الآن يثبت ذلك.
9: نعم.
10: فالآن الشعوب العربية والدول العربية للأسف الشديد تنظر مثلا على سبيل المثال إلى الإساءة للقرآن الكريم بدم بارد دون أن يكون لديها تحرك ودون أن يكون لديها مشاعر دون أن تكون لديها غيظ. تنظر إلى اليهود وهم يدنسون المسجد الأقصى يوميا ولساعات طويلة، وبات المسجد الأقصى على وشك التدمير والتخريب، ومع ذلك الشعوب العربية لا تحرك ساكنا لأنها أصبحت بعيدة عن دينها وعن مبادئها وعن عقيدتها الصحيحة للأسف الشديد.
9: حتى أن السيد القائد قال على الأمة أن تحرص على ما يحصنها من التدخل في شؤونها، لأن التولي للعدو والقبول به في موضوع الأمر الناهي التحكم بالأمة يراد منه أن تكون مؤيدا ومستباحة في كل شؤونها. طيب أستاذ أحمد، كيف تبرر اليوم هذه الأمة موقفها من وجود تحالفات واتفاقيات وقواعد عسكرية لهذا العدو داخل بلدانهم دون أن يعتبرونها استباحة؟
10: للأسف الشديد هذه الأنظمة والحكام العرب هم باتوا ينظرون إلى يعني واقعهم وإلى المعيار الذي ينظرون فيه من يعني من منظور المصلحة العامة وليس من منظور المصلحة الدينية. هؤلاء هم ابتعدوا بشكل كبير عن الدين وعن القرآن الكريم وعن المنهج الصحيح، ولذلك هم يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هم الذين سيوفرون لهم الأمن والاستقرار ويعني الطمأنينة والراحة، ولذلك أصبحوا يخدمون هذا العدو بشتى الوسائل والإمكانات. فهم على سبيل المثال يعني حرفوا أو حاولوا أنهم يحرفوا بوصلة العداء، فأصبح بدلا أن يقنعوا المواطن ويقنعوا المجتمع بأن عدوهم هو يعني اليهودي وأن عدوهم هم المشركين واليهود والنصارى، أصبحوا يحرفون هذا ويقولون بأن عدوهم هي إيران ومحور المقاومة، ولذلك نجدهم يتحرفون.

0: الإيرانية وتزعم الدول الخليجية بأن إيران عندما ترد إيران بأن إيران هي تعتدي عليها.
1: نعم.
0: في مغالطة واضحة ومكشوفة أمام الرأي العام.
1: نعم.
0: ها يعني أصبحت دول الخليج تبيح أراضيها وأجواءها ومياهها وسيادتها وتسمح للأمريكي وللإسرائيلي أن يضرب بلد مسلم، وهذه هي الإشكالية الكبيرة. وهذا يعني وصل هذا الاختراق أنهم يسمحوا بالاعتداء على بلد مسلم وأن يسمحوا بالصمت أمام المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، وهكذا على امتداد التاريخ.
1: نعم، لكن السيد القائد قال عندما تتحرك الأمة وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله سبحانه وتعالى للنهوض بمسؤوليتها تحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لكن لماذا من تحرك باسم ولاية الله اليوم هم الأكثر تعرضا للحصار والقتل، وكما ذكرت أنت سابقا ما حصل في جمهورية إيران وما يحصل أيضا الآن في لبنان وأيضا؟
0: نعم، لأن العدو هو ينظر يعني ينظر بخشية وبريبة كبيرة جدا عندما تتحرك الأمم والشعوب وفق منهج الله سبحانه وتعالى وولاية الله سبحانه وتعالى، لأن هناك ولاية لله سبحانه وتعالى وولاية للطاغوت. فالطاغوت يعني وهؤلاء لا يمكن أن ينسجما على الإطلاق، يعني بينهما عداوة أزلية منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى
1: بين الحق والباطل. نعم.
0: نعم. نعم، لا يمكن أن يحدث هدوء أو يحدث هناك تصالح بينهما، لابد أن يكون الصراع مستمرا. ولذلك الأعداء هم يحاولون هم يحشدوا بكل إمكاناتهم ووسائلهم وقدراتهم الكبيرة، وكما هو معروف لديهم قدرات كبيرة وهائلة تكنولوجية وعسكرية واقتصادية، يحاولون أن يحققوا أو يلحقوا الهزيمة بهذه الدول التي يعني توالي الله سبحانه وتعالى ورسوله. ولذلك نجد الحملة والهجمات الشرسة على غزة وعلى لبنان وعلى إيران وعلى اليمن، ولكن وعد الله سبحانه وتعالى هو يعني ثابت وقطعي ولا يمكن أن يتبدل أو يتغير، ولا ينصر إن الله من ينصره. ونحن نلاحظنا نصر الله سبحانه وتعالى في اليمن، كيف كنا يعني في منذ عام 2015 وحتى اليوم يعني تحالف مكون من 17 دولة، وكنا يعني بحكم التحليلات السياسية أو التحليلات المراقبين يعتقدون بأن يعني لا يمكن لليمن أن يصمد أو أن يثبت أمام هذه الحملة الشرسة والكبيرة، وأنه سيسقط في ظرف أسبوعين أو شهر على الأكثر. ولكن إلى اليوم أكثر من 10 سنوات ونحن في يعني صامدين وصابرين، وحققنا الانتصارات تلو الانتصارات على التحالف وعلى هذا، وهذا نتيجة يعني للإيمان بالله سبحانه وتعالى وتمسكنا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالولاية.
1: نعم.
0: وكذلك واجهنا الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، ويعني رغم ما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من مدمرات وما تملكه من حاملات طائرات، ومع ذلك حققنا الانتصار. وهذا مصداق لما يتحدث به السيد القائد بأنه عندما ترتبط الأمة بالله سبحانه وتعالى وبأعلام الهدى وبأولياء الله سبحانه وتعالى فإنها تحقق الانتصار الكبير في الدنيا ولديها الأجر الكبير في الآخرة.
1: نعم، لكن من المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب والقوى متقبلة لدور الأعداء، وعلاقة الكثير من الأنظمة مع أمريكا وإسرائيل ومع اليهود الصهاينة ومع الغرب علاقة قائمة على التبعية وتقبل الإملاءات، هكذا قال السيد القائد اليوم في كلمته بهذه المناسبة عيد الغدير. طيب أستاذ أحمد، ما هو المبرر لهذه الأنظمة أمام الله وأمام الأمة على قبولهم هذا الدور رغم معرفتهم بعاقبته، خاصة ما يحدث في غزة وما يحدث أيضا في الضفة الغربية وانتهاك الأقصى الشريف والمقدسات الإسلامية وأيضا لبنان وأيضا وعلى جمهورية إيران الإسلامية وأيضا ما يحصل الآن من تدخل في الشؤون العراقية؟
0: لأنهم هم بعيدون تماما على الله سبحانه وتعالى، ليس لديهم وعي كامل بال يعني بالعقوبات الإلهية
1: المسؤولة الدينية والمسؤولة الوطنية. نعم
0: نعم، لذلك هم يعني يتصرفون أو ينظرون إلى الأحداث من منظورهم الإنساني وليس من منظور الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو التمسك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أي حاكم عربي بعيد عن الله سبحانه وتعالى عندما يجتمع المستشارين من حوله فإنهم عندما يناقشون قضية ويقولون مثلا على سبيل المثال أن الولايات المتحدة

0: الأمريكية ستخوض حربا مع إيران مع من سنقف. يعني وفقا للتحليلات السياسية البعيدة عن الله سبحانه وتعالى وعن الارتباطات الدينية، فأن أي حاكم أو أي سياسي سيفضل الانحياز مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تمتلك الكثير من الإمكانات السياسية، الإمكانات العسكرية، الإمكانات الاقتصادية، وهي المتحكمة في العالم. ولذلك عندما يأتي تهديد من الرئيس الأمريكي للحاكم العربي تجده يرتعش وتجده يخاف وتجده يعني يتصبب عرقا، وبالتالي يعني يسارع في الموافقة على كل ما يطلبه هذا الرئيس الأمريكي. لاحظنا أن الرئيس الأمريكي استطاع أن يجمع من الدول الخليجية تريليون دولار أو تريليونات الدولارات من السعودية ومن قطر ومن الإمارات، وعندما جاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 2023 رأينا كيف جاء وزير الخارجية وطاف على هذه الدول وهددها وقال لها بصريح العبارة: إذا لم تقفوا مع إسرائيل الكيان المجرم ضد حماس وضد فإننا سنفرض عليكم العقوبات وسنعمل وسنعمل. فسارعوا بشكل كبير ووافقوا على كل ما طلب منهم، ولكن اليمن وصلت إليها التهديدات، وصلت إليها يعني المغريات فيما يتعلق بطوفان الأقصى، رفضت كل التهديدات ورفضت كل المغريات. لماذا؟ لأنه توجد لدينا قيادة تتمسك بالله سبحانه وتعالى وبمنهج نبيه وبأوليائه. ولذلك هناك الصورة يعني مختلفة تماما، ولا يمكن أن يكون هناك مقارنة بين حاكم عربي بعيد عن الله سبحانه وتعالى وبعيد عن الدين وبعيد عن كل هذه المقدسات الدينية وبين حاكم يرتبط بالله سبحانه وتعالى وبمنهجه.
1: نعم.
0: ولذلك نجد كل هذه الممارسات على الواقع، نجد كيف اليمن يواجه العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي وينتصر، ونجد كيف الدول الخليجية الحكام الخليج في الخليج البعيدون عن الله سبحانه وتعالى يرتجفون ويخافون ويطاطئون رؤوسهم ولا يحققون أي انتصار.
1: نعم. طيب أستاذ أحمد، السيد القائد ركز على جزئية في غاية الخطورة، وهي أخطر الاختراقات للأمة من قبل اليهود والصهيونية العالمية، وهو اختراق الأمة في ولاية الأمر كيف يهدف إلى تدميرها. طيب أستاذ أحمد، أنت يعني كمتابع للشأن السياسي، ما هي علامات هذا الاختراق التي تراها اليوم في قرارات الأنظمة، وما خطورة هذه الاختراقات على واقع الأنظمة والأمة الإسلامية بشكل عام، وكيف نفرق بين ولاية يعني بين ولاية مستقلة وولاية مخترقة، وعلى سبيل المثال معنا مملكة الأردن مع المملكة المغربية الهاشمية؟
0: كل الحكام العرب أو الدول العربية تم اختراقها في ولاية الأمر، وخاصة على سبيل المثال اليمن. كان الحكام لا يمكن لأي حاكم أن يصل إلى اليمن دون موافقة السفير الأمريكي أو السفير السعودي، على مدى التاريخ والوقائع والأحداث تشهد على ذلك. فكان أي والآن أي ملك أو رئيس يصل إلى الحكومة أو يصل إلى السلطة أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بموافقة ومبادرة ومباركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وليس ذلك فقط على مستوى منطقتنا، وإنما على مستوى العالم. رأينا في فنزويلا عندما وجد الحاكم أو الرئيس المناهض للحكومة الأمريكية والمناهض للإمبريالية الأمريكية، رغم أنه ليس مسلم وإنما تربطه يعني مرتبط بديانة مختلفة تماما، حدث أن جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وانتهكت السياسة الفنزويلية واعتقلته واخذته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أسيرا أمام مرأة ومسمع العالم. والآن الحاصل أيضا في كوبا وحصار كوبا وما يحدث الآن من عدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن الحكام المنبطحين والأذلة يعني نجدهم يعني أمريكا تبارك لهم، وهي التي تعينهم وهي التي يعني تنصب يعني يعني تؤكد أنهم سيبقون في هذه المناصب.
1: نعم.
0: وهذه هي المأساة الكبيرة، أن الاختراق تم بالفعل في ولاة الأمر، وعندما يصل الحاكم إلى أعلى السلطة فإنه يتحكم وفق ما تمليه عليها الولايات المتحدة الأمريكية واليهود والنصارى، وليس وفق إيمانه وارتباطه بالله سبحانه وتعالى وبأعلام الهدى.
1: شكرا لك أستاذ أحمد داود، والعفو منك لأني فاجأتك قبل بلقاء قبل بداية الحلقة يمكن بدقيقة أو بدقيقتين، لأنه كان من المفترض أن يكون لدي محلل سياسي ثقافي ديني، لكن الظاهر تم استضافته في وسيلة إعلامية أخرى. على العموم شكرا لك أستاذ أحمد داود على هذا الإطراء السياسي والديني والثقافي، وتعد أنت من الإعلاميين الشاملين. شكرا لك أستاذي الفاضل. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة، ما جاء في خطاب السيد القائد بمناسبة يوم الغدير، وأهم ما جاء عن آخر التطورات كما تعرجنا عليها في الجانب السياسي مع المحلل السياسي الإعلامي الشامل الأستاذ أحمد داود. شكرا لك أستاذ أحمد داود، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، سليم الحميدي، وأيضا هي من الزميل محمد سنوب، وأيضا من الزميل الرائع في إدارة الأخبار عبد الله شرغة، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نياز الرازحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نغوص فيها في أعماق بحار وجزر بلادنا ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: تستمد بلادنا أهمية استراتيجية على مستوى العالم لموقعها الجغرافي الذي يتوسط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتمسك اليمن بزمام مفاتيح مضيق باب المندب الجنوبي، أقصر وأسرع ممر للتجارة العالمية بين الشرق الأوسط، ويعد أحد أهم المضائق العالمية، فهو وحده يربط 4 بحار ومحيطات هي البحر الأحمر، المحيط الهادئ، والخليج العربي والبحر العربي.
0: هذا المضيق وضع بلادنا في مركز جيوسياسي متقدم يتحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وعبره يمر يوميا نحو 4% من الطلب العالمي على النفط و21 ألف سفينة تجارية سنويا، أي 10% من الشحنات التجارية العالمية. هنا نستذكر كلام قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أكد أن الموقع الهام جعل بلادنا عرضة للأطماع الخارجية.
2: الموقع الجغرافي الذي هو مهم للأمة الإسلامية كأمة إسلامية، للمنطقة العربية كمنطقة عربية، ولنا نحن كيمنيين محسوب حسابه في كل العالم، ومحسوب بالدرجة الأولى لدى القوى الاستعمارية التي ترى في سيطرتها المباشرة واحتلالها المباشر لهذه الرقعة الجغرافية وعلى هذه المنافذ المهمة ولهذا الموقع الاستراتيجي عامل قوة لها ومفتاح سيطرة أكبر لصالحها على بقية البلدان وعلى بقية القوى المنافسة لها في العالم.
1: تمتلك بلادنا شريطا ساحليا يبلغ 2500 كيلومتر، يمتد على البحر الأحمر بأكثر من 450 كيلومتر، بما يشكل 8.9% من الطول الكلي لساحل البحر الأحمر. ثم يمتد ساحل اليمن على خليج عدن وصولا إلى بحر العرب المطل على المحيط الهندي، وهي ميزة مهمة تعبر عن جيوستراتيجية المنطقة.
0: لليمن 22 ميناء، منها 6 موانئ تجارية، وهي ميناء صليف والحديدة والمخا وعدن ودشطون وبالحاف ورأس عيسى، والبقية منها محلية ولها أهمية كبيرة كمركز ربط أساسي للحركة التجارية من الشرق والغرب.
1: وأهم هذه الموانئ هو ميناء عدن الذي يتمتع بمزايا مهمة، وأحد أفضل 5 موانئ طبيعية على مستوى العالم، كما يتميز بموقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، ويقع على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم، ويوفر خدمات الترانزيت لشرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وقد عطل دوره من قبل الغزاة على حساب موانئ دبي. يؤكد الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ الاجتماع السياسي أن ميناء عدن بموقعه الاستراتيجي يستطيع أن يحل كل مشاكل اليمن الاقتصادية.
3: مستوى الجغرافيا كما تعلم هناك صراع دولي، هناك الآن تواجد للدول المتصارعة جيوستراتيجيا في طريق التجارة الدولية ومرات ناقلات النفط، وهذا يربط القرن الأفريقي ويربطها بالبحر العربي يربطها بآسيا. هذه المنطقة تمر، الذي يسيطر عليها يسيطر على المنطقة بشكل يعني كامل. ومن هنا المنطقة اليمنية هناك يعني ليس فقط سوق قطرة بشكل أساسي، هناك سوق قطرة، هناك ميناء عدن ثاني ميناء في العالم، هناك أيضا مضيق باب المندب، يعني اليمن محل استهداف. وهناك الآن هناك دراسات قالت أنه في اليمن تستطيع تستغني عن النفط، تستغني عن كل الموارد، فقط تكتفي لا ميناء عدن فقط يستطيع أن يفوق بعشرات المرات أو مئات المرات ما نصدره من نفط، ميناء عدن فقط. فكيف الحال عندما تسيطر على سوق قطرة وعلى باب المندب، وأيضا تستطيع أن تصدر النفط والغاز في موقع استراتيجي.
0: ومن الموانئ التجارية المهمة ميناء المخا في محافظة تعز، وهو من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية ومن أهم المراكز التجارية الواقعة على البحر الأحمر، وتكمن أهميته لقربه من الممر الدولي بمسافة 6 كيلومترات أي 3 أميال بحرية، وقربه من مضيق باب المندب ودول القرن الأفريقي وبحر العرب.
1: ميناء الحديدة يقع في منتصف الساحل اليمني ومن أبرز الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ويتميز بأنه غير معرض للرياح الموسمية ومحمي حماية طبيعية من الأمواج وقريب من خطوط الملاحة العالمية.
0: محاذاة السواحل اليمنية لخطوط الملاحة الدولية تؤهل المنطقة الممتدة من المخا إلى شقرة موقعا استراتيجيا منافسا لإقامة المناطق الحرة لأغراض إعادة التصدير إلى القارة السمراء وغيرها. ويضاعف من أهمية موقع بلادنا البحري انتشار المئات من جزرها على المنطقة الممتدة من البحر الأحمر وحتى البحر العربي، ويبلغ عدد المسجل منها في الجهاز المركزي للإحصاء 216 جزيرة.
1: تتوزع الجزر على 4 قطاعات رئيسية، 7 منها في المحيط الهندي و5 في البحر العربي و23 في خليج عدن. وتعد جزيرة ميون أو بريم أهمها على الإطلاق، وتقع في مدخل باب المندب من الشمال بمساحة تقدر 13 كيلومترا. موقعها الجغرافي جعلها محط أطماع الغزو الخارجي، فقد احتلها البرتغاليون عام 1513 والفرنسيون عام 1738 للميلاد، وشركة الهند البريطانية عام 1799 والبريطانيون عام 1857، لتشهد في عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة لتمويل السفن بالفحم.
0: وأكبر القطاعات قطاع البحر الأحمر، حيث يشمل 181 جزيرة تتنوع على 4 قطاعات، هي قطاع ميدي ويضم 67 جزيرة أهمها بكلان.
4: نكتفي بهذا القدر. الساعة الآن تسير إلى 8 مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: أكبر الجزر لمين؟

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة: قيادة الدولة والعلماء يحيون سنوية العلامة بدر الدين الحوثي بصنعاء ويؤكدون محورية إرثه الفكري والجهادي. الطيران المسير يستهدف غزة، والاحتلال يقتحم مخيم بلاطة، وحماس تبحث في القاهرة تثبيت وقف إطلاق النار. غارات صهيونية دامية تخرق التهدئة في لبنان، والمقاومة تنفذ 13 عملية نوعية وتصد تسللا في الجنوب. طهران تؤكد فشل واشنطن الاستراتيجي وتعلن فرض سيادتها الميدانية على مضيق هرمز واستعدادها للرد. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أقيمت في العاصمة صنعاء اليوم الأحد فعالية خطابية مركزية حاشدة بالذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد المؤمن شجاع الدين ونائبي رئيسي مجلسي النواب عبد الرحمن الجماعي والشورى ضيف الله الرسام، وبحضور لفيف من الوزراء والعلماء والقيادات العسكرية والمدنية. وفي الفعالية ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور كلمة نوه فيها بمناقب الفقيد وإرثه الفكري ومسيرته الجهادية الاستثنائية، مشددا على ضرورة قيام المعاصرين له بتوثيق سيرته وتأريخه ليصبح جزءا من تاريخ اليمن المعاصر. وأكد بن حبتور أن الأمة بحاجة مستمرة لهذه القدوة التي أعطت للحوار وللجدل الفكري مساحة واسعة، لا سيما عبر مؤلفاته التي فندت الفكر الوهابي التكفيري المضلل والممول صهيو أمريكيا الذي أحدث شرخا واسعا في الأمة، وفرخ تنظيمات إجرامية كالقاعدة وداعش لتكون أدوات تحمي الكيان الغاصب وتستهدف المسلمين من جاكرتا إلى كازبلانكا، بينما ظل العدو الصهيوني لوحده آمنا من نتاجه. كما عرج بن حبتور على الثبات التاريخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني المستمر منذ 100 يوم، مؤكدا أن صمود طهران وتلاحم المحور حوله بل حوله إلى عنصر توازن استراتيجي وقوة عالمية فاعلة. من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح إلى أن إحياء ذكرى هذا العالم الرباني يحيي في النفوس العزيمة والإرادة والثقة بالله، مستعرضا ما تعرض له الراحل من عوز وابتلاءات واستهداف مباشر بالقذائف واقتحام مسكنه قبل الحروب الست وبعدها، حيث واجه ذلك بصبر وثبات عظيمين. وأوضح مفتاح أن السيد بدر الدين كان في طليعة من واجه التضليل الصهيوني الأمريكي وأثر المكتبة الإسلامية بمؤلفات نورانية مهمة ككتابي تحرير الأفكار والإيجاز، داعيا رابطة علماء اليمن وهيئتي الأوقاف والزكاة والجهاد الثقافية إلى معاونة رئيس جامعة الصعدة الدكتور عبد الرحيم حمران في جمع وتوثيق كل ما يتصل بتراث الراحل الفكري والمحكي لحمايته من الضياع وإبرازه كقدوة حسنة للمجتمع. في السياق ذاته أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن إحياء هذه المناسبة يذكر الأمة بعظمائها
رابطا بينها وبين ذكرى يوم الولاية التي احتفل بها الشعب اليمني مؤخرا لتأكيد صفات الأمانة والصدق والشجاعة والحكمة التي يجب أن تتوفر في ولاة أمر المسلمين. وحذر من أن غياب الولاية الصحيحة وانحرافها أدى إلى تولي الجهلة والفسقة مما أحل المحرمات والخمور في بلاد الحرمين الشريفين، وأدى إلى استباحة التطبيع وإعانة اليهود والنصارى وتوجيه سلاح المسلمين وأموالهم إلى صدور بعضهم وخزائن أعدائهم، بينما يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر. ولفت المفتي إلى أن العزة التي يعيشها اليمن اليوم في مقارعة أعتى قوى الطغيان أمريكا وإسرائيل إنما هو ثمرة للجهود وللمواقف الإيمانية التاريخية للعلماء العاملين كالسيد بدر الدين الحوثي الذي جاهد بقلمه ولسانه وتنقل بإلقاء المحاضرات رغم تقدم سنه وأمراضه المزمنة، مبتغيا رضا الله وحده دون مداهنة أو سعي وراء المكاسب الدنيا. أكدت شركة النفط اليمنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للأزمة لضمان سلامة المشتقات النفطية أثناء مراحل النقل والتفريغ والتخزين وتطوير العمل بما يكفل انتظام العملية التموينية. الشركة أشارت في بيان لها تعقيبا على شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض مركبات لأعطال ناتجة عن وقود بعض المحطات إلى أنها باشرت فورا بتكليف فرق ميدانية مشتركة مع وزارة النفط والمعادن للنزول إلى المحطات المبلغ عنها وأخذ عينات لفحصها مخبريا، وأفادت بأن التحريات الأولية أظهرت أن تلك الحالات نتجت عن ظروف العمل والبيئة أثناء تفريغ ونقل المواد البترولية، مؤكدة اتخاذ التدابير العاجلة مع استمرار إدارة الشكاوى في استقبال بلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر رقم الواتساب 7822209930 للتحقق منها والرفع بنتائجها. أصدرت وزارة الثقافة والسياحة بيانا توضيحيا بشأن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولة أحد العاملين التعدي على خصوصية نزيل بمنتجع عين الفوارة في منطقة جارف في محافظة صنعاء. أفاد البيان بأن لجنة التحقيق المشتركة المكلفة بتقصي الحقائق تبين لها أن الحادثة وقعت في يناير 2025 ومضى عليها أكثر من عام ونصف، وقد صدر بحقها حكم قضائي مع قيام المنتجع باتخاذ تدابير لمنع تكرارها. كما أشارت الوزارة إلى إلزام المنشأة بإجراءات إضافية معتزمة إصدار ضوابط عاجلة لكافة المنشآت السياحية لضمان خصوصية النزلاء وحماية الاستثمار من محاولات تشويه السمعة. كما دعت ناشطي التواصل الاجتماعي إلى تحري المصداقية والتعاون للنهوض بالقطاع السياحي. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 4 مدنيين فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون بجروح حرجة مساء اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي بصاروخ مركبة مدنية وذلك بصاروخ لمركبة مدنية ومواطنين قرب مدرسة البراق في حي النصر بمدينة غزة. سياسيا أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة والفصائل الفلسطينية
تعقد اجتماعا في القاهرة لليوم الثاني مع وزراء ومسؤولين من الدول الوسيطة بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع عودة الحرب، موضحا أن المباحثات تتركز على إيجاد آليات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني وإدخال المساعدات ووضع حد لتصعيد العدو وعمليات الاغتيال، مشددا على تعامل الحركة بإيجابية مع أي مقاربة تتضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتكفل تنفيذ الاتفاق بكل تفاصيله. وفي سياق الردود، باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية الفدائية في مستوطنة كوخاف يائير داخل الأراضي المحتلة، مؤكدة في تصريح صحفي أن العملية تعد تعبيرا عن الفشل الاستخباراتي والأمني المتراكم للمنظومة الصهيونية المجرمة، وتعتبر دليلا على أن جرائم الإبادة والتطهير العرقي والحصار لن ترهب الشعب الفلسطيني، ودعت الفصائل إلى تصعيد المقاومة وتكثيف العمليات النوعية في الضفة والقدس وفي الداخل المحتل لردع العدوان. استشهد 8 مواطنين لبنانيين وأصيب 13 آخرون في حصيلة أولية اليوم الأحد جراء سلسلة غارات جوية عنيفة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي ومسيراته على العاصمة بيروت والجنوب اللبناني في خرق متواصل لتفاهمات وقف إطلاق النار. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن طيران العدو استهدف شقتين سكنيتين في منطقة المريجة، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة 11 آخرين، بينما أسفرت الغارات المسيرة والحربية في قضاء النبطية عن استشهاد 6 مواطنين بينهم 4 شبان في بلدات الدوير وزفتة وكفر رمان وزبدين، ومواطنين 2 استهدفتهما مسيرة تابعة لبلدية النبطية كانا على متن سيارة إطفاء، بالإضافة إلى إصابة مدنيين 2 وتدمير واسع للمباني والمنازل. وردا على تلك الاعتداءات وضمن معركة العصف المأكول، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها ل13 عملية عسكرية متنوعة عبر بيانات متتالية شملت إجبار قوة إسرائيلية مدرعة دبابتين وجرافة على التراجع بعد محاولة التسلل لمسافة 1 كيلومتر باتجاه أطراف بلدة الزوطر الشرقية، والاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدفعية مع قوة أخرى حاولت التقدم باتجاه بلدة حداثة وتم إجبارها على الانكفاء، بالإضافة إلى التصدي لطائرة حربية في أجواء النبطية بصاروخ أرض جو، كما استهدفت المقاومة بضربات مكثفة عبر الصواريخ والمدفعية ومسيرات أبابيل 8 تجمعات لآليات العدو وجنوده في مناطق عدة، إلى جانب تدمير آلية اتصالات واستهداف تموضع عسكري في تلة صلعة ببلدة القنطرة بمحلقات انقضاضية حقق ذلك إصابات مؤكدة. وفي ردود الفعل الإقليمية، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده سوف ترد بشكل حازم ومؤلم على الهجوم الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وشدد في تدوينة له على أن الكيان الصهيوني المتوحش يجب تأديبه وإعادته إلى حجمه الطبيعي.
واختتم بالقول شاهد الليلة سماء الأراضي المحتلة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التحدي الرئيسي لمسار التفاوض مع واشنطن يكمن في تبدل مواقفها وتناقض تصريحات مسؤوليها، مبينا أن الاتصالات مستمرة عبر وسطاء. وأوضح بقائي أن الملفات العالقة تشمل ضرورة الاعتراف بحق إيران في التخصيب السلمي ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، متهما الولايات المتحدة بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المبرم في أبريل الماضي عبر استمرارها في استهداف السفن التجارية بمضيق هرمز والمياه الدولية، محملا إياها مسؤولية تقلبات المنطقة ومؤكدا جهوزية القوات المسلحة للرد بقوة على أي اعتداء. في السياق ذاته شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد قليباف على أن الكيان الصهيوني لا يؤمن بالحوار ولا يلتزم بوقف إطلاق النار، معتبرا أن الحصار البحري والانتهاكات في لبنان تؤكد بأنه لا يفهم إلا لغة القوة. قليباف أوضح أن الحصار البحري المفروض على الشعب الإيراني بالضوء الأخضر الأمريكي يجعل القواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية. ومن جانبه جزم نائب رئيس مجلس الشورى علي نكزاد بأن الولايات المتحدة منيت بهزيمة استراتيجية في حربها المشتركة ضد إيران، وذلك بفعل وحدة الشعب ومقاومته، لافتا إلى أن تحطم عظمة السفن والطائرات الأمريكية الزائفة كشف حقيقتها وأذلها أمام العالم. وأضاف أن العدو يحاول تعويض عجز الميدان عبر الدبلوماسية وزعزعة صمود المجتمع بتعطيل بيع النفط والحصار البحري، لكنه فشل في ذلك، وتم ترسيخ سيادة إيران الميدانية على مضيق هرمز، وأن محور المقاومة في إيران والعراق وفي اليمن وفلسطين وفي لبنان يقف ككيان واحد، وأن أي ضربة لأي جزء منه سوف تواجه برد حاسم، مشددا على أن الوضع الجديد في الخليج سيفرض على العالم إما بالتفاهم وإما بالقوة. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. قيادة الدولة والعلماء يحيون سنوية العلامة بدر الدين الحوثي بصنعاء ويؤكدون محورية إرثه الفكري والجهادي. الطيران المسير يستهدف غزة والاحتلال، يقتحم مخيم بلاطة وحماس تبحث في القاهرة تثبيت وقف إطلاق النار. غارات صهيونية دامية تخرق التهدئة في لبنان، والمقاومة الإسلامية تنفذ 13 عملية نوعية وتصد تسللا في الجنوب. طهران تؤكد فشل واشنطن الاستراتيجي وتعلن فرض سيادتها الميدانية على مضيق هرمز واستعدادها للرد. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على مسامعكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم التصعيد الدموي للكيان الصهيوني في قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى خاصة في مخيمات النازحين بمنطقة الرمال المكتظة بالسكان، معتبرة أن هذا التصعيد هو استهداف لمباحثات القاهرة التي تجريها الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء. وممثل مجلس السلام السفير مالدينوف لمراجعة ما أنجز من استحقاقات المرحلة الأولى لاتفاق غزة وكيفية إلزام إسرائيل بإنجاز استحقاقاتها كاملة، بما في ذلك الوقف التام للأعمال العدائية وفتح المعابر وتدفق المساعدات دون شروط ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فورا تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية، مرحلة التعافي والشروع بإعادة الإعمار، مؤكدة أن ممارسات الحكومة الفاشية الإسرائيلية في قطاع غزة والتصريحات رئيسها بما في ذلك حديثه المفضوح عن التمدد لمساحة 70% من قطاع غزة وحشر السكان في شريط ساحلي ضيق لا يتجاوز 30% من القطاع يعد دليلا قاطعا على إصرار سلطات العدو على تعطيل اتفاق غزة ليبقى على حاله من الفوضى وغياب الأمن ومنعه من الانتقال إلى التعافي وحشره في حالة اجتماعية شديدة التعقيد في رهان على دفع سكان القطاع إلى الهجرة، بما يحقق للعدو الفاشي أهدافه التوسعية الاستيطانية في غزة. الجبهة شددت على ضرورة أن يمارس مجلس السلام وممثله السفير مالدينوف الدور المطلوب بما يضمن سلامة تطبيق اتفاق غزة والوصول إلى مرحلة حقيقية لوقف الحرب والنار وتوفير شروط الإقامة الكريمة لأبناء القطاع على أرضهم بعيدا عن كل أشكال التهديد الصهيوني والابتزاز السياسي للحكومة الفاشية. ودعت الجبهة ممثل ما يسمى بمجلس السلام إلى رسم الأولويات بما يخدم الأهداف التي رسمها إعلان شرم الشيخ وإقناع أبناء القطاع، وكذلك الرأي العام بجدية قرارات وقف الحرب والنار وجدية الرغبة في إنجاز خطة القطاع بعيدا عن أي أهداف ذات طابع استيطاني من شأنها أن تحقق لسلطات العدو في القطاع عبر اتفاق غزة ما عجزت عن تحقيقه بالحرب وبالنار.

في ظل معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، يشير تصاعد الحديث داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عن مشاريع الاندماج العسكري والأمني إلى حجم التحولات التي فرضتها عمليات قوى محور الجهاد والمقاومة الأخيرة على موازين القوى في المنطقة بعدما سقطت رهانات التفوق المطلق وتكشفت حدود القدرة الصهيونية على خوض المواجهات منفردة. فالمعارك الممتدة من غزة إلى لبنان وإيران واليمن وما رافقها من تطورات إقليمية وضعت منظومة الردع الصهيونية أمام اختبارات غير مسبوقة، مظهرة حاجة متزايدة لديها إلى مزيد من الانخراط الأمريكي المباشر لحماية الكيان وتحسين موقعه الاستراتيجي. في المقابل، تتزامن هذه المساعي مع تنامي مؤشرات القلق داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول مستقبل العلاقة مع الكيان الصهيوني في ظل التحولات المتسارعة داخل الرأي العام الأمريكي وتزايد الأصوات المنتقدة للدعم غير المحدود المقدم للكيان، وهو ما يفسر محاولات تكريس أشكال جديدة من الشراكة والاندماج لمحاولة استعادة صورة الردع الصهيونية التي تم تبديدها ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية المتصاعدة. في هذا السياق، يقول الباحث والخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور علي حمية أن الحديث عن اتفاقات اندماج صناعي وعسكري بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يمثل تحولا جديدا بقدر ما يعكس واقعا قائما منذ سنوات، معتبرا أن معظم ما يقدمه العدو الصهيوني على أنه صناعات عسكرية صهيونية هو في جوهره قائم على التكنولوجيا والإنتاج الأمريكيين أو على تقنيات ومنظومات تم تطويرها خارج فلسطين المحتلة ثم جرى توظيفها وتعديلها من قبل الكيان. وأوضح الخبير العسكري أن منظومات مثل القبة الحديدية ودبابات مركافة وطائرات F-35 أدير ترتكز بصورة أساسية على التكنولوجيا الأمريكية مع إدخال تعديلات إسرائيلية محدودة، مؤكدا أن الحديث عن تفوق صناعي إسرائيلي مستقل يندرج ضمن محاولة لإظهار الكيان بمظهر القوة المتفوقة بشكل شكلي على شعوب المنطقة، ويرى أن التحولات الجارية داخل المجتمع الأمريكي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي للكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الأمريكيين لا سيما دون 35 من العمر ما عادوا يؤيدون الكيان الصهيوني، بل تتزايد بينهم المواقف المعادية لهذا الكيان، وهو ما يهدد الأسس التقليدية التي استند إليها الدعم الأمريكي للكيان لعقود طويلة.

إلى هنا سمعني الأكارم نأتي وإياكم إلى نهاية جولة متابعتنا الإخبارية. استمعتم فيها إلى تقريرين حول فصائل المقاومة الفلسطينية التي تدين التصعيد الصهيوني، وتناولنا أيضا الكيان الصهيوني أضحوكة بيد واشنطن. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الدبري، من الطباعة والإنترنت صيمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء أحمد الوتاري، وهذا أسعد عبدالله يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بشيء من القراءة الحريصة والواعية والمهتمة والمعمقة للواقع والتاريخ وملموسهما الفعلي من الأحداث والتجارب العملية الحافلة بالمعنى والدلالة والعبرة والعظة، يظهر لنا بكل وضوح وجلاء أن عدونا الأخطبوطي اللدود، الأمريكي الصهيوني اليهودي العنصري المستكبر الذي يناصبنا كعرب وكمسلمين العداء الصريح بل المترجم بالمذابح والمجازر والإبادات والدماء وشتى أشكال العدوان والحروب الخشنة والناعمة، هذا العدو يرى بالخصوص في نموذج ونهج الإمام علي عليه السلام الذي هو تجسيد للإسلام المحمدي القرآني الإلهي الأصيل أخطر أعدائه وألدهم، وهو في الواقع يحتمل ويطيق أن يهزم أمام أتباع علي عسكريا في حروب هو أي العدو عمليا من يوقد نيرانها على الدوام، لكنه لا يطيق أبدا أن ينجح في تجسيد ذلك النموذج المضيء في شكل مشروع حضاري نهضوي متكامل على الأرض يلمس الناس ثماره وخيراته في العدل والبناء للحياة الكريمة والتآخي والتراحم والتلاحم بين مكونات مجتمعهم جميعهم. فهذا في نظر هذا العدو الخطير اللئيم يعني هزيمته الأشد والأقسى والتي ستسقطه أرضا في كل جبهات الصراع وليس فقط في الجبهة العسكرية كما هو الوضع حاليا. وهذا ما يعمل العدو الأمريكي الغربي الصهيوني المستكبر بكل وسعه لاستدامته قدر الإمكان كوسيلة للإشغال والحيلولة دون القيام الكامل المتكامل لذلك المشروع، مشروع الدولة العادلة التي تساوي بين أبنائها وتحافظ على كرامتهم في العيش الكريم ولقمة العيش اللائقة، هذا المشروع الذي سينهض الأمة بكاملها لو نجح من كبوتها ويعيد إليها كرامتها وحقوقها المسلوبة. وهذا أخشى ما يخشاه عدونا ويدأب بكل مكره وخبثه وإمكاناته لتفاديه والحيلولة دونه. وهذا يعني بالضرورة أننا عندما نسعى ونجد في البناء الداخلي وأول مقتضياته إرساء موازين العدالة وتدارك مكامن الخلل في كل المجالات والمرافق والمؤسسات والمحاربة التي لا هوادة فيها لكل الفاسدين والمفسدين وخصوصا أولئك المتمرسين في التلون وارتداء اللبوس والأقنعة والذين أثبتت التجارب والواقع الملموس أن لا خير فيهم للبلاد والعباد، والسير في هذا الاتجاه على نحو يتيح تغييرا جديا ملموسا نحو الأفضل ويثمر نهوضا حضاريا حقيقيا في كل المجالات وبالمستوى نفسه ووتيرة السير ذاتها في عملية الإسناد المشرف لأهلنا في غزة وفلسطين ودفاعنا عن شعوب أمتنا المظلومة المعتدى عليها وأيضا عن بلدنا العزيز في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي ومن معه، وبذا نقصر المسافة أكثر نحو النصر النهائي المتكامل والحاسم على هذا العدو ووضع حد لشروره وطغيانه وإجرامه وتخليص البشرية التي أطبق عليها شره من كابوسه البغيض. وليكن لسان حالنا حقا وفعلا هو كما جسدنا عليا في ذي فقاره سنجسده في عدالته، وهذا ما نحسب أنه المصداق العملي الأهم والتجلي الأقوى لجوهر الولاية ومضمونها الإلهي المحمدي العلوي الإيماني الحضاري القويم والسديد والمحكم. والخلاصة أن إحياء ذكريات وأيام معلمية لها أهمية وحفر عميق راسخ في صميم الوجود والمعتقد والمصير لنا كأمة وكهوية وروح وثقافة، كيوم الولاية وعيد الغدير الأغر، يجب أن لا يكون انفعالا وقتيا أو طقسا بروتوكوليا عابرا وتدبيجا مناسباتيا آنيا لمفاهيم عابرة تمر مرور السحاب وتتلاشى بمجرد انتهاء مناسبتها الزمنية، وإنما هو كما يجب أن يكون إحياء وتكريس لأساسيات عقائدية وقيمية وأخلاقية وسلوكية وثقافية وجودية أريد لها أن تهمش وتغيب بفعل عوامل تاريخية وموضوعية عديدة، ويتعين بحكم الضرورة أن تعود إلى حياتها وسياقها الطبيعي من وجودنا وتجسيدنا وواقعنا، وأن يرد إليها اعتبارها. وهذا هو شأن قضية الولاية في مضمونها الجوهري الإلهي الإيماني الراكز وعنوانها العلوي المرتبط بصميم مصير الأمة وفق محدد إلهي نبوي لا لبس فيه، تضمنه حديث الغدير وحادثته الواقعين في أوثق وأوضح مواضع يقين الأمة وإجماعها. وإن كان العازفون على النشاز من أبنائها قد تسببوا فيما وقعت فيه من مآزق ومآس ومتاهات مجرورة الذيول إلى اليوم بسبب نشوزهم وانحرافهم ذاك الذي قدم أيضا أجل خدمة للأعداء، إذ وجدوا أمامهم الطريق سالكا للنيل منها وتحقيق مطامعهم ومآربهم اللامتناهية والمتوحشة فيها بعد تجريدها من أهم أسلحتها الاستراتيجية المعتد بها في معتركات خطيرة ومحطات مصيرية كالتي مررنا بها وما زلنا في صراعنا المرير المزمن مع المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي الاستعلائي الاستحواذي الاستباحي الخطير.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: تجد الواحد معه جنسية قطرية وإماراتية ومثلا وبحرينية ويمنية، قال بنشكي على الغشمي من الوضع الذي احنا فيه يعني والتضييق الذي ضيق علينا الحمدي وعلى كذا، قال الفرج كريم. وللأسف الشديد ان عندما دخلوا في الحكم الثلاثة كان كل منهم ينتظر متى يقضي على الآخر من داخل الدولة. تدرجت الأمور إلى أن وصل علي عبد الله صالح قد يحكم اليمن، بنفسه وعياله وعيال اخوه محمد. يعني هل تصدقني سطام لو استمر الخفجي انه كان عسقط النظام السعودي وسقط المنطقه الشرقيه؟ احنا عندما وصلتنا هذه المعلومه شعرنا بالخوف. يعني استطيع اقول لك بصدق اني كان بقاعد مع علي عبد الله صالح وعمه وبقاعد مع نسمه.
6: ما هي المخاطر التي رآها منفذو هذا الاغتيال؟
5: احنا مش غير السعوديين، احنا بدول الخليج كلها. والله لو اطلقوا طلقه لا دخلوا مع استفزاء انا وانت الراشمي والناس كلهم وقام الثور من جديد. اذا وقع لكم سيدي مجد الدين، السيد مجد الدين المؤيدي والسيد بلد الدين الحوثي بقيت على ما صار بعد تبعهم. قال الملك عبد الله خلوني اجلس علي عبد الله صالح العظيم، وكان الامير سلطان ما يعرف كذا. دخلوا واحد ما خرج الا وقد اتفقوا وخلاص. هل صدق ان الناس سجدوا لله شكرا الحمد لله؟ قال بيني وبينك والله ما لقيت اكذب من علي عبد الله صالح الا علي مجسم.
6: استخدم الاصلاح ضد المؤتمر.
5: النظام التوريث كان بدا يطل براسه. من الداعم لك؟ كان المطبخ في الأردن بقيادة الملك حسين. كان الشيخ عبد الله وعلي محسن يقولوا علي عبد الله صالح تشتي يمن، يعني يمن كامل بدون الحزب الاشتراكي يدي لنا 6 ساعات. ما بش ما من الأئمة من وقع حكم اليمن فابن زين لا علي عبد الله صالح. لذا كان أهم بند في بند اتفاقية الوحدة التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للصعوبة. كان يشعر الحزب الاشتراكي أن هذا هو الضامن الوحيد لمستقبل الوحدة ومستقبلها السياسي. يقول لهم ضروري علي عبد الصالح يصير جمهورية، هذا رجلنا في اليمن وهو الذي قتل الحمد. وبالتالي حسمت المعركة في 94 لصالح الوحدة، لكن علي عبد الصالح خرج منها ملك مع الجيش الجمهوري. الإذاعة والتلفزيون بيحاكمهم والتوجيهات عندنا تسوية أوضاعهم وترقيتهم.
6: لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، ضيفنا في هذه الحلقة هو الكاتب والمفكر والباحث والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أستاذ عبد الله نرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الثالثة ونحن بمعيتكم نغوص في أعماق التاريخ، أهلا ومرحبا بكم. أستاذ عبد الله تكملة للحلقة السابقة ونحن لازلنا نتحدث عن تاريخ اليمن الجمهوري، وكنا قد وصلنا إلى عهد الحمدي الشهيد إبراهيم الحمدي. أستاذ عبد الله كيف تقرؤون أن الوعي الجمعي اليمني دائما ما يلوذ إلى عهد الشهيد إبراهيم الحمدي كمنقذ ومخلص في أي منعطف سياسي أو أي أزمة تمر بها البلاد رغم قصر فترة الحكم التي حكم فيها إبراهيم الحمدي؟
5: المشروع الوطني الذي جاء به إبراهيم الحمدي كان يرتكز في الأساس على إقامة الدولة، لأنه كان ينظر إلى ما مضى من فترة الثورة اليمنية أنها تحولت، ما كنا نريد أن نبني دولة بنينا سلطة ولم نبني دولة. فجاء إبراهيم الحمدي وعنده هذه الرؤية. طيب عندما أي شخصية وطنية تفكر في بناء الدولة، عندما تفكر أنت وتقول بناء الدولة وليس بناء السلطة، ينعكس هذا المفهوم تماما على ما الوعي الجمعي، لأن الدولة تمثل مجموع الأمة يعني بكل أطيافها بكل فئاتها من العامل البسيط إلى التاجر الكبير. يعني عندما تتكلم عن الدولة، بينما عندما تتحدث عن السلطة يقع هناك انقضاء ما بين السلطة وما بين الأمة، لأن السلطة تفكر في كيفية استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ سلطتها، بينما في الدولة لا، الدولة عادة تبني مشروع وطني، يعني مؤسسات الدولة كلها تتجه ليس لبناء سلطة القائمين بل لبناء يعني مشروع وطني ينهض بالأمة. هذا هو الفارق بين الأنظمة التي سبقت مثلا النظام الحمدي. لهذا السبب انعكست فكرة بناء الدولة على شخصية إبراهيم الحمدي التي كانت أقصى طموحه. طبعا عندما يريد شخص مثل الرئيس الحمدي أن يبني دولة، لابد أنه قد تكونت في الفترات الماضية مراكز قوى، ولا بد أن يكون هنالك سياسة إقليمية أو دولية لا تريد لليمن أن يبني دولة. هذا ما واجه إبراهيم الحمدي. إبراهيم الحمدي عندما قام عنده كل هو مستوعب لكل يعني تقول العواعد التي يمكن أن يواجهها في بناء الدولة، كما كان يستبد وعند فهم وإدراك لكل ما الخطوات التي يبنى على أساس الدولة. فلهذا إبراهيم الحمدي تحول إلى شخص ورمز شعبي، تصور حتى على مستوى المغتربين في خارج اليمن، وليس على مستوى اليمن فقط، في مستوى الشعب اليمني في الداخل. يعني مثلا أضرب لك مثال، يعني إبراهيم الحمدي بعد أن تولى السلطة دعا كل المغتربين في الخارج، قال هذا بلادكم أودوا لبنائها، وقدم صورة فيها يعني من الوطنية من القوة، يعني مثل دولة. التالي رجعوا لنا ناس من الفلبين، يعني من كل مناطق دول العالم رجعوا اليمن ليعيشوا في ظل هذه الدولة. يعني كان يقال كان العامل في السعودية عندما يذهب يريد أن يعمل ويقول لصاحب العمل يعني عاد اشتغل عندي باليوم بكذا وكذا، قال قل الحمدي. يعني كان بالنوع كان عند الناس نوع من الاعتزاز. كان الحمدي يعني يتنقل بين الناس يعني وحياتهم كواحد منهم. كان الحمدي عندما يصدر قرار يبدا بتطبيقه على نفسه. هذا المنحى في سلوكه الشخصي وفي بناء الدوله وفي اهتمامه بما يهم امر الانسان، هذا حول الى ذاكرة الجمعيه. الحمدي تحول الى رمز، بالرغم لم لا يوجد هناك آلية إعلامية يعني رسخت وجود الداخل المجتمع، لكن أعماله سلوكه تصرفاته يعني قصدي لأنه حمل مشروع وطني.
6: طيب أستاذ عبد الله، من وجهة نظر تاريخية، المؤرخون أو حتى المواطن اليمني يرى أنه في اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي بأنه أو يصفه بأنه اغتيال وطن، اغتيال مشروع حداثي يمني يعني قبل اكتماله. ما هي التحولات، ما هي التداعيات، ما هي الأسباب، ما هي الأحداث، ما هي المخاطر التي رآها منفذو هذا الاغتيال؟ أين تم اتخاذ القرار؟ من الذي اتخذ القرار؟ من الذي نفذ وساهم في عملية اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي؟
5: عادة يعني عندما تكون هنالك أي أهداف عامة يقوم بها أي رئيس مثلا لصالح مجموعة الأمة، لصالح المساكين مثلا، لصالح سيادة القانون، لصالح المساواة مثلا، لصالح المحافظة على المال العام، لابد أن تكون هنالك مجموعة من الناس في المجتمع يعني ترى أن هذا يتعارض مع مصالحها أو يقضي على مصالحها. هذا يعني في التاريخ كله، حتى في تاريخ الأنبياء مثلا يا أستاذ سند، لو أنت عندما واحد يرجع إلى القرآن الكريم يجد أنه أول من يتحدث يعني في مواجهة الأنبياء يعني كما جاء في القرآن الكريم، وقال الملأ
6: أيه.
5: هؤلاء الملأ هم المجموعة المحيطة بالملك أو بالرئيس أو بالكذا التي تتصور وتعلم أنه مجيء المصلح في أي فترة من فترة سيكون على حسابه، فتكون هي التي تتقدم لمواجهته. إبراهيم الحمدي عندما عاش مع الناس ونزل إلى الناس تكونت لهذا الشخصية. طيب الذي تضرر من هذا من؟ مجموعة من المشايخ مثلا، مجموعة من الضباط، مجموعة من المحافظين، من كل المسؤولين، أي مسؤول قد يكون تجار لا أعرف مثلا تمام، لكن هذا الملأ في التاريخ هؤلاء لابد أن يتأثروا. طيب هذا في الجانب الداخلي، بينما الشعب وضكي يعني مع قلب وقالب. في الجانب الثاني مثلا إحنا دولة كتب علينا وكتب عليهم أن نكون دولة مجاورة للنظام السعودي، يعني إحنا الجمهورية اليمن بشكل عام، إحنا سعمال تقول ما بش معها حدود مع دول مدري كم، أكثر الدول مع 7 دول مع 9 دول مع 5 دول، لكن إحنا معنا حدود برية مع دولتين والباقي بحال
6: عمان
5: والسعودية. طيب والسعودية يعني علاقتنا بالحجاز التاريخي، علاقتنا بمكة، علاقتنا بالأوصال خجر، علاقتنا تمام. علاقتنا بعشير، علاقتنا بنجران كذا كذا، جعلتنا أمتين متداخلتين. فالسعوديين أصبحنا هم اعتبرونا يعني ما تقول الخلفية، مثل ما قال ذلك الحكم المسؤول الخلفية الحديقي
6: البركاني
5: سلطان أيوة عندما قال لك يعني قصي ما قال أي وسرسل، لكن قصي عندما قال إحنا الحديقة الخلفية،
6: الحديقة الخلفية لكم،
5: يعني إحنا عمق استراتيجي وهم عمق استراتيجي لنا. يعني نحن الذي بنحميه من البحر، يعني في أحد الأتراك، الأتراك المصوغ الذي جعلهم يحتلوا اليمن هذه الفترة كلها للم، قالوا خايف من البرتغال وخايف من الدنيا، خايف من الأسبان أن يحتلوا مكة. طيب من أين سيحتلوا مكة؟ ما مش معهم طريق غير اليمن، فجاءوا اليمن سيطروا على اليمن. قالوا من أجل أن احنا باسم حتى أن الأتراك، يعني كما فهمت وسمعت أن كثير من الأتراك الذي قتلوا في اليمن كان بيقول نحن كنا ندافع عن مكة والمدينة،
6: اللي هم
5: الأتراك. فإحنا عمق، مش غير السعودية، إحنا عمق الدول الخليج كلها. يعني أنا أعطي لك يعني قديس على المجابرة، يعني مش معنا ربع الخالي
6: إيه؟
5: الذي زادوا علينا السعوديين فيه
6: وشلوه
5: في معاهدة الحدود حتى سنة 2000، تمام؟
6: على جدة.
5: أيوة، يعني إحنا لو تجي تبصر للقبائل التي هي جزء من مثل ما حدثني الأخوة في حضرموت، تجد الواحد معه جنسي قطري وإماراتية ومثلا وبحريني وهو يمني
6: من حضرموت أو لا؟
5: أيوة، من القبائل الكرب والصيعار والكذا.
6: أيوة.
5: القبائل التي للم، لأنهم هم بيستروا يعني يسافروا بسيارتهم لهذا الدول كلها، يعني نحن عمر دول الخليج.
6: نعم،
5: يعني قصدي احنا يعني احنا الحامي، احنا الجبل، احنا الحصن لهذه الدول الخليج، تمام؟ واحنا العمق التاريخي لها، سواء يعني في كل شيء، في كل ما يخطر في بالك. فلكن للاسف الشديد السعودية شعرت انه هذا العمق التاريخي لانه صاحب حضاره، صاحب كذا، يعني بلد مستقل، بلد ما خضعش للاستعمار، عنده ثروات كبيره، عنده مساحه من السواحل الكبيره، يعني احتمال كبير جدا جدا وجود نفط. كيف لو أصبح ذات قوة كبيرة كيف عيقوا موقعنا وكيف عيقوا موقفنا وكيف عيقوا حالنا؟ فالسعوديين عندما شعروا أن إبراهيم الحمد يريد أن يبني دولة قالوا لا، هذا خط أحمر، كيف تبني في اليمن دولة؟ يعني هذا الدولة ستحدد، وخاصة أن إبراهيم الحمد بدأ مثلا يعني يستورد مثلا انفتح على فرنسا واستورد مثلا أسلحة فرنسية، بدأ يعني مثل ما قلنا يرتب أمر الخليج، بدأ يتكلم عن لبنان، بدأ يعني يكون للدور إقليمي ودولي.
6: إيه؟
5: هذا أزعج السعوديين. كيف إحنا للأمس إحنا إذا عينوا وزير أو عينوا كذا يجوا يستشيرونا، واليوم قد ذا إبراهيم الحمد يشيف علم مثلا
6: قرار سيادي،
5: يعني يعمل لليمن امتداد ودور وقرار وسيادة، هذا ما يمكنش. وعندما زد مثلا إبراهيم الحمد عندما التقى بسالم ربيع مثلا واتفقوا على ان يعملوا طريق بيننا وبين المحافظة الجنوبية وان يعلنوا عن الوحدة في العيد القادم سبتمبر مثلا، واتفقوا على كل الخطوات، يعني قصي يعني هل يعني تتصور أن إبراهيم الحمدي قتل قبل يوم من ذهابه إلى الجنوب لعمان الوحدة؟ يعني اليوم كم أظن عبد الله السلام الحكيمي قال أنا كنت في القيادة وبعدها بين أعد البيانات الذي أنا فعلها لبيان الوحدة غضوة
6: إعلان الوحدة،
5: إعلان الوحدة في هذا اليوم قتل إبراهيم الحمدي. يعني أنت عندما تربط الأحداث من قتله؟ مثلا الغاشمي، صح؟ من هو الغاشمي؟ هذا كان يعني كان إبراهيم الحمد يقولوا له يا فندم يا فندم جعل ذيك زيد القبسي جعل فلان الفلاني جعل يعني كثير
6: إلى الحمد
5: يا الغاشمي هذا بيرتب، هذا الغاشمي رئيس الأركان. طبعا رئيس الأركان عندما أنت رئيس الأركان هو أهم من وزير الدفاع، رئيس الأركان هو القائد الحقيقي للجيش، تمام؟ فكان يقولوا له يا قال لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ما كان شيء يعني يرضى يصدق أنه بمؤامرة عليه وأنه ممكن الغشم يحاول اغتياله طبعا، وبهذه الطريقة المأساوية اللا إنسانية.
6: القرار قرار الغشمي،
5: تصور أنت هو أداة الغشمي، لأنه عندما أنت
6: أيوه هو يعني أيضا من ضمن سؤال من وأين ومن
5: نفذ. شوف دحين كان الحديث عن هذا الحادث كان
6: السعودية
5: عن استنتاجات في الماضي، كان استنتاجات، لكن بعد ما بعد صدور كتاب اسمه فتنة ديسمبر، هذا فتنة ديسمبر كان أول وثيقة من هذا الكتاب، وهذا بالمناسبة من أهم الكتب الذي يجب أن يرجع إليها الناس. هذا كلها عبارة عن مجموعة من الوثائق من قصور صالح، حكى اسم فتنة ديسمبر وثائق من قصور صالح أصدرها التوجيه المعنوي. هذا الكتاب من أهم الكتاب الذي لم يعطى حقه لا في النشر ولا في الإعلام يعني ولا في التسويق يعني، وعفوا من الأخوة القائمين علي يعني إحنا تحكى عليهم هكذا، لكن هذا هو رأيي.
6: ما أخذش حقه،
5: ما أخذش حقه رغم أنهم بذلوا فيه جهود كبيرة يعني، وعمل عظيم يعتبر. هذا في أول أو أول وثيقة فيه كمان عبارة عن رسالة من صالح الهدية
6: الديوان العسكري،
5: الملحق العسكري
6: السعودي، نعم،
5: يقول لهم ضروري يقع علي عبد الصالح رئيس الجمهورية، هذا رجلنا في اليمن وهو الذي قتل الحمدي.
6: هذا في أول وثيقة،
5: في أول وثيقة
6: في كتاب مثل ديسمبر،
5: يعني أصرح وثيقة. هذه لقيها في بيت علي عبد الله الصالح الذي في قرية الدجاج، قال لي أحدهم يعني كنا بنبحث يعني بنجمع وثائق الذي في البيت، وكم في يعني ساعة ما تقول عند البردة، عند ما يسموها هذا، عند النافذة يعني مجموعة من الأوراق المتناثرة، جرينا بين جرب لقيت هذه الوثيقة. أراد الله سبحانه أن تبقى، لماذا نسيها علي عبد الله الصالح؟ لماذا لم يتم إتلافها؟ لماذا؟ لا ندري.
6: والتي تقول
5: أن هذا رجلنا
6: الملحق العسكري صالح
5: هذا دلية. هذا رجلنا الذي يجب أن يكون رئيس جمهورية، وهو الذي قتل الحمدي، الذي قتل الحمدي ما بش هذا صالح الهدية. وبعدها كل الإجراءات التي تمت فيما بعد يمكن نصل إلى في عند قبل ما ضل علي عبد الله صالح تؤكد هذا. فبل أقول لك يمكن كلام ما يعني ما قد أحد قاله، كان يعني صح، كان الشيخ عبد الله مثلا من بسمه من الذي قال، انا مر قال يا شيخ عبد الله، قال انا ارتكبت خطا في حياتي تاريخي.
6: هذا الكلام من الشيخ عبد الله لكم انتم،
5: يقول لي انا في يوم من الايام احنا متقين بهذيك الايام ما بعد تاسيس حزب الحق، بيقول قال اهم اعظم قرار اتخذته أو خطأ تاريخي في حياتي أو كذا يعني ولا أغفر لنفسي فيه، هو أنني سلمت السلطة المدنية للسلطة العسكرية يعني إبراهيم الحمدي. تمام. فمثلا في الشيخ عبد الله هو كان أول من استهدف مثلا يعني من إبراهيم الحمدي باعتبار أنه يعني سامع قوى المشايخ، أراد أن يحيدهم وتواصل هو مع السعوديين. شوف العجيب في إبراهيم الحمدي أنه فكر في مشروع وطني وفي بناء دولة، وفي نفس الوقت حافظ على علاقته مع السعودي إلى درجة كبيرة لا يتصورها أحد يعني. بل أنا أتصور يعني أنا قرأت في بعض الكتب يعني في كتاب الوهابي وخطرها على مستقبل اليمن السياسي يعني أنه خدع السعودية. إبراهيم الحمدي كان يقول ما رضيت شو أفعل، أنا شفعل ما أفعل ولكم المشايخ، أنا شفعل ما تشو كذا، تستعرض عليكم الوزارات تشو أفعل كذا، أنا تحت أمركم ولا يهمكم. فخدعهم، لكن عندما بدأ في اتخاذ خطوات جادة على الأرض ما بتعبرش عن طبيعة الكلام أو الاستشارات يعني، فشعروا أن هذا مناور من الحمدي فقرروا قتله. هذا ما بش يعني هذا أمر لا يعني قصي لا لا حد يستطيع إنكاره
6: محصول.
5: حتى الأخ باسمه آخر كتاب كتبه الأخ سلطان عبد العزيز سلطان أو كذا من الناصرين كتبه هذا السنة وكتب عن اغتيال الحمدي وكيف عاش تنظيم الناصرين يوم اغتيال الحمدي، كل يعني طرح مجموعة من تقول المعلومات التي لا ما تقبلش الشك مع هذه الوثيقة. وبالمناسبة حتى التوجيه المعنوي هو فعل مؤتمر صحفي ونشر كل الوثائق الذي لديه عن اغتيال الحمدي، وقال السعوديين هم الذين اغتيالوا الحمدي. فموضوع اغتيال الحمدي واغتيال الوطن، اغتيال الأمة، اغتيال لبناء دولة، اغتيال مشروع الوحدة، اغتيال المستقبل. ومن بعدها ما زلت قامت لديش قائمة.
6: طيب سعد الله، يعني بعد هذا الحمدي مرحاز الغشمي فترة قصيرة، حدثونا عنها بشكل عام ومختصر.
5: يعني بمناسبة الغشمي أذكر أنه التقيت بأحد قادة الإخوان. هذا كل يوم يعني كنت أنا مع الإخوان، وهل تصدق أن الناس سجدوا لله شكرا الحمد يقتل؟ لأنه كان الحمد الإخوان يعني اعتبروا هذا
6: سجدوا لله
5: شكرا لأنه الحمد يقتل. تمام. أنا هذيك الأيام لقيت واحد من قادة الإخوان بين يقول له هذا الوضع كيف وكذا. قال والله أنا عاد التقيت، شرت خزنت عند الغشمي قبلها بأسبوع. يمكن هذا كما أقول الأول مرة. قال بأن أشكي على الغشمي من الوضع الذي إحنا فيه، يعني والتضييق الذي يضيق علينا الحمدي وعلى كذا كذا. قال الفرج قريب. قال لي الفرج قريب. قال الغشمي ذي الآخر ما الذي منه؟ قال لا الفرج قريب.
6: يعني القرار كان قد اتخذ.
5: طبعا لا أدري ما دور الإخوان. الإخوان كان مضطري. ما هو دورهم؟ هل كان لهم العاقة؟ هل كان لا أدري أنا يعني. لكن عادة عندما المحللين السياسيين عندما يحللوا في الحدث يقولوا من المستفيد، طبعا بدون قراءة يعني بدون أدلة يعني بدون قراءة ما هذه. فلا شك أنه من أهم أكثر
6: يعني
5: الناس استفادة
6: من القراءة التحليلية يعني
5: من أكثر الناس استفادة من قتل الغشمي هم المشايخ، يعني شيخ عبد الله ومن معه والذي كانوا مستفيدين يعني من قبل مجيء الحمدي، والذي كانوا يمثلوا الذي جاء الحمدي في عملية التصحيح الإداري والمالي لاستبعادهم وتضييق مصالحهم. مجرد ما قتل إبراهيم الحمدي قام الذين رتبوا يعني وكانوا مرتبين ترتيب صح يعني أصدروا بيان وشكلوا لجنة وغذيوا وقالوا للشعب ان هذا رجل عظيم وفقدنا يعني المخلص وفقدنا وفي كذا وبيان ناعم وكذا وحداد ويعني. وبعد اذكر هذه الكلام عاد احنا في الانداد يعني الشعب كله هاج، وانا اذكر للغشمي حكمه نعم،
6: وهي
5: انه عندما هذاك اليوم تشيع الحمدي كانوا الناس في حالة غيلان واستفزاز وغضب لا يمكن يتخيل الإنسان
6: أثناء
5: يوم التشيع. تمام. أنا أذكر أنهم كانوا، وبعدها جاء الغشيم مع سالم ربيع جاء من عدن. أنا أذكر يعني ولا زال هذا المنظر فيها يعني بين عيوني، والناس بياخذوا شباشب ما قد سنظل على الناس يعني
6: يجموا السيارة
5: بيجروا هذا ويقولوا أين القاتل يا غشمي، أين القاتل يا غشمي. الناس أنت تصور هذا الرجل ما هي بردة الأعصاب عنده. أعظم قرار اتخذه هذه الأيام أنه موجه الشرطة العسكرية التي توجدت بشكل كثير مثلا المكان، أنه مهما كان استفزاز الناس لا تستفزوا ولا تطلقوا طلقة
6: مهما كان.
5: والله لو أطلقوا طلقة لا دخلوا مع استفزاز أنه انتهى الغشمي والناس كلهم وقام الثورة من جديد.
6: رغم أنهم كانوا بيهتفوا أنت القاتل يا غشمي، أين القاتل يا غشمي.
5: أنا كنت أسمع هكذا يعني أين القاتل.
6: أنا أيضا هذا سمعتها من أحد الشخصيات.
5: أنا الذي أذكر وأنا كنت أين القاتل الغشمي، وهم بيرجموا بلعب. ولهذا عندما دخلوا مثلا يكبروا داخل المقبرة الغشمي ما استخرجت من الباب الذي دخل منه، يعني فتحوا الجدار الخلفي خربوا يعني جزء الذي يخرج منه وخرج من هذا الجهة على أساس ما كيف يزيد يواجهوا الناس ما عاد أستروا.
6: هل كان
5: سالم ربيع علي كان حاضر وكان حريص وكان يعني وكان الغشمي ومن معه ما كانوا يريدون أن يأتي سالم ربيع علي. أصر لابد أن يحضر، ولهذا كان هو كبش الفداء فيما بعد. وسالم ربيع علي الشخص الوطني أن يبني هو الذي أراد أن يقيم دولة مثلا مع الشمال، هو الذي التقى بإبراهيم الحمدي في قاعدة ووضعوا الخطوط مثلا الكاملة. بعدها يعني تم التآمر عليه وقتل بعد الحمدي مباشرة، يمكن أن تذكروا. فالغشم بعدها على دول تجا إلى مجلس الشعب وخلى مجلس الشمال الشعب اختاره. طبعا هذا قدوم يعني قرار سعودي ما عبش فيها كلام ولا نقاش.
6: اغتيال الغشمي،
5: اغتيال الغشمي، شوف اغتيال الغشمي رغم عشان نقول الروايات المختلفة، لكن انت تعرف ذي مثلا عندما دعنا تقول بيقولوا الغشيم قتل الفضول، ما يقول بالمثل، بيقول
6: الفضول قتل الغشيم،
5: الفضول قتل الغشيم.
6: ايوه
5: يعني شوف مقتل الغشمي تحول الى امثال، يعني صار مقتل
6: الغشمي
5: الغشمي يعني مثال تردد على اذهان الناس. يقال انه الذي طلعوا يقال انه عمليه اغتيال الغشمي كانت انتقام لاغتيال الحمدي. من الذي بعضهم بيقولوا انه الحقيب تم تجهيزها، بالناس بيقول انه في مدار عدن غيروا الشنطه، الناس اللي هم ضد سالم ربيع علي غيروا الشنطه حق الشخص، والناس بيقول لا هو كان حتى الشخص نفس الداري، وانه قدو يعني مضحي بنفسه من اجل يعني انتقاما للحمدي. في كل الاحوال هو جاء هذا الشخص، وأظن كان محمد خميس كان مسؤول الأمن السياسي هذيك الأيام، محمد العماد مدير مكتب الغشمي، وكلهم قالوا يا فندم خلينا نفتح الشنطة، يا فندم خلينا قال أبدا، قالوا الفضول قتل الغشمي. طلع الشنطة الله عنده في المكتب في هذا في القيادة في المبنى،
6: أعطاهم أوامر بعدم التفتيش نهائيا.
5: حكمة الله على يعني لا يعني لا أعتقد يعني إذا جاء أجل لا يستقدم ولا ساعته
6: ولا يستأخر
5: ولا يستأخر، وكان أظن 16 فقط. يعني شوف الغشمي هو كان رجل مش عادي، يعني صلب. مر قالوا له بعد ما طلع هم كانوا في عهد الحمدي هو ضيق على الشيوعي، جاء الغشمي ضيق على الناس البعدي الناظري الكذا، قال هذا الأحزاب والحزبيين يعني
6: الحمدي ولا
5: الغشمي. وبعدها كان يقولوا له المناطق الوسطى، قال يبقى يمن بغير مناطق وسطى ما فيش قصة. يعني مرها أحد أصدقائنا يعني صديق جدا بيحكي علي عبد الله صالح، بيقول الله يرحم الغشمي لو كان حي مدري ما وضعك، بيحكي علي عبد الله صالح قال ما هو يا عم اسمي عم فلا، ما هو يا عم فلا، والله لو الغشمي جالس لا حد موجود ولا حد أنا موجود. كان هذا بيقول كان هذا الغشمي كان يعني أي معارض هذا أنت ما بش فيه كلام. فربما أنه السعوديين عرفوا بهذا النفسية، عرفوا بهذا الكذا، فغذوا هذا الجانب، يعلم الله كيف لا ما هي الأفكار التي ضرحت والتي كانت الدوافع والأسباب، هل هو الوصول إلى الرئاسة مثلا أو مجموعة من العوامل المختلفة؟ ما لا يعني ما
6: هنا السؤال بيطرح نفسه، هل كان مرحاز الغشمي مقدمة لمرحاز علي عبد الله صالح يعني كتهيئة، أم أنها يعني أحداث جرت
5: يعني؟ هذا كلام إحنا بالنسبة لنا إحنا كنا نشتغل بالعمل السياسي من وقت مبكر، كان هذا كلام يطلع علي عبد الله صالح وهو قائد الواتحز. أنا طبعاً من سلحان ونعرف المسؤولين كلهم يعني، لكن علي عبد الله صالح ما كنا نجتمع به ولا نعرفه. يعني لو تقول أحمد فرج مثلاً من سلحان، لو تقول
6: معروف
5: فلان فلان الفلاني، لو تقول هادي الحشيشي، لو تقول دريمان، كنا يعني شخصيات معروف. لكن علي عبد الله صالح ما كنش معروف عند الناس، مغمور. لكن عندما كان يطلع في أحد الغشمي مثلاً، أنا مثلاً كنت أسمع يقولوا قالوا بواحد قاعد الواتعز يجي لا واحد قدم له يعني بيصرف ساعة الغشمي مرة ثلاث. كنت أنا أقول في نفسي يعني كيف هذا الرجل بيصرف أكثر من رئيس الجمهورية والغشمي، وساعة ما أقول ما في ذهنش من لها الزلط، يعني من هو هذا الشخص؟ يعني تارين علي عبد الله صالح عندما دل صنعاء وقع رئيس ما كان بيجمع بيت، يعني بيت يعني كم عبت في الصافي وميت بدمني مواضك، ما عادش يشدي تفاصيل أكثر في هذا الموضوع. لكن أذكر أنه كان واحد من أخوتي هو في وجلس مع علي عبد الله صالح كمسؤول أمني في هذاك أول ما طلع، كان قفاه اسمه أخي يحيى، بعدها بيجي يقول لنا ما لك يا، قال بندور علي عبد الله صالح بيت. قلت كيف بتدور علي عبد الله صالح؟ ما عندش انت البيت ودور له هذا كلام بيت، لا ما لقوا ذي حق في قرية الدجاج، وشلوا لذيك البيت على يعني رئيس جمهوري يعني. وبعدها من الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء الجميلة، ماذا علي عبد الله صالح ما كان يشتري بشيء مثلا، وكان عنده مثل ما هذا ما حدثني أخي يعني، وكان مسؤول أمني كذا، قال كان يجي المسؤولين الكبار، قال كنت أفتجع عبد الله أخي ودرس في مصر، قال إحنا كنا نفتجع من ذلك الصلاة عندما جاء الإرياني، عندما جاء المكي، عندما أولا قال هؤلاء السياسيين المعتقين كنا نفتجع ونقول كيف أي حاكم علي عبد الله صالح ولا مش هم قل له، قال والله أنا مجي وقد إحنا يعني قصي ما تقول بنعرق، لا يصير لا يصير الفندم يتحاكى كلام مش سوي، لا يصير يدي كذا. قال بعد لقى بعد لقى، ولهذا الكلمة ذكرتها لك قبل شوي، قال بعد لقى وبعد لقى فين جوا المسؤولين الكبار ورجالات الدولة جوا عند علي عبد الله صالح، قال واسمعوا هو بدي كلام مش سوي، ويقول تمام يا بنت ما ذا كلام صحيح رأيكم سديد. قال علي عبد الله صالح اكتسب الثقب بنفسه من خلال هؤلاء الناس الذي كانوا يقولون هذا صح، هذا كلامكم سديد، هذا كذا. قال بعد هذه الأيام كان يحول من 10,000 هذا الأيام
6: مبلغ.
5: قال بيقول لنا قال ما نشتري، واحد يشتري أكبر مذكف وأذكر سياسي في هذا البلد ب10,000 الملأ الذين يحكمون هذا البلد مع كل رئيس ومع يعني الذي قال عنهم الإمام علي يعني يحذر الأشتر، قال لي لا تولي من تولى قبلك، من كان عونا للظلمة ومن كان أدى في أيديهم. فعندما أنت تأتي نفس الجوق الذي حكموا الذي كانوا حول البادر هم بعضهم جاءوا حول السلال، والذي حول السلال هم الذي، وهكذا بمجموعة من الإنتاجيين أصحاب المصالح يغير لونه، يمكن يجي لك مع أنصار الله يفعل لك الشعب، بل يتحمس أطي لك مع أعظام بالناس. أول ما دخلوا أنصار الله وهم كانوا مع علي عبد الله صالح قال من قال من أنصار أنا ما أعرفهم كذا، كانوا يتولوا القوافل الذين أولا ولا الأنصار الله، ويتولوا الماء ويتحولوا إلى منفقي ويتولوا الشعار هكذا يعني، هكذا يعني. فأنت تصور هذه المجموعات علي عبد الله صالح اكتسب يعني ثقه بنفسه، وكان عنده، ويمكن هذا الرجل الذي ما كانش ضابط خريج كليه تمام، لكن هو ذاك الفضري الذي مثلا مع الامه الخانعه يعني مع الطموح الشخصي
6: كلها ظروف هيئات
5: يعني بقى تفاصيل كثير في حياته على النص، وكيف طلعوا وكيف لا ما فعل حق التوقيع خليها على الله
6: بندخل فيهم كلهم.
5: قال لأنه غير أقول لك
6: سنحاول أن نذكر كل هذا التفاصيل لأنها مرحلة حرجة ومرحلة مهمة في تاريخ اليمن
5: يعني المعاصر. قالوا أعظم من ما بش من الأمة يقع من وقع حكم اليمن 30 سنة لعني عبد الله صالح.
6: طيب يعني نظام صالح أو صالح كيف استطاع بناء نظام سياسي يجمع بين القبيلة كقوة تقليدية وبين الحزب المؤتمر الشعبي العام كواجهة يعني حديثة، ومن كان يخدم الآخر في هذه المعادلة، القبيلة أم الحزب؟
5: شوف هنا علي عبد الله صالح هذه الأيام أنا في صنعاء كنا عاد إحنا مع الإخوان مثلا ما دريت لو قد طلعوا اسمي أضف المؤتمر الشعبي المؤسس ألف
6: أيام
5: أول ما أسس المؤتمر الشعبي
6: العام
5: حتى يعني حتى أذكر لك مثال يعني ولا هو أول ما طلع علي عبد الله صالح أرسل لي واحد للبيت قال ما بيجي إلا عنده تمام. وبعدها التقيت واحد وكان بعدها وقاعد يعني قاعد الحرس. المهم عندنا مثلها أنا ما جاوبت ولا سرت، لكن بعدها دعني واحد ثاني من الحرس بيقول لي يا أخي عبد الله وهذا كلام إحنا يعني قصي أنا متدين قوي ومن عيال صنعاء بيقول لي أنت من قبيلة سنهان وإحنا كذا وإحنا كذا وإحنا أول ما أضلعني عبد الله صالح وإحنا تشي معنا يا أخي أنا من حارة موسى وأنت تاري والله لا بالحزبية ولا كذا ولا القبيلة ولا كذا. فعلي عبد الله صالح من أول فترة يعني هو يعلم مثل ما قال ابن خلدون أن العصبية هي التي تحمي الإنسان، ف كان على قبيلة سنحة لو أنتم تذكروا، يعني ارتكز على قبيلة سنحة كقبيلة تمام، وعلى حاشد كداعية مقابل بكي، وبعدها على المؤسسة العسكرية الذي هو جزء منها. فعلي عبد الله صالح استخدم القبيلة، لكن كيف؟ شوف أنا أقول لك، علي عبد الله صالح شوف كان ما فعل، قام أشركهم في الماء، أشركهم في الماء بشكل عام، فتح لهم أبواب التجارة، أدخلهم في مجلس النواب تمام، لكن في القرار يعني يمكن تقول إنه الوحيد الذي أشرك في القرار هو الشيخ عبد الله بن حسين الحمر، فهذا القبيلة، فاعتمد على القبيلة أساسا، لكن القبيلة التي تبدأ بسنحة، الدائرة الثانية حاشد تمام. وكلنا نذكر أنه كل المسؤولين في بداية عهد علي عبد الله صالح كنت الناس كلهم يقولوا دولة سنحة دولة سنحة دولة سنحة صح يعني. وبعد عندما تكون يعني الحرس الجمهوري بالرغم من كم من كل المحافظات، لكن الأساس سنحة، يعني القوات الخاصة حسنها قوات يعني الأمن المركزي، يعني مثلا يا أما يكونوا يعني أنت بس عندما المسؤول مثلا عندما كانت الفرقة كان محسن سريع، لكن بعد التعليم محسن، عندما كان مثلا في الأمن المركزي كان فلان الفلان الطيب، بعد التا كذا المرح، يعني هكذا تدرج علي عبد الله صالح. وبعدها يعني المؤسسة العسكرية، يعني دمج ما بين المؤسسة السياسية المؤسسة العسكرية والمؤسسة القبلية.
6: القبلية
5: ثم استخدم المؤتمر الشعبي ليخدم المؤسسة العسكرية والمؤسسة القبلية، يعني هذا كان الغذاء المؤتمر الشعبي، يعني المؤتمر الشعبي
6: يعني كما ظل
5: كما كغضاء سياسي، لكن ما بش القرار، يعني إلى أن ذهب علي عبد الله صالح يعني ما كان لهم شكرا يعني القرار الرئيسي يعني للمؤسسة العسكرية من كان علي محسن، يعني قصيدي توجيهات والأحمد علي، لكن من هو نائب رئيس المؤتمر ولا من هو عضو اللجنة العامة ولا من هو الوزير الثاني ولا من هو نائب رئيس الوزراء ولا من هو رئيس المالها، فكان التأصل بيد المؤسسة العسكرية مع شراكة مع من؟ مع القبيلة. علي عبد الله صالح استخدم المؤتمر كغضاء سياسي، لكن عندما استخدم كغضاء سياسي ضم كل القوى السياسية فيه البعض الناصري، وكان الدور الأكبر للإخوان المسلمين في تأسيسه.
6: طيب هنا سؤال اللي بطرح نفسه أيضا، وكيف استطاع يعني نظام صالح أو ما هي الوسائل التي استخدمها لتجديد دماءه عبر العقود؟ هل كان مثلا هل كانت سياسة الاحتواء للمعارضين اللي استخدمها تهدف لبناء إجماع وطني، أم لإضعاف القوى السياسية عبر استقطاب الرموز؟
5: شوف أولا من المهم أن حنا نذكر النقطة يمكن ما عشرناش إليها، عندما ضل علي عبد الله صالح للنظام كثير من الناس يظنوا أو لا يعرفوا أنه كان بيش ثلاث شركاء في النظام، يعني النظام السعودي عندما اختار علي عبد الله صالح اختار جنبه الشيخ عبد الله واختار الإخوان المسلمين، يعني كم بالثلاثة يعني كم بالثلاث شركاء في النظام
6: القبيلة.
5: شوف علي عبد الله صالح هو بيمثل التوجه العلماني، شوف علي عبد الله صالح كان يحتوي القبيلة والمؤسسة العسكرية،
6: علي عبد الله صالح،
5: وعلي محسن كان يمثل الإخوان
6: والشيخ عبد الله
5: يمثل القبيلة، لكن في النهاية علي عبد الله صالح استطاع أن يجعل قبيلة سنحة يكون دوره أكبر من قبيلة حاشد الذي حق الشيخ عبد الله، يعني بإدارة معقدة. هو كان فعندما قام النظام، ولهذا تلاحظ علي محسن بعد مسك ما يسمى بالفرقة العسكرية، وبعدها كان الأمن السياسي معهم، بعدها كان يعني أنت تشعر أنهم كانوا شركاء وحلفاء ثلاثة، الشيخ عبد الله بيمثل حاشد، علي محسن بيمثل الإخوان في الدولة، ولهذا كان كثير من الناس بيقولوا إنه ما دور علي محسن كيف لا ما هو لهذا، يعني هو قائد في القوبي يعني هو أعظم النائب رئيس الجمهوري محا كل تمام. وبعد الشيخ عبد الله هو أضعفهم يعني يعني من حيث عند علي عبد الله صالح. فتبصر أن هؤلاء الثلاثة حكموا. وللأسف الشديد أن عندما دخلوا في الحكم الثلاثة كان كل منهم ينتظر متى يقضي على الآخر من داخل الدولة ليكون هو المسيطر على الدولة. يعني كان علي عبد الله صالح من البداية يسعى للتخلص من هذا الشريك الذي يبني معه الدولة. والإخوان وعلي محسن والشيخ عبد الله اتفقوا متى يأتي اليوم الذي يتخلصوا فيه من علي عبد الله صالح. والذي يريد أن يقرأ تاريخ نظام علي عبد الله صالح من أول ما طلع لا يعني 2011 إذا ما ربطش إنه به يعني صراع على السلطة بين داخلية من يسيطر على القراء يعني من يسيطر على المؤسسات. ولهذا تلاحظ أنه عندما شعر علي عبد الله صالح مثلا أن الأمن

0: أم هذا الصراع الدائر. يعني كان الله يفتح على بعض الإخوان قلت الله يرحمه كان يقول لي يا عبد الله دحين الصراع الذي بين أحمد علي وبين علي محسن علي عبد الله صار لو يعني ندخل نتوسط نفعل كذا نسوي كذا. قلت له أنت شديد أنت يعني هذا الطائر الخاص حق بيت الأحمر الذي يدخل فيها مفقود يعني خلي لك حالك بعد لك من هذا الدخول في هذا الدائرة الضيقة. ولهذا كان كثير من الناس لا يعرفون بأن هنالك صراع في هذه الدائرة الضيقة. فعلي عبد الله صالح بنى دولة على أساس الجيش الأمن العلاقة الوديدة مع السعودية يعني اعتماد على القبيلة يعني وبعدها تدور يعني تدرج بعدها بدل ما كانت تحكم سنحان كان واحد يقول لي دحين سنحان ما تقول أظن خمسة خمسة وكذا خمس يعني قصدي الشرقي والغربي ودار الحمدي يعني ما تقول كان يقول لي واحد ما يقول لي أنتوا الحاكمين أنتوا يا عبد الله الربع الشرقي يعني كان أول يقولوا سنحان هي الحاكمة وبعدهم قد أهل سنحان بيقولوا داخل بينهم الذي بيحكم الربع الشرقي لما جاء الربع الشرقي عند شيعان وسيان قالوا الذي بيحكم بيت الأحمر. يعني تدرجت الأمور إلى أن وصل علي عبد الله صالح قد يحكم اليمن بنفسه وعياله وعيال أخوه محمد.
1: طيب طالما أثير هذا الجدل فعلا حول عائلية المؤسسة العسكرية وطبعا في عهد صالح كيف استطاع أنه يوفق بين بناء جيش وطني حديث وبين ضمان الولاء المطلق للمؤسسة العسكرية عبر تعيين العائلة في مفاصل القوة؟
0: يعني علي عبد الله صالح يعني كثير من الناس يظنوا أنه رجل عادي. أنا عرفت يعني عن قرب مثل ما عرفت بقية المسؤولين. علي عبد الله صالح كان عنده طموح شخصي لا يتصوره أي إنسان، يريد أن يبني دولة أو سلطة بالأصح، هذه السلطة تجعل في مصاف آل سعود وآل صباح وآل نهيان وآل كذا. كان هذا عنده الطموح وكان يعمل مع كل الفئات بعمل تكتيكي. كان عنده رؤية استراتيجية أنه يصل إلى الحكم ويوجد حكم باسمه، وكان الناس يتعاملوا مع قراراته التكتيكية وكأنها قرارات استراتيجية فينخدعوا. يعني إذا الذين لا يعرفون ماذا كان يريد علي عبد الله صالح يعني كانوا يقعون في الفخ. يعني علي عبد الله صالح يعني كان يتخذ قرارات، هذه القرارات في ظهرها أني تختم الفئة الفلانية أو الشراكة مع الفلان أو مثلا تختم الوطن، لكنه في داخل الله هو يعني عندما اتخذها كان من أجل تحقيق هدفه الاستراتيجي الذي هو في النهاية يصل إلى حكم عائلي باسم النظام الجمهوري. ولهذا للذين يتساءلون مثلا علي عبد الله صالح مش أقام الوحدة؟ يعني طيب أقام الوحدة والسعوديين شعروا أنه خدعهم هذا رجلنا، كيف قيمة الوحدة؟ علي عبد الله صالح أقام علاقة مع عنجيلها ولو بتفصيل مع الأمريكيين، وكان محظور عليه أن يقيم على قمة مع الأمريكيين،
1: محظور عليه من قبل السعودية
0: يعني هذا حال يعني قصير أي شيء يتم في علاقة أمريكا مع اليمن يتم عبر السعودية. هو عمل اختراقات بهذا الجانب اللي كان له هدف بعيد تمام. وعندما لا مجال عند حق الوحدة يعني كان القمة في سياسة هذا عندما تنازل آل سعود في معاهدة جدة مقابل أن يعني أن يكون هناك حكم وراثي في اليمن باسم الجمهورية اليمنية. هل تصدق أنه أنا أذكر إحنا كنا متابعين لهذا الخط عندما بعدوا الدبابة الذي في التحرير لو أنت تذكر؟
1: أيوة.
0: كثير من الناس ما كانش دارين للمه،
1: ليش؟
0: كان بدأ يفكر كيف يقلل من قيمة 26 سبتمبر ويشيلها من الذاكرة.
1: علي عبد الله صالح
0: تمهيد لفكرة التوريث. عندما علي عبد الله صالح اتخذ قرار قال ما يقول الله يعلقوا الرؤساء الماضيين كلهم بالقصر الجمهوري، وبدأ من عند الإمام يحيى والإمام محمد علقوا. يعني كان هذا نفس عندما طلب منهم انهم

0: يفعلوا يعني يعيدوا قراءة ثورة 21 سبتمبر ومدري ما وضعوا 48
1: 21 ولا 26
0: عفوا 26 سبتمبر وكذا يعني في مركز الدراسات وفي التوجيه المعنوي. كم يعمل مجموعة من الخطوات عندما علي عبد الله صالح مشير سلف بناء أولي عبادي إلى أمريكا يدرس درس في أمريكا وبعدها جاء هنا وقال لي ترشح في البرلمان. كان الهدف من ترشح في البرلمان أنه عندما يصل إلى سن 40 يرشح رئيس جمهوري تمام. لكن أذكر أنه عادوا في البرلمان بدأ علي محسن يشعر بأن علي عبد الله صالح بدأ يخون الاتفاق الذي بينهم بينه. يعني كان يقولوا هو الإخوان كان يقول إحنا رضينا بعلي عبد الله صالح رئيسي لكن يورثها لعياله ونبقى هذا ماشي هذا ما ستين شاء. فحصلت يعني كان على أحمد علي يصير مثلا في المناسبة 20-30 وعلي محسن يصير مثل مرة وهكذا ونقدم بالتنافس من يقدم نفسه. وأذكر ويقال يعني قصي هذا أنا ما سمعنا إحنا إنه أحمد علي تقلب في طريق سيء يعني ما بين سيان يمكن ومقولة أو كذا تقلبت السيارة. هذيك الأيام كان هناك إشاعة عن علي محسن هو وراء هذا ونجا منها تمام. علي عبد الله صالح بدأ يفكر إنه ما ينفعش أحمد علي يطلع كرئيس مدني ما ينفعش في هذا البلد ما بلا يقع عسكري. ارسل إلى الأردن عند الملك حسين وربى يعني قصي مع أولاد حتى تخرج ضابط. وعندما ضابط بعدها دخل في القوات الخاصة في الحرس في الحرس الجمهوري وهو الذي أنشأ الحرس الجمهوري بمساعدة الخبراء الأردنيين والبريطانيين. المهم يعني فعلي عبد الله صالح كان عنده رؤية استراتيجية أنه يصل في يوم من الأيام كحاكم مثل دول الخليج تمام. وبعد موضوع الديمقراطية موضوع الجمهورية موضوع هذا كله يعني من أجل أن يسوق هذه الأمة إلى هذه اللحظة.
1: طيب تحالف صالح مع الإخوان المسلمين والقوى القبلية وذلك لضرب الخصوم الاشتراكيين في السبعينيات والتسعينيات بعدها انقلبت العلاقة فيما بعد. هل كانت هذه التحالفات ضرورات مرحلية أم أنها تعكس رؤية براغماتية بحتة للسلطة آنذاك؟
0: وشوف أنا يعني بيسموها البراغماتية صح في العمل السياسي. ما هي البراغماتية؟
1: القول والفعل يعني أنت بعيد عن المبادئ.
0: يعني شفتها حين أنت البراغماتية أنه مثلا أنك تظهر بشيء يخالف حقيقتك أو تبدي الحقيقي وأنت يعني تريد أن توظف هذا الشيء مش لما أبديت تالي. يعني البرغماتي هم الذي يعني إنسان يستطيع أنه يلقى هذا الطرف فيشعرك أنه معه يعني إلى درجة تخرج قدك مصدق ويجي ينضقي الذي بعدك ويجابره ويحاكي ويخرج قدو على أنه ما هذا لا معانا ويخرج الطرفين. هذا البرغماتي التي فيها خدع الناس والكذب على الناس. طبعا انا مر قبلك صالح حبري على الله مر علي صالح حبري هذا كلام دخلوا بعض الشباب الذين حق سموهم شباب المؤمن محمد سالم عزان والله عبد الكريم جدبان وصالح حبري. بعد هذا كلام جو قال علي عبد الله صالح الشيء الزيدي المعتدلي فقابلوا علي عبد الله صالح. وبعد ما قابلوا علي عبد الله صالح قابلوا علي محسن لقيت صالح حبر قلت يا صالح حبر أشي يعني أمان وجهة نظرك أشي انطباعك عن الشخصيتين. قال بيني وبينك والله ما لقيت كذب من علي عبد الله صالح إلا علي محسن.
1: أوف
0: يقول لي
1: ما لقيتش أكذب من علي عبد الله صالح إلا علي محسن.
0: لا علي محسن أنا صالح حبر أضحك يعني هذا واحد ما عاد سدي هو الخبرة. شوف علي عبد الله صالح يعني مثلا إذا لقي واحد من السادة يعني أضرب لك مثال يوم أنا لقيته أنا قلت أنا ما جالس بتهاجم لك السادة أول كذا بتهاجم إيران بتهاجم كذا كذا أنا كنت معارض يعني بشكل عام. لكن الله يقول الحق أنه حتى عندما يعني كان يطلع علي عبد الله صالح واسير بالبطاقة ما رشحت يوما ما، كنت أخاف أن يأتي يوم القيامة فيسألني الله سبحانه وتعالى عن هذا الترشيح، لكنني كنت صادق يعني في نصيحتهم، يعني كنت أنصح لهم أنه ما هو الذي يصلح هذا البلد. فكنت أقول للمبتقى دي الزيدية، المبتقى دي الهاشميين، المبتقى مع إيران، يعني أنت شفت حكومة البلاد، يعني
1: كلام موجه يعني عبد الله صالح.
0: فكان يقول لي لا، وده شوف حكي قائد الحرس من الهاشميين فلان الخطيب، وحكي الكاتب فلان كذا وكذا، ويدي لك يعني يدي لك كلام يعني قسطيمي، ويخرج ويجي يلقى واحد ثاني يقول عاد خرج من عندي مثلا فلان الفلان هذا الأمير محمد، الأمير بن محمد بن الحسين، أنا من الأمير ما قال عبد الله شيء مش شاعر، وقال يرجع يقول أمير ويقول كذا ويقول كذا، يعني
1: أها
0: ثم يعني فعلي عبد الله صالح كان يعني كان يتعامل مع الناس بالخداع بالتوازنات، يعني هذا يعني يعني مع هذا وضد هذا، يعني العمل السياسي الذي ليس فيه ما بش في مبادئ ما بش أخلاق وش منطلق من دين. يعني ما أذكر لك مرة قال لي قال أنتاري ما هو الذي أعجبنا في الإصلاح، يقول أنتاري ما هو الذي استفدنا من الإصلاح، ما استفدت من الإصلاح، قال السروع على الطويل ونحن قد إحنا بنتوضى للصلاة للخمسة صلوات بصلاة واحدة، هذا اللي استفدنا منهم
1: وضوء واحد
0: أيه وضوء واحد. يعني فهذا الرجل يعني حكم اليمن وخدع الناس جميعا، لكن للأسف الشديد لا تقول ليش مثلا الإخوان المسلمين، لا الإخوان صاحب حركة يعني ما تقول بيقولوا ليش تون يعيدوا الخلافة الإسلامية، يشتوا يقوموا الحكام الحكومة الإسلامية ينطلقوا من القرآن الكريم والسنة النبوية، يقول إنهم يعني إنهم ناس مبدئيين إنهم ناس على أخلاق عالية، لكن تحالفوا مع علي عبد الله صالح يعني بل للأسف الشديد إنهم عندما تحالفوا مع علي عبد الله صالح كانوا صادقين معه، إلى درجة إنه أذكر إنه عندما كانت الجبهة اللي سموها الجبهة الوطنية بيقاتلوا في اسمه في المناطق الوسطى، واحد اسمه مشرف عبد الكريم اللي قد توفى عنه كرسمه، صلى عند علي عبد الله صالح ومقادة الهون قال ما يهمك إحنا باسمه يعني نقاتل ونقف معك. أول ما ضل علي عبد الله صالح صاروا قدموا أنفسهم على أساس إن ممكن يعني ندعم وجودك ويعني قصي ونظامك، يعني لأنهم كان في الأرض صعما مثل ما قلنا كانهم صعما تقول شيء واحد، يعني عندما شعروا أن هذا النظام يمكن الجبهة الوطنية تأثر عليه قدموا أنفسهم ليكونوا بديل للجيش، قالوا ما علي عبد الله صالح خلاص تمام، وشكلوا مثلا الجبهة الإسلامية كان يعني الأساس علي محسن الأسلحة، والمهم تمام الإخوان حتى عندما يعني فكانوا معا علي عبد الله صالح الإخوان ويمثلوا علي محسن، بعدها يعني أصبحت العلاقة بين علي عبد الله صالح ومحمد يدومي علاقة مباشرة، ومع الشيخ عبد الله يعني ما تقول الثلاثي.
1: يعني ونحن بنتحدث عن هذه التحالفات والتناقضات، النظام آنذاك دائما ما اتهم بممارسة سياسة الإدارة بالأزمات، هذه سياسة الإدارة بالأزمات كي يضمن بقائه، يعني هذا ما
0: صحيح.
1: ما متهم به النظام، وهذه بتكون حاجة ملحة للاستقرار المحلي والدولي. كيف تردون على هذه الطروحات وبموضوعية تامة؟
0: شوف مرة التقينا مع أجانب زمان نقول لهم ليش بتدعموا علي عبد الله الصالح، أذكر قالوا لأن هذا الرئيس في حكم اليمن بالقبيلة وماسك كل مفاصل الدولة، يعني ما معنى يعني أن الدول الذي هو سواء أمريكا يسمي من شئت هذه الدول إذا لقيت لا يهم أن تكون ملكي أو جمهوري صالح أو طالح مصلي أو غير سالم إخوان، أن تمسك بمفاصل الدولة وتحقق أهدافهم خلاص تمام. علي عبد الله الصالح كان ينطلق هذه الأيام في عهد علي عبد الله صالح سمح يعني شوف بحاجة اسمها مراكز نفوذ، كيف تتكون مراكز النفوذ؟ أنا بين أفعل القائد مثلا، هذا القائد يبدأ يستخدم نفوذه في استقطاب مثلا ويجند مجموعة من الناس يعني من أهل قريته من أهل كذا، يبدأ يستثمر في تلميع شخصيته، يبدأ يستثمر في إيجاد كتلة تقف معه سواء قبلية أو عسكرية أو شعبية. لحظة ما أدري لقوا مركز من مراكز النفوذ حتى الرئيس ما عاد يصير شيء بعده. نتيجة ما طبيعة النظام الذي يعتمد على التوازنات لابد أن يفرز مراكز نفوذ. يعني لكل عمل جانب سلبي وجانب إيجابي. علي عبد الله صالح أراد أن يحكم مش باسم دولة سلطة، فلابد أن يعمل توازنات. قبيلة بكي وحاجد، سانحة وخولة، الشرقي والغربي، القائد يدي له نائب مش ستي هو، تمام؟ يعني وهكذا. ولهذا قال كان يقول أنا بين على
1: رؤوس الثعابين،
0: الثعابين هذا كان يعبر عن هذا المعنى. كان يعتبر نفسه أنه ذكي جدا، وأن هذا مجموعة من الثعابين التي تريد يعني قصتي تلدع، تمام؟ يعني ثعابين وأنا بين الرؤوس فوقها. يعني هذا الرأس ماذا يعني قصدي أنني أنا في يعني قوة خضرة، يعني قوة خضرة ممكن أي تساهي أو تساهل أو عدم يعني هذا إذا ما شغلت هذه الثعابين ببعضات البعض، تمام؟ إذا ما فرقت بينها، إذا ما خليت كل واحدة تستهدف غيرها، فما يصير أنا يعني أحكم اليمن. فأنا بين يعني أحكم اليمن يعني مثل ما كان أنا أرقص على يعني على رؤوس الثعابين. علي عبد الله صالح يعني هذا جانب يعني سمى. بعد التوازنات الحزبية يستخدم المؤتمر ضد الإصلاح والمؤتمر حقه، ويستخدم الإصلاح ضد المؤتمر والمؤتمر حزبه.
1: يستخدم الإصلاح ضد المؤتمر.
0: ضد المؤتمر في فيه خيرات من الفترات. تمام. يستخدم القاضي عبد الرحمن مثلاً أمين عام الرياني ضد الإخوان. ويستخدم الإخوان ضد الرياني. يعني في قضية التوازنات، يعني إنه الأم تشغل بنفسها وبعدها القبيلة التية. معه مشكلة مع تلك القبيلة يرسل الناس مع تلك القبيلة مثلا ويتي لهم سلاح. ويتصل بالقبيلة الثانية عن طريق شخص آخر يقول ما لكم غرب لكم. احنا في سنحاء، احنا سادوك بعد، احنا يعني وكانت سيئان هذه كلية يعني تعتبر هي محافظة على يعني على الزيدي القوي رحمة عبد الملك السياني. يعني بشكل عام سنحاء كانت ترفض الوهابية. سنحاء كانت متمسكة بالزيدي بشكل كبير، وكان علي محسن وعلي عبد الله صالح شو يفترقوا سنحاء
1: بالوهابية.
0: مر علي عبد الله صالح قال انت يا عبد الله انني صليت في مسعود. قلت طيب. قالوا بعدها وصلت اظن قدم بيبسلوني يدخلك انني يهودي
1: على اساس انها حاجه غريبه.
0: يعني انتم يعني بيقول لي كم لكم وجود انت؟ انا داري ان انتم لساتوا في 14 بسمه في 14 قريب في سنحاء. بيقول لي وانا داري ان انتم كلهم زيود معاكم. يعني علي عبد الله صالح كان يشعر انه القبيله سنحاء مشي معه في جانب قضيه ولهذا حاول يخترقوا سنحاء. ما اخترقوا الا بيت الاحمر، بقيت سنحاء كلها
1: زيديه.
0: يعني زيدي فنت عندما يعني تجي تبصر علي عبد الله صالح عندما كان يعيش في التناقضات مرة قال يعني صو واحد شخصي من القيادات الكبيرة عنده يعني من أخلص الناس له دعني. بعدها بيقول قال أنتوا يا السادة بتبيعوا حقكم الأموال لفلان الفلاني. قلت له تلك الأهم دولة بين الناس السادة الآن ما عبش معهم زلط. إذا مات واحد باعوا أرض، إذا عرسوا باعوا أرض، إذا مرض عليهم باعوا أرض.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. هذا موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيمت بصنعاء فعالية خطابية بالذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. وفي الفعالية نوه عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بمناقب العالم الرباني الجليل وإرثه الفكري ومسيرته الحياتية الجهادية، فيما أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح إلى أن العالم السيد بدر الدين الحوثي ممن أثروا المكتبة الإسلامية والفكر الإنساني بأروع وأفضل المؤلفات التي تنير للإنسان الطريق في حال الالتباس، لافتا إلى أنه كان يدرك أن المشروع الصهيوني الأمريكي يستخدم غطاء العلم والمؤلفات التضليلية والنشر عبر الوهابية لتضليل المسلمين بمختلف الوسائل. استشهد 4 مدنيين فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون، بعضهم وصفت جراحه بالخطيرة مساء اليوم جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مركبة مدنية ومواطنين من المارة على مقربة من مدرسة البراق في حي النصر شمال مدينة غزة. في الضفة المحتلة أصيب طفلان فلسطينيان مساء اليوم برصاص العدو الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اقتحمت قوات العدو بلدة بيتا جنوب نابلس وبلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين خلال مداهمات نفذتها بأحياء بلدة حزمة. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم إلى 3613 شهيدا و11072 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها تصدت اليوم لطائرة حربية ومحاولة تسلل بري واستهدفت خيم وتجمع لجيشاء العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتل. شنت قوات العدو الإسرائيلي حملة مداهمات في ريفي الكنيطرة الشمالي والجنوبي بسوريا، ما أسفر عن احتجاز 5 مدنيين بينهم قاصران. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن التحدي الرئيسي الذي يواجه مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة يتمثل في تبدل المواقف الأمريكية وتناقض التصريحات الصادرة عن مسؤوليها. النبأ الأخير، قال المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اليوم إن موسكو تأخذ بعين الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف. انتهى موجز الأنباء، قدمناه لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ونلفت عنايتكم سامعين الأكارم إلى أنه بعد الفاصل الإعلاني سوف نستكمل ما تبقى من برنامج بودكاست صنعاء مع سند الكميم.
3: وقفة إعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
0: والذي بيشترهم القاعدة، قاعدة الألوية
1: جمعهم ضرب
0: الذي معك اليوم معك وأصحابك. قالوا خب تسمعوا لهم، يعني قال بيقول لي قال والله أنك تصروا لا يعني لا جبل، لا جبل يفعن قد اشتروا، وأنا مع الأرض في تحت يفعن أنا حكيكم. وهذا الشخص قد اشترى جزء يعني المهم، فقال ما رأيك يا عبد الله شتي لك زلط ودرجع أموال السادة كلها.
1: yeah.
0: أي تصور yeah. علي عبد الله صالح ما يقول لك أنا في تكلم هذا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الآدم يشتي يدخلنا نتقاتل بين بيناتنا حتى على المستوى القرية. هكذا بنى علي عبد الله صالح نظام بالتوازنات بالتفرقة بالكذب على الجميع
1: بالأزمات هكذا.
0: أيوه يعني وهكذا يعني.
1: طيب
0: وأحيانا بالمبادرات اليوم ديمقراطية اليوم تصحيح اليوم أنا فعل يعني وهكذا كل يوم مبادرة جديدة.
1: طيب لو تحدثنا أستاذ عبد الله عن أزمة الخليج عام 1990 وترحيل المغتربين آنذاك والذي يعني رأى الكثير من المحللين والمؤرخين والخبراء أيضا أنه كان موقف اليمن يعتبر انتحار دبلوماسي آنذاك. هل الحسابات التي دفعت صالح لهذا الموقف ما هي هذه الحسابات؟ وهل كان انحيازا لصدام حسين أم أنه في محاولة للحفاظ على توازن القوى الإقليمية؟
0: شوف أصلا عندما الوحدة في حد ذاته
1: قبل أن أدخل إلى الوحدة، الوحدة سيكون محور
0: ما عدل ذكرها، لكن في هذا الموقف بالذات علي عبد الله صالح كان العلاقة الشخصية مع سطام حسين، كان يرسل الوفود خاصة حتى عندما وقعت الحرب بين إيران وسطام، الدولة الوحيدة التي أرسلت ألوية، يعني أرسلت ألوية للقتال مع سطام حسين، هذا ما حدثش. وعلي عبد الله صالح الشيطان بسر قادة الألوية من البعث والذي لهم توجهت بعده قالوا سير كاتلوا في شوف هذا شوف من يعني من حركات علي
1: أساليبه
0: ومن أساليبه قال لهم سيروا قاتلوا مع سطام. سطام كان يشعر أنه الدولة الوحيدة العربية أصل العرب يعني جاءت لتقاتل عن البوابة الشرقية واليمن ودا جيش ودا عدة ألوية وقاتلوا معنا، ما حد فعلها كذا صح. الشيء الثاني علي عبد الله صالح كان معجب بالبناء العسكري للجيش العراقي الذي فعل سطام، حتى قال لبعض الإخوان العسكريين قال حتى التحول الذي حدث في الجيش والمسميات قال كلها من التجربة العراقية، حتى حاول أن يحاكي كثير من البناء العسكري للجيش اليمني يحاكي نفسيات الهيكلي والتنظيم الذي في الجيش العراقي. فعلي عبد الله صالح يعني هذا واحد من الأسباب. الأشياء الثانية وكان يعني مشي وما يعني كان يفكر أنه أن سطام يعني هل تصدق أن سطام لو استمر للخفجي أنه كان عسكر النظام السعودي وسكت المنطقة الشرقية يعني كاد أن دول الخليج تنتهي يعني بحركة سطام هذا. فلا شك أنه كان جزء من حساباته العلاقة الشخصية منه دعم النظامين لبعضهم البعض، والشيء الثاني أنه ربما عند علي عبد الله صالح ما يعني جانب، وبعضهم كان يقال أنه كان قريب إلى البعث يعني إلى البعثيين وسطام بعثي، ربما أنه كان بيفكر أنه ربما يعني النظام القومي سيطر على الخليج يقضي على هذه الدويلات ربما، لكنه ما حسبش حساب طبعا الشعب اليمني ما حسبش العلاقة الذي مع السعودية، ما حسبش ردة الفعل هكا السعودية، ما حسبش حساب أكثر من 2 مليون مثلا مغترب في السعودية وهكذا يعني.
1: ما كان ضمن حساباته
0: أي وما ولم يكن أحد يتوقع أن أمريكا تقوم قامت وتشكل حلف من 60 دولة ما كانش أحد يتصور أبدا أن العراق الذي بنى يعني المدفع العملاق وصم يعني وقاتل إيران 8 سنوات وأصبح أقوى جيش في المنطقة العربية، ما كان أحد يتصور أبدا أنه سيهزم في أيام ويقضى عليه.
1: أستاذ عبد الله، الحديث عن الوحدة اليمنية عام 1990 للميلاد، هل كانت الوحدة اليمنية وحدة اندماجية بشكل مدروس يعني، أم أنها كانت هروب إلى الأمام من الأزمات اللي كانت بتواجه الشطرين؟
0: يعني في الواقع موضوع الوحدة اليمنية هي ما كانت إنتاج يومها أصلاً، لأنه علي عبد الله صالح ما كان قادر مطلقاً مثلاً أن يتجه نحو الوحدة بدون موافقة السعودية، لكن مثلاً يلاحظ الواحد أنه من علي عبد الله صالح من 1986 عندما استخرج النفط كانت هذا أول خطوة حررته من قيد النظام السعودي في التحرك، عندما جاء جورج باش الأب هنا نائب الرئيس وجيت شركة هند الذي
1: من مارب
0: أيوة نعم. الذي وخضب في جورج بوش في مارب وبشر اليمنيين بمستقبل رفاهي كورة مثل الخليج بعدما
1: جورج بوش
0: أيوة بعدما وقعش. المهم لكن نستطيع أن نقول أنه من تلك الأيام بدأ علي عبد الله صالح يفكر مثلا في الهروب نحو الوحدة.
1: الهروب من إيش؟ من السعودية؟
0: لا، شوف شوف مثلا النظامين، لو جي أنت الآن أي حادث أو أي مثلا تدور في أي بلد أو حدث تاريخي، ما يمكنش يأتي ابن يومه، لا يعني. فالواحد أصلا هي ما جاءت في يوم وليلة، هنالك مجموعة من الأحداث التي سبقت هيئت النظامين، الحزب الحاكم في الجنوب والحزب الحاكم في الشمال، هيئتهم يعني سياسيا نظام اقتصاديا، هيئتهم أنهم يتجهون نحو الواحدة. فعلي عبد الله صالح مثلا كان قد وصل إلى طريق مسدود في موضوع نظام الحكم، وفي الشمال كنا قد احنا بنشعر قد الفساد وصل إلى على درجات لا بد من مخرج. علي عبد الله صالح كان يرى أنه الوحدة أتفتح على آفاق جديدة، وهو عنده طموح أصلاً أنه يحكم اليمن، علي عبد الله صالح. فعندما أتجه إلى الوحدة كان هو يريد أن يخرج من من من دائرة المعارضة الذي في الداخل والأفق المسدود الذي وصل إليه. من الجانب الآخر مثلاً بصير الحزب الاشتراكي كان قد الاتحاد السوفيتي بدأ ينهار، فبالتالي قد فقد يعني فقد الدعم الدولي، فقد الدعم المالي، فقد الدعم العسكري، يعني أصبح الحزب الاشتراكي يعني بلا مستقبل سياسي، فلا بد أن يعمل على إنقاذ نفسه، إلى جانب أنه فكرة الحزب الاشتراكي في قضية التأميم وقضية الحزب الواحد وقضية البوريلاتيريا ومدريش والاشتراكي نفس الشيء وصلت إلى طريق مسدود، يعني موضع التأميم ما يعني للأراضي ما حققش هدفه، كثير من الأشياء. فكان النظامين كل منهم يريد أن ينقذ نفسه بالوحدة، طبعا مع أن الوحدة متأصل في نفوس الشعب اليمني، هذا لا يلغي أن الوحدة متأصل في سواء كانوا سياسيين أو أحزاب أو قبائل
1: أو عامة الشعب
0: أو مجتمع عامة الناس، أنا أمر ما بش في النقاش، لكن بعوامل. حتى مثلا عندما تذكر عندما في 1986 وقع الصراع التامي داخل الحزب الاشتراكي، أين ذهبوا الجزء الأكبر من الحزب الاشتراكي؟
1: إلى الشمال،
0: ذهبوا إلى الشمال، يعني كان الشعور بوحدة الشعبين بوحدة الأمة بوحدة موجودة. التاريخ موجود. وبالتالي عندما زاد الضيق على الشمال وعلى الجنوب، ما هو المخرج إلى أن ينتجوا إلى الوحدة؟ فكان يعني الضغط، وكان في حتى كنا في الشمال مثلا، نذكر كنا في الشمال نشعر أنه في الجنوب بالدولة نظام وقانون وإنه ما بيش فساد، في الجنوب كانوا يشعروا أن في الشمال رفاهية ومفتاح وحريات وسفر إلى الخارج وكذا، هؤلاء كانوا يريدون أن يخرجوا من النظام الشمولي تمام، والمجتمع الذي في مثلا في الشمال يريد أن يتخلص. طيب أنا أذكر لك شيء آخر، إحنا مثلا يعني كنا مثلا في الشمال كان به نوع من التشديد على أي نشاط مثلا للناشطين أو للعلماء أو كذا في الزيدي مثلا، سواء في مدارس العلمية أو في عند العلماء أو في قضية إصدار الكتب، يعني كان هذيك الأيام الإصلاح يعني يضع في رأس علي عبد الله الصالح أنه هؤلاء الزيوت، هؤلاء الهاشميين، هؤلاء ما همش يعني ما يؤمنوش بشرعية ذاك، هؤلاء لو أتحت لهم فرصة الشعب عيقوم معهم يعني وينقلب عليك
1: هذا الإصلاح.
0: أيوة. فكان مثلا النشاط الزيدي ملاحق محجم، وكان كثير يعني من الهاشميين يشعروا بنوع من الاضطهاد، وخاصة لديهم ناشطين أو شخصيات اجتماعية أو كذا أو كذا، يعني هذا الجو كان موجود. طبعا هو امتداد ما بعد ثورة 26 سبتمبر يعني قصدي، ولهذا أنت تلاحظ أنه حتى علي عبد الله صالح طوال خطاباته ما انتقلش من الخطاب من خطاب الدولة إلى خطاب يعني من الخطاب شرعية الثورة إلى خطاب شرعية الدولة، يعني ظل علي عبد الله صالح قبل ما يموت وبيذكر ثورة 26 سبتمبر ولا ثورة 24 أكتوبر يستمد منها الشرعية. المفترض أنه ما عاد يتكلمش عن هذه الثورات كشرعية ثورية، المفترض أنه يتكلم عن شرعية الدولة. فلكن الخوف الذي داخل النظام مثلا في صنعاء كان يجعل يتذكر دائما ويلجأ إلى الشرعية الثورية ولا يلجأ إلى مثلا الشرعية الدولة. ففي هذاك اليوم مثلا احنا مجموعة من الناشطين مثلا السياسيين هذيك اشتغلنا في العمل السياسي والحزبي والكذا. عندما بدأت مفاوضات الوحدة كنا نتابعها يمكن إذا قلت لك يعني كل يوم بيومه يعني كل خبر كل كذا
1: سواء
0: من كان من الصحافة أو من وراء الكواليس أو من الناس الذي كان يحضر الاجتماعات بين مثلا فريق مثلا الجنوب وفريق الشمال. أذكر مرة أنه التقى علي عبد الله الصالح وعلي وباسمه وعلي سالم البيض التقوا في تعز فطرح علي سالم البيض على علي عبد الله الصالح قال يعني احنا نشتي ضمانات مجموعة من الضمانات. قال ما من الضمانات؟ قال الإخوان المسلمين والإسلاميين من يضمن لنا حياتنا؟ ودلا بيخرجوا في مظاهرات ودلا بيواجهوا الوحدة ودلا بيعملوا معسكرات عندكم في الشمال يعني المنع الوحدة
1: رافضين كانوا
0: أيوة يعني طرح على مخاوف على علي عبد الله الصالح. احنا عندما وصلتنا هذه المعلومة شعرنا بالخوف للمل أنه كان الأستاذ عبد المجيد الزنداني قد جاء من السعودية وعمل ستة أشرطة كلها تدعو الشعب اليمني للوقوف ضد الدولة الاشتراكية. يعني كان يصور لنا
1: يعني باعتبار الوحدة
0: الوحدة عدتي الحكم الاشتراكي وعنتي الإسلام ورفع شعر القرآن والحاكمية ويعني من هذا الشعر يعني نذكرها جميعا. وكان عبد المجيد يجمعوا لهم مجامع كبيرة ويخطب فيهم. يعني هذا الجو العام جعلنا نخاف أن يتراجع علي عبد الله الصالح أو علي سالم البيض عن الوحدة. فقمنا إحنا مجموعة يعني متابعة أو أربعة أو خمسة تقريبا قلنا لابد يعني يكون لنا دور في هذا الموضوع. يعني إحنا إذا جاءت الوحدة ستأتي بتعدد ستأتي بالديمقراطية. إذا جاءت الوحدة سينتهي النظام الشمولي الأمني في الجنوب والشمال. يعني ستتعزز قوة الشعبين ستتعزز قوة المجتمعين سنستطيع أن نشارك في العمل السياسي أتخف وطأة يعني الحالة الأمنية والتحجيم ويعني والمراقبة وسميه ما شئ تمام والسجون وكذا يعني هذا أتخف. ففكرنا أن احنا نعمل رسالة تأييد للوحدة ويوقع فيها كبار علماء اليمن.
1: رسالة يعني موجهة لمن؟
0: موجهة أنه بدون ما يعني بدون أي موجهة أنه نحن نبارك للشعب اليمني والقيادة السياسية الوحدة
1: تأييد الوحدة
0: من المنظور ديني. هذيك الأيام يعني جمعنا يعني صور توقيعات من زبيد توقيعات من لب توقيعات من تعز توقيعات من صعدة توقيعات من حج كبار علماء اليمن تمام. يعني توزعنا كل واحد سر محافظه ويعني وأذكر بالذات سافرت أنا والأخ علي الداري يعني حفظ الله يعني كم يعني من الناس العاملين والمجاهدين فعلا. الأخ سافرنا هو إلى باسمه إلى صعدة وكانت هذا أصعب مهمة لنا يعني كيف نخليك
1: في صعدة
0: إن إحنا نخليهم يوقعوا لنا العلماء الكبار على موضوع الوحدة. وصلنا سنة لعند القاضي صلاح فليته رحمه الله كنا نعرف من قبل. والقاضي صلاح كان نشيط جدا في العمل الإسلامي يعني وكان مدرسة وطلاب ونشيد ومتحرك وخطيب يعني القاضي صلاح كان نشيط. فذهبنا ذيك اليوم إلى بيت في بني معاذ وصلنا يمكن أشياء وكان خارج البيت يمكن انتظرنا الساعة 11 في الليل الله. وإحنا في الباب فوق السيارة وصل ولقينا دخلنا عند في البيت بنطرح عليه الموضوع. تفاعل جدا وقال لنا شوفوا إذا وقع لكم سيدي مجد الدين السيد مجد الدين المؤيدي والسيد بلد الدين الحوثي بقيت على ما صعد يتبعهم. قلنا له طيب إحنا كيف ما يوصلنا لهم يعني ما بش معنا معرفة شخصية بهم كبيرة. قلنا يا قاضي أنت عليك سيدي مجد الدين. قال علي قالوا أنتوا سيروا سيدي بدر الدين الحوثي. قلنا تمام ما نعرفش وإحنا مسافري طبعا هذا العشي رجعنا رقدنا في صعدة وبعدها سافرنا الصباح إلى ضحية. لا هم كان في ضحية.
1: هم في ضحية نعم.
0: يعني شرق ضحية. وإحنا ماشيين لقينا محمد سالم أحد طلاب سيدي بدر الدين محمد سالم عزام. كنا نعرفه قوي من قبل يعني كان بيننا وبين على كذا. فلقينا قلنا كيف يا محمد كيف حوالكم كيف الكذا ما بتسووا؟ قال والله ما إحنا بنجمع باسمه سلاح وباسمه ذخيره وبنشتري ذخيره. قلت ليش؟ قال بيقول يمكن الوحدة هذه تبع اشتراكيه. قلت له معقول؟ قلت له معقول شيء مش معقول يعني احنا كزيدي وكعلماء وانتو يا صعدة نجاتنا وامننا في مربوط بمستقبل الوحدة وقيامها ما عند خلص يعني من هذا الوضع الامني يعني والشمولي الا بالوحدة. قال والله هذا توجيهات العلماء وسيدي بدر الدين وكذا. قلنا وين سيدي بدر الدين؟ قالوا ذاك في آل الصيفي جمع في ضحية. سنة لعند سيد بدتين وصلنا وحيا بكم أهلا وسهلا وكم في الطابق الأسفل. بدأنا من جابر في الموضوع كان ذكي جدا بالمناسبة الله يحمي. بدأنا من جابر في الموضوع وكان عنده يعني بعض أولاده وناس آخرين قالوا نطلع ضالع وحدنا. طلعنا فوق.
1: طيب تذكروا من كان من أولاده يعني؟
0: ما عاد أذكر بالضبط يعني.
1: أيه؟
0: فضلعنا في مكان صغير هكذا ضالع وبدأت أشرح له ما أهمية الوحدة وكيف تخفف علينا وعلى الزيدي وعلى الأمة كلها وكيف أن النظام الشمولي عندما يبدأ الدمج من جديد هيتكلم نظام جديد وعتكون في حريات وعتكون في التنقل حريات كذا حريات النشر حريات حريات حريات. قلت هذا الذي نريد. يمكن جابرنا يجي ساعة. طبعا كان سيدي بدرين قد كان للرأي آخر مثل ما قلت لك 180 درجة. هل تصدق أنه كملنا نجابره وكم حبا هنا يه. قال بيّنتوا لنا ووضحتوا لنا بهذا المعنى الله ينور قلوبكم. أين الورق الذي تشون نوقع لكم فيه البيع؟ ونوضع على طول
1: وقع
0: فيه يعني. وكان هذا بالنسبة لنا خطوة كبيرة أن سيدي بدر الدين الحوثي وقع فيها معنا جزء كبير من العلماء عايد به ورحنا لنا. وكانت هذه المرة
1: وتوقيع سيدي مجد الدين
0: يعني. وبعدها كملنا التصور بعدها فلتنا سيدي بدر الدين ووصلنا مشي نرجع صنعاء في نفس اليوم. وإحنا في الطريق نفسنا واحد صاحب مثربي لحقنا يعني بشكل كبير يعني لا ما وقفنا وخرج لنا عصبة زلط عصبة
1: زلط.
0: أيوة. قال سيدي بدر الدين قال هو ما غطاكم يعني هذا عشقكم يعني قصي يعني ضيفتكم
1: ضيفتكم
0: يعني شعروا انه كم جهوا الناس لا عندي وما ضيفناهم وعلى عظيم كذا كذا هو لا يعرفنا ولا قلنا يعرف. وبعدها خلى من الحقنا يعني تعالنا عصبي رحم الله كم فيها انزلت وتغطينا وسنا سعد. المهم جمعنا أكبر عدد ممكن ما أذكر هل سيدي مجدد وكع أو ما وكع يعني لكن مثلا القاضي صلاح وكع سيدي بدين وكع. المهم في هذا الموضوع أنه احنا اسرعنا في هذا التوقيع كنا يعني بنسابق ما تقول الزمن للمه لانه كان يوم الجمعه القادم التقي علي عبد الله صالح وعلى سالم البيض من جديد في تعز.
1: في تعز
0: كنا نريد ان ننشرك قبل ما يلقوا على الاجتماع
1: على الاجتماع به ايوه
0: على ما نعزز من دور الوحده ونخلي مثلا علي سالم المخاوف الذي عنده يعني انه ما
1: تتلاشى
0: ان المتدينين عندكم والاخوان يعني هم ضد الوحده وكذا يعني نزيلها وندفع بالوحده. قال الاخ علي الداري قلنا ما ننزل دحين نشتين. شوف كان عندنا ضوح مش عادي. قلنا نشتي تنزل في صحيفه الجمهوريه في نفس اليوم. الاخ علي الداري نزل ذيك اليوم نزل لا تعز هو اصلا تربى في تعز وكان معارف وكذا ونزل تصور انه استطعنا بفضل الله ان ننشرها بدون تعاون مع احد. لما بين اقول لك بدون تعاون من احد لان بالناس بعد ما فعلنا هذا البيان وادى دوره الكبير
1: كان له دور كبير
0: يعني وفعل ضج وضرب للاصلاح ما كانوا يتوقعوا على الاطلاق
1: يعني رجع الصدى
0: يعني جعلت الوحده مطلب اسلامي
1: يا سلام
0: يعني بدعوة من كبار علماء اليمن يعني من كل المحافظات يعني شاركوا فيه. فكانت هذا يعني الأسرة شعوبة نظر بالسياسي مثلا قوية. بعض الناس حبين يقول لك أنه يعني كانت كلها بجهود شخصي. بعض الناس وبعدها أراد أنه يعني في المؤتمر الشعبي يقول عبد الله إحنا شاركنا في هذا العمل وإحنا فإننا من الإنتاجين كثير من الإنتاجين إذا وجدوا أي عمل كبير يصيروا يتقربوا إلى مثلا إلى نظام. يعني والله يقول الحق أنه لم يكن هذا مسؤول على الإطلاق في هذا العمل. بل أنا يعني هم عندما فعلنا البيان في بيتنا ذيك اليوم جريت الأصول وعلى ما ولفيت الفرش ذيك اليوم قلت على مد لا يجيش يوما ما أحد يدعي أنه هو الذي فعلن المسودة
1: المسودة الأصلية
0: أي والأصل قلت على مد لا يأتي اليوم. فكان هذا من يعني ما تقول من أبرز المحطات التي لم يعني لن يذكرها أحد. وأنا لازم أحتفظ بصحيفة الجمهورية وبهذا البيان معي في البيت من ضمن الوثائق الخاصة.
1: الوصول عادية عادية موجودة عندكم يعني؟
0: أيوة عادية عندي. ولهذا تلاحظ أنه بعد هذا يعني كانت المفاوضات أخذت بعد أفضل يعني وشعر الحزب الاشتراكي بنوع من الأمان وتراجع عن يعني يمكن تقول من اشتراطاته. وفي نفس الوقت
1: هذا كان في 89 ولا في بداية 90؟
0: قدوا في 90
1: قدوا في بداية 90
0: قدوا مع بلا علمنا قدوا في الأوقات الحرجة جدا الأوقات
1: يعني قبلها بشهرين ثلاثة
0: قدوا يعني في الأوقات. من جانب آخر السعوديين مثلا عملوا بطريقتهم في مواجهة الوعد فاتصلوا هذا كما حدثني بعض القيادات الاشتراكية اتصلوا بالحزب الاشتراكي أثناء المفاوضات وأرسلوا لهم وقالوا لهم إحنا مستعدين ندي لكم 12 مليار دولار ونفعل لكم مستشفيات نعمل كذا وأنتم توقفوا عن الوعد. طبعا الحزب الاشتراكي قيادة الحزب الاشتراكي طبعا هي وحدوية في الأصل أصلا وفي نفس الوقت قدوا الخيار الشعبي والخيار السياسي والخيار الاقتصادي وخيار المستقبل هو الوحدة وكان أمل الشعب اليمني كله فرفضوا. وبالتالي نجحت الوحدة بدعم شعبي وتوجه سياسي دعم شعبي حقيقي تمام ودعم حزبي. يمكن أقول لك لا يوجد أحد في اليمن لا شيخ ولا مسؤول ولا قبيلي ولا مواطن ولا تاجر ولا أي إنسان إلا هو كان مع الوحدة لأنه كلنا وكنا كانت الوحدة أمل في الدولة الهدوية
1: كانت حلم لكل مدني
0: إلى جانب أنه في العالم العربي مع مفاوضة الوحدة وتباشير عادة الوحدة اليمنية أعدنا الأمل للأمة العربية والشعوب العربية في الوحدة العربية. فلاحظوا مثلا القذافي سطام حسين الأحزاب السياسية المثقفين الأحزاب الاشتهارية القومي كلها يعني دفعت بالوحدة اليمنية ويعني وبشرت بها ورحبت بها
1: أنه ممكن أن
0: أيوة الوحدة يعني أعدنا للناس الأمل أنه ممكن هذا التمزق هذا القائم والأنظمة الشمولية ممكن أن نعيد الوحدة اليمنية أعدت إلى الناس الأمل أستطيع أقول كذا
1: يعني. طيب السعودية كانت معارضة يعني وعلي عبد الله صالح مثل ما قلت خرج عن يعني
0: عن العباءة السعودية عن القرار السعودي.
1: هل استطاع فعلا أم أن هناك كان دعم أيضا دولي؟
0: لا يعني شوف أولا كان الدعم العربي بشكل عام. الشيء الثاني يعني علي عبد الله صالح وزار أمريكا تقريبا مرة أو مرتين. الأمريكيين كان عندهم نظرة أخرى. الأمريكيين يعني أجندتهم على مستوى العالم السعودي أجندتهم على مستوى المنطقة. الأمريكيين كانوا يريدون أن يتخلصوا من كل الأنظمة التي كانت لها أي علاقة أو امتداد
1: بالاتحاد
0: السوفيتي. يعني كان الأمريكيين يعملون على تبويض الأنظمة الجمهورية في العراق في السودان في مصر في ليبيا. لا يريدون أن يبقى أي نظام جمهوري لكي لا يبقى الامتداد والارتباط بالمعسكر يعني مثلا بالاتحاد السوفيتي. ولهذا يمكن أن تلاحظ أنه هذا الأنظمة الجمهورية كلها اتجهت نحو النظام الوراثي. من صاحب المطبخ في هذا؟ أمريكا. أمريكا هي التي دفعت بالتوريث في مثلا في العراق، في سوريا، حتى مصر جمال، حتى يعني العراق، حتى العراق. النظام التوريث كان بدأ يطل برأسه. من الداعم له؟ كان المطبخ في الأردن بقيادة الملك حسين، وإحنا بعد إحنا كنا بعد فيما بعد ضمن هذا الجو، لكن بعد الدول يعني أمريكا تخلصت من الأنظمة الجمهورية في ما يسمى بالربيع العربي. فأمريكا كانت تريد أن تقضي هذه البؤر في الجزيرة العرب، لأنه كانت دولة اشتراكية وكانت تمثل تهديد لكل دول الخليج. وما أدرك ما دول الخليج، ما أدرك ما نفط الخليج، وما أدرك ما الممر وأموال الخليج، وما أدرك يعني كمستهلكين. وبالتالي كانت حرص فدفعت، يعني فدفعت بالوحدة، ولا ما كان يمكن أبدا أن تقوم من وحدة وأمريكا رافض، يعني رافض لها.
1: طيب أقيمت الوحدة وتحققت في 22 من مايو عام 1990 للميلاد، وصلنا إلى 94 صيف 94 وحرب 94. كيف أثرت هذه الحرب على العقد الاجتماعي يعني للوحدة؟ وهل تغيرت طبيعة النظام السياسي بعد هذا المعطف؟
0: شوف، أولا 94 يعني أستطيع أقوله، لكن بدأ التخطيط لها من وقت مبكر. يعني أنا أذكر مرة التقينا بعلي محسن، إحنا بعد تأسيس حزب الحق كنت رئيس الدائرة السياسية، طبعا وأنا مسلحها وعلي محسن يعرفنا يعني. المهم فدعاني هو الأخ علي الداري، وصلنا لعنده، وبعدها وصلنا لعنده لمكتبه في الفرقة، قال أنتم وضعتم أنفسكم ذيك اليوم، قال هكذا في كورنر، يعني ساعة ما تقول في زاوية. كنا للموضعنا أنفسنا في كورنر يا فندم علي. قال أنتم الآن تقفون مع الاشتراكي والاشتراكي، وبدأ يشرح لنا خطة القضاء على الاشتراكي قبل سنة من قيام 94،
1: في 93،
0: في 93، وبدأ يشرح لنا خطوات وكذا، وأنه هذا الحزب الاشتراكي سينتهي، وأنا بريء يعني أبرأ إلى الله من يعني قصة أن أنتوا تجلسوا رابدين أنفسكم به، وأنه إذا جلستوا فعقبكم ما وقع به. يعني بهذا المعنى قلت يعني ذيك الأمر التين على، قلنا ما لك يا فندم علي، يعني من بيدي لكم هذا الخبيرات، هذا من بيضحك عليكم؟ قصكم عندما الحزب الاشتراكي بيقول أنتوا معكم الإصلاح حزب ديني، ترجعوا تقولوا والاشتراكي مع حزب ديني وحزب الحق، احنا أصحاب قرار مستقل يعني، وانت داري وعلي عبد الله صالح داري والحزب الاشتراكي داري. وبدأت أعدد له القرارات الذي بنتخذها، والكثير منها ما يتفقش مع مثلا مع ما يريدها الحزب الاشتراكي أو سياسة الاشتراكي. من يومها أنا شعرت أن هنالك مؤامرة، بل أستطيع أقول لك أنه كان الشيخ عبد الله وعلي محسن يقولوا لعلي عبد الله صالح تشتي يمن، يعني يمن كامل بدون الحزب الاشتراكي، يدي لنا 6 ساعات فقط.
1: 6 ساعات.
0: 6 ساعات كانوا بيفكروا في أبين أنه ممكن يعني عن طريق العمالقة أو كذا يسيطروا على عدن، وعن طريق التكفيريين الذي كانوا هولك الجماعة الإسلامية يعني قصي السلفية الكذا الذي كانت متواجدة في أبين، وجاءوا من السعودية، وجاءوا من أفغانستان، وجاءوا من أفغانستان، وهولك كان لهم الدور الكبير في موضوع 94. هم الذي قادوا بعد المعركة، وهم الذي دخلوا لها قرب عدن، هم تدعي أصحاب أفغانستان والسلفيين الذي كانوا مع علي محسن، هم الذي بعدها فجروا يعني قصي هذه الحرب. فالإصلاح وعلي محسن وكذا كانوا يدفعوا علي عبد الله صالح أن يتخلص من الاشتراكي وحكم اليمن
1: تمام وحدك.
0: ولهذا شوف الاشتراكي بي دائما ساعة ما تقول في أدبيات يشير إلى موضوعين، موضوع الاغتيالات التي تمت قبل 94 لأكثر من 180 قيادي ميداني للحزب الاشتراكي،
1: إلى 180
0: أوف أو أكثر في كل المناطق. وهذا كلام كنا يعني كنا نتابع يعني من وراء هذا، فكان بمجموعة من الناس الذين مرتبطين بالدولة والسعودية وبالإصلاح وعلي محسن، يعني معروفة حتى أسمائهم، مرضي كانوا ينفذوا هذا الاغتيال. فالحزب الاشتراكي يذكر دائما أنه إحنا استهدفنا في قيادتنا، وبعد مع بداية الحرب فتوى الأستاذ عبد المجيد الزنداني المشهورة هذا، يعني موضوع الغنائم وتوزيعها
1: والسباحة
0: يعني هذا الذي حدث. لكن السعودية في حق 94 يعني عادت الكرة يعني من جديد وحاولت تدعم الانفصال، وكأني اشتريت لهم أذكر 12 دائرة يعني قصي 129 استخدموا ست وبقيت ست في الصنادق، حتى بعد ما دخلنا يمكن الذي كان معنا بقي منهم ثنتين هم الذي اشترون من أوكرانيا السعودية، وبعد السعودية دفعت تذكرت تجار حضرموت الكبار قدم سعوديين، وهم الذي يعني طبعا تجار حضرموت اليمنيين، شوف
1: اليمنيين نعم
0: كان لهم دور كبير في تأسيس النظام السعودي، لأنهم كانوا يمدوا عبد العزيز آل سعود بالأموال يعني عندما أقام الدولة الثالثة، فكان لهم فضل كبير على السعودي، بل أن علماء السعود يعني حضرموت كانوا يمثلوا المرجعية للحجاز كلها في المدينة والمنورة في مكة والمدينة المنورة. فالسعوديين طلبوا من التجار الحضارمة أنهم يتبرعوا للإمصاليين والعلي سالم يدعمهم، كانت تعد بواخر ويرسلوها إلى هناك. لكن رغبة الشعب اليمني يعني حرص الشعب اليمني على الوحدة هو الذي حسم مشي قوة الجيش اليمني ولا ضعف مثلا الجيش، لأنه الجيش ما قد كانش دمج لو أنت بتلاحظ، كانت عدد الفترة الانتقالية، وبالتالي حسمت المعركة في 94 لصالح الوحدة، لكن علي عبد الله صالح خرج منها ملك، ما عاد في رئيس جمهورية،
1: ملك
0: وبدأ يشعر أنه ملك
1: بعد 94،
0: بل بدأ يشعر ملك. وفي هذه الأيام الإصلاح هم شاركوا يعني كانوا يعني حليف، مثلا كانوا يعني شركاء مع علي عبد الله صالح مثلا وحلفاء استراتيجيين، لكن بعد الوحدة قالوا قد احنا شركاء في النظام ما عباش، احنا الذي كلنا دور احنا يعني تمام. فبدأ علي عبد الله صالح، شوف الإصلاح أراد من القضاء على الحزب الاشتراكي ليسيطر على الدولة ويقيم الدولة الإسلامية، تمام. النتيجة جاءت إن علي عبد الله صالح مجرد ما شعر إنه قضاء الحزب الاشتراكي قال إذا نقضي على الإصلاح، ما الإصلاح بدأ ما يفعل، بدأ يفعل لجان في تعز وعفوا في عدن وفي بعض المناطق، يعني يقول له ما هي بضاقتك الأبصر بغير محرم، بدأوا ما يعني سامي يقول يفكروا في تطبيق الشريعة الإسلامية،
1: الخلافة الدولة الخلافة الإسلامية،
0: هذا أزعج علي عبد الله صالح. بدأ أن قدوا مشتوي يفرضوا يعني دورهم كشركاء في الدولة على الواقع، فبدأ يفكر في القضاء عليهم، وفعلا بدأ علي عبد الله صالح يعني
1: في التآمر
0: عليهم لإقصائهم من المشاركة معه في الحكم، حتى جاء عبد الكريم الإيراني قال ما بشي شي نخرجش من المعارضة نحصل على الأغلبية في البرلمان
1: وخلص.
0: ودخلوا الأبناء يعني، وأذكر هذه الأيام نزلوا الإصلاح في هذه الانتخابات، مثلا نزل عبد الوهاب الأنسي قيادة الإخوان الكبار على أساس لا يعني قصي يمنعوا خطوة المؤتمر في الحصول على الأغلبية في البرلمان. أذكر أن عبد الوهاب سقط يعني عندما توجه النظام السياسي لعلي عبد الله صالح لإسقاط النظام، لأنه كان هذه الأيام كان علي عبد الله صالح مثلا وهو متفق مع الإصلاح حتى يتقاسموا الجيش، هذا لك جرى لك ألفين في تلك
1: المكان
0: أيوة يعني قصية الدائرة ولك 3000 حسب الحاجة، وقسموهم وضرعوا كلهم، لكن في هذه المرة لا يعني قصية
1: منافسة
0: أيوة يعني قصية، فخرجوا الإصلاح وإذا الإصلاح كذب في المعارضة، وهكذا بدأت يعني الإصلاح اتجهنا المعارضة إلى 2011.
1: 11 سبتمبر 2001 بعد هذه الأحداث، كيف استثمر صالح يعني القاعدة لتعزيز علاقته مع واشنطن، وهل نجح أن يضع اليمن شريك دولي أم

0: كنت هذا كلام في حزب الحق، ليس الدائرة السياسية وليس صحيفة الأمة، وعندما سنحضرنا المؤتمر كان هو موجود، أسامة بن لادن. فأسامة بن لادن في النهاية هو كان إخواني أصلا، يعني صح عندما سافر إلى أفغانستان كان بترتيب مع المباحث يعني ومع الدولة السعودية، يعني هذا في ضمن الصراع الإسلامي داخل الإخوان يعني فيما بينهم. فأنا أرجع لك للقعدة. القعدة أنا مثلا عندما كانوا بدأوا يقولوا لنا، قالوا قتلوا فلان الفلاني في مارب، من القعدة أنا ألتقي بعض الأخوة في القعدة يعني في مارب وأسألهم، طيب من فلان الفلاني اللي قتل عندكم جو قتلوا كذا أو بالطائرة أو كذا؟ قالوا فلان الفلاني. من أينه؟ قالوا صلاحي. وأنا كيف عجيب أن إذا الإعلام بيقول قاعدة وأهل البلد بيقولوا هذا إصلاحي، يعني إذا الأمر في أن يعني أستطيع أقول لك بصدق يعني أني كان بقاعد مع علي عبد الله صالح وعما وبقاعد مع علي صالح.
1: أها، قاعدة مع علي عبد الله صالح
0: وقاعدة، يعني تقاسموا يعني كأنهم قسموا القاعدة.
1: هل كانت بعضوع يعني فقط أم أنهم فعلا كانت
0: هناك؟ بعدها كان تواجد عسكري حقيقي،
1: تواجد عسكري حقيقي
0: ونشاط عسكري حقيقي، ولهم رؤيتهم الخاصة، لكن قيادتهم كانت مرتبطة إما بالإصلاح أو مرتبطة علي عبد الله صالح
1: أو علي عبد الله.
0: حتى علي عبد الله صالح كان يوصل معهم إلى اتفاقات مثلا ويقول افعلوا ما اشتيتوا، لكن قالوا قولوا لنا، يعني أهم شيء ما تسوش النظام. لكن لا تمسوش النظام والنسك. وكانوا على اتصال بالأمن القومي، يعني عندما مثلا تقع مشكلة من مثلا من القاعدة على طول قيادة الأمن القومي عمار وكذا يتصل بالقاعدة، من هم هؤلاء للمفعلة هذا الحدث، هؤلاء بدوا يشرحوا له. تمام، أقول لك أعظم مرة مسكوا ظن 11 واحد من القاعدة.
1: أيوة،
0: احنا بنشاهد محاكمتهم، هل أتصدق هذا الكلام؟ أيوة. لقيت ناس، طبعا احنا كان علاقتنا بالدول والمسؤولين والمن، لقيت ناس بنسألهم، قلت انا يعني هم في الخدمه المدنيه او في جهات في الدوله، قلنا دحين بتحاكموا القاعده يعني على 12 شخص هذا بنتكلم في الموضوع. قال يا اخي ما اصلي على رسول الله، انت الاذاعه والتلفزيون بيحاكمهم والتوجيهات عندنا بتسويه اوضاعهم وترقيتهم.
1: لا،
0: بعد ما يخرجوا لنا ما يسووا أوضاعهم ويخرجون بطريقة أو أخرى، قال إحنا بنعمل تسوية أوضاعهم
1: الخدمة المدنية
0: والشعب اليمني والخارج. تذكر أنت حق الأمن السياسي اللي هربوا؟
1: أيوة أيوة.
0: كان بعض الشباب يعني رعاه الله الآخر الكباري، مش يعني لأنه سجن، قال يا أستاذ عبد الله كنت أسمع طوال الليل ما نرقج وأنا أسمع دق دق دق دق دق، يعني تقول ما هو هذا يعني؟ قال هل تصدق انه عندما انه مخرج التراب انزار التراب الذي
1: ايوه
0: انزار التراب الزنزانة اليوم فيها لما وصلت ما عاد يصير رجوع من الطاقة الا خرج كذية، يعني العسكر ما كانش داري،
1: حتى الدقدقة ما بيسمعوها للسجان، لما العسكر ما بيسمعوها
0: مثلا ولما خرجوا وهربوهم. هل كانت هذه فكرة علي عبد الله الصالح مع علي محسن، لأنه باسم الأمن السياسي كان مسيطر على غارب القمش
1: غارب القمش وعلي محسن. علي محسن،
0: علي محسن وعلي محسن وغارب القمش تبع الإخوان المسلمين.
1: أيه.
0: فعندما دبسل بعدها كيف خرجوا والحمام الذي ضلعوا منه والمسافة الذي قطعوها يعني على بدونهم صعب. وهؤلاء كانوا هم الذي بعدها قعدوا يعني كانوا أهم قيادات القاعدة فيما بعد، والذي بعد تم اغتيالهم واحد بعد واحد. فهذا اللعب السياسي بالشعب اليمني وبأبناء، يعني احنا اصبحنا اعظم من يعني محل للتجارب السياسية، محل للاستغلال السياسي الجشع، يعني محل للخيانة يعني السياسية العليا لدماء هذه الأمة. يعني للأسف الشديد ان الجميع كانوا ضحايا للسلطات السياسية يعني والأحزاب.
1: طيب استاذ عبد الله، الأحداث طبعا كثيرة في عهد الرئيس صالح الأسبق، لكن يعني تنوعنا فيها، حاولنا أن نختصر طبعا بعض المواضيع وبعض الأحداث. إذا يعني أردنا أن نتحدث عن اتفاقية 2000، اتفاقية جدة، اتفاقية الحدود، يعني ماذا ستحدثنا

0: عن هذه الاتفاقية؟
1: شوف اتفاقية 2000 أولا كانت اتفاقية الطائف في كل 20 سنة قمرية يتم تجديدها، يعني مثلا من 34 بعدها في 50 أظن في 53 وبعدها في 72 وبعدها جاءت 90 فجاء هذا الاستحقاق، فبعدها في عندنا مذكرة تفاهم في عام 95 مذكرة التفاهم أعطت يعني ما تقول إنه قالت إنه العمل باتفاقية مثلا الطائف فكان اتفاقية الطائف بتشكل مشكلة للنظام السعودي لأكثر من سبب. من بين هذه الأسباب إنه عندما عملنا معاهدة الطائف احنا فعلناها مثلا من رأس المعوج، يعني من قرب البحر إلى جبل فار، وما عملناش ترسيم الحدود البحرية في أبقات الطائف. وبعدها عندما وصلوا لجبل فار كان بخلاف بين قبيلتها وقبيلة الثانية، وكانت بقيت 204 ويمكن 244 كيلو تصور في الحدود اليمنية هذه موازي الربع الخالي، بينما هذا يمكن أظن 250 أو كذا حق الطائف الذي لعن جبل ذار. فبقيت هذا بدون ترسيم، وهذا كثير من الناس ما حد مدرك أنه عندما رسمنا الحدود في 34 يمكن ترسيما كاملا. موضوع الربع الخالي وهو كان الأهم الذي يمكن يحصل فيها التلاعب، تمام؟
0: الربع الخالي
1: ما تمشي ترسم فيه، فالسعودية كانت تشعر بأنه لا الحدود البحرية ولا بقية الحدود مع الشمال ترسمت، والآن اليمن أصبح يمن واحد، والحدود التي ما بين المحافظة الجنوبية التي كانت تحت الاستعمار مثلا البريداني كانت الحدود يسموها والخطوط كانت فعلتها إما البريطانيا وباسمه والعثمانيين أو فعلتها بريطانيا يعني مع اقتراح السعوديين، يعني لم يكن لليمنيين دور، والسعودية تريد كدولة ناشئة أن تستكمل بناءها. يعني تصور الحدود السعودية كلها الذي حددت لهم هم بريطانيا، حدود السعودية مع كل الدول من أنشأها هي ما بين بريطانيا والسعودية، ما بين بريطانيا والسعودية كلها، تمام؟ اليمن كانت دولة مستقلة وهذا كانت في مستعصي جدا ماشي في يد البريطاني، تمام؟ وعندما جو كانوا يشتوي يعملوا الحدود ما بيننا وبين مثلا الحدود الجنوبي ما بيننا وبين السعودية ما بين بريطانيا والسعودية بلا صح، كان العثمانيين يتدخلوا وكان البريطانيين يعني مر ما يوافقوش البريطانيين ومر ما يوافقوش السعودي، وكانت السعودية تضمع إلى ما هو أكثر. المبني ما ترسمت هذا كان هاجس في النظام السعودي كدولة ناشئة، إذا لم تستكمل هذه الدولة الناشئة حدودها فيك من ترجع على نجد. لأن ما استكملت ترسيم هذا الحدود
0: ترسيم،
1: ولهذا عندما قال الإمام يحيى وهو في حالة مثلا عندما قال الإمام يحيى يعني في البند يعني في المادة يمكن الثاني 22 من الحدود حق في معاهدة الطائف قال لهم يجب أن تجدد كل 20 عام، كان المفروض السعودية ما يقبلوش يعني هم في هذا الموقف، لكنهم
0: لماذا قبلوا؟
1: قبلوا لأنه يريدوا أن يستكملوا يعني بناء هذا الدولة بأي طريقة يعني ويعطوها الشرعية الكاملة، فوافقوا مثلا للإمام يحيى بهذا. معاهدة 2000 كانت السعودية تسعى لاستكمال الحدود في ظل ماذا؟ ظل الجمهورية اليمنية الموحدة البرلمان المنتخب لتكسب حدود دائمة، تمام؟ يعني البرلمان بمثل الشعب
0: والقيادة السيادية
1: والشمال والجنوب. إذن فكانت السعودية تسعى، طيب السعودية كانت تسعى لهذا، وعلي عبد الله صالح هو كان قد خرج عن الطوق السعودي، لكن قد بدأ يعمل مثلا يسأل عملية التوريث. كان علي عبد الله صالح يطمح أنه يحكم اليمن كأسر مثل آل صباح آل سعود آل نهيان.
0: أيوه.
1: تمام.
0: خاصة بعد حرب 94
1: بعد أن أصبح ملك.
0: بعد أن أصبح ملك نعم.
1: طيب فبدأ يساوم السعودية ويتواصل معهم، والسعودية رحبوا بفكرة التواصل لموضوع الحدود وبدأوا يتواصلوا ويلتقوا كلجان يعني في إيطاليا هان المهم يعني بالتفاصيل خيرت في هذا الموضوع لسنة 2000. علي عبد الله الصالح كان يريد أن يدعم سلطته الوراثية كحاكم لليمن أبدي، وهو عقد منهم هذا الخدمة. عندما جاءوا طبعا إلى بسمه إلى جدة وتفاوضوا، السعوديين قالوا بشرط أن تكون هذه دائمة، يفعلوا بند بيان شرطة، بما معنى أن يلغوا اتفاقية الطائف ما يخص بالتجديد، وهذا أكسب أعظم مكسب
0: للسعودية.
1: طبعا السعودية حصلت على مكاسب سواء في لأنه عندما جينا مثلا في حق الطائف، وهذا يمكن نجي في المستقبل نشين جان نتكلم عنه بتفصيل قوي.
0: أيوة. ستكون هناك حلقة أيضا للعلاقات أيوة. السعودية
1: أيوة. على أساس أنه عندما جاءوا لأحداثيات الحدود أكثرها قديم ما عدا حتى رأيينه. المهم في سنة 2000 اختلفنا على رأس المعوج وعلى جبل ثار، حتى السعوديين كان يتوجب جبل ويقول هذا جبل ثار ومش جبل ثار. بعد جاءت المشايخ كلهم يعني هذا قصة إن شاء الله نجي نتحدث عنها بالتفصيل، لكن المهم أنه في آخر المشاورات قال الملك عبد الله خلوه نجلس على عبد الله صالح وعثيم، وكان الأمير سلطان والأمير نايف والأمير كذا، دخلوا واحد ما خرج الله وقد اتفقوا وخلاص يفعلوا ذي الاتفاق. ما الذي جرى؟ ما هي الوعود؟ ماذا قدم؟ الله أعلم. لكن اليمن قدمت للسعودية أكبر خدمة، وكنا نتصور أنه بعد اتفاقية 2000 ستعود أقل شيء العلاقة السعودية على ضوء اتفاقية الطائف، لأنه من المهم جدا أنا أن نقول أنه اتفاقية جدة نصت على أن اتفاقية الطائف جزء لا يتجزأ من اتفاقية جدة. طبعا وهنا في نوع من التناقض، لأنه بند في اتفاقية جدة بيقول أنها دائمة، وبند بيقول أنه اتفاقية الطائف جزء لا يتجزأ. المهم هذا الموضوع يحتاج نقاش قانوني يعني وسياسي ومشروعي،
0: سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة منفردة عن العلاقات اليمنية السعودية بإذن الله. أستاذ عبد الله، في عهد الرئيس صالح ما هي الحدود أو ما هو حدود الحد الفاصل ما بين مالية الدولة وخزينة الرئيس، وكيف استخدم أو تم استخدام الاقتصاد الريعي والمكاسب الشخصية يعني كأدوات للترويض السياسي؟
1: شوف يا علي عبد الله صالح، هذا الموضوع يمكن قد تحدثنا عنه، أنه ما يسمى بتجنين الفساد، يعني كوننة الفساد، يعني ما معنى كوننة الفساد؟ أن تكون جزء من سياسة الدولة. يعني أنا مثلا كوننة الفساد ما معنى؟ أنني لا أستخدم القوانين النافذة في مكافحة الفساد، لا أستخدم القوانين النافذة في لكن إذا أنا الشيء أستخدمها في المعارضة، فما كان بش حد فاصل. هذا من يعني ساعة ما أقول من يعني ساعة ما تقول من فضائل علي عبد الله صالح، وما جعلش حد فاصل بين حقك وحق الدولة، ما بش فرق حقك وحق الدولة. ولا هذا يعني تستغرب، أنا أذكر مرة عندما جاء الحزب الاشتراكي بعد الوحدة استغربوا، واحد منهم صرف له مثلا علي عبد الله صالح مدري 3000 معاد في الحديدة بعد وقع رئيس الوزراء. يعني كان ساعة الخيال، يعني قضية أنه المال لحرمة أو بفاصل بينه وبين حقك. ولهذا عندما تبصر ما بيقول طيب المليارات الذي مع علي عبد الله صالح حقنا المسؤولين، يعني النزيه فيهم كان يبقى على أقل شيء 10 مليون ريال حق بدل إدارة، بدل مدري موضع زيارات مجلس إدارة كذا، لجان أي لجنة تشكل في الوزارة الوزير وبعد يعني مكافآت فكان يخرج الوزير النزيه جدا، وأنا أعرف النزيه جدا بعشر مليون ريال، هذا النزيه الذي معه. طيب أما تصور إنه مرة يعني عندما قالوا يضموا بعض الألوية حق الفرقة فيما بعد، قالوا هي ثلاثة ألوية يعني مكتوبة في هذه ثلاثة ألوية، طبعا الواه 3000.
0: أيوة.
1: عندما جوا الأفراد قال لي أحد الإخوان المسلمين الله يرحمه من سال حامي، قال أنت داري كم لقينا أفراد مع فلان القائد الفلاني في الساحل؟ 27000.
0: 27000 فرار. أوف.
1: أسمع، يأخذ مستحقاته.
0: أوف.
1: يعني تصور أنه أنت كقائد مثلا الغائبين الفرار، يعني الذي في المعسكر هم 10000 والذي موجود 1500 مثلا، والباقي في بيوت بيزابر وبكذا إعلام. هذا يعني كان الفساد بشكل يمكن يعني مثلا أدخل أنا يعني كان الفساد في موضوع النفط والخدمات النفطية، يعني كان يعني مثلا أنا بسمعه شركة وهذا المسؤول الفلاني مع الشركة،
0: يعني
1: كان يتركوا الفتاة للأم، يعني كان يعني ويجر مثلا يقعد سنة ملايين الدولارات. يعني مرة الأخ محافظ حضرموت قال يا عبد الله معانا 25 يعني قارب صيد خارج إدارة الدولة، عندما شمسكم يعني قام صيحوا عليها من صنعاء وقوم القيامة. قلت ليش؟ لأنه قال كل قارب بيدي 5000 لهذا الشخصية، أظن علي محسن 75000 اليوم دولة صلاة. الشركات اللي كانت تنقل النفط مثلا من مصفات عدن إلى الحديد والعكس، يعني ما الذي كانت تقول كم كان يبع لها، يعني كم بأشياء يعني لا يمكن أن واحد يتصرف. ما بش حد، بل العكس ما بش حد قد
0: عصدوها،
1: جعلهم كل شيء واحد. يعني جعلوا مال الدولة ومال الشخص، ومال الشخص مش ومال الدولة.
0: أيه.
1: يعني فلهذا إحنا يعني شاهدنا الثراء، المزارع، الكذا، الحسابات في الخارج. يعني يطلع المسؤول وانت تعرف يعني واحد أحد المسؤولين شكا علي قد كنت ضلع وزير.
0: أه.
1: قال يعني عبد الله صار صاحب. قال يا عم عبد الله الحين شو يبعدوني؟ قلت وأنت ما بعلك حمد الله وشكرك.
0: ما قال لهم؟
1: إيش سوي يبعدوني؟
0: أيوة.
1: قلت له أنت حمد الله وشكرك تتخلص من هذا المسؤولية. قال ما هو تخلص من المسؤولية. أنا قد عمرت لي بيت طبعاً فلس.
0: فلة.
1: أولادي قدم بيدرسوا كذا بكذا وكذا، ملابسهم قدي بكذا وكذا، العذور حقنا قدي ما بلا من الكذا، الصرفيات حقنا كذا كذا كذا. كيف ما عاد ما يرجعني للحالة الأولى
0: الطبيعية الأولى؟
1: ما يمكنش يعني. ولا ذا بعد كل واحد مجرد ما كان يدخل في السلطة يقول الشيء أمن مستقبلي.
0: أيوة.
1: ما
0: أيوة.
1: دا يؤمن مستقبلي معنى أنه عندما يخرج من الدولة تجمع 10 ملايين من الدولارات ما يكفي عمره،
0: ما يكفي ولد الولد،
1: ويعيش حياة الرفاهية الذي عاش في السلطة
0: من حق الدولة من حق الشعب.
1: وهذه دائما وظائف السلطة وليست من وظائف الدولة، ولهذا يجب أن نفرق بين الدولة كما
0: بين الدولة والسلطة.
1: السلطة دائما لا تجعل هنالك حد بين مال الدولة وبين المواطن، بل على العكس تمكن من سيقف معها من أموال الأمة، بل وتستخدمها في كل ما يخطر في بالك، يعني في عجز نفوذها في كل ما يخطر في بالك.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث عن هذه الفترة الزمنية من تاريخ اليمن الجمهوري المعاصر أيضا عهد الرئيس صالح، مرحلة الأحداث أو الحروب الست مع أنصار الله، حروب صعدة، وكيف بدأت العلاقة بين النظام وبين الحوثيين، وكيف تحولت أيضا إلى خصم عسكري شن الست حروب، سنتحدث عنها في الحلقة القادمة، ونحن نتحدث عن زمن آخر من النظام
2: إن شاء الله. سنتحدث في الحلقة القادمة، وبالفعل وصلنا إلى ختام الحلقة مع الزميل سند الكميم، ويعذرني الزميل سند، خلاص قد اختتم الحلقة، فقط لأننا الآن الساعة تشير إلى تمام 11 مساء، ونكتفي بهذا القدر من بودكاست صنعاء للزميل سند الكميم. هذه صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: نرحب بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي، فعاليات خطابية تؤكد أهمية الاستفادة من إرثه الفكري والجهادي. إيران تدك شمال الكيان الصهيوني بموجات صاروخية ردا على استهداف ضاحية بيروت. غارات صهيونية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، وحزب الله يكثف من عملياته ضد مواقع العدو. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية بصواريخ باليستية ردا على الجرائم الصهيونية في جنوب لبنان وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأشار الحرس إلى أن عملية الليلة مجرد إنذار، وفي حال تكرار الاعتداءات فإن الردود ستكون أوسع نطاقا وستشمل جميع الأهداف الأمريكية الصهيونية في المنطقة. كما أفادت وسائل إعلام رسمية نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن مجموعة الهجمات السبرانية المعروفة باسم حنظلة أعلنت في رسالة نشرتها مساء اليوم أعلنت عن تنفيذ عملية إلكترونية هجومية واسعة ضد المنشآت والأنظمة التابعة للكيان الصهيوني. وأوضحت المجموعة أن هذا الهجوم السبراني النوعي جاء متزامنا ومكملا للعملية العسكرية والضربات الصاروخية الشاملة التي شنتها القوة الجو فضائية الإيرانية ضد أهداف ومغتصبات للعدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة. وأضافت أن هذه العملية الإلكترونية المشتركة تأتي لتعميق حالة الإرباك والشلل في صفوف أجهزة وجيش العدو الصهيوني الذي يواجه في آن واحد ضربات صاروخية في الميدان واختراقات سبرانية تمس بنيته التحتية الحساسة ردا على جرائمه وتجاوزه الخطوط الحمراء في لبنان. وفي السياق أفادت وسائل إعلام العدو بإطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في شمال فلسطين المحتلة، فيما أعلنت سلطات الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في عدد كبير من المدن والبلدات الشمالية. كما تحدثت وسائل إعلام العدو عن سماع دوي عشرات الانفجارات في مناطق مختلفة في الشمال وسط حالة استنفار واسعة في الجبهة الداخلية، في حين أعلن جيش العدو أن إيران أطلقت 4 موجات من الصواريخ باتجاه الشمال. وفي ذات السياق أكد قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران أن الكيان الصهيوني المعتدي يواصل انتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار ويصعد اعتداءاته ضد الشعب اللبناني المظلوم بصورة متواصلة، مستفيدا من الدعم السياسي والعسكري الأمريكي. وفي ظل صمت دولي تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في لبنان، وأوضح المقر في بيان له مساء اليوم أن العدو الصهيوني لم يكتفي بمواصلة اعتداءاته على المناطق الجنوبية اللبنانية، بل تجاوز جميع الخطوط الحمراء من خلال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد سلسلة طويلة من الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية واستخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا. وأشار البيان إلى أن طهران كانت قد وجهت في وقت سابق تحذيرات واضحة بشأن تداعيات أي توسع في دائرة الاستهداف داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن أي تصعيد جديد من قبل العدو الصهيوني سيقابله رد مباشر يستهدف مواقع وأهدافا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد قائد مقر خاتم الأنبياء على أن استمرار العدوان على جنوب لبنان أو توسيع نطاق الهجمات ضد الضاحية الجنوبية سيؤدي إلى مواجهة أشد وأكثر إيلاما، مؤكدا أن العدو الصهيوني وحلفائه سيتعرضون لضربات قاسية في حال المضي في سياسات التصعيد الحالية. هذا وباركت وزارة الخارجية والمغتربين العملية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية باستهداف كيان العدو الصهيوني ردا على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني. وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها أن زمن عربدة كيان العدو الصهيوني قد ولى، وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة. وأكدت أن العملية ترسخ معادلة وحدة الساحات وتنسف معادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الصهيوني ترسيخها. كما أكدت وزارة الخارجية أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات، محذرة كيان العدو من أي تصعيد. أقيمت في العاصمة صنعاء اليوم فعالية خطابية مركزية حاشدة في الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي بحضور رسمي وشعبي واسع. في الفعالية نوه عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بمناقب الفقيد وإرثه الفكري ومسيرته الجهادية الاستثنائية، مشددا على ضرورة قيام المعاصرين له بتوثيق سيرته وتاريخه لتصبح جزءا من تاريخ اليمن المعاصر. وأكد بن حبتور أن الأمة بحاجة مستمرة لهذه القدوة التي أعطت للحوار والجدل الفكري مساحة واسعة، لا سيما عبر مؤلفاته التي فندت الفكر الوهابي التكفيري المضلل والممول صهيو أمريكيا، والذي أحدث شرخا واسعا في الأمة وفرخ تنظيمات إجرامية كالقاعدة وداعش لتكون أدوات تحمي الكيان الغاصب وتستهدف المسلمين، بينما ظل العدو الصهيوني وحده آمنا من نتاجه. فيما أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح إلى أن العالم السيد بدر الدين الحوثي ممن أثروا المكتبة الإسلامية والفكر الإنساني بأروع وأفضل المؤلفات التي تنير للإنسان الطريق في حال الالتباس، لافتا إلى أنه كان يدرك أن المشروع الصهيوني أمريكي يستخدم غطاء العلم والمؤلفات التضليلية والنشر عبر الوهابية لتضليل المسلمين بمختلف الوسائل. من جانبه أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن الفقيد كان يتنقل من مكان إلى آخر في دورات ثقافية ومحاضرات، ويدعو الناس إلى الوعي والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان يبتغي مكاسب الدنيا لذهب إلى أمريكا أو السعودية، ولكان بمقدوره أن يكون معهم كما فعل غيره. بدوره استعرض رئيس جامعة صعدة الدكتور عبد الرحيم الحمران جوانب من سيرة ومناقب الفقيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وإسهاماته في تدريس الثقافة القرآنية ومواقفه في مواجهة الباطل ودعاة الفتنة. كما نظمت بعموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية بالذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، أشارت فيها الكلمات إلى المكانة العلمية والإيمانية التي تميز بها العلامة وما مثله من نموذج للعالم العامل المربي المخلص الذي كرس حياته لخدمة الدين والأمة. وأوضحت أن رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي شكل خسارة كبيرة للوطن والأمة الإسلامية، نظير ما امتلكه من علم غزير وبصيرة نافذة ومواقف شجاعة في مواجهة التحديات، وإسهاماته في ترسيخ الهوية الإيمانية ونشر الثقافة القرآنية. وأكدت أن إحياء هذه الذكرى محطة لاستلهام القيم والمبادئ التي حملها الفقيد في سيرته العلمية في مسيرته العلمية والدعوية، والاقتداء بسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية والثبات على المواقف الحقة. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 4 مدنيين فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب آخرون بعضهم وصفت جراحه بالخطيرة مساء اليوم، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الصهيوني على مركبة مدنية ومواطنين من المارة على مقربة من مدرسة البراق في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 9 مواطنين وأصيب 25 آخرون في قصف لطيران العدو على شارع الرشيد ومنطقة المواصي في خان يونس بالقطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب مساء اليوم 2 طفلان فلسطينيان برصاص قوات العدو الصهيوني في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اعتقلت قوات العدو شابا من داخل المخيم واقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس وبلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين خلال مداهمات نفذتها في أحياء بلدة حزمة، كما اعتقلت قوات العدو 3 شبان واقتحمت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيره و5 مزارعين من بلدة بيت عنان ومواطنا من منطقة باب العمود في القدس المحتلة. استشهد 6 مواطنين لبنانيين وأصيب 2 آخران إثر غارات طيران العدو الصهيوني على بلدات وقرى في قضاء النبطية، كما استشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون في غارة صهيونية استهدفت شقتين سكنيتين في منطقة المريجة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان على لبنان إلى 3613 شهيدا و11072 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. الخبر الأخير، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها تصدت لمحاولة تسلل لقوة مؤلفة من دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني باتجاه الأطراف الشمالية للبلدة إلى محيط تلة الصوان، وأشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا القوة بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على دفعات وأجبروها على التراجع، فيما أعلنت عن استهداف مربض مدفعية العدو في ثكنة يفتاح وتجمعا لجنود العدو في محيط بركة المرج بصواريخ نوعية. كما أكد حزب الله بأنه تصدى لطائرة حربية صهيونية في أجواء النبطية بصاروخ أرض جو، وذكر أن مجاهدي المقاومة استهدفوا تجمعات لجنود العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي بلدة البياضة بقذائف المدفعية. كما أشارت المقاومة إلى أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا وجهاز تشويش على المسيرات من نوع درون دوم و3 خيم يتموضع فيها جنود العدو في بلدة يحمر الشقيف وتجمعات لجنود العدو وآلياته عند منطقة الشاليهات في بلدة القنيطرة وفي جل الحمار جنوب بلدة العديسة في ثكنة دوفيف وفي موقع المرج مقابل بلدة مركبة بأسراب من المسيرات الانقضاضية النوعية. وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة في جميع عملياتها. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. في ذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي، فعاليات خطابية تؤكد أهمية الاستفادة من إرثه الفكري والجهادي. إيران تدك شمال الكيان الصهيوني بموجات صاروخية ردا على استهداف ضاحية بيروت. غارة صهيونية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، وحزب الله يكثف من عملياته ضد مواقع العدو. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
1: تمار تمار تمار على أحياء أبرياء، وبرغم ذلك صامدين.
2: استهداف غاشم، قوة غاشمة ما استخدمتش في أي مكان في الأرض.
3: ولن يرهبنا هذا الإرهاب الدولي، رغم كل اللي صرنا لن نتخلى عن المقاومة. نحن جزء من المقاومة وجزء من هذا الشعب الأصيل، وفلسطين غالي علينا.
4: والعالم كله، العالم كله يشهد بالمقاومة. مع جنود الله، هدول جنود الله، هدول اللي بحبوا بحبوا العرب للمسلمين بحبوا.
5: والعزيمة من حديد، ولسوف نمضي في الطريق ولن نحيد.
6: نوصل صوتنا للمقاومة، يكملوا عما بدوا، والحمد لله على كل حال. وهذه فرحة لأهل غزة ونصر لأهل غزة.
4: أنا مع المقاومة، هذا مع المقاومة، أنا مع المقاومة، أنا ميت مع المقاومة، لا أنا ضد المقاومة.
7: يفعله المقاومون من قطاع غزة يجب أن لا يبقى حبيس القطاع.
8: هناك رعب حقيقي في الكيان الإسرائيلي. الانتصارات عادت النظر في وجود الكيان الإسرائيلي.
9: الآن إسرائيل دائما وأبدا تتعامل مع من يملك القوة.
10: هذه الملحمة التي سطرتها فصائل المقاومة الفلسطينية تدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى هستيريا.
11: إسرائيل أمام معادلة واحدة، هي خاسر خاسر.
12: طوفان الأقصى وزلزال في الكيان بمقياس 10.10 ريختر. إذا إسرائيل أرادت أن تدخل الاجتياح البري فإن المقاتلين بانتظارهم. جهنم سوف تقودهم.
13: تحاول إسرائيل عاجزة أن تسوق نصرا وهميا. نتنياهو يعني تفاخر، فانظروا إلى جيشكم وكأنه حقق انتصارا كبيرا.
14: إسرائيل تستخدم القوة ضد المدنيين لتأليب الحاضنة الشعبية على المقاومة.
15: هي حرب وجودية.
16: اوعى تفكر انه احنا خايفين، ربنا معانا. ويا مقاومة اشتدة ومدة، احنا وراكم وبظهركم.
17: لك المجد يا غزة العزة،
18: ولا ما احنا منهزين.
17: يا صانعة النصر، يا عزيزة الأحرار، يا أم الشعب الجبار، يا نشيد الشهداء الأبرار،
18: حبيب الله علينا،
5: والشهيد حبيب الله،
17: يا راية ترفرف في صفحات التاريخ، يا منارة الأجيال القادمة.
19: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
20: هذه معركة بدأت فصولها بالدم والنار وبالعزة والبارود.

نبدأ من صفارات الإنذار في الكيان الصهيوني. نبدأ فترتنا المفتوحة يمن الصمود من هناك، ومحور الصمود، محور المقاومة، وحدة الساحات نبدأها هذه الليلة. نبدأ فترتنا هذه الليلة من وحدة الساحات.

وقبل أن نبدأ بطاقم البرنامج نبدأ بهذا العاجل من ترامب. ترامب يقول نأمل ألا ترد إسرائيل. طبعا يخاف لأنه يعلم ترامب أن إيران هي التي ردت على استهداف الصهاينة للضاحية الجنوبية، وكان الإخوة الإيرانيون قد حذروا من أن وقف إطلاق النار مشروط بوقف العدوان في لبنان، لكن العدو الصهيوني تمادى ولذلك جاء الرد. وبعد هذا الرد يقول ترامب نأمل ألا ترد إسرائيل على الرد الإيراني. يقول أيضا ترامب نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن. ما يحدث الآن هو بسببك أنت وبسبب عنجهيتك. يقول ترامب أيضا إنه سيتصل بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد. وترامب أيضا يقول لفوكس نيوز الضربات على الضاحية الجنوبية لم تكن منسقة مع الولايات المتحدة، أنا بريء من الضربات الصهيونية على الضاحية الجنوبية. هذا كلام ترامب طبعا، وهو يتنصل كعادته من عندما يرى القوة. ترامب أيضا يقول كنت سأقول إن الاتفاق سيتم توقيعه يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، والآن يحدث هذا. ترامب أيضا يقول للإيرانيين نرجو أن تعودوا إلى طاولة المفاوضات وسنبرم الاتفاق. وأيضا دونالد ترامب يقول عبر فوكس نيوز ما أقترحه على إيران أنكم أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي. يكفي أنتم وليس نحن الذي تقول لنا هذا يكفي، يكفي أنتم، اخرجوا من أرضنا المحتلة، اخرجوا بوارجكم و حاملات طائراتكم من مياهنا الإقليمية، اخرجوا من منطقتنا أنتم والكيان الصهيوني، اخرجوا من أراضينا المحتلة ولن تجدوا منا ما يؤذيكم.

طبعا هذه العواجل نقلناها لكم من قناة الميادين، لكن به عاجل من قناة الجزيرة. قناة الجزيرة تنقل عواجل من المتحدث باسم الجيش الصهيوني، وسنأخذ من هذا المتحدث باسم الجيش الصهيوني هذا الكلام. يقول جاهزون لإطلاق مزيد من الصواريخ، مش على إيران، لإطلاق مزيد من الصواريخ من إيران علينا، جاهزون لاستقبال صواريخ علينا. اللهم لك الحمد، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أصبح اليوم العدو الصهيوني جاهز لاستقبال الضرب وليس جاهز للضرب علينا. كانوا دائما متعودين أن يضربوا علينا ويكونوا هم من يبادرون بالضرب دائما. اليوم يقول الصهيوني جاهزون لاستقبال المزيد من الصواريخ من إيران علينا. هذا العدو الصهيوني الذي تنقل عنه قناة الجزيرة، التي تنقل وجهة النظر الصهيونية والموقف الصهيوني دائما كعادتها.

أيضا إكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي: لسنا جزءا مما يحدث الآن. مسؤول أمريكي يصرح لإكسيوس: لسنا جزءا مما يحدث الآن. هم جزء مما يحدث بالفعل، لكن التهرب، تهرب وهروب من المسؤولية حتى وإن كانت مغالطة، فهذا أيضا بحد ذاته جبن كبير منهم.

أيضا عاجل من مقر خاتم الأنبياء، عندما تصعدون سنصعد، لم يعد الأمر كما كان في السابق. مقر خاتم الأنبياء يقول: لن نوقف إطلاق الصواريخ على الكيان حتى يتم وقف ضرب لبنان على كافة أراضيه. لن نوقف إطلاق الصواريخ على الكيان حتى يتم وقف ضرب لبنان على كافة أراضيه.

0: بر ودبر.
1: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
2: نحن سنوقف، هذا محصور وعليهم أن ينتظروا.
1: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
2: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.
3: رضوان الله على شهيد الإسلام والإنسانية، وسلام الله على السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسلام الله على كل قائد مؤمن رباني وقف ضد العدو الصهيوني، سلام الله عليهم جميعا، قادتنا وسادتنا وأئمتنا. وهي وحدة الساحات بالفعل، وحدة الساحات واقع حقيقي، والعلاقة والروابط وثيقة. فقط نرحب بكم، ولأننا

ومن إدارة الأخبار ها أحمد هائل، ومن إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي، ومن المكتبة الفنية بسام الحمامي، ومن التجهيزات والصيانة أحمد عامر، ومن المناوبة الإدارية مجيد المشامي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، والهندسة الإذاعية أحمد الوتاري، والإخراج حفظ الله الحرازي. إذن هي وحدة الساحات واقع حقيقي، وحدة الساحات واقع حقيقي، والعلاقة والروابط وثيقة، يلقوا الشيطانية بات ضيقي، محور الحق اتحد في طريقه، بات لاقي فوق ما قد تطيقي من ردود المؤمنين الدقيقة، بات لاقي فوق ما قد تطيقي من ردود المؤمنين الدقيقة. للشاعر أبو منار العشي.

مصدر أمني إيراني رفيع المستوى يقول: لقد كنا وجهنا التحذيرات اللازمة بخصوص انتهاكات أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى التحالف الأمريكي الصهيوني، ولقد نفذناه. لقد أكدت إيران مراراً أنها لن تترك أصدقائها في لبنان وحدهم، وهذا التزام لن نتراجع عنه. نكرر بأن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع الجبهات في المنطقة وخاصة لبنان، وهذا شرط لن نتنازل عنه. نؤكد من جديد وبشكل حازم أنه في حال تكرار أي خطأ في الحسابات من قبل التحالف الأمريكي الصهيوني، فإن المنطقة ستواجه مستوى جديدا وعاليا من النار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

طبعا مستمعينا الأعزاء، نحن قرأنا عليكم العواجل من ترامب في تصريحاته التي يبين أو يبدي فيها الإذعان ويبدي فيها الخضوع، وهو بالفعل هو خضوع لكن فيه تلاعبا كثيرا، فهو يريد بهذه التصريحات انه احنا ما لناش دخل، واننا وانه اسرائيل ضربت من نفسها، وانا قلت لاسرائيل لا تردوش، وانه مش عارف، كلها ليونة يبديها ترامب عقب الضربات الإيرانية لإسرائيل، هي نوع من الخداع يحاول من خلاله تحييد القواعد الأمريكية في المنطقة ومنابع النفط في المنطقة، يحيدها من أي تصعيد قادم، لأنه سيوعز إلى العدو الصهيوني، وهذا مؤكد أنه سيوعز للعدو الصهيوني باستهداف أهداف حساسة داخل إيران، وبالتالي يجب أن يدرك الأمريكي من الآن أن الرد الصهيوني سيقابل برد إيراني، ليس على الأراضي العربية المحتلة فقط، بل أيضا على قواعد أمريكا وعلى منابع الطاقة في المنطقة في حال استهدفت الطاقة الإيرانية، وهذا أمر يجب أن يفهموه.

0: إذن العدو الصهيوني لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولا يؤمن بالحوار. العدو الصهيوني والأمريكي أيضا، والعدو عندما نقول الصهيوني معناها الكيان المؤقت وأمريكا، فعندما نقول العدو الصهيوني نحن نشمل الجميع وكل من يقف معهم حتى في منطقتنا. المنافقين هم يدخلون ضمن العدو الصهيوني، فهو لا يلتزم بوقف إطلاق النار ولا يؤمن بالحوار، وقد أظهر من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات المتعلقة بلبنان أنه لا يفهم إلا لغة القوة. إن الحصار المفروض على الشعب الإيراني والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم للنظام الصهيوني لضرب الضاحية الجنوبية يجعلان القواعد والمصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة أهدافا مشروعة. أيدي قواتنا المسلحة، القوات المسلحة الإيرانية، كما هو الحال دائما مطلقة التصرف. والحديث للرائع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني سلام الله عليه.
1: ابن الدعي.

وما دام أن هذا النشيد قد بدأ بالدعي بن الدعي الذي ركز بين السلة والذلة، فنتحدث عن أدعياء اليوم منافقي العصر آل سعود، فهناك خسائر بمليارات الدولارات كواليس إنهاء عقود المقاولات الأجنبية في السعودية.

يستعد الكيان السعودي لتسوية التزامات مالية ضخمة تناهز 16 مليار دولار كحد أدنى، وذلك في إطار جهودها الرامية لإنهاء عقود وإلغاء العديد من مشاريع رؤية 2030 التي فشلت مؤخرا. وتشير تقديرات مراكز المتابعة الدولية إلى أن هذا المبلغ يمثل التقدير الأولي للتعويضات والغرامات المستحقة لشركات المقاولات الأجنبية، مع إمكانية تصاعد هذه الأرقام بناء على مسار التسويات القانونية الودية التي قد تبرم مع الأطراف المتضررة. وتأتي هذه التطورات على خلفية قرارات إلغاء عشرات المشاريع الكبرى، وهو ما نتج عنه نشوب نزاعات قانونية مع عدد من الشركات الدولية التي تكبدت خسائر مالية فادحة جراء هذا التوقف المفاجئ. ومن أبرز الشركات التي ألغيت عقودها في هذا السياق كل من شركة ويبيلد الإيطالية وشركة إيفرسنداي الماليزية، بالإضافة إلى الشركات الكورية الجنوبية سامسونج C&T وهونداي وإنجينيرينج أند كونستركشن، إلى جانب شركة أرشر وودن. هذه بعض الشركات التي ألغيت عقودها وخسرت الخزينة السعودية 16 مليار دولار لأن الدعي ابن الدعي ركز بين السلة والذلة.

ومن العواجل الآن طبعا الضربة الإيرانية على الكيان الصهيوني، يؤكد الإيرانيون على أنها ستستمر ما دام العدو الصهيوني يواصل عدوانه على الأراضي اللبنانية كاملة. من العواجل ممثل قائد الثورة والجمهورية في مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان يقول: صوت الشعب الإيراني الهادر يسمع في سماء تل أبيب. صوت الشعب الإيراني الهادر يسمع في سماء تل أبيب، أي الصواريخ الإيرانية هي صوت الشعب. أيضا يقول قائد الثورة، ممثل قائد الثورة والجمهورية في مجلس الدفاع، يقول: استمرار مسار الضغوط والتهديدات سيستتبع ردا أكثر حزما وسحقا. ويقول عباس عراقجي الآن وزير الخارجية الإيراني، هذا عاجل وصل الآن، عراقجي يتصل بنظرائه في فرنسا ومصر ويبحث الرد على الانتهاكات الصهيونية لوقف إطلاق النار. هذه العواجل التي وصلتنا حتى هذه اللحظة.

0: أيضا مما ورد في بيان مقر خاتم الأنبياء بعد الضربة الإيرانية على الكيان الصهيوني، أصدر مقر خاتم الأنبياء، طبعا الكلام بالإيراني وأنا ما لي دخل، لكن مما يقول مما ورد في البيان، الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء بهجومه على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية. يقول أيضا على الكيان الصهيوني أن يوقف هجومه على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان، ثم يقول مؤكدا: حذرنا سابقا في حال توسيع الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت سنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة، وها قد أوفينا بالوعد.
1: ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
0: الله أكبر. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: صانع.
1: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرر بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معنا.

طبعا ربما البعض يقول ليش أنتوا فارحين؟ طبعا إحنا فارحين لأن هذا أولا هي وحدة الساحات، وثانيا وأولا أيضا هو العدو الصهيوني عدو الأمة كلها، فما فإن جاء الضرب للعدو الصهيوني حتى إذا جاء من السعودية وإذا وقعوا السعوديين رجال إحنا حنوقف معاهم ونقول شكرا إن السعودية ضربت الكيان الصهيوني أو طردت قاعدة أمريكية أو قامت بموقف رجولي، حتى إذا الإمارات الحذاء الإيراني الأرخص إذا قاموا بموقف رجولي ولن يكون منهم أي موقف رجولي ربما نوقف معهم. فما بالك وأن من يقف في مواجهة العدو هو من أول يوم مع القضية الفلسطينية منذ 47 عاما منذ بداية الثورة الإيرانية، وهي قائمة هذه الثورة الإيرانية على العداء للشيطان الأكبر، والإمام الخميني رضوان الله عليه هو من أسماء أمريكا الشيطان الأكبر، وهذا العداء الذي هو مستمر إلى اليوم للعدو الصهيوني، فلماذا لا نفرح ونحن جميعا جبهة واحدة، نحن جميعا أمة واحدة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حدثنا وخاطبنا أيها المؤمنون وخاطب المؤمنين كافة، ولم يقل أيها اليمنيين أو أيها السعوديين ولا حتى أيها العرب، وإنما أيها المؤمنون. فكل مؤمن يقف ضد جبهة الكفر وضد جبهة الباطل لا بد من أن نقف معه، لا بد من أن نرفع رؤوسنا عاليا ونكبر ونهلل انتصارا وحمدا لله سبحانه وتعالى على وحدة الساحات، هذه الوحدة العظيمة التي بفضل الله ثم بتماسكها سيكون النصر المؤكد الحتمي بإذن الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

0: طبعا مستمعينا، قبل القصف الإيراني على الأراضي العربية المحتلة كنا قد أعددنا مادة عن مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. اليوم مرت 100 يوم بعد 11 رمضان إلى اليوم، مرت 100 يوم، وكانت هذه المادة قد كتبت قبل الرد الإيراني، ولكن مهم جدا أن نقرأها لنؤكد من الذي ازداد قوة ومن الذي ازداد ضعفا. 100 يوم بعد الحرب، كيف أفشلت إيران أهداف العدوان الأمريكي الصهيوني وفرضت توازنات جديدة. بعد 100 يوم من اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن السؤال المطروح في الأوساط السياسية والعسكرية الدولية عن الطرف الذي نجح في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومن الذي خرج من الحرب وقد تغيرت مكانته وقدرته على التأثير في معادلات المنطقة. هذا السؤال تحديدا هو المعيار الحقيقي الذي تقاس به نتائج الحروب الكبرى عبر التاريخ. فالجيوش قد تنتصر في معارك ميدانية وتخسر الحرب سياسيا، وقد تتعرض دولة لخسائر بشرية ومادية كبيرة، لكنها تخرج أكثر قوة وتأثيرا مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع. وعند إسقاط هذا المعيار على الحرب الأخيرة ضد إيران، تبدو الصورة أكثر وضوحا من أي وقت مضى. فالولايات المتحدة والكيان الصهيوني فشلا في تحقيق الأهداف التي أعلناها منذ اليوم الأول، بينما تمكنت إيران من الحفاظ على ركائز قوتها الأساسية وفرض واقع سياسي وعسكري جديد على المنطقة. حرب بدأت بأوهام القوة وانتهت بحدودها عندما اتخذت واشنطن وتل أبيب قرار الذهاب إلى المواجهة المباشرة مع إيران. كانت الحسابات مبنية على تصور قديم يفترض أن التفوق العسكري والتكنولوجي الهائل قادر على حسم أي مواجهة خلال فترة زمنية قصيرة. لم تخفي الإدارة الأمريكية هذا الاعتقاد، فقد تحدث مجرم الحرب دونالد ترامب مرارا عن إمكانية إخضاع إيران خلال أيام، وروجت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية لفكرة أن الجمهورية الإسلامية تعيش حالة إنهاك داخلي تجعلها عاجزة عن تحمل حرب واسعة، كما راهنت مراكز القرار الغربية على أن الضربات العسكرية المكثفة ستدفع الشعب الإيراني إلى الانقلاب على دولته وقيادته. لكن ما جرى على الأرض كشف فجوة كبيرة بين التقديرات النظرية والواقع الفعلي. فبعد أكثر من 3 أشهر من العمليات العسكرية والضغوط السياسية والاقتصادية، لم تسقط الدولة الإسلامية الإيرانية، ولم ينهر النظام السياسي، ولم تتوقف مؤسسات الحكم عن العمل، ولم يحدث الانفجار الداخلي الذي انتظره خصوم إيران، بل إن المشهد سار في الاتجاه المعاكس تماما، حيث شهدت البلاد حالة تعبئة وطنية واسعة، وتحول العدوان الخارجي إلى عامل إضافي لتعزيز التماسك الداخلي. وهنا تكمن أولى مؤشرات الفشل الاستراتيجي الأمريكي الصهيوني، إذ إن الحرب التي كان يفترض أن تؤدي إلى إضعاف إيران ساهمت عمليا في تعزيز التلاحم الوطني داخلها.
1: نحن نعلم أن الغرب، أن أمريكا وإسرائيل تحمل من العداء لإيران أكثر مما يحملونه الفلسطينيين، ولكن هل استطاعوا أن يعملوا شيئا بالإيرانيين؟ وهم من يمتلكون صواريخ بعيدة المدى، ويمتلكون جنادل نووية، ويمتلكون كل شيء، لأنهم يعرفون أن أولئك ليس من السهل أن يدخلوا معهم في حرب. ستكون حرب منهكة جدا لهم في مختلف المجالات، كما قال يوم علي عليه السلام: بقية السيف أبقى ولدا وأكثر عددا. إنما يأتي النفس
2: في من يجعلون أنفسهم كما نقول مذاقف، أولئك العزل ألم يبتل في أفغانستان الكثير من أولئك قرى بأكملها دمرت. هناك الحسرة أن تدمر بيتك وأن تبتل أسرتك وأنت لا ترى أنك قد عملت بالعدو شيئا، تندم على أنك اتخذت قرارا كان قرارا خاطئا بالنسبة لك وكانت نتيجته عكسية عكس ما كنت قد رسمته لنفسك. إنهم لا يظلمون أبدا، أولئك الذين يقولون لأنفسهم أما نحن ما لنا حاجة، ويقولون كما يقول المنافقون عندما يروا المؤمنين ينطلقوا في مواقف مهما كانت بسيطة، عندما يرون المؤمنين ينطلقون في مواقف ضد دولة كبرى غفر هؤلاء دينهم. يعني يقول المنافقون في ذلك العصر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله عندما انطلق المسلمون لمواجهة دولة الروم، ودولة الروم كما تواجه أمريكا الآن، غفر هؤلاء دينهم مساكين مغفلين يذبحوا أنفسهم، كيف بصداعتهم أن يؤثروا على دولة عظمى؟ لا، إن المغرورون هم أولئك الذين غفروا أنفسهم. وجاء القرآن الكريم ليؤكد أيضا أن من يتخذون قرارات كهذه يبعدون إنهم لن يسلموهم، من تتنالهم العقوبة بأضعاف أضعاف إلى الآلام والنقص أكبر مما يعاني منه المجاهدون.
0: طبعا الشهيد القائد رضوان الله عليه يتكلم بهذا الكلام منذ 2002 و2003 وليس اليوم، وهو يؤكد منذ ذلك اليوم، وكل من هو مؤمن بالله ومرتبط بالله ومرتبط بالقرآن الكريم وكل من هو على الهدى القرآني يعرف من نحن ومن هم الأعداء. ولذلك يتحدث قبل 2002، قبل 20 أكثر من 24 عام، يتحدث قبل 24 عام وكأنه يتحدث اليوم عن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني، ويتحدث أيضا عن المنافقين غر هؤلاء دينهم. الشهيد القائد رضوان الله عليه هو على المنهج القرآني، ونحن نسير على هذه المسيرة لن نحيد عنها أبدا، لأن النصر بإذن الله لن يكون إلا إذا ارتبطنا بالله ووثقنا به.

سقوط الرهان على إسقاط الجمهورية الإسلامية. منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979 شكل إسقاط النظام الإيراني هدفا ثابتا لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وقد اعتقدت واشنطن في أكثر من محطة أن الظروف باتت مهيئة لتحقيق هذا الهدف، سواء عبر العقوبات أو الحصار أو الحروب غير المباشرة. فكانت الحرب الأخيرة المحاولة الأكثر وضوحا وصراحة في هذا الاتجاه، غير أن النتائج جاءت معاكسة تماما. فالدولة الإيرانية أثبتت أن بنيتها المؤسسية لا تعتمد على الأشخاص بقدر اعتمادها على منظومة متكاملة من المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والعقائدية، ولذلك فإن الضربات التي استهدفت قيادات بارزة لم تؤدي إلى انهيار منظومة القرار أو شلل مؤسسات الدولة، وقد شكلت سرعة استعادة التوازن وإعادة تنظيم القرارات العسكرية والسياسية رسالة مهمة إلى خصوم إيران، مفادها أن الجمهورية الإسلامية لم تعد دولة يمكن إسقاطها عبر استهداف شخصيات أو مواقع محددة، بل أصبحت منظومة دولة متماسكة تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات ومواصلة العمل تحت أقصى الظروف. من دولة محاصرة إلى قوة ردع إقليمية. لفهم معنى ما حدث خلال العدوان الأخير على إيران، لابد من العودة إلى المسار التاريخي الذي قطعته إيران خلال العقود الأربعة الماضية. في السنوات الأولى بعد الثورة الإسلامية، كانت الجمهورية الإيرانية تواجه حصاراً خانقاً وعزلة دولية شبه كاملة. آنذاك كانت تعاني صعوبات كبيرة حتى في الحصول على أبسط المعدات الدفاعية، وكانت تعتمد بشكل كامل على ما تبقى من ترسانة ما قبل الثورة. في الثمانينيات وصل حال إيران إلى مرحلة لم تكن الدول الكبرى مستعدة خلالها لبيع إيران حتى الأسلاك الشائكة، وحتى الاتحاد السوفيتي السابق كان يمنع مرور المعدات البسيطة عبر أراضيه. واليوم وبعد أقل من نصف قرن أصبحت إيران قادرة على إنتاج منظومات صاروخية متطورة وأسلحة استراتيجية وتقنيات عسكرية تشكل عنصر ردع حقيقيا في مواجهة قوتين نوويتين. والأكثر أهمية أن ما يقارب 97% من المعدات الدفاعية الإيرانية يتم إنتاجها داخل البلاد، ما يعني بناء قوة عسكرية عبر الاكتفاء الذاتي والتطوير المحلي المستمر وليس بالاعتماد على الخارج. كانت العقوبات والحصار اللذين كانا يفترض أن يؤديا إلى إضعاف إيران دفعاها في الاتجاه المعاكس، فقد تحولت سياسة العزل إلى حافز لبناء قاعدة صناعية وعلمية وعسكرية محلية انتهت بإنتاج منظومات صاروخية متطورة وطائرات مسيرة وتقنيات دفاع جوي وصناعات عسكرية متنوعة. العدوان الأخير على إيران قدم اختبارا عمليا لهذا التحول التاريخي، فإيران لم تدخل المعركة كدولة تعتمد على الدعم الخارجي، بل دولة تمتلك قاعدة إنتاج محلية واسعة وقدرة على تعويض الخسائر والاستمرار في المواجهة لفترات طويلة وهذا ما يفسر لماذا فشلت الولايات المتحدة رغم تفوقها العسكري الهائل في فرض إرادتها السياسية على طهران.

نعود إلى العواجل المستمعين الأعزاء. التلفزيون الإيراني يؤكد أنه لم يقع أي هجوم في أي نقطة من إيران، والأصوات التي سمعت في تبريز متعلقة باختبار منظومة الدفاع الجوي. مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري يصرح: لبنان جزء أساسي من اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الصهيونية استمرت في لبنان رغم أنه مشمول باتفاق وقف إطلاق النار. نفذنا ردا دفاعيا على الانتهاكات بناء على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أيضا يواصل صفري قائلا: أمريكا انتهكت مرارا اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ضد سواحلنا وسفننا، وأعطت الضوء الأخضر للصهاينة لمهاجمة إيران لمهاجمة لبنان. صفري أيضا يؤكد: إذا فشل المسار الدبلوماسي فسندخل مرحلة جديدة، وإيران تمتلك قدرات وجاهزية للاستمرار في المعركة. لاحظنا خلال الأيام الأخيرة تقدما في المسار الدبلوماسي، لكنه ترافق مع انتهاكات واستفزازات أمريكية مستمرة، وهذا ما يؤكده ترامب دائما. كلما يبدي مرونة في المسار الدبلوماسي فاعلموا أنه ذاهب إلى تصعيد عسكري، وهذا هو معروف عن فرعون العصر الطاغية دونالد ترامب.

وأكدوا أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن. ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.

مستمعينا الأعزاء، أحد أبرز مؤشرات الفشل الأمريكي يتمثل في استمرار بقاء مضيق هرمز ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران. فهذا الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية كان حاضرا في صلب الحسابات العسكرية والسياسية للحرب، وقد سعت واشنطن إلى ضمان حرية الملاحة بصورة كاملة وإبعاد أي تأثير إيراني عن هذا الشريان الحيوي. إلا أن نتائج الحرب أظهرت أن الولايات المتحدة رغم تفوقها البحري العالمي لم تتمكن من انتزاع هذه الورقة من يد طهران، وبقي المضيق أحد أهم عناصر القوة الإيرانية في مرحلة الحرب وما بعدها، الأمر الذي يعكس حدود القدرة الأمريكية على فرض ترتيبات أمنية أحادية في منطقة الخليج. البرنامج النووي، الهدف الذي بقي قائما. إذا كان هناك هدف استراتيجي رئيس للحرب فهو فرض تسوية نهائية للملف النووي الإيراني وفق الشروط الأمريكية والصهيونية، ولكن بعد 100 يوم من المواجهة ما يزال البرنامج النووي يمثل إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين. فإيران ما تزال متمسكة بحقها في التخصيب السلمي وترفض أي صيغة تنتقص من سيادتها العلمية والتكنولوجية، بينما لم تتمكن واشنطن من فرض الشروط التي سعت إليها عند بداية الحرب. وهذا يعني أن الحرب انتهت دون تحقيق الهدف الذي قيل إنه أحد أبرز مبرراتها.

الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون رداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض إلى أسوأ مستوى، مجرد من كل هذا الشرف ثم قابلة للإفساد للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطوير لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك.

0: ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب المقاطع.
1: قبل 24 عام قال الآن تستطيعوا تقولوا يعني ما استطعتم من قوة في هذاك الوقت، الآن تستطيعوا أنتوا المساكين اللي أنتوا مستضعفين تستطيع تقول الموت لأمريكا. هذا شيء مما يعني هذا أنت مستطيع له، فما بالك يا سيدي حسين رضوان الله عليك أننا اليوم نستطيع أن نضرب أمريكا. سلام الله عليك ثم سلام الله عليك ثم رضوان الله عليك أيها القائد الرباني القرآني العظيم. أعدوا ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم، عندما أعددتم ما استطعتم، عندما أعددنا ما استطعنا، كانوا في هذه الأيام يستطيع أن يقول الموت لأمريكا، كان يستطيع أن يرفع الشعار، لأنك رفعت الشعار وهذا كل ما كنت تستطيعه في تلك الأيام. اليوم مكنك الله، مكنك الله مما هو أقوى وأقوى وأقوى، والشعار كان في ذلك اليوم كان قوة كبيرة، لأنه كل ما تستطيعه في هذه الفترة. فلا تظن أن ما استطعته فعلا أنه ضعيف، إذا استطعت هذا الشيء وأنت لا تستطيع أكثر منه فإنه سيكون قويا بالله، سيكون قويا بالله. فعندما رفع الشعار وهذا كان كل ما نستطيعه في تلك الأيام، اليوم ها نحن نستطيع بفضل الله وببركة هذا الشعار العظيم، ها نحن نستطيع أن نضرب الكيان الصهيوني. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: الطاغوت.
1: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله.

0: من العواجل التي وصلتنا أيضا إعلان الاحتلال الصهيوني إغلاق المعابر. هذا اللي يقدر عليه، هذا اللي يقدر عليه، إغلاق المعابر مع قطاع غزة ومنع إدخال البضائع والمساعدات للقطاع. يريد أن يضغط على قطاع غزة بسبب الـ يعني عدوانه على الضاحية الجنوبية ورد المجاهدين في إيران عليه. من العواجل أيضا الصواريخ المستخدمة في عملية الحرس الثوري الإيراني على الكيان الصهيوني هي صواريخ خيبر شكن البالستية التي تعمل بالوقود الصلب، والتي أطلقت من قواعد باتجاه قاعدة رامات ديفيد. يبلغ مدى هذا الصاروخ 1450 كيلو مترا ويزن 4500 كيلو جرام، وهو أحد صواريخ الجيل الثالث بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والتي تتميز بخصائص فريدة. من إعلام العدو الآن أيضا نتنياهو يعقد الآن مشاورات أمنية بعد المكالمة الهاتفية مع ترامب. مدري ما اتصل له ترامب، ترامب ملعون لا تصدقوه، كل ما يجي بكلام حالي ولا كل ما يبين أنه ضعيف يقوم بعمل عدواني. أيضا المجرم ترامب يقول الاتفاق سيكون جيدا ولا أريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين إسرائيل وطهران وإيران. كذاب أمك، كذاب ثم كذاب ثم كذاب. أش قال صاحب عدن؟ قال أنت جيت من نفسك ولا ربنا جابك. تمام، أنتوا اعتديتوا وأنتوا خالفتوا، فالآن تحملوا ما سيأتيكم من ردودنا.
1: شاكر رد وهدك هد، ما نقدر حنشيلك شيل، هذه الحرب وهذا الجد.

تداعيات الحرب على إيران تداعياتها على الداخل الأمريكي. الحروب لا تقاس بنتائجها على ساحة القتال فقط، بل أيضا بتأثيراتها داخل الدول التي تخوضها. وهي في هذا السياق تبدو الولايات المتحدة من أكثر الأطراف التي تأثرت سياسيا بالحرب، فقد شهدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية استقالة أو إقالة ما يزيد عن 20 مسؤولا عسكريا وسياسيا رفيع المستوى، من بينهم رئيس أركان الجيش الأمريكي راندي جورج، ووزيرة العدل بام بوندي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وقائد قيادة التطوير والتدريب في الجيش الأمريكي ديفيد هودن. هذه التطورات تعكس حجم الاضطراب داخل مؤسسات الحكم الأمريكية نتيجة الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للعدوان. فالخلافات داخل المؤسسات الأمريكية تصاعدت بصورة ملحوظة، وبرزت انتقادات متزايدة لسياسات الإدارة الأمريكية، كما ظهرت مؤشرات على تراجع الثقة بجدوى الخيار العسكري وقدرته على تحقيق الأهداف المعلنة. ومع اتساع الجدل حول كلفة الحرب ونتائجها، أصبح السؤال مطروحا داخل الولايات المتحدة نفسها حول ما إذا كانت هذه المواجهة قد خدمت المصالح الأمريكية فعلا، أم أنها أضافت أعباء جديدة إلى سلسلة الأزمات التي تواجهها واشنطن في مختلف أنحاء العالم؟

0: مستمعينا الأعزاء، طبعا كان الكاتب والمحلل والإعلامي الفلسطيني العربي عبد الباري عطوان كان يوم السبت قد نزل بصفحته على يوتيوب بحلقة يتحدث فيها عن كيف كسبت إيران حرب الاستخبارات. طبعا هذا يوم السبت قبل الرد الإيراني اليوم وقبل العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية. خلونا نسمع لعبد الباري عطوان وهو يتحدث كيف، ونذكر أن هذا قبل الرد الإيراني، كيف بدأت إيران أن تكسب حرب الاستخبارات ويصطاد عملاؤها أحد أبرز قادة الموساد في قلب تل أبيب. يعني كأنه الإيرانيين أغتالوا قائد موساد في تل أبيب ومكتمين على الموضوع الصهاينة في قلب تل أبيب، ولماذا اختارت اسم حنظلة لأذرعها الضاربة، ما وراء رفض المرشد مجتبى توسلات ترامب للقائه، ولماذا بات جنوب لبنان يزاحم مضيق هرمز في الأهمية والخطورة. لاحظوا عندما قال ترامب يشتي قابل المرشد الإيراني يرطب قوي علشان ناويين على تصعيد. وعلى فكرة الآن توقعوا أنه العدو الصهيوني يضرب على إيران، على مناطق في إيران سيأتي ضرب صهيوني، لأنه لا يريد حلا. نتنياهو ما يشتيش حل، يشتي تجس الجبهة الإيرانية مشتعلة لأنه هذا لصالحه، تضعف الجبهة الإيرانية. لكن هيهات هيهات، خلونا نستمع إلى عبد الباري عطوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، وجمعة مباركة عليكم جميعا بإذن الله. تحدثنا كثير 3 أشهر وإحنا بنتحدث عن الحرب الدائرة في اللي هو مضيق هرمز وفي إيران وفي المنطقة بأسرها، وقصف القواعد الأمريكية في منطقة الخليج. يعني كثير تحدثنا في هذا الموضوع، والآن في هذه الحرب في حالة جمود. لكن في حرب أخرى بدأت، وهذه حرب في تقديري أخطر بكثير من الحرب العسكرية أو على الجبهات. ليش؟ هذه اسمها الحرب السرية، حرب الاستخبارات. هذه حرب الاستخبارات كانت إسرائيل تتميز بها وتستخدمها في الحرب النفسية لتحطيم معنويات العرب والمسلمين. يعني كانوا دائما إنه يغتالوا علماء ذرة، يسرقوا الأرشيف النووي لإيران، كله يتباهوا بأنه إحنا نملك اليد العليا ونستطيع أن نصل إلى أي شخص نريده سواء في إيران أو خارج إيران. وحقيقة إسرائيل يعني تفوقت، كانت نقطة قوتها وكانت نقطة ضعفنا كمحور مقاومة أو كعرب أو كمسلمين. الآن تتغير الصورة حقيقة، الآن يعني أصبحت حرب المخابرات تميل لصالح الجانب المقاومة وإلى جانب إيران حقيقة. ولاحظوا أنه الاغتيالات الإسرائيلية تراجعت كثيرا جدا، يعني كان باعتقالوا باغتالوا قادة الجيش، باغتالوا حتى كمان اللي هي الرؤساء، يعني المرشد الأعلى وغيره، يعني من القادة كمان الحرس الثوري قادة الجيش. الآن تتغير الصورة، هذه نقطة الضعف في محور المقاومة تتحول إلى نقطة قوة، والبداية كانت كبيرة جدا. نجحت مجموعة الهاكرز، مجموعة حنظلة اللي هي الشخصية التي يعني رسمها ناجي العلي، الشهيد ناجي العلي، واختيار هذا الاسم له معنى كبير لأنه حنظلة كان رافضا لكل شيء اسمه استسلام أو تفاوض أو تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. مجموعة الهاكرز حنظلة أعلنت رسميا بأنها نجحت في اغتيال قائد كبير في الموساد الإسرائيلي. الصحافة الإسرائيلية أكدت هذه الحقيقة وقالت فعلا أنه في قائد كبير اغتيل في قلب تل أبيب وتفحمت جثمانه أو جثته تفحمت بالكامل داخل السيارة. كمان جرى اغتيال سيدة كانت تعمل مع المخابرات وشرطية تحت اسم شرطية. كمان جرى اغتيال 2 من عملاء الموساد في منطقة النقب. هذه كلها في الأيام القليلة الماضية. حقيقة هذا يؤكد بأن البداية ستكون مؤلمة جدا للمخابرات الإسرائيلية. تفوقوا في حرب المخابرات، الآن تتغير الصورة وتتحول لمصلحة إيران ولمصلحة يعني اللي هي فصيل المقاومة ومحور المقاومة. هذه هي الحقيقة اللي احنا يجب ان نتوقف عندها ويجب ان نفتخر فيها. الان الاسرائيليون مخترقون، الموساد مخترق، كمان الشين بيت مخترقة. حتى تصل ايران الى العمق الاسرائيلي وتجند يعني الناس من الموساد او غير الموساد وتوظفهم لتنفيذ عمليات اغتيال، هذا شيء غريب يعني كبير جدا. وهقول معظم هؤلاء اللي جندتهم إيران عملاء إسرائيليين، يعني مش يعني عملاء مثلا متعاطفين من الفلسطينيين، لا كلهم إسرائيليين، اشترتهم بالمال، اشترتهم بوسائل احنا ما بنعرفها. انا بدي احكي لكم شيء، يعني انا يعني مرة ياسر عرفات قال لي حقيقة رحمة الله عليه، قال لي بالحرف الواحد أكثر شعب فاسد في التاريخ وفي المنطقة هو الشعب الإسرائيلي. تستطيع أن تشتري جنرالات، أن تهرب أسلحة، أن تستولي على أسلحة، أن تهرب سيارات، أن تهرب بشر، كله بالفلوس. أعطيهم فلوس بيجوا يجروا، مشهورين بحبهم للفلوس. فأنا تعطيري كمان إيران قادرة على استخدام الأموال والاستخدام كل الطرق لتجنيد عملاء لها في قلب الاحتلال الإسرائيلي. هذه مس تطور مهم جدا يجب أن احنا نتوقف عنده. هم كانوا مركزين، صار لهم 30 سنة 40 سنة 50 سنة بيشتغلوا على سلاح المخابرات وإحنا نايمين، احنا مش فالحين ولا بشيء. الان تتغير الصوره، الان ما يعني طبعا هم حققوا نجاحات، لكن الان يعني ينقلب السحر على الساحر. حزب الله حاول اغتيال الجنرال رافي ميلو اللي هو قائد المنطقه الشماليه في اللي هي الفلسطينيه طبعا في دوله الاحتلال الاسرائيلي. أرسلوا مسيرة وكادت أن يعني تصيبه وانفجرت بالقرب منه، وهذه طبعا هي مجرد مرحلة أولى، وستأتي مراحل قادمة إن شاء الله حتكون مختلفة كليا. كمان في أمر آخر اللي هو جرى سد كل الثغرات اللي ممكن تتسلل في من خلالها المخابرات الإسرائيلية وتصل إلى قادة المقاومة وتصل إلى كبار المجاهدين خاصة في حزب الله، قادة حزب الله. وشوفنا احنا هذا الآن تتغير. يعني آخر محاولة اغتيال إسرائيلية نفذتها ضد الجنرال علي الحسيني في الضاحية الجنوبية فشلت فشلا ذريعا. هذا يعني أن هناك محاولات وقاية لإحباط أي محاولة إسرائيلية لاغتيال قيادات سواء في حزب الله أو في إيران. الأمور تتغير، الكفة الآن تميل لصالح محور المقاومة، وأعتقد أننا سنسمع في الأيام القادمة العديد من الإنجازات أو الانتصارات في هذا الميدان. الأمر الآخر بدي أحكي أنه ترامب عندما يستجدي لقاء اللي هو المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، هم يريدون أن يعرفوا مكانه. هاي القصة. لكن لا، كمان هذا من ضمن الاستعدادات لإحباط أي محاولة جديدة لتوجيه ضربة نفسية لنا مصيرها الفشل. إيران واعية جدا، والسيد عرقجي اللي هو وزير الخارجية قال بالحرف الواحد لن نلتقي ترامب على الإطلاق. السيد مجتبى لن يلتقي ولن يجتمع مع هذا الذي شن عدوانا على إيران. فهذا مسألة مهمة، في وعي الآن وفي انتصارات على الأرض، ومسيرات مثل ما قلنا مسيرات حزب الله تبدع ويعني تحقق إنجازات كبيرة وستستخدم في ضربات قادمة. واليوم حتى هذا المؤامرة اللي هي بذر بذور الفتنة في لبنان من خلال اتفاق واشنطن بين إسرائيل والسلطة اللبنانية فشل فشلا ذريعا ولن ينجح. هذه الحقيقة. الآن لبنان يتقدم على المحور أو يتقدم على اللي هي مضيق هرمز، أصبح في الآن الحرب في لبنان بالدرجة الأولى، ومثلما هزمت إسرائيل مرتين قبل ذلك ستهزم في المرة الثالثة. حرب استخبارات، حرب مسيرات، حرب صواريخ. والآن ترامب في وضع سيء جدا، حتى يعني مجلس النواب اللي هو الكونغرس انقلب عليه وحد من صلاحياته. المستقبل للمقاومة، المستقبل للشرفاء، المستقبل للذين يقولون لا كبيرة للتطبيع ولأي مفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله.

طبعا عاجل عاجل. مدير متحدث لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي يقول الصواريخ أطلقت من المكان الذي كان ترامب يقول إنه دمر، وبعدها كيع كيع كيع كيع كيع مكتوب بالعاجل هكذا. أطلقت من المكان الذي كان ترامب يقول إنه دمر، يعني دمرتوه، حتى إذا افترضنا أن أنتم دمرتوه أعدنا بناءه وضربنا الصواريخ منه. إبراهيم رضائي يقول نحن أكثر استعدادا مما كنا عليه في 28 فبراير، وسنواصل الوقوف حتى تأديب الكلب المسعور في المنطقة. أول مرة تطلق كلب مسعور على الكيان الصهيوني، حتى نؤدب الكلب المسعور في المنطقة تأديبا كاملا ولن نتراجع. شوفوا شوفوا إيش القوة، حتى انتهت الدبلوماسية، لأنهم هذولا أوغاد، العدو الصهيوني والأمريكي أوغاد. لذلك يقول إبراهيم رضائي نحن أكثر استعدادا مما كنا عليه في 28 فبراير، وسنواصل الوقوف حتى تأديب الكلب المسعور في المنطقة ولن نتراجع. أيضا وزارة الخارجية الإيرانية تقول القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية قامت بتوجيه ضربات إلى عدة أهداف عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولادة توازنات جديدة في المنطقة. النتيجة الأهم للحرب ربما لا تتعلق بإيران أو الولايات المتحدة وحدهما، بل بمستقبل النظام الإقليمي بأكمله. فالحرب كشفت أن مرحلة الهيمنة المطلقة التي كانت تسمح لواشنطن بفرض إرادتها السياسية والعسكرية على المنطقة من دون مقاومة فعالة أصبحت أكثر تعقيدا من السابق. كما أثبتت أن القوى الإقليمية القادرة على بناء عناصر القوة الذاتية تستطيع فرض حضورها في معادلات الأمن والاستقرار حتى في مواجهة أقوى الجيوش والتحالفات العسكرية. ومن هنا فإن الحرب الأخيرة لا يمكن النظر إليها بوصفها مجرد مواجهة عسكرية انتهت بوقف إطلاق النار، بل باعتبارها محطة مفصلية كشفت حدود القوة الأمريكية والصهيونية من جهة، وأظهرت حجم التحول الذي شهدته إيران خلال العقود الماضية من جهة أخرى.

ما بعد 100 يوم. طبعا يوم أمس الأحد كان مرور 100 يوم على العدوان الأمريكي الصهيوني في 28 فبراير من هذا العام. مرت 100 يوم. بعد مرور 100 يوم على الحرب، يمكن القول إن الشرق الأوسط دخل مرحلة سياسية جديدة، فالمواجهة العسكرية الواسعة توقفت، لكن الأسئلة التي كشفتها الحرب ما تزال مفتوحة. لقد سقط الرهان على إمكانية إخضاع إيران بالقوة العسكرية، وتراجعت فرضية الحسم السريع التي بنت عليها واشنطن وتل أبيب استراتيجيتهما. في المقابل خرجت إيران وهي ما تزال تحتفظ بدولتها ومؤسساتها وقدراتها الأساسية وأوراقها الاستراتيجية. لهذا السبب يرى كثير من المراقبين أن الانتصار الإيراني لا يكمن فقط في الصمود أمام العدوان، بل في إفشال المشروع السياسي الذي كان يقف خلفه. فالهدف لم يكن مجرد توجيه ضربات عسكرية، بل إعادة رسم توازنات المنطقة وإخضاع أحد أهم اللاعبين الإقليميين لشروط جديدة. وبعد 100 يوم من الحرب، يبدو أن ما تحقق على أرض الواقع كان العكس تماما، فإيران لم تخضع ومحور المقاومة لم يتفكك، بينما اضطرت واشنطن وتل أبيب إلى التعامل مع حقيقة أن المنطقة لم تعد كما كانت قبل الحرب، وأن معادلات القوة فيها أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت تتوقعه غرف القرار الغربية. وهذه ربما تكون النتيجة الاستراتيجية الأعمق للحرب بأكملها.

0: طبعا في أول ردود الفعل ولا ابن مع لا عنش على الهواء ولا حد ولا دولة عربية ردت، حتى اللي مش راضيين ماسي طيوش يقولوا ليش إيران تضرب، ولا دولة عربية ردت ما عدا الجمهورية اليمنية الحرة، ما عدا العاصمة صنعاء. وزارة الخارجية خرجت تؤيد الضربات الإيرانية على الكيان الصهيوني، ووزارة الخارجية تؤكد وقوفنا في وحدة الساحات ومع محور المقاومة، ووزارة الخارجية خرجت ببيان رسمي تؤيد وتؤكد وقوفنا ودعمنا إلى جانب إخوتنا في إيران، ولم يخرج أي مسؤول في أي دولة عربية يؤيد، ومش قادرين يخرجوا ينددوا، وهم يشتوا يتمنوا يقولوا إنه إيران غلطانة، وفي قلوبهم تماما مثلما سأل الإمام علي عن العراق قالوا قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يعني يتمنوا إنه يقوموا ويقاتلوا إيران، مع العدو الصهيوني، بالرغم إنه حتى قلوبهم هم مع العدو مش مع ما قال الفرزدق. ومع ذلك كما قلنا الرد الرسمي الأول جاء من الجمهورية اليمنية، وأيضا التفاعل مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين، وهذا رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ الأخ الزميل الإعلامي نصر الدين عامر في يرد على أو في لقاء مع الإخوة في قناة المسيرة يتحدث عن الرد الإيراني على العدوان الصهيوني على الضاحية. لنستمع إلى نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
1: أولا نحن نبارك وقد باركت وزارة الخارجية في صنعاء هذه العملية واعتبرتها أنها عملية مهمة ورد رادع ينهي العربدة الإسرائيلية، وكذلك يرسخ ويثبت معادلة وحدة الساحات في مقابل ويعني ضربة قوية لمعادلة الاستباحة التي يريد أن يفرضها الإسرائيلي. الرد الإيراني كان قويا وأكثر مما توقعه الأعداء، وفى بالوعد، وكما حدد الإيراني والحرس الثوري الإيراني سابقا بأنه إذا ما استهدفت الضاحية الجنوبية فإنه سيتم استهداف مناطق محددة وحددها ونشرها بالخريطة في كيان العدو الإسرائيلي، وقد أوفى بهذا الوعد، وكانت دفعات متعددة ليس ردا رمزيا وإنما ردا قويا وفاعلا، وهذا ليس جديدا بالنسبة للمعادلة، الجديد بالنسبة لإسرائيل. لكن في المنطقة بالكامل خلال الأيام الماضية ثبتت الجمهورية الإسلامية معادلة أمام الأمريكي أيضا بالرد بالواسع، الرد الواسع حتى على استهداف برج أو استهداف يعني أي تجهيزات للجمهورية الإسلامية حتى ولو كانت في الجزر الإيرانية، وأيضا الترد على استهداف السفن. يعني هناك معادلة، هذه العملية وهذه المعادلة التي فرضت اليوم وهي تثبت وتنهي وتحسم الجدل في مسألة من المنتصر ومن الخاسر في الجولة الماضية من الحرب ومن الصراع، تقول هنا في هذه العملية أن إيران هذا الآن هي تجني ثمار ذلك الصبر وذلك الصمود والاستعداد على مدى سنوات طويلة منذ الثورة الإيرانية إلى الآن، هي تجني هذا الثمار وأيضا تقطف ثمار الصبر والصمود والتضحية خلال الجولة الماضية وتثبت معادلات هي أيضا تشترك مع محور الجهاد والمقاومة بهذه المعادلات. وتابعنا خلال الأيام الماضية كلمة السيد عبد المجيد عندما قال نحن على أعلى درجات التنسيق في ساحات محور المقاومة بخصوص لبنان وفلسطين وأننا جاهزون للرد. يعني هناك معادلة تثبت الآن في المنطقة على خلفية الجولة الأخيرة، تقول هذه المعادلة بأن زمن الاستباحة الإسرائيلية أن تضرب إسرائيل في بيروت أو تضرب هنا وهناك ولا يتم الرد عليها أو يتم التجاهل أو التغاضي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة، هذا قد ولى وانتهى، حتى أننا لاحظنا أنه لم تصدر أي إدانات لهذه الغارة من أي جهة من محور المقاومة باعتبار فقط الإدانة للغارات، وإنما صدرت الصواريخ وهذه الضربات، وإذا ما كان هناك أيضا ردود فعل من قبل الأمريكي أو الإسرائيلي أو دخل معه الأمريكي وتوسعت، فبكل تأكيد أنه سيكون هناك رد أقوى وأكثر سواء من الجمهورية الإسلامية أو من محور المقاومة. لن تعود المنطقة ولن يسمح بأن تعود المنطقة إلى معادلة الاستباحة التي أراد أن يثبتها الإسرائيلي. هذه مرحلة مضت وولت وهي ما يعني معادلة إجرامية تريد أن تستبيح الدول العربية والإسلامية، هذا ولا إيران لن تسمح، محور المقاومة لن يسمح بذلك، لأن فيه من الاستعباد والإذلال والإهانة والاستغلال لشعوب منطقتنا ما لا يقبل ولا يطاق. يعني الموت أفضل من أن يكون هناك معادلة استباحة. هذه ثمار الصبر، ثمار الجهاد، ثمار المقاومة، تنتج هذه العملية القوية والفعالة، وتقول أيضا بأن إيران التي كانوا يعرفونها سابقا قد انتهى وقت ذلك الصبر الاستراتيجي، وهذه إيران الجديدة التي تجني ويعني وتفرز نتاج صبر سنوات طويلة من الإعداد والتصنيع والصبر والتضحية وتحمل العقوبات والعدوان والعربدة الأمريكية والإسرائيلية، والآن جاء وقت الرد وجاء وقت الحسم في الخيارات. إما أن نكون هنا أحرار في هذه المنطقة، في منطقتنا، في بلادنا، في أمتنا العربية والإسلام، ونعتز بعزة الإسلام، أو أننا يعني في المقابل سنخسر كل ما لدينا، سنخسر دنيانا وآخرتنا. هذا غير مقبول أبدا وإطلاقا، وهذه المعادلة التي تقوم وترسخ من خلال هذه العملية. نعم، هذا نهج ليس جديدا على الإسرائيلي، هو يحاول أن يقلل الخسائر دائما، وهذا معروف في مسألة تخفيف الحرب يعني أو محاولة حجب الصورة لكي لا تتحول إلى حرب نفسية على الأعداء الصهيونية. ولأن الأمريكي والإسرائيلي يعني خلال الفترة الماضية، وخاصة إسرائيل، حاولت أن تقدم نفسها بأنها المسيطر والمهيمن وبأنها لديها قوة مطلقة واندفاعاتها الجوية لا يمكن اختراقها، فأي صورة مخالفة لهذا هي تضرب يعني قدرة الإسرائيلي على السيطرة على المنطقة بشكل مطلق، تضرب فكرة أن إسرائيل محمية وأنها لا يمكن أن يعني أن تحمى. وإلا أن المشاهد التي تخرج تنسف فعلا كما ذكر ضيفكم، تنسف الرواية بالكامل، تنسف تفاصيل الرواية، يعني بأنه هذا ما خرج إلى العلن، فما هو الذي في الخفاء؟ ونحن هنا لا نتحدث عن عمليات مثلا مستمرة حتى نقول اختراق للصواريخ وتسرب للمشاهد وهي أمام عملية واسعة فشلت. نحن أمام عملية بسيطة سماها الحرس الثوري بأنها إنذار، وبأنها عملية يعني كإنذار للإسرائيلي، ثم نجد أن هذه المشاهد خرجت، أن ما هذا يدل على أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ليست بخير، وبأن الصواريخ أيضا فعالة ويصعب اعتراضها، ثم أن يعني هي تحاول أن تحتوي، حتى الأمريكي يحاول أن يحتوي الرد الإيراني ويجزمه، لأنه هذا لافت مهم جدا، يعني أول مرة الجمهورية الإسلامية تضرب وترد على عدوان ليس على السيادة الإيرانية، يعني لم يكن هناك استهداف لا الأراضي الإيرانية أو البعثة الدبلوماسية أو السفارات التي تعتبر جزء من السيادة الإيرانية، وإنما على استهداف جزء وساحة من ساحات محور المقاومة، وهذا تثبيت عملي وواقعي وليس كلامي لمعادلة وحدة الساحات. ونحن تابعنا خلال الأيام الماضية كيف أن الأمريكي والإسرائيلي حاولوا بمسرحية هزيلة مع عملائهم والمنافقين داخل لبنان بأن ينتجوا مسرحية تفصل الجبهات وكأن هناك وقف إطلاق نار، وهو ليس لم يكن هناك شيء من ذلك، وتحاول أن تضغط على المقاومة وتحرج المقاومة. هذه العملية جاءت اليوم لتنسف هذا كله ولتعيده إلى نقطة الصفر. هذه الساحات واحدة ولا يمكن تجزئتها، وتتعامل مع الجمهورية الإسلامية ومختلف الساحات أيضا بأن هذه ساحات واحدة، والاعتداء عليها يعني الاعتداء على الجمهورية الإسلامية. ليس جديدا أن تدعم المقاومة، يعني إيران أن تقوم إيران بدعم المقاومة، هي تسلح المقاومة وتعلن ذلك رسميا بأنها تسلح المقاومة في لبنان وفي فلسطين، لكن الجديد أن تتدخل للدعم بالنار، يعني أن تتدخل بالصواريخ، وهذا لأول مرة يحدث. هذا دليل قطعي كامل على أن وحدة الساحات فعلية وليست كلامية، وبأنها واقعية، وبأنها قرار متخذ، وبأن هناك من يدير يعني، وهناك إرادة أيضا لأن تكون هناك عمليات مترابطة ومتناسقة لتحمي المنطقة من معادلات الاستباحة، ولتضع حتى لأحلام وطموحات إسرائيل الكبرى والتوسع في المنطقة الذي هو واقع وفعلا يتحدث به العدو الإسرائيلي. الإسرائيلي لا يريد أن يظهر هذا في الإعلام، لأنه يريد أن يرسخ في نفسياتنا، في نفسيات الناس والجمهور العربي والإسلامي، الهزيمة والاستسلام قبل أن يرسخها في الميدان. هو أضعف من ذلك، هو كيان ضعيف، يعني هو كيان لديه قوات ولديه دعم عالمي، ولكنه ضعيف في ذاته، لأنه احتلال، لأنه ظلم، لأنه إجرام، فهو يريد أن يزرع الهزيمة في النفوس، ولا يريد أن ترى الشعوب العربية والإسلامية هذه المواقف القوية وهذا الأثر الفعال لهذه الضربات، وبأننا كعرب ومسلمين وبوحدة الساحات الذي نعاني من العدوان ومن الحصار ومن التآمر من داخل ومن خارج، لكننا قادرين أن ننتصر، لأنهم يريدوا أن ينسبوا مسألة الانتصار وأن الشعوب تستطيع أن تنتصر. هذه العملية بذاتها، المشاهد أيضا كل هذا يترابط ويعطي مشهد بأن الانتصار حتمي، وبأن وعد الله سبحانه وتعالى حق عندما قال بأنه وإن عدتم عدنا للعداء الصهيونة، وبأن وعد الآخرة فعلا سيكون زوال هذا الكيان، يعني حقيقة لا مجال.
0: وعد الآخرة مؤكد وحتمي، الله سبحانه وتعالى أكده في القرآن الكريم، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي سيدمروا، يتبروا أي يدمروا ما علوا تتبيرا. نواصل التعليقات على الرد الإيراني على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري تحدث لقناة الميادين، وفي بداية حديثه قال: نحن في مرحلة خطيرة، فإما أن نستمر في الحرب أو نوقع مذكرة تفاهم. هذا كان بداية الحديث لعلي صفري، ولنستمع علي صفري ماذا أضاف.
2: نحن نقول لجميع دول المنطقة بأن ينبغي عليهم أن لا، يعني أود أن أقول بكل صدق وصراحة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتهاون في عندما هناك أمر يتعلق بسيادتها وأمنها القومي. أود أن أخاطبهم مباشرا، لا تخطئوا في الحساب. نحن الآن في مرحلة خطيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. إما أن نستمر في هذه الحرب أو سوف نقوم بتهدئة وتوقيع مذكرة التفاهم أو أي انخراط في أي مسار من أجل تهدئة الأزمة الموجودة. في كلا الاحتمالين، انخراط دول المنطقة واستمرار التورط لمعامرات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لصالحهم.
3: أستاذ علي، هناك تصريحات الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها بأنه الاتفاق سيكون جيدا ولا أريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران. ترامب يتحدث بالمناسبة الآن لموقع أكسيوس ويقول: كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى. حضرتك يعني بما أنه تتواجد معنا في هذه التغطية، كيف يمكن أن تعلق على مثل هكذا موقف للرئيس الأمريكي؟ الاتفاق سيكون جيد، لا أريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران، كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى.
2: أنني أعتقد بأن ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يوجه هذه التصريحات والخطابات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. نحن لسنا الجهة التي بدأت هذا التسعيد. الكيان الصهيوني هاجمت بيروت، الكيان الصهيوني استمرت في جرائمه ضد المدنيين في جنوب لبنان. إذن لو الولايات المتحدة الأمريكية جادة في هذه التصريحات ولا تريد التصعيد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفعلا تريد اتفاقية أو مذكرة التفاهم معنا، إذن ينبغي عليهم أن يقطون على الكيان الصهيوني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لإيقاف الهجمات على لبنان. نحن أكدنا مرارا إما أن تتوقف الحروب في كلا جبهتين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان أو سوف تستمر هذه المواجهة بيننا. كما أنتم تعلمون وتعرفون، بعد أكثر من شهر من ضبط النفس من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاكات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني وتورطه مع عدة دول المنطقة وكذلك الهجمات المتتالية على جنوب لبنان واليوم على الضاحية الجنوبية، وبعد أن هضرنا مرارا وتكرارا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لعدم شن أي هجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت، وبعد الانتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار، وكما أنتم تعلمون وفقا لهذه الاتفاقية لبنان كان جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية وكان من المتتلب وكان من المفترض أيضا أن يكون هناك وقف إطلاق النار أيضا في الجبهة اللبنانية بالتزامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مع ذلك ورغم التهديرات الإيرانية رأينا استمرار هذه الانتهاكات وبناء على حقوق الإيرانية وفقا للقانون الدولي ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة. اليوم وقبل قليل قامت القوات المسلحة الإيرانية في تنفيذ هجوما دفاعيا على الأراضي الإسرائيلية.
3: هنا أستاذ علي، لأنه هذا وارد الآن في بيان وزارة الخارجية بالمناسبة، أنه شنت إيران هجوما دفاعيا، نريد أن نشرحها هذه للمشاهد الذي يتابعنا الآن. كيف لإيران أن تقول أنه هذا الهجوم على المواقع الإسرائيلية العسكرية في الأراضي المحتلة هو بمثابة هجوم دفاعي وليس هجوم ابتدائي؟
2: نعم، كما أنتم تعلمون وتعرفون، قبل أكثر من شهر نحن وصلنا مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية وقف إطلاق النار، وكان من المتتلف ومن المفترض بأن هذه الاتفاقية أيضا سوف تنفذ في لبنان، ولكن مع الأسف الشديد انتهكت إسرائيل هذه الاتفاقية واستمرت في هجماتها على جنوب لبنان. وعلى في أيضا في إيران نحن لاحظنا هجمات متعددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إنني أود هنا أن أشير إلى ذلك، كان هناك تورطا من قبل الكيان الصهيوني بالتعاون مع الأسف الشديد مع عدة دول المنطقة لشن الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك هذه الاتفاقية وقف إطلاق النار، استمرار في حصار ما يسمى حصار البحري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهداف السفن الإيرانية. بناء على ذلك وبعد تحذيرات متتالية ونقل الرسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، بناء على قانون الدولي ووفقا لميثاق الأمم المتحدة مادة 51، بإمكاننا أن نقوم بتنفيذ إجراءات دفاعية، وهذه العملية الأخيرة أيضا نحن نسماها عملية دفاعية في دفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا أشقاؤنا في لبنان بعد انتهاكات متكررة من قبل الكيان الصهيوني وهجوم الأخير على داهية الجنوبية في بيروت بعد تحذيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن في حال استمرار الجرائم الإسرائيلية في جنوب لبنان وأيضا داهية الجنوبية سنرد على هذه الاعتداءات. تأكيد كما أكدنا مرارا بأن الآن في هذه المرحلة وفي جميع المراحل أكدنا بأن يجب أن تتوقف الحرب في جميع الجبهات ولا سيما الجبهة اللبنانية. ليس بإمكاننا أن نتجاهل لماذا يجري في الجبهة اللبنانية والجرائم التي ارتكبت إسرائيل ضد أشقاؤنا في لبنان. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن يجب أن يكون هناك إشارة مباشرة لوقف الحرب في الجبهة اللبنانية. وهنا أود أن أشير إلى ذلك، عندما نحن نتحدث عن وقف الحرب نحن لا نتحدث عن وقف إطلاق النار، نتحدث عن وقف الحرب. معناها شو؟ يعني عندما نحن نتحدث عن وقف الحرب هذا بمعنى وقف الاحتلال أيضا. ينبغي على الكيان الصهيوني أن تنسحب من جميع الأراضي المحتلة اللبنانية فور توقيع هذه المذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.
3: وانطلاقا من هنا أستاذ علي، ما هي الرسالة التي تقولها حضرتك للشعب اللبناني، للمقاومة، لجمهور المقاومة في لبنان والسلطة السياسية؟
2: إنني أود أن أطمنكم بأننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن نتخلى عنكم، لن نتخلى عن أشقاؤنا في لبنان مهما كان الكلفة والتحديات الموجودة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة في هذا المسار، أكدت نحن قبل هذه المرحلة أيضا نحن كنا على وشك تنفيذ مثل هذا الهجوم على كيان الصهيوني مرتين خلال الأسابيع الأخيرة، عندما وصلنا إلى مرحلة ما بأننا كنا نفكر بأن ليس هناك أي طريق إلا تنفيذ ضربة عسكرية وهجوما على كيان الصهيوني. وأيضا هذه المرحلة أود أن أطمنكم وأؤكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناء على تعليمات من قبل القيادة سماحة آية الله سيد مجتبى خامنئي لن تتخلى عن لبنان ولن تتخلى عن مقاومتها وشعبها.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، الحرب اليوم ليست مثل الحرب أمس بالأمس، والساحة اليوم لم تعد مستباحة كما كانت بالأمس. واليوم كل ضربة وكل عدوان صهيوني يقابله رد من محور الساحة، من محور المقاومة من خلال وحدة الساحات، كما يقاتلوننا المشركين كافة والأعداء والكفار كافة، فإننا اليوم نقاتلهم كافة. اليوم العدو الصهيوني يواجه الرد من محور المقاومة ومن إيران تحديدا، ومع ذلك ينكر أنه تم ضرب قاعدة رامات العسكرية، بل ويقول إنه اعترض الصواريخ. لكن التصوير الفردي، طبعا ما نعرف أن العدو الصهيوني يتكتم والعدو الأمريكي، وما يطلعش ترامب هكذا ملدوع ويهرطق وكذا إلا والضربات قد آتت أكلها. يعني ترامب يطلع يؤكد أنه الضربات الإيرانية ما تخربش الاتفاق، والاتفاق ماضي، وأنا أرجو من إسرائيل أني ما ترجش. كيف بالله عليك يرجو من إسرائيل أني ما ترجش، وإسرائيل بنفسها تقول أن احنا تصدينا للضربات الإيرانية. المهم بيحاولوا يكذبوا ويقولوا أنهم تصدوا للضربات الإيرانية، لكن الضربات الصواريخ الإيرانية وصلت إلى قاعدة رامات ديفيب، وهذا ما تؤكده المشاهد، وهذا أيضا ما يؤكده العميد نضال زهوي مدير مركز الدراسات الأنثروستراتيجية.
1: هو صرح ترامب أصلا وقال لهم بأنه لا يوجد خسائر ولا يوجد إصابات، لذلك يعني عليكم أن لا تردوا. طبعا من ضمن هذه التصريحات الإسرائيلية بأن جميع الصواريخ قد اعترضت، وهي 13 صاروخ حسب ادعائه، أنها اعترضت بالكامل ولم يكن هناك أي يعني استهداف حقيقي، لذلك كان يعني يمهد الطريق أمام ابتلاع هذه الضربة طبعا. ولكن طبعا وسائل الإعلام وخصوصا التواصل الاجتماعي تفضح دائما كل ما يدعيه العدو الصهيوني في مجال يعني عدم الإصابات وعدم الاستهدافات الصحيحة. من الناحية التقنية حقيقة لا يمكن اعتراض مثل هذه الصواريخ وهذه الأنظمة الدفاعية الموجودة خصوصا في الشمال، لأنها صممت أصلا ليست كالحاتس وأثاد، إنما صممت لصواريخ أقل، وهي صواريخ أقل سرعة بكثير، وهي الصواريخ الخاصة بالمقاومة الإسلامية في لبنان. لذلك تلجأ المقاومة في لبنان إلى الإشباع الجوي قبل أن تقصف الصواريخ الأساسية المراد إدخالها إلى أهدافها. واضح بأن من خلال التصوير بأن قاعدة رامات ديفيب قد استهدفت واستهدافات كبيرة، وواضح بأن العديد من الصور التي وصلتني من جنوب لبنان تؤكد بأن الصواريخ قد سقطت أو نزلت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليست ولم تعترض في الأجواء ولا بأي منطقة من المناطق، سوى هناك صاروخ اعتراضي قد تفجر في منطقة البقاع. وبهذه الحالة يعني كل الصواريخ قد سقطت على أهدافها، كما نعتاد على الكيان الصهيوني بشكل دائم بأن الرقابة العسكرية تتدخل وتمنع الإعلام من التصوير، وتمنع يعني بث أي مشاهد أو أي صور عما حصل من الاستهدافات. لذلك يمكن

0: الإسرائيلي أن ينكر أن الأهداف قد حققت وينكر بأن هناك استهداف، لأنها لا يوجد صور. ولكن طالما تبين أن هناك صورة واحدة، معنى ذلك بأن هذا البيان كاذبا. والإسرائيلي دائما، صحيح أنه يعول على الرقابة، ولكن الإعلام دائما يحاول، يعني بعض الأحيان وخصوصا الإعلام المعارض يحاول دائما أن يظهر الحقيقة ولو بشكل مختلف من خلال اعترافات فيما بعد. نعم، كما ذكرت أستاذنا الكريم، بأن الإعلان عن اعتراض هذه الصواريخ لا يدخل فقط في مندرجات الحرب الإدراكية، وبأن هذه الصواريخ لن يكون لديها أي جدوائية، إنما أساس هذا التصريح السريع بأن هو الهدف منه ابتلاع الضربة أكثر من تعميق الضربة، وخصوصا بعد تصريحات ترامب التي صدرت قبل أي اجتماع للكابينات وعبر إكسيوس، والتي يعني قالت بأن ترامب سيتصل بنتنياهو ويوقف الرد. وما طلبه من الإيرانيين كان واضحا، بأنه يعني يجب أن ننهي هذه المسألة. وأعتقد أن هناك اتصالات كبيرة اليوم تجري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والردود اليوم تقول الإيرانية تقول بأنه يجب وقف المعارك والقتال في جنوب لبنان قبل البدء بأي مفاوضات أو قبل تحقيق المفاوضات طبعا. وبهذه الحالة يكون الإيراني قد سكر أو أقفل كل الطرق التي يحاول من خلالها الأمريكي التفلت من بعض أهداف هذه المفاوضات، وخصوصا ما يعتبره الإسرائيلي والأمريكي أن هناك أذرع ونحن نسميها حلفاء إيران بالضغط. يمارس اليوم الأمريكي الضغط الكبير على حكومة العراق، ويمارس على الساسة اللبنانيين الذين تواطؤوا، وهو من أوصلهم إلى سدة الحكم، وتواطؤوا مع الصهيوني والأمريكي لجعل المقاومة غير قادرة على التحرك. أعتقد هذه المعادلة اليوم قد تغيرت كليا، طالما أن الرد الحقيقي هو ليس رد كلامي ولا رد يعني إدانة واستنكار، إنما رد من خلال الصواريخ التي تزن رؤوسها أكثر من طن.
1: اجتمعت جامعة الدول العربية وأصدرت بيانا تدين وتستنكر. نحن ندين، نحن نستنكر. نحن ندين، نحن ندعو للهدوء، نحن ندعو إلى ضبط النفس. النفس ما عاد بش إدانة واستنكار. كويس إنه العميد نضال زهوي قال إنه الرد ما عادش رد إدانة واستنكار. لا عاد بندين ولا نستنكر، نستنكر وندين. ما عاد بش نستنكر وندين. قدو ضرب وقدي وحدة الساحات. هذه وحدة الساحات لعلمكم، لا تستهينوا بها. العدو الصهيوني والعدو الأمريكي كانوا يفرحوا بفرق تسد، وهذه هي السياسة الصهيونية، إنه أدخل خلافات بين الدول العربية والإسلامية وحارب كل واحد بمفرده بأسباب تعتمد على دولته لحالها، علشان ما يجتمعوش ويتوحدوا، لأنه إذا توحدوا، ولذلك يخافون من مؤتمر الحج، من الحج. والحج قال عليها الشهيد القائد أنه أكبر مؤتمر إسلامي يخافوا منها الأعداء، لذلك أفرغوا الحج من مضمونه. فهم سمها اليهودي أمريكي أو إسرائيلي أن تتوحد الساحات. لذلك اليوم الرد الإيراني والضربة الإيرانية اليوم تؤكد على وحدة الساحات، وهذا ما يرعب العدو الصهيوني. عاد مش تو يتأكدوا أنه فعلا سكي خلونا نضرب الضاحية الجنوبية، نبصر إيران فعلا ينفذوا وعدهم. نفذوا الوعد وقالوا أنه لبنان ضمن الاتفاق. فالضربة اليوم تؤكد على، تجسد يعني وحدة الساحات، وتربك أيضا العدو الصهيوني والأمريكي اللي كانوا يشتوا طبعا يعملوا يفرضوا خطوط اشتباك جديدة. يعني كانوا يشتوا يستهدفوا الفلسطينيين لحالهم، ويستهدفوا إيران لحالها، ويستهدفوا لبنان ولبنان بشكل عام لحاله، ويستهدفون احنا في اليمن لحالنا. لا، اليوم أصبحت الرد جماعيا. اليوم الضرب على لبنان وعلى جنوب لبنان وعلى الضاحية، جاء الرد من إيران. بكرة الضرب إذا كان على إيران عيجي الرد من عندنا، بعده الضرب في علينا في اليمن عيجي الرد من العراق. فوحدة الساحات خربطت الحسابات الصهيونية. هذا الكلام أيضا أكده الكاتب والباحث عصري فياض، لنستمع.
2: طبعا هذا اليوم أنا أعتبره يوم مفصلي، وليس كما الأيام التي سبقت ولا كما الأيام التي ستلحق به. الآن يعني الشيء المفاجئ، أو ليس المفاجئ، الشيء الدراماتيكي الذي حدث الليلة، هو أن إيران بادرت بهذه الضربة ووفاء لوعدها بأن أي اعتداء على الضاحية الجنوبية أو توسيع الهجوم على جنوب لبنان سيتلقى ضربا من الجمهورية الإسلامية. وهنا إيران أضافت إلى مطالبها في المفاوضات التي تجري عبر الوسطاء، وأهمهم الوسيط الباكستاني، طلب الرقم واحد كانت هو وقف إطلاق النار على لبنان. الآن تجسد هذه بالضربة، هذه أيضا تكمل الدبلوماسية بالعمل العسكري وبالوعد الصادق مهما كانت النتائج، حتى لو أدى الأمر إلى انهيار ما يسمى بوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية من جهة وبين أمريكا وحلفائها والعدو الصهيوني. بالتالي هذه الخطوة نمت على أكثر من وجه أن إيران صادقة، وهي تربط الساحات ببعضها البعض، وهي لا حينما تقول تفعل. وهنا الصدمة، إلى الصدمة التي أصابت الولايات المتحدة وأصابت إسرائيل. الأمر الآخر أن إطلاق عدة صواريخ على الضاحية الجنوبية بشكل رمزي وبشكل استفزازي وبشكل استعراضي كما قامت فيه إسرائيل اليوم صباح اليوم، ردت عليه إيران بعشرة صواريخ، وهذه قالت تحت بند أنه تحذير. وفي حال وجود رد إسرائيلي فأن إيران ستفتح النار بشكل واسع وغير مسبوق على إسرائيل، وبالتالي الجميع يتوقع أن إذا ما أقدمت إسرائيل على حماقة جديدة بتوجيه ضربة إلى إيران لاستبداد هيبتها بين هلالين، فإن الضربة الإيرانية ستكون أشمل وأوسع، وستؤدي إلى حتى أنها ستطال مصالح الأمريكية في المنطقة. وبالتالي إسرائيل هنا التي حاولت مرارا وتكرارا أن تفسد التفاوض الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، الآن وضعت في خانة اليك، وهي بين أمرين أحلاهما مر: إما أن تمضي في العدوان على إيران وبالتالي تتلقى الضربات الواسعة الغير منتظرة وهي على أعتاب انتخابات إسرائيلية وقد فشلت في كل الجبهات، وبالتالي وإما أن تسكت. وهنا تضع إيران، ترسم إيران خطوط عريضة للمواجهة ولقضية الاشتباك، لآلية الاشتباك الجديدة، بما معنى أن إسرائيل لن يكون لها مجالا في المستقبل بأن تقوم وتعربد وتهاجم حتى قطاع غزة، سيشمل هذا الأمر لاحقا،
3: لكن
2: تضرب العربي الفلسطيني

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، لا ننسى أن نذكر أنه يوم أمس الأحد كان ذكرى وفاة العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، حنتكلم عنه، ومعنا أيضا تقرير عن ذكرى وفاته، فقط لأنه إحنا جاء خبر الرد الإيراني على العدوان الصهيوني على لبنان، لذلك يعني زادت الأخبار والتقارير، ولكن لابد أن نتوقف مع ذكرى رحيل البدر في ليلة كماله. الآن سنذهب إلى تقرير من تقرير عن المحاولات الصهيونية لاستفزاز محور المقاومة وضرب الضاحية الجنوبية، وكانت رسالة نار، ويعني بيشتوا يفرضوا قوتهم ويفرضوا سلطتهم، وبالتأكيد أنكم تأكدتم اليوم أن وحدة الساحات أمر لا بد منه. فرسائل النار الصهيونية للضاحية يوم أمس هي محاولة يائسة لكسر ترابط الجبهات.
1: لم تكن نار الضاحية مجرد قذائف غادرة، بل رسائل بالدم لإعادة ترتيب طاولة المفاوضات. سقطت الصواريخ بالميدان، لكن صداها تردد من طهران إلى إسلام أباد وواشنطن. العدوان الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت يأتي بعد أسبوع من تراجع نتنياهو أمام عصا الردع الإيرانية المهددة بحرق الشمال. عاد العدو للغدر تحت ظلال الدبلوماسية، فقصف الضاحية بالتزامن مع زيارة قائد الجيش اللبناني لباكستان، راعية الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، اتفاق تؤكد إيران أن وقف العدوان على لبنان شرط أساسي فيه. وفيما كان وزير داخلية باكستان يحط بطهران حاملا ورقة مفصلية، اختار المأزوم الصهيوني ورقة النار، معلنا بوقاحة إبلاغ واشنطن سلفا بضرب الضاحية ليحتمي بالعباءة الأمريكية من تبعات الرد الإيراني.
2: يقصف العدو الإسرائيلي بيروت عندما تتعرض مستوطنات الشمال الفلسطيني إلى غارات وإلى قصف وإلى مسيرات، وبالتالي العدو الإسرائيلي يريد أن يحمي المستوطنات من خلال هذه المعادلة وتكريس هذا الواقع. المسألة الثانية هي مرتبطة بالمفاوضات، يهدف نتنياهو إلى نسف طاولة المفاوضات، وبالتالي يستفيد منها نتنياهو بأن لا يفرض عليه وقف إطلاق النار في لبنان من زاوية اتفاق إيران.
1: يائسا يريد العدو كسر ترابط الجبهات وفرض شروطه بالنار، لكن حساباته ستسقط أمام واقع لن يخرج عن مسارين: إما مغامرة أوسع تفجر قواعد الاشتباك وثمنها صواريخ لن تحميه منها واشنطن، وإما ارتداد هذه الدماء ضغطا مضاعفا يثبت أن الاتفاق دون وقف الجنون.
2: إيران وعدت بأنه إذا قصفت الضاحية وبيروت بأن إيران ستدمر الشمال الفلسطيني والمستوطنات في الشمال، وبالتالي اليوم الأمور أصبحت على المحك، أن إيران لا تستطيع المناورة كثيرا في هذا الإطار، لأن العدو الإسرائيلي إذا ترك هذه المرة بدون رد سيكرر فعلته وضربه للضاحية، وسيثبت معادلة الضاحية مقابل المستوطنات الشمالية لفلسطين.
1: قصفت الضاحية إذن، لكن الذين ظنوا أن الاستقواء بساكن البيت الأبيض سيغير الواقع نسوا أن الضاحية لا تقرأ الشروط تحت النار، بل هي من يكتب الخاتمة.
3: الخيارات إذن باتت معلقة على حافة الهاوية، فإما رد ميداني يقلب طاولة المفاوضات أو اتفاق شامل يصاغ تحت النار.
4: كل هذه التضحيات التي تقدم لنصنع المستقبل، لأننا نريد أن نكون أحراراً أعزاء لا عبيداً أشقياء. لن تذهب هذه التضحيات هدراً،

جرينا البدي يجي وراها حيوان حتى هاش. لم تبقى لكم دبابات جربت تحلق. أنا مجملها سمحت السيد ستعودون إلى الديار مرفوعين الرأس.

طبعا مستمعينا الأعزاء، نحن معكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. إذا تشتوا تعرفوا متى الجزيرة تختبط ولا اعتدرا كيف تطلع بأخبار، كنوا انتظروا عمليات ناجحة ونوعية لمحور المقاومة، عتشوفوا العجين داخل قناة الجزيرة ما يدروا ما يكتبوا ولا كيف يكتبوا، يدي لك خبر من هنا وخبر من هناك وخبر ويعجن ويحاول يدافع عن الرواية الصهيونية بأي طريقة، ولا يدي لك أخبار بعيدة عن المشهد يربشك، يدي لك أخبار عن مواضيع ثانية تماما. اليوم احنا بالعدوان على الضاحية الجنوبية والرد الإيراني على الشمال الفلسطيني، شمال فلسطين المحتلة. وطبعا الضربة على الضاحية الجنوبية كانت ضربة بس يعني ضربة بسيطة، قصتهم ان احنا عنسكت، جاء الرد مضاعف أضعاف. فعلشان تشوفوا قناة الجزيرة وخبيطها يعني في الأوقات اللي يكون محور المقاومة متقدم على العدو الصهيوني. لكن إذا كانت هناك ضربة علينا من العدو الصهيوني أو الأمريكي، تشوفوا كيف منضبطة بأدائها في أنه نجحت الضربة وأنه الإيراني استوجع ولا اليمنيين استوجعوا، ويطلع إيش اسمه الزويري اللي غاطس ذا الحين وغايب لأنه محور المقاومة منتصر، فيطلع الزويري إذا به ضربة للعدو الصهيوني، ضربة ولو بسيطة يطلع الزويري ويضخمها كبيرة جدا. عموما الليلة انتهت هذه الليلة بانتصار محور المقاومة في هذه الضربة. لذلك نعود ونذكر بأن يوم أمس الأحد هو يوم ذكرى وفاة العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، الذي ذكرت السعودية مرارا أنها اغتالت. طبعا حاولوا يغتالوه، نجا من أكثر من محاولة اغتيال مرات عديدة، لكن حماه الله سبحانه وتعالى وتوفي. ويوم أمس الأحد كان ذكرى رحيل البدر رضوان الله عليه، السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.

0: ولد في زمن الفتنة الوهابية ليكون فاقئ عينها، ورحل مجاهدا في درب المسيرة القرآنية ليكون أبوها الروحي وشيخها الجهادي والشاهد على فترتين، وهو بين العهدين تلميذ الذكر وطالب القرآن، أفنى عمره بالإحسان قبل أن يفتيهم عن الإشكال، وضحى بنفسه والأقربين في الله قبل أن يحرض المؤمنين. ولا يزال بدر الدين أو جبل الصبر كما يسميه عارفوه أسوة للأجيال، لا تاريخ انتهاء لمناقبه، أثرا وثمرة وثورة.
1: داخل الذين يلونكم من الكفار والذين
0: دون الحروب الست التي كابدها جميعا، نادرا ما يذكر التاريخ القريب أن السلطة آذته وساومته على موقفه بحتفه في سلسلة عمليات خاصة وحاصرته وحاولت مرارا اغتياله. كان في الأمر وفقا لما تكشف لاحقا يد للسفارة الأمريكية المدفوعة يهوديا بغية وأد دوره النابي عن بقية أقرانه، غير أن أبا حسين رأى في البلاء عربون قربة وزلفى، فتحزم الصبر في السبيل وتحمل إلى علله وأسقامه العناء، متنقلا بالإرغام من كريهة إلى مصيبة بدأت قبل المسيرة واستمرت معها، كلما اشتد العناء أضاء البدر لمن حوله وأجبر على ما به من بلوى على المنفى من بلده إلى الخارج، هاربا بدينه مهاجرا أو نازحا من خولان إلى سحار، من التشرد بلا مأوى إرغاما على الهجرة وقسرا على العزلة والإبعاد، تحت القصف في نشور وتحت الضغط في صنعاء، وقد شهد بعين قلبه وداع تسعة من أحفاده شهداء، حتى قيل عاش البدر وضحى للفتح الذي لم يشهده.
2: حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا.
0: وفي المشهد السياسي المستقطب بقوة الصراع حول الحكم، خاض البدر المعترك بدوره المؤسس لحزب الحق، طالما في التجربة ما يصون الهوية ويقوي الشوكة في وجه المد الوهابي أو ضد التهميش السياسي، وسريعا ما سقطت السلطة في اختبار التعددية في مضمار السياسة المفصل وفق هوى السلطة بما يرضي الغرب للشعب.

0: من موقعه الكبير قدم البدر الرباني واحدا من دروس الذوبان في المشروع وتسخير جهوده لخدمته. كان في الخطوة استجابة شخصية عن قناعة إيمانية، وفيها عبرة جمعية لأقرانه وأتباعه على حد سواء.
1: كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وفي ذكراه يذكر اليوم أن ليلة رحيل البدر كانت ليلة كماله.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. وكما قلنا يوم أمس هو مرور 100 يوم من العدوان على إيران طبعا، والتقارير التي بنتكلم عن 100 يوم قبل الرد الإيراني على العدوان الجديد على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. لكن دعونا نذهب إلى مادة تحدثنا عن كيف حافظت إيران على الانتصار وبقيت الولايات المتحدة والصهاينة حانبة، هكذا بالعامية حانبة، في مضيق هرمز.
1: 100 يوم تسجلها إيران كرصيف مضاف لمجد معلق، أن حضاراتها لا تعرف الهزائم وثورتها الإسلامية لم تخسر الحرب لنصف قرن. تزدحم طهران بالشعب، الساحات بالهتافات والشوارع بالحماس، الجداريات بالرسوم، الأناشيد تردد ملاحم بوشهر، الثورة الآن مولودة للتو. منذ 100 يوم لم يعبر الشر، أمريكا عالقة اختنقت بهرمز، ابتلعت هزيمة مرة اعتقدت قبل 100 يوم أن نصرا حاسما يحتاج بضعة أسابيع. يقف العالم من دون استراحة يقاتل التداعيات ويحاذر ما قد ترشحه الحرب مستقبلا من تعقيدات تغير الحرب سياسات بلدان، تحالفات قوى، استراتيجية تجمعات، ولا تزال الطاقة محبوسة وأسعارها مرتفعة. قبل 100 يوم اعتقد البيت الأبيض والفريق الأصفر وهو يقرر الحرب ويمرر الأوامر بعد تحشيد إلى الشرق وغرب آسيا استمر أشهرا أن أمرا يسيرا سيحدث، سيرى الصهاينة راية بيضاء فورية، لكنها رأت عقب الغارة الأولى على طهران أن النيران تشتعل في كل الشرق، من الخليج حيث القواعد الأمريكية إلى القواعد في الأردن والعراق إلى جميع خارطة فلسطين المحتلة حيث مراكز العدو الإسرائيلي. لا شيء يمكنه إيقاف الصواريخ والمسيرات. إيران تأمر بالقيامة ردا على الحرب العدوانية. خلال أسبوع من الحرب يستنجد ترامب العالم بالحلفاء الأوروبيين والأصدقاء وحتى الخصوم. تطلب واشنطن نجدة في مضيق هرمز الذي زعم أنه يسيطر عليه، ثم يطلب فتحه. يرفض الحلفاء التورط في حرب خاسرة، يقول الأطلسي ودول أخرى في قائمة التحالفات المفترضة. قبل اكتمال الأسبوع الرابع تجاوز النفط 100 وارتفع ليبلغ 115 دولارا، ولا تزال إيران ترسل موجات من الصواريخ والمسيرات، وتخفق إدارة ترامب أن تجيب على الأسئلة التائية: كيف قررت حربا تجنبها رؤساء سابقون؟ إشارات حمراء واستقالات وجدل لا يتوقف. لم تكن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية التي تنشر حاملات الطائرات في البحار وأسراب الطائرات في القواعد الممتدة في المحيط وكيان العدو الإسرائيلي الذي تم تسمينه بالقوة منذ 70 عاما، أن تترجى قبول إيران هدنة لبحث حلول سياسية. إنه الميدان يعمل من إيران إلى لبنان ومن العراق إلى اليمن، بينما يحاول التحالف الأمريكي الإسرائيلي رؤية ميدان أقل ومساحة أقصر للإنجاز، لكنه دون أفق. أرسل ترامب الذي هدد بالجحيم وتوعد بضرب الحضارة الإيرانية باكستان للتوسط، وقد فعلت إسلام أباد ما تجد أن طهران ستوافق عليه للتهدئة في 7 و8 من إبريل نيسان. تضع طهران 10 كشروط لوقف القتال تجمع بين حقها المشروع قبل الحرب وحقها كنتائج مشروعة للانتصار. ذلك ما تتفاوض أمريكا لتقليصه منذ 60 يوما. لم تقدم طهران حبلا لنجاة واشنطن، لكنها نقلت البيت الأبيض من ساحة الحرب الخاسرة إلى ساحة التفاوضات، وتلك ساحة للتعذيب. أمريكا أولا عالقة في هرمز، المشانق العسكرية والاقتصادية والتحولات السياسية والتصدعات الداخلية معلقة أيضا إلى حين تمكنها من الخروج.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، لا يمكن أن نتحدث عن العدوان الصهيوني على لبنان أو الصهيوني الأمريكي على إيران ولا الصهيوني الأمريكي على اليمن بدون أن نعود إلى أصل المشكلة، العدوان الصهيوني على الأراضي العربية المحتلة في فلسطين. فالعدو ما زال يعربد اليوم وتزيد عربدته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة، وربما الأخبار تأخذنا هنا وهناك، لكن لا بد أن نعود إلى الأصل وأصل المشكلة. اليوم تتصاعد المجازر الصهيونية والإبادة ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وهذا لنؤكد لكم أن الصهاينة لا عهد لهم.
1: في غربها وشمالها، في جنوبها ووسطها، وفي كل ما تبقى لأهلها منها، ما يزال ركام بيوتها المقصوفة يقصف، ومدن خيامها المهترئة تنسف، ودماء الناجين النازحين تهرق. فما لليهود وللقطاع وقد ابتلعت دباباتهم أكثر من نصف مساحته، وما لليهود ولغزة وقد أبادوا من أهلها ما لا سبق في التاريخ لوحشيته.
2: تصير جريمة لا تغتفر. ناس آمنين في مخيم، في تيارة مية، ناس بتعبي مية، يضرب الصاروخ على أطفال، على نساء، أشلاء بالعشرات.
3: عايشين في حالنا، فجأة دون إنذار وأخذوا المكان وقصفوا زي ما أنت شايف. وين إحنا بدنا نروح بعد هذا كله؟ وين إلنا مأوى؟ وين يودوا الناس؟ وما وين يودوهم العالم؟
1: غزة ما تزال تنزف بعد مذبحة، وتقصف بعد إبادة، وتحاصر بعد تجويع قاتل ومميت، وفوق جروحها المفتوحة التي لا يراد لها أن تضمد باتفاق ولا أن تندمل بهدنة، لا يواصل اليهود صب الملح على جروح ما أكثرها وما أوجعها وما أسرع ما يجدد الصهاينة نكأها، بل يصبون النار والبارود والحديد صبا عليها.
4: وقف إطلاق النار اللي بيقول عنه، بيدعي إنه وقف إطلاق النار، أي إطلاق النار هذا اللي بيقول عنه؟ هو بنزل براميل على الناس عريانة عخيان، بنزل
5: منطقة النص، منطقة آمنة ومنطقة ما فيش فيها مشاكل يعني. وإحنا كنا يعني نتطلع إلى يعني الحوارات في مصر إنه تخفف من هالدم البصير.
1: حماس في القاهرة تبحث جاهدة تنفيذ اتفاق لم يوقف نارا وتطبيق بروتوكول لم يفك حصارا. غزة وقد غدت لا تعدو عن كونها ملفا على طاولة شقيقتها وجارتها، تزور القاهرة لعلها وعساها تنفذ ما وعدت به شرم الشيخ في اجتماع مع وزراء دول توسطت وأخرى ضمنت وأخرى رعت وأخرى وقعت وأخرى صفقت، وكل ذلك يجري في وقت ما رأت غزة فيه إلا قتلا لا يتوقف وحصارا لا يتخفف ومدادا أسودا لا يصد خطا أصفر يزحف.

0: ما أعظم أن يتوكل المرء على الله سبحانه وتعالى، لأنه بالفعل من عتم الليل يأتي الصباح، ومن المعاناة إذا توكلت على الله سبحانه وتعالى لابد من أن يأتي الفرج. ولذلك عمليات المقاومة مستمرة في سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. اليوم هناك عملية في الضفة الغربية في وتحديدا في مدينة قلقيلية، وهي عملية معذرة في نعم في الأراضي المحتلة وفي منطقة قلقيلية، عملية فدائية تكسر القبضة الأمنية للعدو الصهيوني في الخاصرة. طبعا قلقيلية هي مغتصبة من المغتصبات التي هي ضمن الخارطة الصهيونية التي ابتلعت الأرض العربية الفلسطينية المحتلة. لنستمع إلى هذا التقرير حول عملية قلقيلية يوم أمس.
1: زلزال أمني يضرب كيان العدو الإسرائيلي أربع مناطق على تماس مع الداخل المحتل أو ما يعرف بالخط الأخضر. تنقل الفدائي عمر ياسين من أبناء الطيبة بين مغتصبات كوخاف يائير وسوريا إسحاق شرق قلقيلية. رصاصات الثأر الفلسطينية أردت بصهيوني وجرحت خمسة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة. وبعد مطاردة من العدو ارتقى ياسين شهيدا وقد أنجز المهمة على أكمل وجه. كشف أمن العدو هشا وداس على محاولات الترهيب الأخيرة عبر قرار إعدام مطلق النار تحت قدميه. هرع المجرم بن قفير ومعه مجرمون آخرون إلى مسرح العملية في محاولة لاحتواء الزلزال الأمني الذي ضرب قلب منظومة الردع الأمنية التي حاول العدو ترسيخها. أقر بن قفير بأن الردع فشل وأن هناك من رفعوا رؤوسهم اليوم.
2: ما نقوم به في السجون وما نفعله على الأرض يجعلهم يزدادون خوفا، وللأسف اليوم رفعوا رؤوسهم. دم اليهودي لا يذهب هدرا، ومن يقتل يهوديا سيشنق. ما نريده أن يقتل الإرهابي في المكان، وإن لم يكن كذلك فبموجب قانون عقوبة الإعدام.
3: منفذ الهجوم اسمه عمر ياسين، لديه سجل جنائي بسيط، لكننا نواصل التحقيق ولم تكن هناك أي تحذيرات استخباراتية بشأنه. بالنسبة لنا انتهى الحادث، وكان هناك مخرب واحد، لكننا نواصل تمشيط المنطقة.
1: لم تقتصر محاولات التغطية على الفضيحة الأمنية بجولات الأجهزة الأمنية، بل حضر رئيس أركان العدو وقادة مناطق في الضفة وغيرها لإظهار حالة الاستنفار وحسم الموقف. إلا أن كل هذه الجلبة أعطت رسالة عكسية، الكل يبحث عن ردم أزمة الثقة بين اليهود الصهاينة وبين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. في توقيت العملية ومكانها ومنفذها، ما يؤكد أن كل الخطوات التي يهندسها العدو لفرملة ردات الفعل المتوقعة في الضفة انتقلت إلى مناطق الداخل المحتل، وهذا ما يؤرق العقيدة الأمنية للعدو القائمة على الترهيب بالإعدامات والتصفيات لواد أي عمل فدائي. لكن ما لا يدركه اليهود الصهاينة أن في فلسطين أبطالا لا ينامون على دماء سام أبو هيكل الرضيع الفلسطيني الذي أعدم بدم بارد جوار والديه بالأمس في الخليل. وما أكثر الدماء المسفوكة ظلما يهوديا في فلسطين.

0: نواصل معكم مستمعينا الأعزاء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، وأنا بنكلمكم الآن من الاستوديو والدنيا حما قتله بين حاكيكم والمكيف شغال تمام، ودرجة الحرارة الآن 19 درجة مئوية وتخرج حتى إلى الحوش ولا للشارع، والجو حما لكن هنا داخل به مكيفات وداخل البيوت به مراوح هنا في صنعاء، وهي قدي صنعاء اليوم الآن درجة الحرارة 19، في عدن الآن درجة الحرارة 30 درجة مئوية في الليل، وعاد احنا في بداية شهر يونيو، بداية شهر 6، يعني ما قد دخلنا الشهر 7 اللي هو الجنان الحماء الشديد، 7 و8 طبعا هو الحر الشديد. الآن درجة الحرارة في عدن 30 درجة مئوية، هذا في الليل، وفي قد احنا قبل الفجر، فما بالك بوقت الظهيرة، تقريبا درجة الحرارة في الظهيرة 34 درجة مئوية في عدن، والدنيا حما وما بش عندهم كهرباء. تصوروا ما بش عندهم كهرباء، لأنه ما بش عندهم بترول، لأنه ما بش عندهم، لأنه ما همش على قولتهم المحافظات المحررة اللي السعودية قالوا أنه محرروهم، وأنه مركز سلمان مش عارف أش بيعملوا مركز سلمان، وشغلونا على مركز سلمان. اليوم درجة الحرارة فقط تفضح آل سعود داخل الأراضي المحتلة في الصيف، معاناة فعلا، معاناة شديدة بيعانوا أهلنا في عدن، والكهرباء طفي لصي ومش راضين. لو تلاحظوا احنا بفضل الله اعتمدنا على الطاقة الشمسية، لاحظوا جبنا حلول، اعتمدنا على طاقة شمسية، صنعاء والمحافظة الحرة اليوم شغالة على الطاقة الشمسية، وناس شغالين وحتى شركات أو محطات الكهرباء الأهلية شغالة على الطاقة الشمسية، والدولة ضابطة لهم أسعار الكهرباء، بينما في عدن لا راضين يخلوا الناس تدخل طاقة شمسية، ولا راضين يخلوا الشركات الخاصة تفتح. لماذا؟ للإمعان في إذلال المواطن في المحافظات المحتلة، وتحديدا في عدن، والكهرباء في عدن تفضح آل سعود.
1: أرهقنا، لا إله إلا الله، تكاد رؤوسنا تنفجر، حرارة شديدة، رطوبة عالية، ذرة كاوي، ضيق، قوم التوم لتم للآخر.
2: بين صيف لاهب وانعدام للكهرباء إلا لساعات محدودة، تسير عدن من أزمة إلى أسوأ بعد أن لعبت على مسرحها ممالك النفط، وتزاوجت في جغرافيتها أجندة متناقضة أنجبت خليطا من المرتزقة والتكفيريين وميليشيات لا تزال تتوالد على حساب أمن المواطن ومعيشته.
3: الناس ماتت من الحمام،
4: الحمامات،
3: حمامات، كريدر حمام.
2: تزداد الأوضاع سوءا بينما تدخل عدن عقدها الثاني في ظل الاحتلال، وكأن المدينة المنكوبة بحاجة إلى تجربة 10 سنوات لتتحول إلى جدة أخرى، كما سبق وأوهمت الإمارات سكان المدينة بتحويلها إلى دبي أخرى.
1: نريدهم يعيشوا ساعة، لا أقول يوم، مثل ما نعيش، يتسكعوا في فنادق نجد وأبوظبي والدوحة واسطنبول والقاهرة، وأهل مجرا هم وأولادهم وأحفادهم وحاشيتهم وزبالاتهم، والناس تموت حر ومرض وأسقام وعلل ولا مجيب.
2: لا تصل هذه النداءات إلى قيادات المرتزقة، وأولويتهم محصورة في أرصدة مالية وعقارات في بلدان مختلفة، تاركين الميدان لعبث السعودية كما تركوه للإمارات من قبل. وهاتان الدولتان تمارسان الانتقام من اليمن كله، حتى من أولئك الذين خدموهما بالأنفس والقرار. ما يجري احتلال مع الإذلال، وهي شواهد تتكرر منذ العام 2015 بأن الهدف يمن ضعيف مقسم لا يجتمع أبناؤه إلا على خدمة حكام الرياض.
4: ترصد وتواكب قناة الحدث انطلاق شحنات الوقود ضمن الدعم الأخير لقطاع الكهرباء المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
2: أسقطت أزمة الكهرباء مزاعم السعودية عن التنمية في عدن، وقد تباهت منذ أشهر بما أسمتها منحة تشغيل الكهرباء، وخرج حاكمها في عدن فلاح الشهراني مبشرا بغد أجمل خال من انقطاع التيار الكهربائي.
5: ونحن في غرفة عمل يومية يعني على مدار الساعة لتحقيق الأمن والاستقرار بمشيئة الله، وليلمس المواطن نتيجة هذا التغيير الإيجابي في عدن.
2: تتعاظم قناعة المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة أن المشكلة في احتلال لا مصلحة له في تنمية اليمن وازدهاره، ولا مصلحة له في قوته واستقلال قراره، بل في إغراقه بالأزمات وصناعة الفوضى المضبوطة. فهل يكفي كل ما سبق لصحوة شعبية تنتهي بطرد المحتلين؟

إذن تخلت الحكومة الموالية للتحالف السعودي في جنوب اليمن تخلت يوم السبت عن الكهرباء رسميا، يتزامن ذلك مع بلوغ الحرارة ذروتها وسط انقطاع كلي للتيار. طبعا هذا الكلام نقلته صحيفة العربي الجديد الصحيفة القطرية عن مسؤولين في حكومة عدن تأكيدهم قرار الحكومة حكومة المرتزقة الخاص بوقف دعم الكهرباء بشكل نهائي. وأوضحت المصادر بأن الخطوة تمت بناء على صفقة مع صندوق النقد الدولي، لاحظوا الصناديق كارثة، مع صندوق النقد الدولي، حاولت حكومة عدن من خلالها حكومة المرتزقة الحصول على دعم بقيمة مليار دولار، يعني دعم بمليار دولار واقتل الشعب علشان أحصل على الدعم، هذا عادي جدا. وكانت حكومة المرتزقة تخصص مليارات الدولارات سنويا لقطاع الكهرباء في مناطق سيطرتها في مناطق الاحتلال جنوب اليمن، وقرار رفع الدعم نهائيا سيدفع نحو انفجار بتعريفة الكهرباء إلى أسعار خيالية، خصوصا مع توجه لمنح القطاع الخاص تشغيل القطاع بدلا عن المؤسسة

إذن مستمعينا الأعزاء، طبعا مؤلم لما بنسمع ونشوف الأوضاع في المحافظات المحتلة، والله بنتألم ونزعل على أهلنا وأخوتنا في المحافظات المحتلة، ونؤكد أننا ماضون في تحرير المحافظات المحتلة. فقط ابدأوا من عندكم والله سبحانه وتعالى سيعين، أعدوا ما استطعتم والله سبحانه وتعالى سيعين بإذن الله تعالى. نصل إلى الختام ونذكر أنه يوم أمس كان ذكرى وفاة العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وحنكون مع مادة وثائقية بعد هذا إن شاء الله. ويعني هناك 4 أجزاء من سيرة حياة السيد بدر الدين، لكن سنكتفي بجزء من هذه 4 أجزاء، وهو عن الوحدة وموقفه من الوحدة وأيضا أشياء أخرى. ولكن قبل ذلك لنتعرف أكثر بشكل مختصر وسريع من الزميل الإعلامي عبد الخالق القاسمي، من هو العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. وقبل ذلك نودعكم طاقم البرنامج لهذه الليلة: حفظ الله الحرازي، أحمد الوتاري، عبد الرحمن الحمران، مجيد المشامي، أحمد عامر، محمد عبد الكريم الوشلي، وتحياتي مطيع حسين الفقيه. دمتم في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى وفاة العالم الكبير رباني آل محمد حفيد رسول الله ونسل الآل الكرام حليف القرآن الكريم وقرين التقوى المجاهد الصابر السيد بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد الحوثي الحسني رضوان الله عليه. هذا الرجل العظيم كان نموذجا للعالم الرباني المجاهد الذي وعى مسؤوليته وجسد الإسلام قولا وعملا وسلوكا وموقفا، فكان قرآنا يمشي وقدوة حسنة، وقدم الصورة الحقيقية لما يجب أن يكون عليه العالم في مسؤوليته تجاه الأمة. سمعت
1: القرآن الحكيم بالنشر ويصح علينا إن التوحد والصبر.
0: ورث رضوان الله عليه روحية الأنبياء التي وصفهم الله بها بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فكان مبادرا إلى كل ما يرضي الله برغبة وخشوع وتواضع، واستمر بهذه الروحية في العبادة والجهاد والبذل والعمل حتى لقي الله، فلم يعرف عنه التواني، حتى إنه كان يؤدي صلاته كاملة بمشقة شديدة أثناء مرضه، وأصر على صلاة الفجر جماعة يوم وفاته كما أوضح السيد القائد. كان رضوان الله عليه ثابتا رغم التحديات والأذى ومحاولات قتله طوال 30 عاما، فلم يمنعه ذلك من بيان الحق وإحياء الروحية الجهادية وتربية الناس عليها حتى كان معظم طلابه شهداء.
2: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم

0: لكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: كان رضوان الله عليه المربي والمعلم والقدوة في المسيرة القرآنية، بارزا في الدفاع عن الحق ومواجهة الضلال وفتنة الوهابية وأمريكا، باذلا كل ما يستطيع.
2: المسيرة الجهادية القائمة هي من ثمرات جهوده، هي بركة أعماله.
1: وقد قال الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه: أنا حسنة من حسنات أبي. ومما تميز به رضوان الله عليه على كثير من العلماء قربه من الناس وتواضعه ورحمته وحرصه على هدايتهم ورفع الظلم عنهم، كما عرف بورعه وزهده ونقائه وصدعه بالحق وموقفه الواضح من الظالمين وأعداء الله، حتى قال: إذا لم ننصر الإسلام ولم نعادي أعداء الله فالدين لا يقبل منا. ولم تمنعه معاناته الطويلة مع مرض الربو منذ طفولته من مواصلة عمله وجهاده وبذله وعطائه، مما يعكس علو إيمانه وتقواه. ومما قاله رضوان الله عليه مخاطبا عملاء أمريكا الذين توجهوا لمواجهة المشروع القرآني، قال لهم: دعونا نكبر ربنا جل شأنه فلا ثالثا ندعو ولم ندعو ثانيا، دعونا نعادي من يذم نبينا جريمته جلت وليس مباليا، دعونا نحصن ديننا بشعارنا ونحفظه من شر كيد الأعادية، رفعنا الشعار اليوم منهم براءة وإعلاننا أنا لهم لن نوالي. إلى أن قال: وحذرنا في آل عمران ردة بطاعتهم فاحذر ولا تك ساهي. وقبل انطلاق المشروع القرآني تصدى بمؤلفاته للمشروع الوهابي التكفيري الذي تغلغل في أوساط المجتمع بدعم من النظام السابق، ومن أبرز مؤلفاته: الغارة السريعة في الرد على الطليعة، الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز، كشف التغرير، من هم الرافضة، تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار، مجموع الرسائل والردود الفقهية، وغيرها الكثير من المؤلفات في كثير من أبواب الفقه وأساليب الهداية. وقد يكون أهم ما ألفه رباني آل محمد هو مجموعة التيسير في التفسير، وكان واقعه في حياته من مصادق الآية القرآنية التي وصف الله فيها عباده المتقين حين قال سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فقد كانت هذه الصفات بكلها واقعا يعيشه في حياته، وقد شهد كل من عرفه بصبره وصدقه وكرمه وانقطاعه بالطاعة لله.
3: هذا كان يعبر عن المطبخ لأهل البيت، كلها كان عليها سقف كذا شعر، وكان ذا مكان التنور، ولا أكرم منه ولا أكثر من ضيفانه، لا يعبر واحد عند المطبخ يعني ما الناس كلنا يعتبر عياله كلنا ضيفان.
1: أسأل الله أن يرفع مقامه ومنزلته في الصديقين من عباده، وأن يجزيه عن أمة جده خير الجزاء. إذ توفي رحمة الله عليه فجر الخميس في شهر ذي الحجة من العام 1431 هجرية، بعد عمر حافل بالكثير من المواقف والمحطات العلمية والجهادية والتضحية في سبيل الله بفلذات الأكباد، وهو القائل: سلام يا دنيا الغرائب، ما عاد بقي لي فيش صاحب يوقف معي عند النوايب في رضا الرحمن، قد راح صاحبي والأقارب ما بين مقتول وغايب في السجن ومشرد وهارب حل في الوديان.

مثلت بداية التسعينيات منعطفا زمنيا في حياة المجتمع اليمني، إذ شهدت إعلان الوحدة بين شطري اليمن وقيام دولة الوحدة التي بارك قيامها السيد الراحل. يحسب له في هذا المجال اهتمامه الكبير ودوره الرائد في دعم مشروع الوحدة اليمنية، وكذا دستور الوحدة،

من أهم العوامل التي دفعت جماهير الشعب لتأييد وحدة اليمن التي كان الجميع يعلق الآمال على تحققها قولا وعملا، لولا مكر السلطة ومكائدها التي لا تريد لهذا الشعب أي خير، وإنما تسعى إلى تفرقه وتمزقه وضعفه وهوانه استجابة لمخططات الأمريكان والصهاينة المجرمين. لقد شهد عهد الوحدة اليمنية اهتمام السيد الراحل بالشأن السياسي، فقد رأى في التعددية السياسية التي جاءت بها الوحدة فرصة للعمل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشأن العام للبلاد عموما ولصالح أتباع أهل البيت عليهم السلام في اليمن. حينها كان أبرز المؤسسين والمهتمين بإنشاء حزب الحق، حيث سعى رضوان الله عليه لإقناع مجموعة من أكابر العلماء وعلى رأسهم العلامة الكبير السيد الراحل مجد الدين ابن محمد المؤيدي رحمه الله بأهمية إنشاء حزب يمثل كيانا يجتمع به شمل الناس وتتكاتف جهودهم لنصرة دين الله والمستضعفين. تأسس حزب الحق مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعمل السيد الراحل على دعم الحزب وتقويته. كان يحرص على السفر إلى مدينة ضحيان للقاء بالعلماء وناشطي الحزب.

رأت السلطة الظالمة وأعداء آل البيت عليهم السلام في جهاد السيد الراحل الفكري والحركي خطورة عليهم، فظلت عيونهم ترقبه عن كثب وتصنع العوائق في طريقه أينما حل وحيث ذهب، واستمرت دسائسهم ومؤامراتهم تلاحقه من بلد إلى بلد، خصوصا في مقره بمران، مما دفعه للتفكير في الانتقال إلى منطقة أخرى. بدعوة من أهالي بلاد آل فاضل جنوب غربي مران، توجه السيد الراحل إليهم، فعمتهم الفرحة والسرور، وقاموا بعمارة دار له قرب المسجد الكبير، وانطلقوا كبارا وصغارا لطلب العلم على يديه، بينما توافد المهاجرون للدراسة من مختلف البلدان، وأصبحت تلك البلاد دار هجرة. وكان رضوان الله عليه كلما ازداد عدد الطلبة يزداد فرحا وابتهاجا، ويحمد الله على ذلك كثيرا. انطلقت مطلع التسعينيات نهضة المدارس العلمية والمراكز الصيفية. كان السيد الراحل المرجع والمرشد والمشرف على جميع مناهجها وبرامجها وأنشطتها، ولهذا فقد تعرضت لمحاولة تقويضها وإزالتها من قبل جهات عدة، وتعاظمت المؤامرة على ذلك المشروع التربوي الناجح. حينها تصدى رضوان الله عليه لتفنيد كل المزاعم ودحض كل الشبهات ودحر كل المؤامرات، وتكلم بالحق حين صمت الآخرون، ولم تأخذه في الله لومة لائم، رغم ما تعرض له من الضغوط والمعاناة والمشاكل التي وصلت إلى حد محاولة اغتياله مرات عدة.